صدق الله العظيم. يرتفع الآن أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، نرفعه على حضاراتكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء مدينة العلم والعلماء.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فكرت لحظة كده، ايه الفرق بين المغفرة والرحمة والعفو؟ يا ده بينهم فروق غير عادية. المغفرة ان ربنا يغطي على ذنبك، تخيل، ولذلك جاية من كلمة المغفر اللي المرأة بتتغطى به، ثوب تلتحف به المرأة اسمه المغفر، التحفت المرأة بمغفرها. فلما أقول رب اغفر يعني أستر، اردم، خبي ذنبي، ما تفضحنيش يوم القيامة. طب الرحمة هي عدم العذاب أصلا. طب العفو إنه ما يبقاش الذنب بتاعك سايب أثر في سجلاتك يوم القيامة. ولذلك أنت لو زعلان من واحد يقولك إيه اعفو عني، وتقول له عفيت يقولك إيه يعني خلاص، يعني إحنا خلصين، معرفش ايه، خلصين، مفيش اي حاجة شائبة، صافية لبن زي ما بيقولوا كده، مفيش تلوث في النفس، مفيش تلوث ولا شائبة، شيء لا تشوبه شائبة. اذن العفو هو الستر، المغفرة الرحمة عدم العذاب. طيب الرحمة عدم العذاب، يبقى وقل رب اغفر وارحم، شوف الفرق ما بين الاثنين، وانت خير الراحمين. يبقى المغفرة هي الستر والرحمة عدم العذاب. الكلام ده أقدر أدعي للميت بتاعي؟ طالما ميت على التوحيد تستطيع أن تدعو له بهذا الدعاء الجميل، الدعاء الذي أوصى به الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، كان بيدعي يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهيدنا وغائبنا وحاضرنا وغائبنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنثانا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على هذا الدعاء الذي يدعو به للمتوفى، والمتوفى يكون في أمس الحاجة إليه. أنا عاوز أقول لكم، نحن سنموت وسنكون في حاجة لهذا الدعاء، وإذا كان الجزاء من جنس العمل فإذا أكثرت بهذا الدعاء لموتاك سيأتي من بعدك من يقومون بالدعاء لي ولك. هيا أمنوا معي عسى أن تكون ساعة إجابة.

اللهم أمين يا رب، اللهم أمين. شوفوا الدعاء لما بيكون فيه توفيق من الله سبحانه وتعالى، عندما تقف أمام المقابر ناس كتيرة جدا بتسأل ندعي للمتوفى نقول له إيه، ناس بتعجز عن الدعاء، وبالتالي المتوفى لا يستفيد، المتوفى لا يستفيد من التعديد عليه أو من البكاء عليه أو من اللطم أو من النياحة أو من الكلام الذي لا يفيد. الناس دلوقتي بتروح المقابر إلا من رحم ربك بيقولوا كلام يعني لا يجوز أن يقوله إنسان، لا يجوز أن يتفوه به إنسان، لابد أن يلتزم الإنسان أمام المقابر بحالة من حالات الاستحضار والخشوع. الأئمة كانوا كده، الأئمة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا في حالة استحضار لهذا الدعاء واستحضار لهذا الخشوع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف أمام المقابر يصمت فيصمتون، ثم يدعو الله عز وجل فيؤمنون، ويعلم الصحابة كيف يقومون بالدعاء للمتوفى. الدعاء اللي انت بتدعوه ده بقى بينزل على المتوفى بردا وسلاما ورحمة ومغفرة. ويوعى تفتكر ان المتوفى ما بقاش سامع اللي في الحياة، ده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول يعني حتى يسمع خشاشا نعالكم، يعني بيبقى سامع حركة الناس وهي ماشية وترك القبر، وتيجي الملائكة وهما منكر ونكير، وهما ملكان مسؤولان عن سؤال القبر. خدوا بالكم في حاجة اسمها سؤال القبر وفي حاجة اسمها حساب الآخرة. سؤال القبر غير حساب الآخرة، سؤال القبر دوت أمر بيسأل عن ربه وعن دينه وعن النبي الذي بعث إليه، إنما حساب الآخرة ده حساب الآخرة بيكون عن الأعمال والأقوال والأفعال، وده ميت دوت سكير، ده زاني، ده شارب خمر، ده مصلي، ده طقي، ده ساجد، ده عقل والديه، ده برب والديه. يعني التقسيمة يوم القيامة بتكون كبيرة جدا لا حصر لها. أنا عاوز أقول إن الحالة التي يكون فيها المتوفى ما بتكونش هي انتهاء عن الحياة، لا، ده انتقال إلى صورة أخرى من صور الحياة. خدوا بالكم يا جماعة، احنا بنعيش في اربع مراحل في الحياة. المرحلة الاولى هي مرحلة اسمها عالم الذر. قال تعالى واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى. المرحلة الثانية اللي كانت المرحلة الذر ديت الارواح قبل ما يخلق الاجساد، والمرحلة الثانية خلق الاجساد ووضع فيها الارواح اللي هي الحياة الدنيا اللي احنا فيها دلوقتي. المرحلة الثالثة اللي هي الانتقال الى عالم اسمه عالم البرزخ بعد ما نموت. عالم البرزخ يعني الحاجز أو الفاصل أو الحاجز بين شيء والشيء. قال تعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، يعني حاجز بينهما لا يبغيان. المرحلة الرابعة اللي هي الأخيرة اللي هي مرحلة الآخرة. بعض الناس بيخلطوا في المفاهيم، ما بيعرفوش الفارق بينها، فبيفتكروا أن القبر هو المرحلة الأخيرة. ولذلك لما بيجوا يدفنوا واحد يقولك، تسمع بعض المذيعين يقولك إيه، وانتقل البطل فلان أو انتقل فلان إلى مثواه الأخير. لا، هو مش إلى مثواه الأخير، إلى مثواه قبل الأخير. ليه بقى؟ لأن حتى ربنا مسميها مكان زيارة مش مكان إقامة. شوف ربنا بقول ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، ما قالش حتى سكنتم المقابر. لو قال حتى سكنتم المقابر يبقى معنى ذلك أن الميت هيخرج يدخل قبر، مش يخرج للآخرة أبدا بأي حال من الأحوال. عموما أنا عاوز أقول لك أنه دي مرحلة مؤقتة، ترانزيت يعني زي ما بيقولوا كده في لغة السياحة والطيران، يعني مؤقتا، وبعد كده بتنتقل إلى المرحلة الأخيرة اللي هي المرحلة الأخيرة، إما إلى جنة وإما إلى نار. جعلني الله وإياكم من أهل الجنة يا رب العالمين ونجانا من النار. الميت هنا في الحالة البرزخية دي بقى محتاج إيه؟ محتاج تحسين مجموع، محتاج لجنة رأفة، محتاج واحد يساعده على تخطي الأزمة في سؤال القبر اللي بعض الناس بينكروه ويقول لك ايه، اصل القبر ومش القبر، واصل ما فيش الشجاع الاقرع. لا، في شجاع الاقرع، والشجاع الاقرع دوت مش اللي مالوش شعر، يعني واحد ربنا رزقه شويه جهل نادرين بيتريق على الاحاديث اللي وارد فيها الشجاع الاقرع، يقول لك ما فيش شجاع اقرع وشعر. والغريب انه يعمل يعني استاذا جامعيا، يعني فانا تعجب ان الراجل مش عارف معاني الكلمات. الاقرع ملهاش علاقه بالراس، الأقرع يعني الذي يقرع القلوب، الذي يقرع القلوب. احنا بنقول من يقرع الباب، من يقرع الباب يبقى بشتي من واقف على الباب بيخبط بقوله يقرع؟ لا، من يقرع الباب مين اللي بيخبط الباب؟ عشان كده بنقول قرع الطبول. فثعبان مخيف ده المسلط على مين؟ على مانع الزكاة. انت وبعدين كل الناس يقولك لا ما تخوفناش من عذاب القبر. حاضر يا سيدي مش هنخوفك، بس ليه ما تجتهدش زي الطالب يقولك ما تخوفنيش من السقوط، مش هخوفك من السقوط، واجتهد.
انما الطالب يقول لك ما تخوفنيش من صوته وعمال يلعب في الشارع، ما تخوفنيش من صوت اخر السنه وعمال يلعب في الشارع، ما تخوفنيش من صوت اخر السنه وعمال يطوح في الكتب بتاعت المدرسه ويهمل في واجباته المدرسيه. لا، هخوفك من السقوط، طالما انت مهمل يبقى هخوفك من السقوط. مين اللي حقه علينا ان احنا ما نخوفوش؟ اللي هو الناس اللي عندها دم، اللي هي ما بتخافش الا من الله سبحانه وتعالى. ف واقم الصلاة لذكري، دخلت على العبادة، دخلت على الطاعة من غير ما تتأخر. يبقى بعض الناس يستحق انك تخوفه، وبعض الناس زيكم عنده احساس. سأتذكر من يخشى، ربنا بيقول في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم وتعياها اذن واعية. ربنا بيقول عن القرآن نفسه

0: محتاجينكم.
1: محتاجينكم بإيه؟ بدعائكم، بصلاحكم، باتجاهكم إلى الله سبحانه وتعالى، إن ربنا يلقنهم حجتهم ويبدد غربتهم ويوسع مدخلهم وينور قبورهم ويغفر لذنوبهم ويستر عيوبهم ويرحمهم برحمته ويعافيهم بمعافاته ويجود عليهم بجوده ويغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد وينقيهم من الذنوب والخطايا والأثام كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس. يا رب ارحم أبوينا وارحم آباءنا وأمهاتنا ومن له حق علينا، واغفر لهم بمغفرتك وجودك يا أكرم الأكرمين. وإلى هذا الدعاء والتأمين

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج الله في حياتي مع الشيخ إبراهيم أيوب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

والصلاة والسلام الأتمان على سيدي وحبيب المصطفى الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سادة الكرام، اسم الله عز وجل الخالق سبحانه وتعالى، يعلمه الصغير والكبير ويدركه القريب والبعيد، بل حتى الكفار قديما وحديثا يدركون أن الله عز وجل هو الخالق، أو أن لهذا الكون خالقا مبدعا سبحانه وتعالى جل في علاه. لكن حديثي إليكم بحكم أننا من المؤمنين الذين عرفوا أن الله هو الخالق، سنعيش جانبا جديدا من اسم الله الخالق، ألا وهو الخلق إعجاز، ولكن الأكثر إعجازا من ذلك تسخير الخلق لك. الأكثر إعجازا أن كل هذا الخلق مسخر لك، كل شيء في هذا الوجود من أجلك، كل شيء في هذا الأمر الذي تشاهده في الكون الفسيح، في الذرة الصغيرة، في الأجرام السماوية، بل بلاش تروح بعيد، كل شيء حولك، السيارة التي تركبها الآن، الناس الذين حولك يمنة ويسرى، كل شيء حولك مسخر من أجلك أنت. السؤال البسيط، أنت ليش خلقت؟ أنت ليش جيت؟ أنت مسخر لمين؟ سادة الكرام، تعرف الفلسفة العميقة في العبودية إيش هي؟ العبودية الحقيقية أو العبادة الحقيقية عندما تتحرر من الانجذاب والتأثر بالأكوان، هذه العبودية. كل ما تحررت من جاذبية والاجتذاب إلى هذه الأكوان اللي سخرت لك، عندها تكون عبدا حرا طليقا نظيفا. نعم، إذن العبودية الحقيقية في التحرر، في الحرية. لكن أي حرية؟ ألا تجذبك الأشياء التي سخرت من أجلك. يا أخي، ربنا أكرمك وكرمك وسخر لك كل الأشياء هذه، تقوم أنت تسخن نفسك لها؟ تقوم تجعل نفسك عبد لهذه الأشياء التي حولك؟ هذا ليس من العقل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. ركزوا معايا، في أحد العلماء بحث في كلمة لكم، لكم لكم لكم في القرآن، فاكتشف أنها تقريبا الكلمة هذه أكثر من 108 من المرات في القرآن الكريم. يا سادة الكرام، لو أن الإنسان راح مثلا لواحد من الناس كضيف، والرجل هذا المضيف يكلم دائما هذه المائدة من أجلك، وإحنا كل الكلام ذا سويناه إكراما لك، وأنت تستاهل هذا الأمر، وإحنا مقصرين معاك، المفروض يكون أكثر من كده، فأنت تعيش كده، في تحس كده بأنه لك المكانة، لك المنزلة. لكن لو أن كنت واحد من الناس اللي دخلوا وسط هذه الزحمة، وسط هؤلاء الضيوف، وجلست وما حد يتكلم معك، الأمر يختلف. يا أخي الحبيب، أنت جئت للأرض ليس هكذا هامشا ووجدت هذه الأشياء لتعيش فيها، لا، ما وجدت هذه الأشياء لتعيش فيها وخلاص، هذه سخرت لك أنت من أجلك أنت. إذن أنت ضيف كريم، ضيف عزيز عند الكريم سبحانه وتعالى، وضيف معزز عند الله عز وجل. ولقد كرمنا بني آدم، ومن هذا التكريم كل شيء مسخر لك. الله الذي رفع السماء بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر لكم

العبودية الحقيقية أنك تعيش في هذا الكون وتشعر أن كل شيء من أجلك، فماذا تفعل؟ تشكر وتؤمن. لأن هناك تسخيرين، التسخير الأول هو تسخير التعريف، والتسخير الثاني هو تسخير التكريم. فالله سخر لك الكون لتتعرف عليه من خلاله، هنا الإيمان، إنك تبدأ تبادر بالإيمان. وسخر لك الكون كذلك تسخير التكريم، فش تسوي؟ تقوم تشكر الله سبحانه وتعالى، عندها تكون دخلت في قائمة المؤمنين. يقول الله: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ما يفعل الله بعذابكم، انت أديت دورك لأنك عرفت السر من خلقك وكل شيء مسخر من أجلك. طب انت ايش المطلوب منك؟ هذا هو السؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. يقول الله سبحانه وتعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. يا سلام، عندما يعرف الإنسان أنه مكرم وأن كل شيء من أجله مسخر، فيبدأ ويرفع راية: يا رب، كل شيء في هذا الوجود من أجلي، فسأكون أنا في هذا الوجود من أجل عبادتك ومن أجل طاعتك، لتكون الأرض مكانا صالحا للعيش فيه. عند ذلك تكون قد أديت المهمة المناط بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الله في حياتي، الله في حياتي مع الشيخ إبراهيم أيوب. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: هنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة السادسة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الرحمن علم القرآن

0: صدق الله العظيم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: Thank you.

بركة الله برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل

0: حماده.
1: كانت هذه أذكار الصباح، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات. نسعى

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

ولا شكرا، لك الحمد حمدا طيبا يملأ السماء وأقطارها والأرض والبر والبحر، لك الحمد حمدا سرمديا مباركا يقل مداد البحر عن كتبه حصرا، لك الحمد، لك الحمد تعظيما لوجهك قائما يخصك في السراء مني وفي الضراء، لك الحمد مقرونا بشكرك دائما، لك الحمد في الأولى، لك الحمد في الأخرى، لك الحمد حمدا طيبا أنت أهله، على كل حال يشمل السر والجهر، لك الحمد موصولا بغير نهاية، وأنت إلهي ما أحق وما أحرى، لك الحمد.

يا رجاء لك الحمد حمدا لا يعد لحاصر. أيحصي الحصى والنبت والرمل والقطرى؟ لك الحمد أضعاف.

لك الحمد ما أولاك بالحمد والثناء على نعم أتبعتها نعما تترى. لك الحمد حمدا أن توفقتنا له وعلمتنا من عندك النظم والنسر. لك الحمد حمدا نبتغيه وسيلة إليك لتجديد اللطائف والبشرى. لك الحمد كم قلدتنا من صنيعة وأبدلتنا بالعسر يا سيدي يسرى. لك الحمد كم من عثرة قد أقلتنا ومن ذلة ألبستنا معها سترا. سبحان الذي

ويجبر كثيرا ويجير خائفا ويرسل بالآيات تخويفا. سبحان من له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض. سبحان

عرفتك من لفحات الرياح، ومن نفحات نسيم السحر. عرفتك من وطأة الحادثات، ومن رقة مثل خمل الزهر. عرفتك من حكم غلفت بمظهر خير ومظهر شر. عرفتك من كل عمق لدي، عرفتك من مسمعي والبصر. عرفتك مما وراء الشعور، عرفتك من كل شيء شعر بأنك أنت الإله الأحد. إلهي، فطرت حياتي على الفقر لك، وفكري وقلبي على العلم بك. لذلك يا رب آمنت بك خضوعا وحبا وأسلمت لك، على رغم أنف الجحود.

رضيتك ربا فأذللت قلبا وروحا ولبا إلى عزتك، وأخضعت نفسي وفكري وحسي ووجهي ورأسي إلى قدرتك، وسلمت أمري بجهري وسري وخيري.

0: عرفتك من لامعات الأفق، عرفتك من موحشات الغسق، عرفتك من نفحات الفلق، عرفتك من خلقك المتسق، بأنك أنت الإله الأحد. عرفتك من بهجة في القمر، عرفتك من نسمة في السحر، عرفتك من بسمة في الزهر، عرفتك من ناميات الشجر، بأنك أنت الإله الأحد.
1: من الضياء بقايا
0: عرفتك ما لاح نور ونار،
1: ولكن
0: ومهما يدر كوكب في مدار
1: ما زلت أسجي.
0: عرفتك مهما الزمان استدار، ومهما أتى الليل بعد النهار، بأنك أنت الإله الأحد، وأنك أنت العظيم الصمد. عرفتك بالسحب الهاطلات لتحيي كل بلاد موات، بكل نبات عجيب النبات، بمختلفات ومشتبهات، بأنك أنت الإله الأحد. عرفتك حين سلكت القفار، وسار بنا في السهول القطار، عرفتك حين ركبت البحار، وحين جرت بي جوار كبار، بأنك أنت الإله الأحد. عرفتك حين ركبت الهواء، وطوفت في جنبات الفضاء، وحين تأملت هذه السماء، وكل عظيم بهذه بهاء، بأنك أنت الإله الأحد، وأنك أنت العظيم الصمد. إلهي
1: شاطئ
0: عرفتك من ذي جناح يطير، عرفتك من ذي قوام يسير، عرفتك من سابح في الغدير، عرفتك من زاحف في الهجير، بأنك أنت الإله الأحد. عرفتك لما نظرت الجبال، عرفتك من رائعات الجمال، عرفتك حين شربت الزلال، عرفتك إذ ظللتني الظلال، بأنك أنت الإله الأحد. عرفتك من لمس لين الحرير، ومن لمس ذي قسوة في الصخور، عرفتك من نفثات السعير، ومن بارد قاتل زمهرير، بأنك أنت الإله الأحد، وأنك أنت العظيم الصمد. إلهي عرفتك من نبضات الجنان، ومن منطق عجب في اللسان، عرفتك من حركات البنان، وأرشدني لعلاك اليدان، بأنك أنت الإله الأحد. عرفتك من أكبد ظامئات، عرفتك من معد جائعات، عرفتك من حركات الحياة، عرفتك من سكنات الممات، بأنك أنت الإله الأحد. عرفتك من معجزات السور، وما جمعت من جليل العبر، وعرفني بك طه الأغر، رسولك أحمد خير البشر، بأنك أنت الإله الأحد.

اجعلنا من المتقين الأبرار، وأسكننا معهم في دار القرار، ووفقنا اللهم بحسن الإقبال عليك والتعاون في طاعتك والمبادرة إلى خدمتك وحسن الآداب في معاملتك والتسليم لأمرك والرضا بقضائك والصبر على بلائك والشكر لنعمائك. ونجنا اللهم برحمتك من النار، وعافنا من دار الخزي والبوار، وأدخلنا بفضلك الجنة دار القرار، وعاملنا بكرمك وجودك

وحقق رجاءنا فيما تمنيناه يا جواد يا كريم. اللهم صل وسلم وبارك على خاتم أنبيائك ورسلك، اللهم وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وارزقنا اللهم شفاعته، ووفقنا للسير على نهجه. اللهم ارض عن صحابته الأخيار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام

رحماك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.

المغفرة والرحمة والعفو. يا ده بينهم فروق غير عادية. المغفرة ان ربنا يغطي على ذنبك، تخيل. ولذلك جاية من كلمة المغفر اللي المرأة بتتغطى به، ثوب تلتحف به المرأة، اسمه المغفر. التحفت المرأة بمغفرها. فلما اقول رب اغفر يعني استر، اردم، خبي ذنبي، ما تفضحنيش يوم القيامة. طب الرحمة هي عدم العذاب اصلا. طب العفو انه ما يبقاش الذنب بتاعك سايب اثر في سجلاتك يوم القيامة. ولذلك انت لو زعلان من واحد يقول لك ايه اعف عني، وتقول له عفيت، يقول لك ايه يعني خلاص، يعني احنا خلصين، ما اعرفش ايه، خلصين، ما فيش اي حاجة شائبة، صافية لبن زي ما بيقولوا كده، ما فيش تلوث في النفس، ما فيش تلوث ولا شائبة، شيء لا يتشوبه شائبة. إذن العفو هو الستر، المغفرة، الرحمة، عدم العذاب. طيب الرحمة عدم العذاب، يبقى وقل رب اغفر وارحم، شوف الفرق ما بين الاثنين، وأنت خير الراحمين. يبقى المغفرة هي الستر والرحمة عدم العذاب. الكلام ده أقدر أدعي للميت بتاعي؟ طالما ميت على التوحيد تستطيع أن تدعو له بهذا الدعاء الجميل، الدعاء الذي أوصى به الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. كان بيدعي يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهدنا وغائبنا وحاضرنا وغائبنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنثانا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على هذا الدعاء الذي يدعو به للمتوفى، والمتوفى يكون في أمس الحاجة إليه. أنا عاوز أقول لكم نحن سنموت وسنكون في حاجة لهذا الدعاء، وإذا كان الجزاء من جنس العمل فإذا أكثرت بهذا الدعاء لموتاك سيأتي من بعدك من يقومون بالدعاء لي ولك. هيا أمنوا معي عسى أن تكون ساعة إجابة. الله.

0: الرجيم.
1: اللهم أمين يا رب، اللهم أمين. شوفوا الدعاء لما بيكون فيه توفيق من الله سبحانه وتعالى، عندما تقف أمام المقابر ناس كتيرة جدا بتسأل ندعي للمتوفى نقول له إيه، ناس بتعجز عن الدعاء، وبالتالي المتوفى لا يستفيد، المتوفى لا يستفيد من التعديد عليه أو من البكاء عليه أو من اللطم أو من النياحة أو من الكلام الذي لا يفيد. الناس دلوقتي بتروح المقابر إلا من رحم ربك بيقولوا كلام يعني لا يجوز أن يقوله إنسان، لا يجوز أن يتفوه به إنسان، لابد أن يلتزم الإنسان أمام المقابر بحالة من حالات الاستحضار والخشوع. الأئمة كانوا كده، الأئمة رضي الله عنهم وارضاهم كانوا في حالة استحضار لهذا الدعاء واستحضار لهذا الخشوع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف أمام المقابر يصمت فيصمتون ثم يدعو الله عز وجل فيؤمنون، ويعلم الصحابة كيف يقومون بالدعاء للمتوفى. الدعاء اللي انت بتدعوه ده بقى بينزل على المتوفى بردا وسلاما ورحمة ومغفرة. ويوعى تفتكر ان المتوفى ما بقاش سامع اللي في الحياة، ده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول يعني حتى يسمع خشاشا نعالكم، يعني بيبقى سامع حركة الناس وهي ماشية وترك القبر، وتيجي الملائكة وهما منكر ونكير، وهما ملكان مسؤولان عن سؤال القبر. خدوا بالكم في حاجة اسمها سؤال القبر وفي حاجة اسمها حساب الآخرة. سؤال القبر غير حساب الآخرة. سؤال القبر دوت أمر بيسأل عن ربه وعن دينه وعن النبي الذي بعث إليه، إنما حساب الآخرة ده حساب الآخرة بيكون عن الأعمال والأقوال والأفعال، وده ميت دوت سكير، ده زاني، ده شارب خمر، ده مصلي، ده طقي، ده ساجد، ده عقل والديه، ده برب والديه. يعني التقسيمة يوم القيامة بتكون كبيرة جدا لا حصر له. أنا عاوز أقول إن الحالة التي يكون فيها المتوفى ما بتكونش هي انتهاء عن الحياة، لا، ده انتقال إلى صورة أخرى من صور الحياة. خدوا بالكم يا جماعة، احنا بنعيش في اربع مراحل في الحياة. المرحلة الاولى هي مرحلة اسمها عالم الذر. قال تعالى واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى. المرحلة الثانية كانت المرحلة الذر ديت الارواح قبل ما يخلق الاجساد، والمرحلة الثانية خلق الاجساد ووضع فيها الارواح اللي هي الحياة الدنيا اللي احنا فيها دلوقتي. المرحلة الثالثة اللي هي الانتقال الى عالم اسمه عالم البرزخ بعد ما نموت، عالم البرزخ يعني الحاجز أو الفاصل أو الحاجز بين الشيء والشيء. قال تعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، يعني حاجز بينهما لا يبغيان. المرحلة الرابعة اللي هي الأخيرة اللي هي مرحلة الآخرة. بعض الناس بيخلطوا في المفاهيم ما بيعرفوش الفارق بينها، فبيفتكروا أن القبر هو المرحلة الأخيرة، ولذلك لما بيجوا يدفنوا واحد يقولك تسمع بعض المذيعين يقولك إيه، وانتقل البطل فلان أو انتقل فلان إلى مثواه الأخير. لا، هو مش إلى مثواه الأخير، إلى مثواه قبل الأخير. ليه بقى؟ لأن حتى ربنا مسميها مكان زيارة مش مكان إقامة. شوف ربنا بقول ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، ما قالش حتى سكنتم المقابر. لو قال حتى سكنتم المقابر يبقى معنى ذلك أن الميت هيخرج يدخل قبر، مش يخرج للآخرة أبدا بأي حال من الأحوال. عموما أنا عاوز أقول لك أنه دي مرحلة مؤقتة، ترانزيت يعني زي ما بيقولوا كده في لغة السياحة والطيران، يعني مؤقتا، وبعد كده تنتقل إلى المرحلة الأخيرة اللي هي المرحلة الأخيرة، إما إلى جنة وإما إلى نار. جعلني الله وإياكم من أهل الجنة يا رب العالمين ونجانا من النار. الميت هنا في الحالة البرزخية دي بقى محتاج إيه؟ محتاج تحسين مجموع، محتاج لجنة رأفة، محتاج واحد يساعده على تخطي الأزمة في سؤال القبر اللي بعض الناس بينكروه ويقول لك ايه اصل القبر ومش القبر واصل ما فيش الشجاع الاقرع. لا، في شجاع الاقرع، والشجاع الاقرع دوت مش اللي مالوش شعر، يعني واحد ربنا رزقه شويه جهل نادرين بيتريق على الاحاديث اللي وارد فيها الشجاع الاقرع يقول لك ما فيش شجاع اقرع وشعر. والغريب انه يعمل يعني استاذا جامعيا، يعني فانا تعجب ان الرجل مش عارف معاني الكلمات. الاقرع ملهاش علاقه بالراس، الأقرع يعني الذي يقرع القلوب، الذي يقرع القلوب. احنا بنقول من يقرع الباب، من يقرع الباب يبقى بشتي من واقف على الباب بيخبط بقوله يقرع؟ لا، من يقرع الباب مين اللي بيخبط الباب؟ عشان كده بنقول قرع الطبول. فثعبان مخيف ده المسلط على مين؟ على مانع الزكاة. انت وبعدين كل الناس يقولك لا ما تخوفناش من عذاب القبر. حاضر يا سيدي مش هنخوفك، بس ليه ما تجتهدش زي الطالب يقولك ما تخوفنيش من السقوط، مش هخوفك من السقوط، واجتهد انما الطالب بيقول لك ما تخوفنيش من الصوت وعمال يلعب في الشارع، ما تخوفنيش من الصوت اخر سنه وعمال يلعب في الشارع، ما تخوفنيش من الصوت اخر سنه وعمال يطوح في الكتب بتاعت المدرسه ويهمل في واجباته المدرسيه. لا، هخوفك من الصوت، طالما انت مهمل يبقى هخوفك من الصوت. مين اللي حقه علينا ان احنا ما نخوفوش؟ اللي هو الناس اللي عندها دم، اللي هي ما بتخافش الا من الله سبحانه وتعالى. فأقم الصلاه لذكري، دخلت على العباده، دخلت على الطاعه من غير ما تتاخر. يبقى بعض الناس يستحق انك تخوفه، وبعض الناس زيكم عنده احساس. سأذكره من يخشى، ربنا بيقول في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم وتعياها اذن واعيه. ربنا بيقول عن القران نفسه هدى للمتقين، الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمين؟ للمتقين. انما اللي مش متقي عمره ما هينتفع بالقران. ربنا اشترط قبل الانتفاع بالذكر انك تكون مؤمن. علشان كده لاحظوا من الآية الكريمة، وربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يبقى لو فهمت هذا المعنى تقدر تفهم معنى الذكر، وإنه الدعاء للمتوفى هو دعاء لواحد كان من أهل الذكر في الدنيا، وأنت تساعده على اجتياز محنتي هذا السؤال بخير وسلام. ميتينكم محتاجينكم بإيه؟ بدعائكم، بصلاحكم، باتجاهكم إلى الله سبحانه وتعالى، إن ربنا يلقنهم حجتهم ويبدد غربتهم ويوسع مدخلهم وينور قبورهم ويغفر لذنوبهم ويستر عيوبهم ويرحمهم برحمته ويعافيهم بمعافاته ويجود عليهم بجوده ويغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد وينقيهم من الذنوب والخطايا والأثام كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس. يا رب ارحم أبوينا وارحم آباءنا وأمهاتنا ومن له حق علينا، واغفر لهم بمغفرتك وجودك يا أكرم الأكرمين. وإلى هذا الدعاء والتأمين

0: إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. نصحبكم الآن مع البرنامج الثقافي المنوع
1: قول العارفين.
0: قول العارفين
1: مع أحمد بركات.
0: قول العارفين مع

0: أسعد الله أوقاتكم بالخيرات والمسرات. أحدثكم أيها الأحبة عن مفردة الندم.
1: قول العارفين.
0: أول الغضب جنون وآخره ندم. الندم هو صوت الفطرة لحظة الخطأ. إن الندم يسكن مع اليسر والإقبال ويهب مع العسر والإدبار. لا يوجد ما يستحق الندم غير ما يضيع من العمر في هذا الندم. من الأفضل لك الندم على الأشياء التي فعلتها بدلا من الندم على الأشياء التي لم تفعلها. قلة الدين وقلة الأدب وقلة الندم عند الخطأ وقلة قبول العتاب أدواء لا دواء لها. لو أنك ندمت على أنك لم تعد حكيما كما كنت في يوم مولدك لكان خيرا لك. عبارة لا يزال هناك وقت هي على نحو ما تعبير عن الأسف. من فقد الأمل فقد الندم. يستقبل الأموات ورودا أكثر من الأحياء لأن الندم أكبر من الامتنان.
1: قول العارفين.
0: لا تندم أبدا، فلو كان الماضي جيدا فهذا رائع، ولو كان سيئا فهذه خبرة. ما خاب من استخار ولا ندم من استشار. لحظة صبر في لحظة غضب تمنع ألف لحظة من الندم. لا يصبح الإنسان كبيرا في السن قبل أن يحل الندم مكان الأحلام. الندم لا يؤدي إلا إلى إبقائكم عالقين في فخ الماضي. بعض الذكريات ألم وبعضها ندم. لا يشكل الندم علامة على الشيخوخة المبكرة. إذا كان ذلك صحيحا فقد ولدت مسنا. الحماقات التي يندم عليها المرء في حياته أشد الندم هي تلك الحماقات التي لم يرتكبها عندما أتيحت له الفرصة. إن سعيت لإخفاء أصلك فلن يعود عليك ذلك إلا بالندم.
1: قول العارفين.
0: ما ندمت على سكوتي مرة لكنني ندمت على الكلام مرارا. أن تتأكد خير من أن تتأسف. ما الذكريات إلا ندم ملطف. الندم هو الإرث الطبيعي لكبر السن. الندم هو الخطأ الثاني. إن للتوبة روحا وجسدا، فروحها استشعار قبح المعصية وجسدها الامتناع عنها. الندم من صفات الشعر الأبيض. إذا لم نستطع أن نتوب فإننا لن نستطيع أن نسامح. الأسف يضاعف الرغبة. لا يندم على فعل الجميل أحد ولو أسرف، وإنما الندم على فعل الخطأ وإن قل. الندم باب الحياء والحياء باب التوبة. من لعب بعمره ضيع أيام حرثه، ومن ضيع أيام حرثه ندم أيام حصاده.
1: قول العارفين.
0: زخارف الدنيا أساس الألم، وطالب الدنيا نديم الندم. فكن خلي البال من أمرها، فكل ما فيها شقاء وهم.
1: قول العارفين.
2: وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج
3: قول العارفين.
2: قول العارفين
3: مع أحمد بركات.
2: قول العارفين مع أحمد بركات.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج السلام على السلام على السلام. وقتا طيبا نرجوه لكم.

هذه شذرات قلم وصيد خاطر جاش بها الصدر في رسائل لكل أخ محب صادق تقوم على البر وتهدف إلى الإصلاح وتدعو إلى الفضيلة إلى الفضيلة. من كتاب السلام عليكم، الكلمات دكتور عائض القرني، الإعداد حسن الشهري، الأداء بشير عويضة.

النفس. شكوت نفسي إلى نفسي، وبكيت من نفسي عند نفسي، قلت لها: يا أمارة، إن حضرت الطاعة فأعذار وكسل، وإن حل له فنشاط. يا نفس، صريف الدنيا عندك ألذ من صرير الأقلام، وبريق الذهب عندك أجمل من ضياء الصحف. يا نفس، هل لك صبر على النار وأنت من الهجير تفرين؟ وهل عندك جلد على الزمهرير وأنت من البرد تهربين؟ تحبين الشهرة عند الناس، ومن الناس؟ هل هم إلا ذباب طمع ووحوش جشع وطير شهوات وديدان رغبات؟ أم منصب وهو نصب ولهو ولعب، أو امرأة حسناء وهي بيومها ونانة وبعطائها منانة وللمال والشباب حنانة؟ يا نفس، أما زجرك إسلام عن مواقف الملام؟ أما ردك الشيب عن مواطن العيب؟ أما وعظك الرحيل عن القيل والقال؟ تساقطت الأسنان وتغيرت العينان وتحاكت الركبتان، ومات الإخوان وأنت في عتو مضطرد وعناد مستمر وغي جارف. اللهم إني أستعينك على نفسي بنصر منك، فاجعل الغلبة لي عليها حتى تذعن للحق الذي

أيها المستمع الكريم، آراء الإنسان وجهات نظر من بشر إلى بشر، تقرأ وتسمع على أن صاحبها قصد الخير وأراد النفع. تحياتي لمستمعي الكريم ودعائي له بالفوز والسداد.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السلام على السلام على السلام. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور، قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. وفي وسط حصار الأحزاب 10,000 مقاتل اللي دام أكتر من شهر على المدينة، يدور 5 فرسان من فرسان المشركين على حتة بيغفل عنها المسلمين من الخندق ويعبروا منها، ويعدي من الخندق 5 منهم عكرمة بن أبي جهل وبعض المشركين، ومنهم مقاتل اسمه عمرو بن ود أو عمرو بن عبد ود. عمرو بن عبد ود ده كان راجل كبير جدا في السن، كان مقاتل شرس جدا ومعروف جدا ان مفيش حد بيقف قدامه. فعبر وقام قايل بيت شعر: ولقد بححت من النداء على جمعهم هل من مبارز، يعني صوت اتنبح مفيش راجل يطلع لي. فقال سيدنا علي بن ابي طالب: يا رسول الله دعني اقوم له. فقال النبي: قم. لكن اداله سيفه واداله العمامه بتاعته ودعاله. فقام علي بن أبي طالب كما في رواية السيرة: فاختلف بالسيوف لغاية ما سقطوا هما الاثنين، وقعوا في الخندق وعلى الغبار. وفي وسط علو الغبار والمسلمين خايفين على سيدنا علي، لأن عمرو بن عبد ود ده شرس جدا، سمعوا تكبير علي الله أكبر فعرفوا إن هو قتل عمرو بن ود، وطلع سيدنا علي فعلا وربنا نجاه. لكن من المشاهد الصعبة اللي كانت موجودة مشهد إصابة سيدنا سعد بن معاذ سيد الأوس. سعد بن معاذ، السيدة عائشة بتقول سمعت أمه وهي بتقول له: يلا بسرعة عشان النبي محتاجك. فلبس الدرع بتاعه، ولبس درع غير سابغة، الدرع سديري كده حديد بيتلبس، سيبدو أنه كان لابس السديري ده وما كانش السديري ده، يعني كان في حتة واسعة فكأن كان في جزء من جسمه باين يعني. قالت: فخشيت عليه. السيدة عائشة شافته كده فخافت عليه ألا يصيبه من ضرب النبل اللي بيترمي، وده اللي حصل. وسط ما سيدنا سعد واقف بيدافع عن الخندق، اللي بيرمي طوبة واللي بيرمي رمح من الناحية التانية واللي بيرمي سهم على المسلمين، جاءه سهم فأصاب أكحله عرق ولكن بيعمل نزيف في الدراع. ففضل ينزف سيدنا سعد بن معاذ، حاولوا يعالجوه والنزيف كان شديد جداً، فأخذوه بوصية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لخيمة السيدة رفيدة، وكانت طبيبة أو ممرضة بتمرض الجرحى. وكان سيدنا النبي يعدي عليه الصبح والليل: كيف أصبحت يا سعد؟ كيف أمسيت يا سعد؟ وسيدنا سعد بن معاذ كان بيدعي، كان يقول: اللهم إن كنت أبقيت من أمر قريش شيئا فأبقني، لو لسه الحرب ما انتهتش أبقني، وإن كنت قضيت على قريش فاللهم الشهادة، ولكن لا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة. يا رب ما تاخدنيش شهيد عندك إلا لما أشوف إيه اللي هيحصل مع اللي خانونا بني قريظة. ويزداد على سيدنا سعد بن معاذ النزيف، وكل يوم يعدي النبي يطمن عليه وتسير المعركة. ويحصل موقف في شيء من البساطة والجمال، ويبين لك قرب النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة. إن في يوم من الأيام فضل الهجوم بالسهام والحراب والحجارة من وراء الخندق على المسلمين طول اليوم، وكانت الحرب بتنتهي لما الشمس بتغرب، لأن لو ما فيش قمر مكتمل محدش يبقى شايف حاجة في الصحراء السوداء، يعني الليل المظلم. فسيدنا عمر بن الخطاب صلى العصر قبل المغرب بدقائق، وجيل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بعد المغرب يقول له: يا رسول الله لعن الله المشركين، والله ما صليت العصر إلا قبل أن تغرب الشمس. فقال صلى الله عليه وسلم: أما أنا فما صليتها. سيدنا النبي فاتته في الحرب صلاة العصر. ليه؟ لأنه بيحارب، مش عارف يود ظهره يجي فيه سهم قاتل أو حرب قاتلة. وبعدين هو أصلا إحنا عشر الجيش، فلو سبت مكان يتفتح ثغر في الجيش، إحنا أصلا عددنا قليل جدا، وأنا واقف جنب أصحابي كتفنا في كتف بعض بنحمي المدينة. ففضلوا يحاربوا النبي، يمكن سيدنا عمر المكان اللي فيه قدر أنه يعرف يصلي العصر في دقايق، النبي ملحقش. لكن خدت بالك والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول: أما أنا فما صليتها، بمنتهى الوضوح الصدق. ويعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام طبيعة الحياة اللي ممكن يحصل فيها أزمة تخلي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يفوت فرض في وسط الحرب، عشان يعلم المسلمين يحصل يعني هيعمل إيه لو حصل حاجة زي كده. فقال سيدنا عمر: فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتوضأ، فصلى العصر ثم صلى المغرب بعدها. أنا بنبهر بالبساطة اللي سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بيعلمنا نتعامل بيها. سيدنا عمر صلى العصر قبل المغرب بدقائق، ودي مش عادتهم، ده بيصلوا قبل ما يسمعوا الأذان. فرايح يقول: يا رسول الله شفت، لعن الله المشركين، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، بيدعي عليهم، بيحاربوه، عايزين يموتوهم، مش قادر يمسك نفسه، وكمان في وسط الحرب مش عارف أقول يا رب، مش عارف أصلي، لو اديت ظهري هتضرب بسهم، ده على بعد 3-4 متر مننا، والله ما صليت العصر إلا قبل أن تغرب الشمس. أي حد ممكن كان يبقى مكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: لا حول ولا قوة إلا بالله، خلاص روح صلي، وهو نفسه ما صلاش. النبي كان في حتة القتال فيها مشتد جدا لدرجة أن المغرب أدن غربت الشمس وما صلاش العصر. أيوة، ما هو النبي عليه الصلاة والسلام قدوة لرب البيت وربة المنزل والشاب الصغير والجد، وقدوة للمقاتل اللي في أرض المعركة اللي مش عارف يعمل كده، لأنه لو التفت هيتقتل، فممكن تعدي عليه الصلوات غصبا عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول: أما أنا فما صليتها. يا نهار أبيض، بساطة ووضوح، وبيربينا أن احنا ما ندعيش. أنا واحد بيقول أنا فوت الفرض ده، بدل ما أقول له استغفر الله العظيم أنا ما صليتش أصلا، يقول الله قوم صلي بقى وربنا يسامحك. الدعاء الصادق بيشارك: أما أنا فوالله ما صليتها. فقام النبي صلى الله عليه وسلم علمنا بقى، طب نصلي المغرب ولا العصر الأول؟ فصلى العصر ثم صلى المغرب بعدها صلى الله عليه وسلم. وضوح رهيب. النور الثاني اللي في قصة الخندق لما تصاب سيدنا سعد بن معاذ، مين اللي حافظ له على حياته؟ امرأة ستنا رفيدة. الكلام ده حقيقة يا جماعة، مش كلام بنطيب بيه خواطر النساء. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في قصة حياته في كل موقف هتلاقي امرأة بتحارب مرة، بتساعد مرة، بتربي مرة، بتنصح مرة، بتحتوي النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيقول: لقد خشيت على نفسي يا خديجة. بيستشيرها أعمل إيه أم سلمة في صلح الحديبية؟ بص، عشان بس كل ما تهجم بس فكرة كده الستات ملهاش دور في السيرة ولا الإسلام جاي على الستات، ده كلام سطحي يا جماعة، سطحي، لأن الواقع بيقول إن حتى في الحرب الضروس دي اللي كانت سبب بإذن الله طبعا كل حاجة بتاعت ربنا، الممرضة أو الطبيبة اللي كانت شايلة الجيش ستنا رفيدة، لو ما تعرفش اسمها اقرأ قصتها، كلها أنوار ودعم لمسيرة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج الله في حياتي, الله في حياتي مع الشيخ إبراهيم أيوب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يكافئ على المعروف ويحفظ الود. تعرف من هو؟ الشكور سبحانه وتعالى. أنتم متخيلين هذه العلاقة؟ يكافئ على المعروف ويحفظ الود. احنا ممكن نلاقي في حياتنا واحد يكافئنا على المعروف، لكن وقتي ولحظي، لكن يدوم الود ويحفظ هذا الود، هذا من النادر. هو هذا الله، الله سبحانه وتعالى الشكور جل في علاه، يكافئنا على المعروف ويحفظ الود. ببساطة، جهدك مضايع، حسناتك ما هي رايحة، كل تصرفاتك، كل حركاتك، كل شيء تسويه في حياتك عند الله عز وجل سبحانه وتعالى ما يضيع. أنا ما أتكلم عن الآخرة، أنا أتكلم حتى على الدنيا. ما في أحد فينا إلا وهو تحت مظل حسناته. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. كل واحد فينا حسنة قديمة، حسنة حاضرة الآن، أنت تحت مظلة حسناتك. خلينا ننتقل بكم الآن في صورة كده رائعة جميلة، تعجبني هذه الصورة، لأنه هذه الصورة فيها صورة العراك والحراك، الصورة اللي فيها محراب الحياة، الصورة اللي فيها العطاء. كأنني أشاهد هاجر أم إسماعيل وهي الآن تتحرك بين الصفا والمروة. ماذا تفعل؟ تبحث عن جرعة ماء، تبحث عن كمية قليلة جدا من الماء. من أجل من؟ من أجل إسماعيل على نبينا وعليه الصلاة والسلام. الموضوع ببساطة، ما الذي حدث مع هاجر؟ الله عز وجل سبحانه وتعالى كافأها مكافأة عجيبة. هذه المكافأة كانت عن إيش وليش؟ على كلمة قالتها في موقف. الموقف هذا فين كان ومتى؟ ببساطة، اذهب يا إبراهيم لن يضيعنا الله. فالله عز وجل يحفظ هذه الكلمة ويكافئها في الوقت المناسب. لذلك جاء اسم الله الشكور فين، أو الشاكر عفوا، في هذه الآية الكريمة. اسمعوا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أحفظ الود، إنه الله الشكور الشاكر سبحانه وتعالى جل في علاه. كل حسنة يضاعفها، كل شغلة تسويها محفوظة عند الله سبحانه وتعالى، كل عبادة تؤديها يضاعفها الله، كل حسنة تفعلها مضاعفة مزينة مزخرفة مطيبة مكملة عند الله سبحانه وتعالى جل في علاه. ببساطة سؤال، هل فكرت تعبد الله عز وجل باسمه الشكور؟ يعني هل فكرت انك انت تنتقل من التعلق الى التخلق؟ احنا تعلقنا بالله وحبيناه لانه رغبنا فرغبنا، شوقنا فاشتقنا، حفزنا فتحفزنا، بس في جزئية ثانية، هل فكرت انك انت تنتقل من التعلق الى التخلق؟ بمعنى انك تتخلق بهذا الخلق الالهي الرباني، بمعنى انك كيف تعبد الله باسمه الشكور؟ كيف تغير حياتك باسم الله الشكور؟ كيف يكون الشكور في حياتك؟ ببساطة قانونين. القانون الأول، اشكر لتشكر. خليك دائما من الناس اللي يقيم المعروف، من الناس اللي يحفظ الود، من الناس اللي دائما وأبدا لا يرون إلا الشيء الجميل، ما يشوفوا الشيء القبيح، يشوفوا الشيء الحسن بس. فبالتالي هؤلاء الناس هم الذين يكافئون الناس على المعروف. هل أنت منهم؟ أكيد كلنا إن شاء الله نجتهد أن نكون من هؤلاء. النقطة الثانية والأخيرة، كيف تعبد الله عز وجل وتغير حياتك بسم الله الشكور؟ ببساطة أنت عرفت أن ربنا سبحانه وتعالى الحسنة ما تضيع عنده. من اليوم قانون في حياتك، لا تفكر إلا بهذه الطريقة، ألا وهي لن أضيع أي حسنة في حياتي، سأجتهد دائما إني أنا أقول يا رب أنا أريد منك أن تقبل مني اليسير وتعذرني عن التقصير. الله شكور شاكر، يكافئ على المعروف ويحفظ الود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الله في حياتي، الله في حياتي، مع الشيخ إبراهيم أيوب. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج الأذكار القرآنية, مع الشيخ الدكتور عائد القرني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: أحبتي أهلا بكم، أرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية. نحن في هذا البرنامج نحاول في كل حلقة أن نقطف زهرة قرآنية جديدة، كلمة قرآنية جديدة. هذه الكلمة التي انتقيناها بعناية فائقة، بعناية بالغة، لسبب أنها قد تفهم ولا أقول لدى الجميع، قد تفهم فهما خاطئا لدى كثيرين. ومرد ذلك الفهم الخاطئ نابع لواحد من أمرين: إما لطغيان العامية على الفصيحة في كثير من استعمالاتنا، فيذهب ذهن السامع للوهلة الأولى بتوهم لهذا المعنى المستعمل، المعنى العامي، ويبتعد عن المعنى العربي الفصيح المقصود من السياق القرآني أو في السياق القرآني. وإما أن يكون مرد ذلك، المرد الثاني، نابعا من روح العربية نفسها. فمعروف لدى الجميع أن الجذور العربية، الجذر العربي الواحد، أو أن الكلمة العربية الواحدة تحمل في طياتها معاني عدة. وهذه المعاني شيء طبيعي أن يكون بعضها مشهورا في الاستعمال وبعضها الآخر قابع في المعاجم غير مشهور كثيرا، فيذهب السامع بذهنه للوهلة الأولى إلى المعنى المشهور ويبتعد عن المعنى غير المشهور في استعمالها العربي. أحبتي، نحن لا نتناول هذه الكلمات جزافا ولا اعتباطا، وإنما لنا ركائز نعتمد عليها، ركائز ثلاث لا غنى عنها. الركيزة الأولى وهي السياق القرآني، فالكلمة منفردة لا طائل بها، فيجب أن تخدم سياقا لغويا كاملا متكاملا، وهو التركيب الذي وردت به. ومن ثم الركيزة الثانية هي ما أجمعت عليه أو ما كادت تجمع عليه آراء المفسرين القدماء بالدرجة الأولى، لأنهم أصحاب اللغة ولأنهم لغويون في الطراز الأول وفي المقام الأول. وأما الركيزة الثالثة وهي الأهم من بينها جميعا، وهي ما أجمعت عليه المعاجم العربية القديمة أيضا في المقام الأول، لأن المعجم هو الأم، هو البوتقة، هو الحاضنة التي احتضنت العربية بكلماتها واحتضنتها وحملتها عبر مئات السنين منذ العصر الجاهلي تقريبا إلى يومنا هذا. فأهلا وسهلا بكم أحبتي. في هذه الحلقة نتناول معا كلمة قرآنية، زهرة قرآنية قد تفهم بشكل خاطئ لدى كثيرين، لدى حتى بعض الخواص، وهي في سورة الإسراء في الآية 59 في قوله تعالى: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. صدق الله العظيم. إخواني، آتينا ثمود الناقة مبصرة، كلكم تعرفون أن معجزة ثمود كانت الناقة، ناقة صالح عليه السلام التي خرجت من الصخر. وآتينا ثمود الناقة مبصرة، هنا طبعا يوجد إيجاز حذف، آتينا ثمود آية الناقة مبصرة، إيجاز الحذف هذا واضح وهذا ليس موضوعنا، وإنما موضوعنا كلمة مبصرة. قد يتوهم السامع أنها من البصر، أي أن هذه الناقة مبصرة، أنها ترى. وكثيرون، أنا سمعت بأذني بعضهم يقول وبعض الخواص: آتينا ثمود الناقة مبصرة، أي أن الناقة كانت ترى وهي مخلوقة من الصخر. انظروا إلى هذا الوهم، أن الآية في الناقة أنها ترى وهي مخلوقة من الصخر، ليس هذا المقصود بالكلمة. وآتينا ثمود الناقة مبصرة، أي آية واضحة جلية عظيمة بينة، لا خلط فيها ولا خطأ، واضحة جدا، وليس المقصود من البصر. طبعا فيها قراءات الأشهر لدى الجمهور مبصرة اسم فاعل، وبعضهم قرأ مبصرة، مبصرة أي بينة واضحة، وطبعا تستشهد المعاجم ومنها لسان العرب، منها التاج، منها تستشهد بهذه الآية. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة أيضا، وبهذه الآية هنا آيتان، قال الزجاج أي واضحة، ويجوز مبصرة أي تبصر وترى، أي أن هذه الآية هي الناقة إذا كنا مبصرة أي واضحة بينة جلية، وإذا كنا مبصرة وهي القراءة الثانية قراءة الجمهور مبصرة اسم فاعل، وإذا كنا مبصرة أي تبصر بالعين وترى. هذا طبعا ورد في المعاجم وورد لدى المفسرين جميعا تقريبا، وقرأت مبصرة ومبصرة، وقال الأخفش مبصرة أي تبصرهم، تجعلهم بصرة، تجعلهم ينظرون، تجعلهم يرون، والمبصرة أي الحجة الواضحة لا غبار عليها. أحبتي كما رأيتم السياق القرآني، المعاجم العربية، ومع اختلاف القراءات القرآنية السياق المعاجم تخدم هذا المعنى وما أجمع عليه المفسرون، فيكون أقرب إلى العقل إلى المنطق إلى الصواب من المعنى المشتهر مبصرة أي أنها ترى، ليست الناقة التي ترى، وإنما الناقة ترى إن كانت مبصرة، ومبصرة أي أنها واضحة جلية يعني بشكل كبير جدا. أحبتي أودعكم على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في حلقة جديدة ومع زهرة جديدة من زهرات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية. فإلى ذلك الحين أودعكم وإلى اللقاء.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الأذكار القرآنية، مع الشيخ الدكتور عائد القرني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج حكاية مدينة من فلسطين. حكاية مدينة من فلسطين. وقتا طيبا نرجوه لكم.

مدينة الرملة أسسها الأمويون وبقيت تحت الحكم الإسلامي حتى عهد العباسيين، إلى أن وقعت تحت السيطرة الصليبية، وبقيت في المرحلة اللاحقة في تجاذب في السيطرة بين المسلمين والصليبيين، لتقع بعدها تحت الحكم العثماني في الاحتلال الفرنسي، لينتهي بها الحال في قبضة الاحتلال الصهيوني عقب الانتداب البريطاني. تقع المدينة على بعد 45 كيلومترا عن مدينة القدس، وتتجلى أهميتها في موقعها التجاري من جهة، وبوصفها ممرا استراتيجيا يصل يافا الساحل بالقدس الجبل من جهة أخرى، كما تمر بالمدينة الطرق والسكك الحديدية التي تربط مصر ببلاد الشام والعراق، سميت بالرملة نسبة إلى الرمال التي كانت تحيط بها. ارتفع عدد سكانها من 6500 نسمة قبل الحرب العالمية الأولى إلى 16370 عام 1946، وتوسعت مساحة المدينة تدريجياً حتى بلغت عام 1943 نحو 1769 دونما تشغلها آلاف المباني. سقطت الرملة بيد العصابات الصهيونية عام 1948، حيث طرد معظم سكانها ودمرت بعض بيوتها، ولم يبقى من سكانها إلا القليل. فرضت السلطات الصهيونية فور احتلالها حظر تجول على المتبقين في المدينة، وأحاطت مكان وجودهم بالسياج، وباتت هذه المنطقة تعرف بالجيتو، وهم يعيشون حتى يومنا هذا في أحياء خاصة بهم كالجواريش والرباط وفي البلدة القديمة، وبعضهم يقيم في أحياء مشتركة. رفضت الحكومة الصهيونية إعادة السكان العرب المتبقين إلى منازلهم، واعتبرتهم حاضرين غائبين لعدم تواجدهم في بيوتهم عند احتلال المدينة، وأحلت مكانهم يهودا قدم معظمهم من العراق والمغرب وليبيا والقفقاز. كما صادرت الحكومة الإسرائيلية مساحات زراعية شاسعة من ملاكها العرب، وقامت باستغلالها في زراعة الفواكه والحمضيات. عرفت الرملة منذ القدم بعض الصناعات مثل صناعة الأقمشة القطنية والكتانية، وغزل الصوف والبسط ومنتجات الألبان وزيت الزيتون والصابون. كما تعتبر منطقة الرملة من المناطق الصناعية الرئيسة، حيث أنشأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صناعات حديثة تختص في الكيماويات والبلاستيك، هذا بالإضافة إلى صناعة الأجهزة الكهربائية وغيرها. وقد تحولت أيضا إلى مركز للأبحاث، حيث تضم 3 مفاعلات نووية بالإضافة إلى معهد وايزمان للعلوم. تضم الرملة العديد من المواقع الأثرية الهامة، منها الجامع الكبير وبقايا قصر سليمان بن عبد الملك، كما تشتهر المدينة ببركة العنزية والجامع الكبير والجامع الأبيض ومئذنته وقبر الفضل بن عباس ومقام النبي صالح عليه السلام، مما يجعلها قبلة للسياح. وقد تخرج من الرملة عدد من العلماء ساهموا في تنشئة أجيال كثيرة من سكانها. من أشهر أبنائها في العصور الماضية الشاعر أبو الحسن التهامي، كما خرجت العديد من قادة المقاومة والجهاد، من أبرزهم القائد الشهيد خليل الوزير أبو جهاد.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم برنامج حكاية مدينة من فلسطين. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نصحبكم مع برنامج
1: الإمام عبد الحميد بن باديس
0: مع الداعية الشيخ الدكتور حسن الحسيني. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: كما تعرض عبد الحميد بن باديس للإغراءات من قبل الإدارة الفرنسية، كذلك تعرض زميله الإبراهيمي إلى محاولات لشراء ذمته واستئجار ضميره. كانت فرنسا مستعدة لتقليده منصب مفتي الجزائر، أو أن تستحدث منصبا دينيا جديدا برتبة شيخ الإسلام، في مقابل أن ينشر الشيخ الإبراهيمي مواقف تؤيد فرنسا في الحرب العالمية الثانية. لكن الشيخ رفض، كرروا عليه العرض فكرر عليهم الرفض.
1: قال لي مرة صديقي أحمد توفيق المدني: أما آمنت بأن لنفسك عليك حقا؟ أما قرأت تفسير قوله تعالى: ولا تنس نصيبك من الدنيا؟ فأجبته: إن نصيبي هو بث العلم وإعداد الناشئة ليوم رهيب، وتجهيز الشعب بما يقوي روحه ويرجع له الأمل، وحفر الأسس العميقة التي يقيم عليها الشعب جدار حياته الحرة المقبلة.
0: لما لاحظ الاستعمار أن أسلوب الإغراء لا يجدي نفعا مع الشيخ البشير الإبراهيمي، لجأوا إلى لغة التهديد، فقالوا له على سبيل التلويح بالاعتقال: ارجع إلى أهلك وودعهم وأحضر حقيبتك. فرد عليهم فورا برباطة جأش عجيبة قائلا: قد ودعتهم وحقيبتي جاهزة. وهذه بلا شك لغة الأقوياء الأحرار. وكانت النتيجة أن المحتل الباغي أصدر قرارا بنفي الإبراهيمي إلى الصحراء جنوب الجزائر ببلدة آفلو. وصل الخبر للعلامة ابن باديس، أعجب بموقف رفيقه الإبراهيمي في صدع المستعمر بمر الحق، فبعث له رسالة قصيرة لكنها بليغة تنحبس لها الأنفاس. قال فيها: قد بلغني موقفكم الجليل، فأقول لكم الآن يا عمر، فقد صنت العلم والدين، صانك الله وحفظك، وأعززتهما أعزك الله أمام التاريخ الصادق، وبيضت محياهما بيض الله محياك يوم لقائه، وثبتك على الصراط المستقيم. والسلام. إن اقتباس ابن باديس لعبارة الآن يا عمر اقتباس في غاية الإبداع، أخذها من الحديث المشهور في البخاري إذ قالها النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين صعد منزلة في الإيمان أجل من سابقتها. والله هذه الرسالة البليغة وفي تلك الظروف العصيبة لا يقرأها محب إلا وأحدثت في نفسه تأثيرا عجيبا. لكن أتدرون كيف اكتمل هذا المشهد وتأثير هذا الموقف الإبراهيمي والرسالة الباديسية؟ أنه بعد 3 أيام من تلك الرسالة توفي الشيخ ابن باديس. فكانت هذه الرسالة آخر رسالة يبعثها ابن باديس. يقول الأستاذ أحمد توفيق المدني: قلت لابن باديس يوما وقد رأيت عليه علامات الفاقة والإعياء: يا أخي، أما أمنت بأن لنفسك عليك حقا؟ أما قرأت تفسير قوله تعالى: ولا تنس نصيبك من الدنيا؟ فأجاب ابن باديس في هدوء غريب: يا أحمد، إن نصيبي هو بث العلم وإعداد الناشئة ليوم رهيب، وتجهيز الشعب بما يقوي روحه ويرجع له الأمل. يا الله. ولما أنهكه المرض منح طلابه عطلة لمدة 15 يوما لأول مرة في حياته. فلما تعجب طلابه من هذا التسريح أجابهم بحسرة تعتصر قلبه، يقول: إني متهالك، إني مريض للغاية، فاعذروني. يقول الشيخ محمد الصالح بن عتيق: كان آخر موقف للعلامة ابن باديس، وذلك الموقف المشرف الذي ختم به حياته، فقد كانت آخر محاولة الإدارة الفرنسية زيارة والي قسطنطينة لابن باديس خلال مرضه هذا، وكان في دار والده. وخلال الزيارة عرض الوالي عليه أن يصرح بأنه نادم على زج جمعية العلماء في السياسة كما يقال، وأنه لا يحمل حقدا لفرنسا. وهنا حاول ابن باديس القيام وقال في غضب: أخرجوني من هنا أو أخرجوا هذا. فقام الوالي وخرج يتعثر في أذيال الخيبة والهزيمة، فلله ضر ابن باديس هذا. وقد كثرت الأقاويل عن سبب وفاة الشيخ، فقيل مات بسبب مرض ألم به، وقيل مات مسموما من طرف الإدارة الفرنسية، وقيل مات بسبب الإرهاق والتعب كما ذكر لي ذلك أخوه الأستاذ عبد الحق حفظه الله. إلا أن وفاته بهذه السرعة وفي ظل هذه الظروف يبقى مشبوها. قال الأستاذ حمزة بكوشة: حامت الأقاويل حول موت ابن باديس، وذلك شأن الناس عند موت كل عظيم. وفي مساء يوم الثلاثاء 16 من شهر إبريل عام 1940 للميلاد توفي العلامة ابن باديس، وكان قد بلغ 50 من عمره، ولم تكن في رأسه شعرة بيضاء واحدة. ولما أعلن في الناس خبر وفاته بكاه بكاء حارا أبناء الجزائر، بل حزن لموته أبناء المغرب والمشرق العربي والعالم الإسلامي. وقد شيع جنازته في اليوم التالي وسط جموع غفيرة ما يزيد على 50,000 نسمة، جاءوا من كافة أنحاء القطر الجزائري. وقد قال الشيخ الشهيد العربي التبسي في تأبينه: لقد كان الشيخ عبد الحميد ابن باديس في جهاده وأعماله هو الجزائر كلها، فلتجتهد الجزائر بعد وفاته أن تكون هي الشيخ عبد الحميد ابن باديس. أيها السادة، لقد عاش ابن باديس للفكرة والمبدأ، ومات وهو يهتف: فإذا هلكت فصيحتي تحيا الجزائر والعرب. هذا هو ابن باديس الذي عرفته الجزائر عالما عاملا، مربيا مخلصا، مصلحا سياسيا، كان يقضي بياض نهاره وسواد ليله في خدمة دينه ولغته وبلاده. هذا هو الرجل الذي كان قلب الجزائر النابض، وضميرها اليقظ، وفكرها المتبصر، ولسانها المبين. ويبقى السؤال قائما: من الذي انتصر في نهاية المعركة، مدفع باريس أم قلم ابن باديس؟ تابعونا في الحلقة القادمة.

0: كنا وإياكم مع برنامج
1: الإمام عبد الحميد بن باديس
0: مع الداعية الشيخ الدكتور حسن الحسيني. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: أحبتي أهلا بكم، أرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية. نحن في هذا البرنامج نحاول في كل حلقة أن نقطف زهرة قرآنية جديدة، كلمة قرآنية جديدة. هذه الكلمة التي انتقيناها بعناية فائقة، بعناية بالغة، لسبب أنها قد تفهم ولا أقول لدى الجميع، قد تفهم فهما خاطئا لدى كثيرين. ومرد ذلك الفهم الخاطئ نابع لواحد من أمرين: إما لطغيان العامية على الفصيحة في كثير من استعمالاتنا، فيذهب ذهن السامع للوهلة الأولى بتوهم لهذا المعنى المستعمل، المعنى العامي، ويبتعد عن المعنى العربي الفصيح المقصود من السياق القرآني أو في السياق القرآني. وإما أن يكون مرد ذلك، المرد الثاني، نابعا من روح العربية نفسها. فمعروف لدى الجميع أن الجذور العربية، الجذر العربي الواحد، أو أن الكلمة العربية الواحدة تحمل في طياتها معاني عدة. وهذه المعاني شيء طبيعي أن يكون بعضها مشهورا في الاستعمال وبعضها الآخر قابع في المعاجم غير مشهور كثيرا، فيذهب السامع بذهنه للوهلة الأولى إلى المعنى المشهور ويبتعد عن المعنى غير المشهور في استعمالها العربي. أحبتي، نحن لا نتناول هذه الكلمات جزافا ولا اعتباطا، وإنما لنا ركائز نعتمد عليها، ركائز ثلاث لا غنى عنها. الركيزة الأولى وهي السياق القرآني، فالكلمة منفردة لا طائل بها، فيجب أن تخدم سياقا لغويا كاملا متكاملا، وهو التركيب الذي وردت به. ومن ثم الركيزة الثانية هي ما أجمعت عليه أو ما كادت تجمع عليه آراء المفسرين القدماء بالدرجة الأولى، لأنهم أصحاب اللغة ولأنهم لغويون في الطراز الأول وفي المقام الأول. وأما الركيزة الثالثة وهي الأهم من بينها جميعا، وهي ما أجمعت عليه المعاجم العربية القديمة أيضا في المقام الأول، لأن المعجم هو الأم، هو البوتقة، هو الحاضنة التي احتضنت العربية بكلماتها واحتضنتها وحملتها عبر مئات السنين منذ العصر الجاهلي تقريبا إلى يومنا هذا. فأهلا وسهلا بكم أحبتي. في هذه الحلقة نتناول معا كلمة قرآنية، زهرة قرآنية قد تفهم بشكل خاطئ لدى كثيرين، لدى حتى بعض الخواص، وهي في سورة الإسراء في الآية 59 في قوله تعالى: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. صدق الله العظيم. إخواني، آتينا ثمود الناقة مبصرة، كلكم تعرفون أن معجزة ثمود كانت الناقة، ناقة صالح عليه السلام التي خرجت من الصخر. وآتينا ثمود الناقة مبصرة، هنا طبعا يوجد إيجاز حذف، آتينا ثمود آية الناقة مبصرة، إيجاز الحذف هذا واضح وهذا ليس موضوعنا، وإنما موضوعنا كلمة مبصرة. قد يتوهم السامع أنها من البصر، أي أن هذه الناقة مبصرة، أنها ترى. وكثيرون، أنا سمعت بأذني بعضهم يقول، وبعض الخواص: آتينا ثمود الناقة مبصرة، أي أن الناقة كانت ترى وهي مخلوقة من الصخر. انظروا إلى هذا الوهم، أن الآية في الناقة أنها ترى وهي مخلوقة من الصخر، ليس هذا المقصود بالكلمة. وآتينا ثمود الناقة مبصرة، أي آية واضحة جلية عظيمة بينة، لا خلط فيها ولا خطأ، واضحة جدا، وليس المقصود من البصر. طبعا فيها قراءات، الأشهر لدى الجمهور مبصرة، اسم فاعل، وبعضهم قرأ مبصرة، مبصرة أي بينة واضحة. وطبعا تستشهد المعاجم ومنها لسان العرب، منها التاج، منها تستشهد بهذه الآية. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة أيضا، وبهذه الآية هنا آيتان، قال الزجاج أي واضحة، ويجوز مبصرة أي تبصر وترى، أي أن هذه الآية هي الناقة إذا كنا مبصرة أي واضحة بينة جلية، وإذا كنا مبصرة وهي القراءة الثانية قراءة الجمهور مبصرة اسم فاعل، وإذا كنا مبصرة أي تبصر بالعين وترى. هذا طبعا ورد في المعاجم وورد لدى المفسرين جميعا تقريبا، وقرأت مبصرة ومبصرة، وقال الأخفش مبصرة أي تبصرهم، تجعلهم بصرة، تجعلهم ينظرون، تجعلهم يرون، والمبصرة أي الحجة الواضحة لا غبار عليها. أحبتي كما رأيتم السياق القرآني، المعاجم العربية، ومع اختلاف القراءات القرآنية السياق المعاجم تخدم هذا المعنى وما أجمع عليه المفسرون، فيكون أقرب إلى العقل إلى المنطق إلى الصواب من المعنى المشتهر مبصرة أي أنها ترى، ليست الناقة التي ترى وإنما الناقة ترى إن كانت مبصرة، ومبصرة أي أنها واضحة جلية يعني بشكل كبير جدا. أحبتي أودعكم على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في حلقة جديدة ومع زهرة جديدة من زهرات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية. فإلى ذلك الحين أودعكم وإلى اللقاء.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج طوفان الأمة. طوفان الأمة مع الشيخ الدكتور طارق السويدة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: لكن بناء على طلب السائل دعوني أوجه بعض الرسائل. مع اقتراب انتهاء رمضان لابد من رسالة للشباب تتعلق برمضان وعلاقته بفلسطين. ماذا تعلمنا من رمضان؟ ماذا أنجزنا في رمضان؟ ماذا تغير فينا في رمضان؟ أنا أتمنى أن أول تغيير يحدث في رمضان هو التغيير الروحي، وهذا هو الدور الأكبر لرمضان، التغيير الروحي، العلاقة بالله سبحانه وتعالى. شوفوا، خليني أعطيكم المعادلة باختصار. نحن كنا قبل رمضان هنا، بعد في أثناء رمضان وعلى نهايته وصلنا ما شاء الله إلى هنا. طبعا طبعا ليس من الطبيعي أن الإنسان يظل بهذا المستوى إلى رمضان القادم، هذا ممكن بس نادر. طيب ماذا سيحدث؟ سيحدث أن بعد رمضان سننزل طبيعي، لكن لا تنزلوا إلى نفس المستوى اللي كنت عليه قبل رمضان. نجاحنا في رمضان أن نكون بعد رمضان أفضل من ما كنا عليه قبل رمضان، وليس بالضرورة كما كنا في رمضان. هذه هي المعادلة، هذه المعادلة إذا كانت معادلة فعلا روحية حقيقية، فعندها نكون استفدنا استفادة حقيقية من رمضان. عندما تكون صلاتنا أعمق وأبطأ وأطول وفيها دعاء حقيقي وتسبيح حقيقي، عندها نكون استفدنا من رمضان. عندما نتغير في رمضان ويصبح الدعاء الخالص هو جزء من روتين، من عادة يومية نفعلها بدون تردد وبدون تعب، عندها نكون نجحنا في رمضان. عندما نعيد ما فعلناه في رمضان من التدرب على الصبر وعلى الإنجاز حتى مع الضغط، عدم الأكل وغيره، نكون استفدنا من رمضان. وهكذا كل الدروس التي حققناها في رمضان نبدأ نفكر كيف تستمر بعد رمضان، وعندها نستطيع. شوفوا، اللي استفاد من رمضان يقدر هذا يستطيع عنا يمارس شيء له علاقة بفلسطين. مما تعلمته من علماء السلف أن الإنسان لا يستطيع أن يقود غيره إذا لم يستطع أن يقود نفسه. الآن يسألني السائل يقول كيف نتغير في رمضان، كيف، ما هي رسالتنا للشباب في رمضان عشان يساهموا معنا في فلسطين؟ أقول سؤال بسيط جدا، أيها الشاب، أيتها الفتاة، هل تغيرتم أنتم في رمضان؟ هل فعلا تغيرتم في رمضان؟ إذا لم تستطيعوا أن تقودوا أنفسكم لن تستطيعوا أن تقودوا بقية الناس، فتذكروا هذا دوما. وبالتالي البداية الحقيقية هي بالتعلم، بالتمكين، بالتدرب على دروس رمضان. عندها نستطيع أن نقود أنفسنا، عندها نستطيع أن نساهم في قيادة الآخرين أو في دعم الآخرين. أيضا نتذكر أن ما فعلناه قبل رمضان من دعم فلسطين بأشكال مختلفة أرجو أن نحييه مرة أخرى بعد رمضان، وتستمر قضية دعم الأقصى ودعم فلسطين. وتذكروا أن إعمار غزة يحتاج إلى سنين، فما تعودت عليه من صدقة ومن دعم ومن تبرع استمروا عليه واجعلوا جزءا منه للواجب الشرعي في دعم قضية فلسطين وإعادة إعمار غزة. أسأل الله تعالى أن نكون فعلا استفدنا من رمضان حتى نستطيع أن نحقق كل ذلك.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج طوفان الأمة، طوفان الأمة، مع الشيخ الدكتور طارق السويدة. وقتا

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أولو الألباب. أولو الألباب. أولو الألباب مع فضيلة الشيخ إبراهيم بانصير. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين على آله وصحبه أجمعين. حياكم الله يا الأحبة في تكملة أمر مهم، وهو كيف يكون العمل مقبولا. تكلمنا في لقاء سابق عن أن العمل لابد أن يكون فيه الإخلاص. تكملة الحديث الذي توقفنا فيه المرة السابقة، وركز معي، انتبه لذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. جاء في رواية، انتبهوا لذلك وانظروا إلى أهمية الإخلاص، يقول: تركته وشركه، ثم قال: وهو للذي أشرك. الله سبحانه وتعالى غني عنه، يعمل في الدنيا، يصلي ليقال، يعطي ليقال كريم، كذا لأجل أن يكون. يقول الله سبحانه وتعالى إيش الحديث القدسي؟ هو لك الذي أشرك. تريد الناس، روح خذ الأجر من الناس. عملك كل يوم القيامة ما ينفع. لهذا في الحديث المخيف، مخيف جدا يا أحبة، حديث الثلاثة: أول من تسعر بهم النار قارئ القرآن وجاهد وشخص آخر. فالمقصد يؤتى بأولئك، نعم، ومتصدق، يؤتى بأولئك ثلاثة: ماذا فعلت؟ يقول فعلت. القارئ يقول قرأت وعلمت الناس، والمجاهد يقول جاهدت وقتلت في سبيلك. ويأتي الثالث ويقول تصدقت وأكرمت وأعطيت. لمن؟ قالوا لك يا رب. قال كذبت. انتبهوا يا أحبة، شيء مخيف. يعني تأتي يوم القيامة أنت بجهد وتعب وتظنك على خير وما في إخلاص، ما يصلح. انتبه لإخلاصك، انتبه، تأتي يوم القيامة ما ينفع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء هم أول من تسعر عليهم جهنم، أول من تسعر النار بهم. فأمر مخيف، لا بد للعبد أن يخاف، ولا بد للعبد أن يركز على الإخلاص. فالإخلاص أيها الأحبة هو أساس العمل وأسه، والذي يقوم عليه كل عمل. فإذا لم يخلص الإنسان فلا يصلح أن يتعب نفسه. فأصلح نيتك، أصلح عملك، وأبشر من الخير من الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم، ويرزقنا وإياكم الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا، والحمد لله رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أولو الألباب مع فضيلة الشيخ إبراهيم بانصير. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: يعلمون.
1: يوم الجمعة يوم عيد جعله الله للمسلمين، فهو خير يوم طلعت عليه الشمس، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وهو يوم اختص الله به هذه الأمة فهداها إليه. وفي الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. ولهذا اليوم آداب ينبغي على المسلم أن يحرص عليها، منها الاغتسال، لقوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. التطيب والتسوك ودهن الشعر، ارتداء أحسن الثياب وأجملها، التبكير إلى صلاة الجمعة، ترك إيذاء المصلين بتخطي رقابهم أو التفرقة بينهم، قراءة سورة الكهف، التماس ساعة الإجابة. وأرجح الأقوال فيها وقتان: الأول آخر ساعة من يوم الجمعة قبل غروب الشمس، الثاني ما بين بداية خطبة الجمعة إلى انتهاء الصلاة. الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلتها، قال صلى الله عليه وسلم: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج طريق الهدى، طريق الهدى مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام، وكفى بها نعمة، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونستهل وإياكم لقاء جديدا ضمن برنامج طريق الهدى. أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. أهلا ومرحبا بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: وعدنا في اللقاء الأخير بأن نتناول موضوع ضعف الإيمان عند بعض المسلمين، ولضعف الإيمان مظاهر وأسباب، وأيضا هناك علاجات. نعم. هذا المنهج المنطقي الموضوعي. نعم. لكل طرح. إذن ما هي مظاهر ضعف الإيمان؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ زياد، جزاك الله خيرا على هذه الندوات. قبل أن ندخل في مظاهر ضعف الإيمان، لابد من مقدمة أساسية. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. هناك من يتقي الله وهناك من يتقي الله حق تقاته. قال بعض العلماء: أن تطيعه فلا تعصيه، وأن تذكره فلا تنساه، وأن تشكره فلا تكفره. نعم. وفي آية ثانية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هناك من يقول لك: أحس بقسوة في قلبي، قلب قاس كالصخر. هناك من يقول لك: لا أجد لذة في العبادات، لا أشعر بقرب في الصلاة، تنتابني خواطر كثيرة. هناك من يقول: أشعر أن إيماني في الحضيض. هناك من يقول: أقرأ القرآن فلا أتأثر بقراءته. هناك من يقول: من السهل أن أقع في معصية، ليس هناك حواجز منيعة بيني وبين المعصية. هناك من يقول: مقاومتي هشة، لا تصمد أمام إغراء ولا أمام ضغط. هناك من يقول: ما لي أنا سئمت هذا المستوى المتدني من إيماني. هذه يقولها بعض الناس وكأنهم يشكون ضعف إيمانهم. إنهم يحسون أنهم ليسوا في المستوى المطلوب، ليسوا كما يتمنى المؤمن، ليس صلاته كما يرضى، ولا صيامه، ولا حجه، ولا زكاته، ولا طريقة حياته. هذه مقولات يقولها عامة المسلمين وكأنهم يعبرون عن ضعف إيمانهم. الحقيقة أن الأمر يعود إلى القلب. يقول سيدنا عمر: تعاهد قلبك. أما الآية الكريمة: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سليم من الشبهات ومن الشهوات ومن الضغائن ومن رعونات النفس ومن الضلالات ومن الانحرافات.
1: هل أجمع المفسرون على تفسير واحد للقلب السليم؟
2: نعم. القلب السليم هو القلب الذي لا ينطوي على مساوئ خلقية.
1: نعم.
2: لا حقد ولا ضغينة ولا كبر ولا عجب ولا حسد ولا انحراف ولا دناءة. القلب السليم خال من كل رذيلة. متصف بكل فضيلة، في رحمة، في عدل، في إنصاف، في تواضع، في حب، في إخلاص، في صدق.
1: وقبل ذلك كله مليء بالإيمان،
2: هو الإيمان
1: عامر بالإيمان.
2: نعم. من ثمار الإيمان القلب السليم.
1: نعم.
2: ومن نتائج البعد عن الله القلب المنحرف، بل إن كل أمراض القلب هي أعراض لمرض واحد هو الإعراض عن الله. كل أمراض القلب أعراض لمرض واحد هو البعد عن الله. فالكمالات كلها مجتمعة في القلب إذا اتصل بالله، والنقائص كلها ينطوي عليها القلب إذا أعرض عن الله عز وجل. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. يعني هناك إثنينية، إن لم نكن على طريق الحق فنحن على طريق الباطل، إن لم نستجب لله استجبنا لأهوائنا.
1: إذن ذكرتم بعض الشكاوى.
2: نعم.
1: لنقل لا يجد لذة في العبادات، لا يجد حلاوة الإيمان لا يتذوقها. نعم. لا يجد الخشوع في الصلاة، في قراءة القرآن. نعم. من السهل الوقوع بالمعصية،
2: مقاومته هشة.
1: نعم. هذه كلها مظاهر ضعف الإيمان.
2: نعم. هو الحقيقة قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إذا صليت فلم تشعر بشيء، إذا تلوت القرآن فلم يقشعر جلدك، إذا ذكرت الله لا تفيض عيناك بالدموع، فحالتك خطيرة. يعني القلب مغلف في حجاب كبير بينك وبين الله. إن صليت فلم تشعر بشيء، إن ذكرت الله فلم تفض عيناك بالدموع، إن قرأت القرآن لم يقشعر جلدك، فهناك حالة خطيرة في إيمانك. نحن نقول عن ضعف الإيمان، من مظاهر ضعف الإيمان الوقوع في المعاصي وارتكاب المحرمات، وكل معصية تدعو إلى أخرى. يعني مهما بدت هذه المعصية صغيرة، لو أقمت عليها لنقلتك إلى أكبر منها. فإذا الإنسان في الحضيض، يعني صخرة متمكنة في قمة الجبل، لو أزحتها عن موقعها لا تستقر إلا في القاع. فكل إنسان يتساهل في مقدمات المعاصي يصل إلى نهاياتها. وهذا في القرآن أنه يقول لا تقربوا الزنا، ما قال ولا تزنوا، قال لا تقربوا الزنا، لأن هناك معاصي لها وهج. كيف أن التيار العالي له قوة جذب، فلا بد من هامش كبير بينك وبينه، لو دخلت إلى هذا التيار لجذبك. لذلك المعاصي لها أماكن محرمة.
1: لا.
2: يجب أن تبقي بينك وبين المعصية هامش أمان آمن، وإلا جذبتك المعصية. من علامات ضعف الإيمان أن هذه المنطقة المحرمة، أن هذا الهامش ينعدم، فإذا أنت والمعصية وجها لوجه. والحقيقة أنه المعصية الصغيرة إذا أصررت عليها تنقلب إلى كبيرة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. الآن الإخوة المستمعون، حينما يجد الإنسان مقاومته للمعصية هشة، سريع الوقوع في المعصية، تأخذه الشهوة سريعا تمضي به إلى حيث تريد، فينبغي أن يعلم علم اليقين أن في إيمانه ضعفا شديدا. وأول مظاهر هذا الضعف الوقوع في المعصية. والمشكلة أن الإنسان إذا وقع في معصية وألفها تصبح جزءا من عاداته، ينتقل إلى أشد منها، أن يجاهر بها ثم يفتخر بها ثم يحض الناس عليها، ثم يرى أنه من لم يفعلها ليس من بني البشر. أرأيت إلى هذا التدرج؟
1: نعم.
2: من وقوع في معصية إلى استمرار فيها، إلى ألفة لها، إلى قبول لها، إلى الإجهار بها، إلى الفخر بها،
1: إلى الدعوة
2: إليها، هذا التدرج. العلماء قالوا الإنسان في فاعلية شديدة، فإذا مشى في طريق الحق أول خطوة تنقله إلى أعلى وأعلى إلى ما شاء الله. أما إذا مشى في طريق الباطل كل دركة في هذا الطريق الهاوي تنقله إلى دركة أعمق منها إلى أن يصل إلى قاع الهاوية. يعني تماما كما لو أن إنسان يمشي على طريق عريض ويركب مركبه، لو حرف المقود ميلي واحد وثبت هذا الانحراف مصيره في الوادي. أما لماذا هي صغيرة؟ لأن إصلاحها سهل، لو حرف المقود درجة يعيده. أما الكبيرة أن تحرف المقود فجأة 90 درجة فالإنسان يسقط في الوادي.
1: نعم فضيلة الشيخ، هل من تعريف دقيق للمعصية للصغيرة؟
2: نعم.
1: ومن ثم للكبيرة؟
2: نعم. الكبائر العلماء تحدثوا عنها، فحينما يلعن الله من يفعل شيئا هذا كبيرة. المعصية إذا اقترنت باللعن فهي كبيرة، إذا اقترنت بوعيد الله بجهنم فهي كبيرة. يعني الظلم ظلمات يوم القيامة، إيذاء الناس ملعون من فرق بين أم وابنها مثلا. فالعلماء وجدوا أن الكبائر تزيد عن 70 كبيرة، وقد جمعها الإمام الذهبي في كتاب رائع اسمه الكبائر، وبعضهم جعلوها 7. العبرة أن العمل الذي يقيم حجابا كبيرا بينك وبين الله، كأن تعتدي على عرض أو على دم أو على مال، كل عمل فيه عدوان على حقوق الآخرين من الكبائر. كأن تهدر كرامة إنسان، كأن تغتابه، أن تحقره. فالكبير أساسها العدوان. وتعلمون أن هناك ذنبا لا يغفر هو الشرك،
1: وهي كبيرة الكبائر.
2: نعم. وهناك ذنب لا يترك ما كان بينك وبين العباد، لأن حقوق العباد مبنية على المشاححة، وحقوق الله مبنية على المسامحة. وهناك أستاذ زياد وهم كبير يقع فيه المسلمون، يتوهمون أنهم إذا حجوا بيت الله الحرام عادوا من ذنوبهم كيوم ولدتهم أمهاتهم. لا، هذا مقيد فيما بينك وبين الله فقط، أما فيما بينك وبين العباد الذنوب لا تغفر إلا بحالتين، بالأداء أو المسامحة. أما في رمضان، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من حج بيت الله الحرام، من تاب توبة نصوحة، هذا يجب ما قبله فيما بينك وبين الله. أما فيما بينك وبين العباد لا بد من أن يؤدى أو أن تستسمح من هذا الذي له عليك حق. نعم، هذه واحدة.
1: إذن عرفنا الكبيرة، المعاصي الصغيرة التي إذا أصر عليها
2: انقلبت إلى كبيرة.
1: نعم.
2: كما لو ثبتت المقود المنحرف على طريق عريض، عن يمينه واد سحيق وعن يساره واد سحيق، لو ثبتت انحراف المقود درجة واحدة لنقلك هذا الانحراف إلى الوادي السحيق. أما لماذا هو صغيرة؟ إن إصلاحها يسير، تستغفر ينتهي الأمر. واحد تكلم كلمة فيها سخرية، يا ربي استغفر واعتذر من صديقه. أما لو قتل، القتل كبيرة، إنه هناك دية وهناك دماء وهناك أسرة تشردت وهناك إنسان أزغت روحه. فالصغيرة إصلاحها سهل.
1: وهيئة الاستغفار، هل لمجرد القول أستغفر الله وأتوب إليه؟
2: لا، مع عقد العزم.
1: نعم.
2: على ألا يعود إلى هذا الذنب، ومع قلب حاضر، يعني عزيمة ألا تعود في هذا الذنب، وبقلب خاشع حاضر، وبتوبة معلنة، هذا هو الاستغفار.
1: نعم.
2: بالمناسبة نحن دائما في بحبوحتين، في بحبوحة إقامة منهج رسول الله لقول الله عز وجل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وفي بحبوحة الاستغفار وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. بحبوحتان رائعتان، ما دمت على المنهج لن تعذب. يعني يا معاذ، ما حق العباد على الله إذا هم عبدوه؟ قال ألا يعذبهم. ما دمت عابدا لله لك عند الله حق، أنت في بحبوحة الطاعة. هذا معنى قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، يعني سنتك مطبقة في بيوتهم وفي تجارتهم وفي أفراحهم وفي أتراحهم وفي إقامتهم وفي سفرهم وفي علاقاتهم المالية والاجتماعية. ما دامت سنة النبي مطبقة في حياة المسلمين هم في مأمن من عذاب الله. وما كان الله، وهذه العبارة من أشد أنواع النفي، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. البحبوحة الثانية وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، لمجرد أن تعلم أن لك ربا يغفر، يا ربي سامحني، يا ربي توب علي، يا ربي اغفر زلتي، يا ربي استر عورتي، يا ربي أقل عسرتي، يا ربي اقبل توبتي، بقلب مخلص صادق متضرع متذلل وفي نيتك ألا تعود لهذا الذنب فربك غفور رحيم. يعني إذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني مشيا أتيته هرولة.
1: هذه في باب النوافل وكثرة الطاعات.
2: نعم.
1: وهكذا من لم يجد لذة في الطاعات هناك ضعف في إيمانه،
2: هناك مشكلة.
1: نعم.
2: يعني ما هو الثواب أستاذ زياد؟
1: نعم.
2: الثواب أنت صليت صلاة لوجه الله خالصة، أو أنفقت مالك لوجه الله، أو خدمت مخلوقا لوجه الله، هذا العمل الخالص يصعد إلى الله. ما هو الثواب؟ أن يعود عليك من الله سكينة، راحة، سعادة.
1: نعم.
2: شعور بالتفوق.
1: إذن هذا هو الشعور الذي يجب أن يتوقعه المسلم المؤمن العابد لله عز وجل،
2: عقب العبادات والأعمال الصالحة.
1: نعم. نعم. هذه نتيجة عمله.
2: نعم.
1: ومن لم يجد هذه النتيجة هناك مشكلة،
2: هناك عنده مشكلة في إخلاصه.
1: نعم.
2: أو في إتقان هذا العمل، يعني يؤديه غير متقن أو غير مخلص. بالمناسبة العلماء أجمعوا على أن العمل لا يقبل إلا بشرطين، إلا إذا كان خالصا وصوابا، خالصا ما ابتغي به وجه الله، وصوابا ما وافق السنة. كلا الشرطين، إحدى هذين الشرطين لازم غير كاف، يعني لا يكفي أن يكون عملي لوجه الله خالصا وليس مطابقا للسنة، كما أنه لا يكفي أن يكون عملي مطابقا للسنة ولا أبتغي به وجه الله. شرطان لازمان كل منهما غير كاف وحده، لا بد من الصواب أي وفق السنة، ولا بد من الإخلاص، بهذا يقبل العمل. وأي عمل فيه مطابقة للسنة وإخلاص لله لا بد من أن يعود عليك من الله ما يثلج صدرك وما يقر قلبك وما يملأ نفسك حبورا وسعادة.
1: إذن من مظاهر ضعف الإيمان كثرة الوقوع في المعاصي. نعم. الصلوات الخمس كفارات لما بينهم.
2: نعم.
1: إذن ما هي الذنوب التي تكفر؟
2: هو الحديث ما لم ترتكب الكبائر.
1: نعم طبعا.
2: الصلوات الخمس كفارة لما بينهم ما لم ترتكب الكبائر، يعني كلمة ليست في مكانها، نظرة ليست في وفق منهج الله مثلا، تأتي الصلاة الثانية ففيها استغفار، وفي مع الصلاة شحنة، والحقيقة العبادات شحنات.
1: لا.
2: الصلاة الصحيحة شحنة روحية، تماما كما هذه البطارية حينما تشحنها يتألق الضوء، وحينما يضعف شحنها يضعف الضوء، وحينما تفقد الكهرباء كليا ينطفئ الضوء، وأنت كالضوء، كلما شحنت بطاريتك الإيمانية تألق هذا المصباح. كل صلاة شحنة إلى التي بعدها. بالمناسبة كل صلاة من الصلوات الخمس شحنة روحية إلى ما بعدها، أما خطبة الجمعة شحنة من الأسبوع إلى الأسبوع.
1: لا.
2: أما صيام رمضان شحنة من العام إلى العام، أما الحج شحنة العمر. فكل شحنة بقدر المسافة بينها وبين التي تليها تكون قوية أو ضعيفة.
1: إذن الصلوات الخمس كفارات لما بينهن.
2: نعم.
1: ما لم ترتكب الكبائر.
2: نعم.
1: فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، لذة في الطاعة، خشوع في العبادة.
2: نعم.
1: و
2: سكينة في القلب.
1: سكينة في القلب وطمأنينة وراحة،
2: نعم،
1: واتكال على الله، نعم، حق اتكال،
2: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين،
1: لا، نعم، تواكل،
2: نعم.
1: كثير من النتائج، إذا صح التعبير، والثمرات لقوة الإيمان،
2: نعم،
1: ما هي المظاهر الأخرى لضعف الإيمان؟
2: من هذه المظاهر الشعور بقسوة القلب. يقول الله عز وجل: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. الإنسان أيام يشعر بقسوة في قلبه، لا يلين، لا يرق لبائس، لا يرق لسائل، يشعر أنه ينبغي أن يعيش وحده، أن يأكل وحده، أن يشرب وحده، أن يسكن وحده، أن يبني مجده على أنقاض الناس، أن يبني غناه على فقرهم، أن يبني قوته على ضعفهم. هذا الذي يقسو قلبه لا يرق لبائس ولا لمريض ولا لضعيف ولا لمسكين ولا لمظلوم، هذا مظهر صارخ من ضعف الإيمان، قسوة القلب. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. صاحب القلب القاسي لا يتأثر بالموت، لا يتأثر بالمصيبة. وقد قالوا: من لم تحدث المصيبة في نفسه موعظة فمصيبته في نفسه أكبر. أما سيدنا عمر بن عبد العزيز، دخلت عليه فاطمة، رأته يصلي ويبكي، قالت له: ما الذي يبكيك؟ قال: دعيني وشأني. أصرت عليه، قال: فكرت في اليتيم البائس والفقير الجائع وصاحب العيال الكثير والدخل القليل وابن السبيل والشيخ الكبير والمرأة الأرملة، فعلمت أن الله سيحاسبني عنهم جميعا وأن خصمي دونهم رسول الله، فلهذا أبكي. يعني في بقلبه رقة، في بقلبه عطف، لا يستطيع أن يعيش وحده، أن يتنعم وحده، أن يرى أن الآخرين جائعون أو عرايا أو بائسون أو مرضى. فالمؤمن يبذل كل ما في إمكانه لأن يعم الخير على جميع الناس. رقة قلبه ورحمة الله في قلبه أحد مظاهر قوة إيمانه، وقسوة قلبه أحد مظاهر ضعف إيمانه. وهناك آية دقيقة، يقول الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم. يعني ما دام الله عز وجل قد أودع في قلب المؤمن رحمة عالية المستوى، هذا المؤمن يلين للآخرين، تلق لهم مشاعره. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كأن هذه الآية فيها قانون رائع، يعني بسبب رحمة استقرت في قلب النبي كان لينا لهم، فلما كان لينا لهم اجتمعوا حوله. ولو كان قلبه قاسيا لكان فظا غليظ القلب فانفضوا من حوله. معنى ذلك: رحمة لين التفاف، قسوة غلظة انفضاض. أحد أسباب تجمع الناس حول إنسان مؤمن أن قلبه رقيق، مشكلته مشكلته، ما يؤلمهم يؤلمه، ما يسعدهم يسعده، ما يفرحهم يفرحه. هذا الذي يعيش للناس، شتان بين من يعيش للناس وبين من يعيش الناس له، فرق كبير وبون شاسع. من يسخر كل ما آتاه الله لخدمة الخلق، وهذا ما فعله الأنبياء، أعطوا ولم يأخذوا، أعطوا كل شيء ولم يأخذوا شيئا، بينما الأقوياء أخذوا كل شيء ولم يعطوا شيئا. وشتان بين أن تعطي وبين أن تأخذ. نعم.
1: فضيلة الشيخ دكتور محمد راتب النابلسي، نتابع غدا بإذن الله تعالى الحديث عن مظاهر ضعف الإيمان
2: إن شاء الله.
1: أشكركم وأشكر الأخوة المستمعين لحسن إصغائهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج طريق الهدى، طريق الهدى، طريق الهدى، مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج المسلسل الدرامي ساعة الصفر. ساعة الصفر. ساعة الصفر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: ساعة الصفر. قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: ايش رايك ابو رامي نعمل عشوي زي المره اللي فاتت؟
2: لا لا لا حبيبي يا معلم صخر، انا جاي اسالك في موضوع وطالع، بقدرش اسيب المحل.
1: يا زلم العمر بخلص والشغل بخلصش يا راجل.
2: معلش اعذرني يا معلم صخر.
1: يلا يا سيدي براحتك. طب قل لي ايش اللي بدك تستفسر عنه؟
2: الهبره الكبيره يا كبير طولت، واحنا جندنا ناس وبياخذوا رواتب وهم قاعدين، بدنا اياهم يحللوا قرشهم يشتغلوا.
1: يا معلم ابو رامي يا كبير، انت فاهم طريقه شغلنا وبديش افهمك اكثر من هيك. يعني يا ابو رامي بدك مصيرك يكون زي مصير ابويا.
2: والله عارف انه شغلنا بده حرص ودقه دقه، بس طولت القصه.
1: المكافحه يا ابو رامي عيونها بتنامش.
2: شوف لما اقول لك يا معلم، وانت عارف هذا الكلام كويس، بيعين الصنف حيضلهم طول العمر، وفي المقابل المكافحه حتضلها طول العمر. يعني بدك ايانا نستنى لما المكافحة تسكر وبعدين نشتغل؟
1: والله يا ابو رامي بتصف كلام بتصف، بصراحة اقنعتني، بس برضو برجع بقول لك يا ابو رامي دقة دقة.
2: طيب بس اعطيني لو اشي بسيط، عن قريب ولا طوالة؟
1: لا لا لا يا ابو رامي، عن قريب وقريب جدا جدا، بس ساعة السفر يا ابو رامي بقدرش احكيها لحدا للأسف. بس اللي بدي اياه منك انت ورجالك تكونوا مستعدين وبس
2: جاهزين عن ندها. احنا
3: يعني ايش قريب جدا جدا يا معلم؟ يعني الاسبوع هذا او الاسبوع الجاي؟
2: ساعة الصفر محدش بيعرف فيها الا صخر لحاله، بس قصة قريب جدا مش حتكون اكتر من 10 ايام عهوى خبرتي في الشغل، عشان هيك بدي اياك انت والشباب تكونوا جاهزين.
3: الشباب اللي عندي يا معلم كلهم اختبرتهم وكلهم 100%.
2: اختبرت خميس؟
3: صح، اجا عندك على المحل وقعدت تدردش معاه وحكيت لي 100%.
2: ماشي، بس ما اختبرتوش.
3: بدك نختبره؟ جاهزين يا معلم.
2: زبط الوضع معاه وقول لي ايش النتيجة.
3: ولا يهمك يا كبير.
4: أمجاد اسحك تكون بعت لي عشان تاخد الجوال مني.
5: لا يا حبيبي، هذا عرضون محبة من المعلم.
3: جوال مين يا كبير؟ الشغل بدأ وإذاك تبلش تشتغل.
5: أي أيوة هيك يا راجل، من زمان بدي أسمع.

0: الكلمة الله أكبر.
1: شايف الكرتونة هذه؟
2: أها مالها؟
1: الكرتونة هذه يا كبير بدك تحطها في صندوق الفزبة وإذا أديك العنوان هي على ورقة مكتوب وتروح على العنوان وتسلمهم الكرتونة.
2: ولا يهمك يا كبير،
1: بس دير بالك.
2: على إيش؟
1: ممنوع تفتح الكرتونة منعا باتا ولا تعرف إيش فيها.
2: أوف مالها إيش فيها؟ نووي؟
1: شغلنا هيك إحنا.
2: اللي بدك إياه يا معلم اعتبرها وصلت. طب بلا مؤاخذة يعني يا معلم، طب مدام انت مخونني ليش ما تزرفلها؟
1: لا لا انا مش مخونك، انا بس بقول لك ممنوع تفتحها.
2: طب ليش انت ما تزرفلها بلوزيق؟ اضمن لك
1: هيا مزرفة لزي هيك ومحطوطة بظرف.
2: اللي بدك اياه يا كبير.
1: بعد ما تسلم بترن علي وبتقولي الامور تمام.
2: حاضر يا معلم.
3: ايش عملت يا امجد؟
1: الامور تمام يا معلم، اعطته الكرتونه واعطته العنوان وهيني بستنى اتصال منه.
3: على العموم اذا نجح بنعتمده، ما نجحش بتسحب منه الجوال والفيسبوك وبتقول الله يسهل عليك.
1: ماشي يا معلم.
4: الو الو
1: الو اه يا خميس.
4: الامور تمام يا معلم والبضاعه وصلت لاصحابها.
1: يا عيني عليك.
4: بس يا معلم بدي اشوفك وضروري.
1: ليش؟ صاير اشي معك؟
4: بينفعش على الجوال، بدي اشوفك 5 دقايق وبكون عندك.
1: ايش في يا خميس؟ ايوه ايش في؟
2: ايه بصراحة يا معلم وانا ماشي في الفزبة مسرع اكلت مطب.
1: قلت لك من الاول تصليح الفزبة علينا.
2: لا لا لا مش قصة تصليح فزبة، بس خليني اكمل لك كلامي.
1: كمل.
2: لما اكلت المطب الكرتونه نطت من الفزبه واللي فيها انكب.
1: طيب عادي، بتلم الانكب من الكرتونه وتحطه في الكرتونه وبتكمل طريقك.
2: ما هو هذا اللي صار يا معلم.
1: طيب وايش الموضوع اللي بدك تحكي فيه؟
2: لما لميت الاغراض يا معلم، عدم المؤاخذه يعني، لقيت بالاغراض فرش حشيش.
1: طيب وايش عملت؟
2: زي ما قلت لي رجعت الاغراض في الكرتونه وسلمتها للراجل زي ما هي.
1: يا عيني عليك يا خميس، انت هيك 100%.
2: بس هلقيت يا معلم خلينا نشتغل على مية بيضة. انا بوزع جوالات واستكسورات واجهزة كهربائية ولا حشيش؟
1: شوف يا خميس احنا بنشتغل في كله، يعني مثلا واحد ببيع جوالات وطلب شكفتين ثلاثة للكيف نقول له لا؟ رزقي هذه يا خميس.
2: ما هو انت يا معلم المفروض قلت لي ونبهتني عشان لما امشي في الطريق اخذ بالي من الشرطة.
1: يعني لقيت يا خميس انت فيش عندك مانع توزع اي حاجة؟
2: طول ما في رزق يا معلم بوزع اللي بدك اياه.
1: انا بحب البني ادم اللي بيفهم مصلحته وين.
2: هلقيت انا يا معلم فهمت الكلام اللي انت حكيت لي في الاول لما قلت لي انه بديش ولا بني ادم يفهم اللي بيننا. هلقيت انا وعيت الكلمة هذه.
1: هيك انت يا خميس بتدور على مصلحتك وعلى رزقتك.
2: بس هلقيت يا معلم بدك تزبطني في الشهرية لانه شغلي مش بسيط.
1: كل ما بتنجز شغل يا خميس حنعلي راتبك. اهم حاجة تتشاطر وتكون نبيه وحريص ولا مخلوق يعرف ايش بتشتغل.
2: طب هلقيت الناس لما يسألوني ويقولوا لي من وين بتجيب المصاري والفزبة هذه اللي بتشتغل عليها لمين، ايش اقولهم؟ حتى الجوال يا راجل الناس بتطلع بتقول لي من وين جاب الجوال وانت بتشتغل ايش؟
1: قولهم يا خميس انا بشتغل بوصل طلبات ديليفري والجوال هذا اقول له اخذته بالتقسيط.
2: ديليفري؟ طب الناس هتسأل ايش ديليفري؟
1: قولهم اي حاجه بوزعها. تعون الدليفري هيك بيشتغلوا، بيشتغلوش في مكان محدد. واحد بده اكل بيجيبوا له اياه، واحد بده ادوات كهربائيه بيوصلوها، جوالات شواكيش كولا اي حاجه.
2: ايوه تمام هيك الامور ماشيه.
3: اه كيف زلمتك؟
1: 100% يا كبير، نجح واخذ 10 من 10.
3: من خلال كلامه ايش استشفيت؟
1: استشفيت يا معلم من كلامه انه مستعد يبيع ابوه، مستعد يبيع اولاده عشان المصاري.
3: ايوه هاي النوعية اللي بندور عليها من زمان.
5: مالك يا حردون مكشر وزعلان؟ دخنت نص علبة دخان في هالخمس دقايق.
6: انا والله يا معلم حاسس انه ماليش قيمة عندكم.
5: لا لا لا يا حردون اصحى يكون البس مزعلك.
6: لا والله اللي مزعلني انت والمعلم صخر.
5: حد حكى معاك اشي؟ اخلطنا عليك؟ زعقنا عليك؟ قل لي.
6: لحتى الآن ما حدش راضي يقول لي عن طبيعة الهبرة الجديدة. يخرب بيتك إذا كان أنا مش عارف كيف بدك تعرف أنت؟ مو أنا زي الأطرش في الزفة هلقيتها مش عارف حاجة. إيش اللي بدك تعرفه؟ قل لي إيش بدك تعرف؟ يعني الله بيقول أقعد 3 أيام 4 أيام أضبط في الأدوات الكهربائية وأحطهم في الكراتين وفي الأخير تيجي تقول لي هذا كل الشغل على الفاضي؟ أنت هاي اللي مزعلك؟ ها تعب كله يروح على الفاضي؟ المعلم صخر عنده طريقة جديدة للتهريب. يعني هلقيت يا حردون لما تيجي البضاعة مش هنهربها في الأدوات الكهربائية؟ افهم. طب كيف هنهربها؟ أيوة في طريقة جديدة عند المعلم صخر بس لسه ما حكاش فيها. طب ليش ما نعرف؟ مش احنا بدنا نهرب؟ ولك شغلنا هيك بقدرش يحكينا إلا في آخر لحظة. بعدين يحردوني لك فترة متغير تسأل كتير وبدك تعرف كل حاجة. مش أنا بشتغل معاكو؟ مش أنا لازم أعرف كل شيء؟ ريح راسك يا حردون وقت ما يجي الشغل أنا حقول لك. ماشي.
0: أيوة أيوة أيوة يا حرب احكي لي هلقيت بشويش وبالرواقة.
6: أنا يا معلم هلقيت جيت أحكي لك علشان بكرة إن صار ما صار يا معلم ما تحكيش حرب ما حكليش. هذا الولد يا معلم إله فترة أسئلته كثرت وأنا في الأول يا معلم لما كان يسأل كنت أقول هذه أسئلة شغل بس يا معلم في آخر فترة الفار صار يلعب في عبة وبالذات يا معلم لما قال لي إيش الطريقة الجديدة اللي بده يهرب فيها المعلم صخر.
0: ماشي ماشي ماشي يا حرب اسمع تاني أقول لك.
6: قول يا معلم.
0: الحردون هذا يا حرب بده ينحط تحت المجهر ومن اللحظة هذه
6: جاهزين يا معلم.
0: بدي إياكوا يا حرب تراقبوا لي إياه من هالجيت لحد ما نبدأ الشغل. وين بروح وين بيجي وين بطلع ووقتش بخش الدار ووقتش بطلع من الدار كل هذا بده يكون مراقب.
6: خلاص يا معلم جاهزين.
1: يا حردون ايش جديدك؟
6: اليوم اعترف لي حرب.
1: اها حكى لك ساعة الصفر وقتيش؟
6: لا.
1: طيب ايش اعترف لك؟
6: قال لي انه احنا هلقيت مش هنهرف الادوات الكهربائية.
1: هو حكى هيك بعضمة لسانه؟
6: بالضبط زي ما بقول لك.
1: طيب ايش الخطة الجديدة؟
6: قال لي اذا انا بعرفش كيف انت بدك تعرف؟
1: طيب ركز معاه وبدي اياك تضلك تسحب لي رجله عبين ما تعرف لي ايش هي الخطة الجديدة.
6: انا يا ابو صهايب ايش بصير معايا باجي دغري بحكي لك.
1: وبدي تدير بالك بديش واحد يشك فيك.
6: ماشي يا ابو صهايب. اللي حسبناه لقيناه يا كبير.
0: ايش صار يا حرب؟
6: ضلينا نراقب فيه من حد ما طلع من عنا.
0: وين راح ومع مين قاعد يا حرب؟
6: هذا يا كبير طلع خاين.
0: خاين؟
6: هذا بتعامل يا معلم مع ضابط في المكافحة اسمه ابو صهيب. ضلينا يا معلم نراقب فيه لحديت ما دخل المطعم وبعد ما دخل المطعم اجى الضابط ودخل جوا وقعد معه وحط روسهم في روس بعض وقعدوا يتكلموا.
0: يعني هيك يا حردون. ماشي ماشي ماشي.
6: ايش بدنا نعمل معاه يا معلم؟ بدك تطرده يا معلم ولا بدك تخلص عليه؟
0: لا لا لا لا لا, لا. بالعكس يا حرب هذا لمصلحتنا.
6: كيف يا معلم؟
0: مش هم يا حرب مشغلين مخبر عنا وبدهم معلومات من جوا المكان؟
6: صحيح يا معلم.
0: حنعطيهم المعلومات اللي احنا بدنا اياها.
6: يعني يا معلم بدك اياه يشتغل لمصلحتنا؟
0: يعين عليك يا حرب. وبعد ما نخلص منه كيف السيجارة لما تخلص منها وتفركها برجلك؟ زي هيك بالضبط بدنا نعمل فيه.
6: كبير يا معلم كبير.
0: هلقيت يا حرب بدي اياك تدير بالك وتركز معاي. المعلومة اللي احنا بدنا اياها هي اللي بدنا نحكيها للحردون علشان يوصلها يا حرب.
6: علشان نشتتهم ونتوههم يا معلم صح؟
0: صح يا حرب. وبعد ما نخلص حسابك عسير يا حردون.
7: والله ولعبت يا زهر. وين يا خميس؟ بطلت تاكل فلافل؟ خلص غنيت؟ رايح جاي بتشوط بالفزبة وحمل لي جوال متر طوله حطه على جنبك. ايش القصة؟
8: هو البنادم بكبر ولا بصغر يا مطيع؟ ولا يكود عشان اشتغلت عندك اسبوع تفكرني يعني بتضلني اجير عند الناس؟
7: لا لا لا سلامت قيمتك يا خميس. هم الناس اللي بيشتغلوا عند الناس هدول يا خميس أجرة؟ كله هاد طلقيط رزق يا خميس.
8: ما هو رزق على الرزق يا كبير.
7: طيب وانت يا خميس رزقتك ايش هادي؟
8: انا يا حبيبي معلم نفسي هلقيت، انا بشتغل الفيسبا هلقيت وبوصل طلبات خاصة يا كبير.
7: يعني في النهاية خدام عند الناس.
8: خدام مين؟ بالله عليك بقول لك انا معلم نفسي. هو الخدام بيشتري جوال ب700 شيكل؟ وتاني حاجة بتحكيني عن الخدام مش خدام؟ انت ايش بتشتغل؟ تم انت بتعمل فلافل وبتخدم على الناس.
7: والله يا خميس ومتعلم الحكي وبطلب منظم، لسانك طولان.
8: الدنيا بتغير مطيع.
7: يعني بلا مؤاخذ يا خميس، مرتبك اخر الشهر قديش بطلع؟ لانه بصراحة واحد بيشتغل طلبات بيشتري فيزبة حقها 1500 دولار وليها غير هيك جوال حقه 700 شيكل، كيف صارت؟
8: اسمع يا مطيع، اللي بده يخش مشاريعه يكبر بده يدبر حاله. في ناس معها ملايين الدولارات، بده بقديش؟ بألف دولار.
7: يلا يا سيدي ان شاء الله بتكبر وبتصير رجل اعمال كبير وبتفتح مشاريع، الله يرزقك. بس في النهاية ما تروحش يا خميس تكب الزبالة وتروح لانت سرق لك حاجة ويفصلوك.
8: انت لسه يا مطيع بتتبلى علي من ايام قصة ابو بهجت؟
7: لا لا لا لا ابدا بتبلاش، بس بنبهك انا يا خميس بنبهك.
8: نبه حالك روح. خميس اللي كان يشتغل عندك يا مطيع وكان يشتغل عند ابو بهجت هذا راح خلص، اليوم في خميس جديد.
7: يلا ان شاء الله بكرة بتكبر وبتصير جمعة وماله.
8: تحياتنا.
7: والله معاك. والله يا خميس غير المرة الجاية غير نزورك في السجن. والله حساسي حساسي بقول.

قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي ساعة الصفر. قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم المسلسل الدرامي ساعة الصفر. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: فقرة
1: سطور المجد من تاريخنا واهتف لمن هو بالحقيقة جاهل لم يرجع القدس التفاوض مرة القدس يرجعها قنا
0: وقنابل
1: لم يرجع القدس التفاوض مرة يرجعها قنا وقنابل. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نبقى الآن وإياكم مع برنامج أقنعني مع الدكتور علي العمري. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: يا شباب يا شباب ما يصير، احنا جينا هنا ندردش مع بعض، مو كل واحد ماسك جواله.
1: ايه من جد.
2: انا قاعد اشوف واحده مشهوره في السناب شات قاعده تتكلم لي على العلاقه بين الشباب وبين البنات.
3: اللعب. ايوه وش قالت؟
2: قاعده تقول للبنات اذا الشاب ما تقدم لك بشكل رسمي خلال 3 شهور من العلاقه فهو لعب.
0: اصلا هو في احد دحين بتقدم بشكل رسمي وتحمل مسؤوليات ومصاريف وتكاليف؟ ايش الوجع الدماغ هذا؟
3: لا لا دقيقه، ايش اللي 3 شهور ما 3 شهور؟ انا لازم كل واحده اعرفها لازم اتزوجها؟ بالمنطق يا شباب، علاقات انواع ترى، في علاقه عمل، في علاقه عاديه، في صداقه. من جد والله.
2: لا لا لا لا ترى انا اشوف انه كل العلاقات هذه مو مزبوطه. يا اخي وفي النهايه المتضرره البنت.
0: اسمع اسمع، على طار المتضررات، البنت المحترمه راح تعرف تحط حدود بينها وبين علاقتها مع الشخص.
3: صح كلامه.
2: لا يا ابوي الصح. ايه يا حبيبي، انا اشوف انه العلاقه خارج اطار الزواج حرام. لا حد يفتي بالله من راسه.
3: طيب قول امنا بالله، حرام حرام، بس انت بتتابعها في السوشيال ميديا ليه؟
0: يقول لك علاقه افتراضيه.
3: افتراضيه. الله العظيم. رب اشرب.
4: موضوع اليوم يكاد يكون هو الموضوع الشيق الحيوي الممتع المبهج، لما تجيب قصه ولد مع بنت او بنت مع ولد او في اي مجلس من المجالس نقول والله سمعت فلان يسوي مع فلانه او فلان ايش مع فلان، او ان يكون لهذه الفتاه علاقه بطريقه او باخرى مع شاب او الشاب له علاقه مع هذه الفتاه. هذا الموضوع لانه يمثل الجانب العاطفي وربما يلغي جوانب كثيره من العقل، والله سبحانه وتعالى بحكمته ومشيئته فطر جذب الانثى للرجل والرجل للانثى. اليوم حنتكلم عن موضوع يعني بالذات هذا العصر اللي لم يسبقه أي عصر مضى، أصوله موجودة لكن مستجداته لم يسبق إليها، قضية التعارف بين الشباب والبنات. وين قاعد تروح في الشريعة الإسلامية؟ وين قاعد تروح في المنطق وفي العقل وفي العرف؟ يعني وين قاعد تتجه؟ شاب وشابة بيتعرفوا على بعض بوسائل التواصل الاجتماعي، في كلية، في حي معين، قاعد تفرض وسائل التقنية بعض التساؤلات المعاصرة. حدود هالعلاقة بين شاب وشابة بيتعرفوا على بعض. عندنا 6 نقاط تتعلق بما قبل اللقاء، يعني شاب وشابة تعرفوا على بعض، طبعا في أسباب قاعد يتعرفوا عليها، فقبل ما يجلسوا مع بعض، قبل ما يلتقوا مع بعض في 6 نقاط، وبعد ما يلتقوا مع بعض عندنا أيضا 6 نقاط أخرى، يعني مجموع ما في هذه الحلقة عندنا 12 نقطة. ما قبل اللقاء شاب وشابة تعرفوا على بعض، إذن ما هو سبب التعرف؟ الصوت اللي يكون بينهم، النظر اللي قاعد يصير، التسلية لما يسليها وينكت لها، والخامس ما يتعلق بالعاطفة، المعلومات العاطفية إلى آخره، والجانب السادس لو كملنا في الخطبة. يعني طيب خلاص نحن تعرفنا وكذا، ما نكملها في النهاية إيش؟ ما نخطب بعض. فيصير أنا عندي شيء يتعلق بالسبب التعارف، والشيء الثاني يتعلق بالصوت، الشيء يتعلق الثالث بإيش؟ بالنظر، يعني صور ونقل التبادل بيننا وبين بعض، بعدين ما يتعلق بالتسلية والنكتة والطرفة، يعني كيف ممكن ننكت ونسلم مع بعض، بعدين لما نتعلق عن العاطفة والجغلات الحب والمشاعر وكذا، والجانب الآخر لو اتفقنا إحنا خطبنا وحنخطب بعض إيش ممكن نتكلم بعد كذا. الثاني لا، إحنا الحين التقينا في طاولة وفي غرفة وفي جلسة، شفنا بعض لايف مع بعضنا البعض، شيء يتعلق بإيش؟ شيء يتعلق بالسبب، سبب الجلسة هذه إيش هي؟ والشيء الثاني شيء يتعلق بماذا؟ بالكلام الذي يدور بينك وبيننا، نحن قدام بعض. والشيء الثالث يتعلق بالخلوة، خلاص نحن الحين لحالنا ولا في معانا ناس. شيء رابع يتعلق بماذا؟ باللباس، شكل اللباس. والشيء الخامس يتعلق بماذا؟ يتعلق بالمسافة، نلمس بعض ولا ما نلمس بعض ولا إيش حدود هذا الأمر. وشيء يتعلق بمدى الحاجة، مدى الحاجة التي ستكون بيننا. فخلنا نأخذها كذا نقطة نقطة في هذه أو هذين القسمين، قسم ما قبل اللي هو في السوشيال ميديا بعيد عن اللقاء، وشيء ما يتعلق لو التقينا. رقم واحد، شاب وشابة تعرفوا على بعض في الإنترنت، تعرفوا على بعض في الكلية، خلاص مجرد تعارف، ومن هذا التعارف راح إلى وسيلة نت، ليس الآن جالسين نحن مع بعض، لا خلاص تعرفنا على بعض سواء في النت أو في كلية أو في أي مكان، حولنا هذا التعارف إلى إيش؟ إلى وسيلة تواصل تقني فضائي إلى آخره. ما هو السبب؟ تعرفت عليها ليه؟ والله صديقتي في الكلية، والله أنا عندي جروب مجموعة معينة في تدريب معين لغة، أو والله نحن مع في التصوير، أو نحن والله في عمل تطوعي، تم التعارف يعني في سبب. طيب طيب لو ما كان في سبب، يعني يجي واحد والله يتصل كذا بالتليفونات ويشوف واحدة اسمها فلانة، واحدة اسمها أريج، واحدة اسمها فاطمة، واحدة اسمها منى، واحدة اسمها ما أعرف إيش، قالوا سلام كيف حالك بتعرف عليك ممكن، أو يدق عليها تليفون يقول كيف حالك كويس أنا والله بتعرف عليك، أو هي واحدة فتاة تأخذ كذا رقم أي واحد وتقول والله أنا شكله كذا عجبك يعني عجبني الشكل والهندان كذا أو بتعرف عليك ممكن نتعرف على بعض، يعني ما في سبب، شكلك ولونك وما أعرف إيش وإلى آخره، لازم يكون في سبب، هذا السبب منطقي، هذا السبب شرعي انك تتعرف على في حاجه، بمعنى في شيء لوجه هذا التعارف، مش هي والله فقط انك تدخل في مشاعرها او هي تدخل في هذه الاحاسيس لغير ما سبب، والله انا معجبه، خاصه هذا الكلام الان انا معجبه، ويقول والله انا معجب، وبعدين ندخل من هذا الاعجاب الى ماذا؟ الى اشياء لا علاقه لها بالتعارف. هل هذا المجتمع مسلم، مجتمع متدين، مجتمع يقول والله أسلمت وجهي لله، هكذا بس ندخل على بعضنا البعض ونجي نقول والله أنا يعني أبغى أسوي لايك وبسوي إعجاب و... لا، نحن نتكلم في سر أو في سبب أو في توجه لهذا التعارف. رقم اثنين، تعرفنا على بعض، كلية، مجموعة معينة، أو فقط يعني أنت ما شاء الله صاحب صفحة معروف، ولا كلامك حلو وكلامك جيد، وأنا والله دخلت سويت إعجاب. طيب ما بعد هذا؟ في شيء اسمه الصوت، إيش نتكلم؟ يعني ممكن والله أرفع تليفون ولا أديله صوت بنغمة معينة ولا بعض الوسائل. الصوت يجب أن يبقى في حدود الأدب، حدود اللائق. أنا أتكلم ماشي، ممكن أقول والله أنا عجبني البرنامج الفلاني، عجبني الدورة الفلانية، إيش رأيك يا فلان في المشروع اللي حندخل فيه، إيش وجهة نظرك فيه، هو يقول لك إيش وجهة نظرها، في صوت يكون بينهما، في حوار، في حديث، هذا الحديث في حدود العمل وحدود الضوابط وحدود الكلام إيش اللطيف. رقم ثلاثة، طيب ما يتعلق بالصورة، ممكن أرسل له صورتي، يرسل لي صورته، كيف حالك يا فلان، هاي أنا موجود والله في الدولة الفلانية، ويتلاقي بعضهم هو مسدوح، ولا بعضهم هو قاعد يسبح، ولا ها ترى والله رايح الحفلة، أوه صاروا أصحاب، أصحاب انتقلوا إلى كأنهم أزواج، فتنقل الصور الخاصة، تقول لا بس أنا أديته صور محجبة أنا، يعني أنا أشوف شكلي وكذا وفي كل ما راحت في مكان ترسله، وهو كل ما راح لمكان إيش يرسلها، هذا في الحقيقة عبث، هذا عبارة عن لعب، إشغال القلب في شيء لا يقبل، لأنه في شيء توجه صحيح، إرسال الصور هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن شغل حقيقي للقلب. أما اللي يقول والله أقول أمام الناس لست حبيبتي وأزعم في الأعماق كم كنت كاذبة وأزعم أن لا شيء يجمع بيننا لأبعد عن نفسي وعنك المتاعبة، زي ما يقول نزار قباني، كل هذا ضحك على الناس، نزار يقول أزعم أن لا شيء يجمع بيننا لأبعد عن نفسي وعنك المتاعبة، في تعب، في تفكير، في سؤال، لا والله نحن الحمد لله طورنا ونحن إن شاء الله ما في نفوسنا شيء، هو بس صاحبي وصديقي وأنا أرسل له صوري بس يأخذ أخباري وأحوالي، وهو أيضا إيش يعني يتفرج في صوري وأخباري وأحوالي فينقل العاطفة. شوف الشيطان هذا هو مدخله، لا تتبعوا إيش خطوات الشيطان ولا تقربوا، في شيء إنك لا تتبع وفي شيء أصلا لا تقرب، لا تكون ضمن منطقة الحدود هذه التي تؤذيك نفسيا، شئت أم أبيت. ولذلك الشيخ علي الطنطاوي عليه رحمة الله عنده كلمة جدا خطيرة لما كان في المحاكم، يقول في رسالة يا ابنتي أنا لي 30 سنة في المحاكم، قضاياها شباب وبنات، جل هذه القضايا كل واحد كان يقول للثاني لا هي علاقة جورة أصحاب، شوية شوية تطورت، شوية شوية تحسنت، وبعدين إيش كبرت القضية. الآن قضايا الابتزاز في المحاكم، قضايا الخيانات الزوجية، كل عبارة عن إيش، كل عبارة عن سؤال. طيب يدخل منها في نفس اللحظة إيش قضية يعني يسليني، ها يسليني، نحن قبل شوية كنا نتكلم إيش عن صورة، أنا رحنا للتسلية، تسلية قسمين، تسلية بمعنى أنه والله يقول لي بعض النكت، بعض الطرايف، أرسل له ويرسل لي ها ها ها ونضحك مع بعض، ولا كأننا إيش كأننا جالسين في مقهى ونقول والله هذا ما في شيء يا أخي، هذه كلها دائما ما فيها شيء، صدقني ما صار شيء، انتوا عقلكم فين رايح بعيد، نحن بس نتسلى، كانها دخلت فيه وهو دخل فيها، هو الشيطان هو هذا اللي يبغى، يبغاك انك ترى ما فيها شيء ما فيها شيء ما فيها شيء، وبعدين ايش يتطور شويه، ودائما التطور مكتوم، فليش واحد يكلمها يقول لها والله ترى انا يعني حاسس فيكي، لا لا حيروح بعدين يقول هذه الكلمه، حينتقل بعدين للخطوه ايش، الخطوه التي تليها وهي خطوه ايش العاطفه. يتلاقي واحد من الشباب معاه جوال فلانه وفلانه معاه جوال فلان، ها كيف حالك، انت صحيت الصباح، اي والله انت صحيت كويس الحمد لله، ايش سويت في الكليه، كلام حلو، كلية ودراسة وانت ايش اخبارك وانت ايش حوالك وبعدين ها ان شاء الله انبسطتي لا تعبتي ها معليش والله بالله لا يعني لا تقلقيني عليك اذا دخلتي مستشفى كلميني اذا رحتي المكان كلميني بدأنا نقلب ايش بدأنا نقلب عواطف فتسأله يقول لك يا اخي اصلا انا ماني متزوج وهي غير متزوجة على الاقل احنا نسلي بعض نريح بعض نفسيا في العواطف في الاحاسيس ممكن تقول لي ترى نكتة كذا على الماشي وبعدين تروح تغني الاغنية قبل شوي قاعد نقول تسلية الان تحولت الى ماذا الى عواطف كانه زوجين ما يتدخلوا في الخصوصيات لكن يتكلموا ايش ممكن يغنوا ممكن يسلوا بعض انت سمعتي اخر اغنية برسل لك الرابط ارسل لك الرابط فدخلنا في ايش في العاطفيات وصار كل واحد يقنع الثاني يقول لك خلاص انا ماني متزوج بس على الاقل عندي واحده تسليني تسليني عاطفيا تشبعني شويه بالنغمه وبالكلمه الحلوه واللطيفه الجانب السادس ان يتحول الى ماذا الى مشروع خطبه يقول لك انا تعرفت عليها وصار بيننا حوار وكلام ودرستها ودرستني الان نجي لموضوع الخطبه نوقف الخطبه شويه ونروح للفقرات الخمسه اللي قبلها ان نتعرف على بعض لسبب ممكن وهذا وارد خاصة في العصر الحديث ما في مشكلة ويكون هذا التعارف ضمن حدود عمل مهنة مروح أنا أتدخل في خصوصية واحدة أو هي تتدخل في خصوصية وتطاردني بالتليفون أو تطاردها في السوشيال ميديا عشان أوصل وأخليها توصلني كأني قاعد أستدرجها لا رقم اثنين الصوت الكلام الجيد اللي في حدود المعقول هذا أيضا لا مشكلة فيه الجانب الثالث ما يتعلق بالصور لا لا ترسل لي صورك ولا أرسل لك صورتي أنا صورتي الحادية الموجودة أما أبادلك وتبادليني وفين رحتي وفين جيت هذا عبارة عن اقتحام للقلب حقيقي فهذا لا الشيء الرابع ما عندنا تسالي والله تسليني وأسليك ونكتلك وتنكتيلي وها ها ها ونعرف إيش كنا جالسين في مقهى في شيء اسمه حدود الأدب وحدود القيم والأخلاق الجانب الخامس ما يتعلق بماذا العاطفة لا العاطفة كذا رحنا مع الشيطان أنت تقول أنا ما عندي وهي تقول ما عندها كأننا قاعدين نقول ترى أنت يا شيطان وشطارتك ممكن توقعني اليوم توقعني بكرة ممكن يخليك سنة وبعدين يوقعك والمحاكم قاعد تتكلم والابتزاز قاعد يتكلم وخاصة ترى بعضهم يستمر مع بعض الزواج والسادسة والله جينا للإيش جانب الخطبة طيب خلاص إذا جيتوا جانب خطبة هذا أمر آخر ممكن تخطبوا مع بعض ولا مانع أن الخطيب مع المخطوبة يتكلمان بإذن أهلهما كلاما محدودا يعني كلام مرتب تبى تعرف شيء من التعليم أفكارها نظرتها للحياة نظرتها للتعليم نظرتها للبيت نظرتها للمستقبل أهلها يعرف وانت تعرف بس مش ندخل في خصوصيات الأشياء ونروح نطول العلاقة نجلس كأننا أصحاب سنة كاملة ونتكلم في كل شيء كأننا زوجين من باب ماذا؟ من باب أنه خطبة الخطبة ما في معنى تتكلم معها هي أجنبية عنك لاحظوا وانت أجنبي عنها فتتكلموا في فترة معينة في حدود مع بعلم الأهلين الأهل وأهلك أنت كلهم عارفين ويكون في وقت ما مش والله أواخر الليالي وساعتين وثلاث ساعات وفين رحت وفين جيت كأننا في حياة زوجية تامة تسأل وهي تسأل مؤدب الكلام ومحترم وفي بعض التفصيلات اللي تطمئن وهي تطمئن بعد ذلك إيش يا أجنبية طيب ما انبسطتوا مع بعض يكون عندك كل الخصوصيات وهي عندك كل خصوصياتك وعندك صورها كاملة وعندها صورها طب ما تدري ليش يصير بكرة هل هذه الشريعة تقول لك افتح الدنيا وبعدين اعتمد على ضمير الإنسان لا الشريعة ما في هذا الكلام الشريعة من الأساس قاعد تضبط الأمور والله يا جماعة الخير اللي يعرف ما يجري في المحاكم وفي البيوت وفي بعض المؤسسات الآداب وهيئات المعروف يعني حيقول هل هذا مجتمع هل هذا معقول اللي قاعد يصير كله مش قاعد يقول للثاني لا ترى هي بدايات وهي أشياء ثم صارت قضايا الابتزاز وصارت قضايا إيش العلاقات السيئة وأنا دخلت محاكم وشفت الناس والله شيء ما يتوقع هل هذه بدايتك يا فلان وهذه انت بدايتك وبعضهم يتجرأ بسهولة يعني هو أصلا عنده جدار هدده خلاص هد هذا الجدار وصير بعد ذلك نشر كل الأشياء عن نفسه وهي قاعد تنشر إيش عنه هكذا بكل صراحة وبعضهم قاعد يعطي خصوصيات البيت وخصوصيات العائلة وتفكير ده أجنبي عنك وانت أجنبي عنها يعني لست بينكم إيش رابط مقدس يصير واحد يحافظ عليه لازلتوا انتوا في الهواء زي السمكة في الموية وإيش والطير في الهواء لا بد أن يصير الارتباط الموثق بينكما طيب هذه الآن كلها قاعد تتكلم ما قبل نجي الآن لما بعد صار لقاء نحن زملاء دراسة نحن زملاء عمل نحن دورات إلى آخره يلا أعطينا طبيعة الستة أشياء في داخل اللقاء رقم واحد تعرفنا وجلسنا لسبب معين إيش هو السبب إيش هي الحاجة اللي خلتنا هالمرة ننتقل من السوشيال ميديا إلى مقهى انتقلنا الآن إلى إيش؟ إلى مكان مطعم انتقلنا إلى بيت انتقلنا إلى مكان مهنة معينة دورة معينة إيش اللي خلانا نلتقي ما السبب والله صاحبتي فنروح على طول مقهى صاحبتي ونروح كافتيريا مع بعضنا البعض كليات بعض نقول يلا يا بنت يلا يا صاحبنا على فين على المطعم ناكل ونشرب ونضحك ونتسلى وإلى آخره على صاحبي وزميل كلية وش فيها ما كلنا ننكت وناكل ونشرب هي لا خصوصية ولا هي لا ذات أجنبية عنك هي مع زوجها حرة ولاحظوا اللي بعضهم يمشي هذا الكلام خلي أخته تروح مع واحد صاحبه اللي هو يثق فيه 100% وتنكتوا ويلعبوا ويتسلوا طبعا حيتدمر الدنيا كلها وخلوا العكس صحيح إنه والله هذه البنت أخوها يشوفها ولا هي إيش شايفة ما شاء الله يعني ماشي مع هذه البنات وش حيقول الأخوان بعضهم البعض لا ما في شيء دول أصحاب طبعا هذا كلام غير مقبول ففي حاجة للجلسة رقم 2 حدود النظر هناك قلنا صور هنا حدود النظر فأنتوا جالسين مع بعض إذا دعت النظرة الحاجة النبي صلى الله عليه وسلم يقول النظرة الأولى لك والثانية عليك في نظرة تأتي عابرة في نظرة لمهنة ما خاصة بتكون هي إيش أخذ بالرأي مثلا الكشف أو حتى خير كشف وجهها ففي حاجة بس مش تدق النظر وتتأمل وتتحول مسألة إلى إيش قضايا قلبية لا ترى أخويا صاحبي ترى زملاء وبعضهم عارفين إنه مش حيتزوجوا بعضهم عارفين مش حيتزوجوا يقول لك بس يعني ترى نحن زي الأخوان سرنا هذه أختي ويستحيل إني أفكر في ثاني وهو يقول نفس الآلية هذه والله زي أختي ويقول والله زي أخويا وننظر ونتسلى ونتأمل لا أبدا ما يمكن يكون شيء بيننا طب وإلا جوا القلوب لا نحن ما نتحكم بها لا أنا واثقة فيه هو المسألة هذه فيها ثقة هي الآن المسألة هذه مبنية على الستر مش مبنية على هد العلاقات بين الطرفين إذن في حدود النظر شيء ثالث الكلام اللي يكون بينهم مدام خلاص جلسنا وانبسطنا وصرنا مع بعض يلا خلينا نفك الكلام ونفتح الأمور لا في حدود معينة للكلام ما في غنج ما في غنى ما في يعني خضوع بالقول وتبادل الأفلام وبعض اللفتات اللي بيننا مع بعض اللي هي العاطفيات لا في حدود معينة للكلام الشيء الرابع ما يتعلق باللباس نحن هناك كنا بس صور هالمرة جلسة تلاقي بعضهم جالسين مع بعض ولا كأنه في حفلة لابسة ومتأنتكة ومتمكيجة ومرتبة وأحلى لبس ما شاء الله هو مزبط وجالس نص ساعة وعارف هو رايح لمين طب ما تكون باللباس العادي لا هو رايح على اعتبار ماذا لا هو تشوفني وتنبسط وبعدين نقول إيش لا هو أخوي وهي أختي أو صاحبتي أو شيء أو احتمال نخطب وهذه نسبة قليلة الشيء الخامس يتعلق بماذا الشيء الخامس يتعلق بالمكان ما يكون خلوة لو والله في سبب معين وجلسوا لأداء معين أو لدور معين ما يصير إيش والله قفلوا الباب أو ردوه وقال لك والله أنا باكي في موضوع خاص أو خدنا زاوية كذا بعيدة ونتكلم مع بعض لا في حدود عمل 3-4-5 موجودين ويتعلق أيضا بالمسافة المسافة بين الطرفين يعني مو تكون والله جنبي بحيث أنه لو ضحكنا كذا نكتة دقينا يد بعض أو تقارب الأنفاس في تأملات وفي نظر لا في مسافة تكون إيش بين الطرفين وفي مدة اللقاء المدة الزمنية ليستغرق العمل أو استغرقها إيش الجلسة هذه أيها الإخوة والأخوات 6 في 6 والله هالكلام لن يفهمه والله هذا الكلام لن يفهمه إلا اللي يزور محاكم والله هذا الكلام لن يفهمه إلا اللي عنده قصص من داخل العوائل والله هذا الكلام لن يفهمه إلا من دخل وعرف الأخبار الحقيقية بروايات هذه عن هذه وهذه عن هذا شيء من التدمير النفسي القلق التعب وذلك تلاقوا مجموعة من بنات أول ما تشوف في واحد في السوشيال ميديا قد تبعد تقول أنا أريد بنات فقط والشاب يحاول أن يتسلل أو يتغلغل بطرق معينة يسير يعني إيش يدخل لواذا هذا الكلام والله ما حيفهمه زي ما قال الشيخ على طنطاوي ده قبل 30 سنة في المحاكم اليوم الوضع اختلف كل واحد إخواننا أخواتنا لازم يكون عاقل ورزين في حاجة على قدر الحاجة ووالله ثم والله أنه البنت والولد اللي ما في حاجة وعارف أنه السوشيال ميديا مفتوحة لكن ضبط أموره ورتب أحواله والله يعيش مرتاح وعارف وين الخطوة اللي قاعد يخطوها وشريعة الله ثابتة واضحة وعظيمة تسد الحاجات النفسية في أب وفي أم وفي عاطفة وفي خطبة وفي زواج لما يكون المشروع ماشي بطريقه الصحيح امشي فيه بطريقه الصحيح ومن ضمن ضوابطه لكن لما تكون مثلا مجرد تسرية وعواطف وتجربة وما فيها شيء في الحقيقة هو قاعد يشغل النفس وراء بعض البعض وما حتوقف النفس مرة واثنين وثلاثة وأربعة إلين يصير في النهاية قاعد يتشتت ويتعب نفسيا هكذا هي الشريعة هكذا هو الإنسان الواعي الحصيف يعرف وين يتقدم ويعرف ايش الحدود والضوابط اللي عنده ويدخل المسار بالطريق السوي، وحينها سيرتاح ويطمئن وما يعيش بقلق لا هو في هذه الحالة ولا هو حتى بعد الزواج، لأنه شفنا أشياء كثيرة ما بعد الزواج. هذه الضوابط إذا تمت يستطيع الإنسان أن يفهم أنه عندنا هوية وعندنا طمأنينة وعندنا سعادة وعندنا راحة وعندنا ثقة. لازم يكون في ثقة بين الشاب والشابة، هذه الثقة لن تكون إلا ما بعد الخطبة إلى الملكة والزواج. نسأل الله أن يحمي شبابنا وبناتنا، كون كل واحدة على وعي، بالذات البنات لأنه هم الأهم في هذا الباب، ثم الشباب رقم اثنين لأنه هم دائما أو في الأغلب يدخلوا، وإن كان نسبة من البنات يدخلنا. هذه من خلال التجربة، من خلال الخبرة، من خلال الواقع. نسأل الله أن يحمينا ونعيدنا إلى ديننا ويمتعنا متاعا حسنا ويبلغنا راحة البال والسرور والطمأنينة، ويجعل رضا الله سبحانه وتعالى هو أهم خطوة من خطوات حياتنا. وإلى لقاء آخر استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وإلى لقاء قادم مع برنامج أقنعني مع الدكتور علي العمري. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: دعاء ورجاء.
1: فرع لأبواب السماء.
2: أهواك إلهي وهواك حياة حياتي وهنا شرفي
1: وعبر الأثير صفاء.

0: إنها صوت الحق.
1: ونمو يا مؤمنين فغدا النصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: فغدا النصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء.

0: الحق إذاعة التوحيد الإسلامية معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز أف أم 105.3 ميجاهرتز أف أم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي
1: إذاعة التوحيد الإسلامي
0: تميزه عبر الأثير.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أخطاء شائعة مع شيخ الدكتور محمد خير الشعال. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين.
2: هذه هي الخطبة 28 في سلسلة خطب عنوانها أخطاء شائعة. نحن جماعة نخطئ، ما في مشكلة، نحن بشر، في أخطاء عندنا شاعت حتى صارت كأنها الصواب، كأنها. الخطب هذه معنية بأن تسلط الضوء على هذه الأخطاء وأن تعلم أحدنا كيف يتنصل من هذا الخطأ حتى يكون من المتقين الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا. هدف السلسلة السعي لتصحيح ما استطعنا من هذه الأخطاء، لأن الله تعالى لا يهلك قرية أهلها مصلحون متناصحون، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. تتناول السلسلة خطأ في علاقاتنا الأسرية مرة، شعارها أسرتي سكني ومسؤوليتي، وخطأ في علاقاتنا التجارية مرة ثانية، وشعارها أسواقنا مرآة ديننا. خطبة اليوم يمكن إدراجها في النوعين، يعني هذا الخطأ الشائع موجود في العلاقات الأسرية بين الزوج وزوجته، الزوجة وزوجها، الأولاد وأبوهم، الآباء وأولادهم، وموجود أيضا في أسواقنا التجارية، الباعة والمشترين، بين الباعة والمشترين، بين الشركاء مع بعضهم، بين الجيران في المحلات مع بعضهم البعض. يمكن إدراج خطأ اليوم في النوعين، في الأسرة والمعاملات المالية. عنوان خطبة اليوم اللسان الجارح. الآن مطلوب يا أخواننا في هذه الخطبة كل واحد يراقب نفسه، إذا يعلم من نفسه ما سيرد في الخطبة سترد قصص لعل بعضها هي فعلا من بيننا، يعني أصحابها موجودون، ما في مشكلة. معليش، المريض عندما يعلم بأنه مريض هذا نصف العلاج. المهم أن تستمع وأستمع إلى الخطبة، إذا وجدت نفسي هنا أنت بالذات المعني بالخطبة، أصلا كتبت الخطبة لك، كتبت الخطبة لك، لك باسمك، فما أحد بيننا يرمي على غيره، وأنا واحد منكم. اللسان الجارح. تغضبه زوجته فيتفوه بألفاظ جارحة، مستهزئا بأهلها، شاتما لها، داعيا بالويل والثبور على نفسه لأنه تزوجها، ويعود بعد أيام معتذرا عما بدا منه، طالبا ودها وقربها. اللسان الجارح. يزعجها ابنها فتدعو الله أن يخلصها منه وأن يغضب عليه، وأن وأن وأن. اللسان الجارح. له سهرة في كل خميس مع أصدقائه يمضغون فيها لحوم زملائهم ويتبادلون طرائف نكت يندى لها الجبين، بيستحوا يحكوا قدامنا بالجامع، هي بس لسهرة الخميس. يتهامسون بقصص فيها من البهتان والكذب وهتك الأعراض ما تبعدهم عن الفضيلة والدين بعد المشرق عن المغرب، بس هو من المصلين والصائمين وأصدقاؤه مثله. اللسان الجارح. عندما انزعجت من زوجها مضت

0: غضبا إلى بيت أهلها، وراحت تنعة زوجها بكلمات نابية وعبارات ردية، بل إنها اتصلت بزملائه لتصفه بأبشع الأوصاف وأسوأها. ومما يزيد العجب أنها عادت إليه بعد أسابيع تمازحه وتلاطفه وتبثه الشوق والحب. من 3 أسابيع كنا متخانقين، كلام ما بتقدر لا تسمعه ولا تعيده أصلا. اللسان الجارح. هلا اتصالحوا، رجعوا بدهم يحبوا بعضهم. هلا في زحام السير وتباطؤ الخطى وحرارة شمس الظهيرة، تتجاوز سيارة سيارة، لم تمضي مسرعة عند ضياء اللون الأخضر، ويلتفت سائقها إلى سائقها ليصفه بالعمى والصمم وكلمات أسوأ. اللسان الجارح. عندما تخاصم الشريكان وقررا إنهاء العلاقة التجارية التي دامت بينهما 20 سنة، راح كل منهما يسلق صاحبه بلسان حاد وكلمات موجعة. اللسان الجارح. أيها الإخوة، اللسان الجارح مرض إيماني وخلقي ومشكلة اجتماعية تلقي آثارها السيئة على علاقاتنا الأسرية وعلى أسواقنا التجارية. واللسان الجارح منشار يقضم الحسنات صعودا ويبتلع الصالحات نزولا. قد ما بدك اعمل صالحات، اللسان الصالح، اللسان الجارح منشار يأخذ لك هذه الصالحات. فلتحذر عدوك مرة ولتحذر لسانك 1000 مرة. قال الله تعالى في وصف أهل الجنة، ونحن نسأل الله عز وجل أن نكون منهم، وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد. يلي قوله طيب هذا علامة أنه هيك بالجنة. بالمقابل وصف الله تعالى أهل النار، قال دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها. أهل الجنة هدوا إلى الطيب من القول، أهل النار يلعن بعضهم بعضا. فاختر لنفسك ما يحلو. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. الأمر خطير جدا جدا خطير. قال النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه: كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه. معاذ بن جبل يا أخواننا إمام العلماء يوم القيامة، الله أكبر، رتبة عالية. يقول له سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه. معناته نحن أولى من سيدنا معاذ أن نضبط هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. كله ضحك، سهرة يعني أنا ورفقاتي عم نضحك. طالع لي خلقي وحكيت كم كلمة، شو يعني زعلنا يا أخي؟ خلص حب وصله شواربه وقال سامحني. هو صحيح سامحك، بس كلام مكتوب سجل، بكرة بين يدي الله سيقرأ على الملأ أمام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أمام سيدنا إبراهيم وإسماعيل ويوسف وهود وصالح، أمام الشيوخ والعلماء والأولياء والأوتاد والأبدال، أمام أمك وأبيك وزوجك وأولادك. سنقرأ ما قلت، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم؟ كثير من الناس سيدخلون جهنم من أفى هذا اللسان. قال ابن الأثير الجزري في شرح هذا الحديث. حصائد ألسنتهم، النبي صلى الله عليه وسلم اختار وهل يكب الناس في نار جهنم على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ حصائد ألسنتهم، الحصائد جمع حصيدة، وهي ما يحصد من الزرع، شبه اللسان وما يقتطع به من القول بحد المنجل. اللسان بيقطع هيك الأقوال، بيقطع قطع مثل المنجل بيقطع. أبو عبد الله أيها الإخوة محمد بن علي بن الأزرق الغرناطي من وفيات القرن التاسع الهجري، فقيه، قاضي، مفكر، إمام، عالم اجتماع، صنف كتابا سماه بدائع السلك في طبائع الملك. مما وجدته في الكتاب أنه حاول أن يحصي جروح اللسان، أعني المصائب التي تنزل بصاحب اللسان الجارح، أو قل أمراض اللسان الخلقية والإيمانية. فهل تستطيعون، وأنتم الحمد لله كلنا مسلمون وكلنا حضرنا خطب كثيرات وكلنا يحضر مجالس علم وكلنا يستمع لمجالس العلم، إذا سمحت الآن وأنت جالس، هل تستطيع أن تقدر لي عدد أمراض اللسان الخلقية؟ كم واحد بس قل لي الرقم، يعني مثلا الكذب مرض، الغيبة، الكلام البذيء مرض، كم واحد من هدون؟ احذروا، الرجل راح يعدهم، مهتم، أمر خطير جدا، يعني في جنة وفي نار، في أهل الجنة لهم طبيعة كلام وأهل النار لهم طبيعة كلام. قال والله بدي عد، هل تستطيعون تقدير العدد كم مرض أخلاقي وإيماني في هذا اللسان؟ لقد عد منها ابن الأزرق في كتابه 200 مرض، 102 من أمراض اللسان يسببها اللسان الجارح لصاحبه، وها أنا أسرد لكم 30 منها لأحيلكم إلى الكتاب لتقرأوا فيه تتمتها. الكذب، الغيبة، النميمة، اليمين الغموس، كل واحد يراقب حاله، القذف، سب الوالدين، فضيحة المسلم، اللعن، الهمز، اللمز، الفجر، الطعن، الفحش، السعاية، أن يقال لمسلم يا كافر، سب الدهر، الله يلعن هالوقت، هذا يعني سب الدهر، سب المسلم، الجدال، الخصومة، المزاح المحظور، السخرية، رمي البريء بالذنب، الجهر بالسوء من القول، التحدث بكل ما سمع، سب الدين، التنابز بالألقاب، الخوض فيما شجر بين السلف، استطالة الرجل في عرض أخيه، تحريف الكلم عن مواضعه، الدعاء على النفس والولد، إفشاء السر بين الزوجين. 30 مرضا من أصل 102 هو عدهم، ولعل أمراضا أخرى لم يستطع إحصائها. من هنا يا أيها الإخوة نستطيع أن نفهم الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه موقوفا ومرفوعا: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تستكفي اللسان، تقول اتق الله فينا، فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. فعلا شيء خطير، كل الأعضاء بتقول له لللسان دير بالك، يعني أنت الذي تأخذنا يمنة أو يسرى. ونستطيع أن نفهم ما أخرجه الترمذي عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت يا نبي الله حدثني بأمر أعتصم به، قال: قل ربي الله ثم استقم. قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه وقال هذا: أخوف ما أخاف علي. قال الإمام النووي في الأذكار: بلغنا أن قس بن ساعدة وأكثم بن صيفي اجتمعا، قال أحدهما لصاحبه: كم وجدت في ابن آدم من العيوب؟ قال: هي أكثر من أن تحصى، والذي أحصيته 8000 عيب. ابن آدم ممكن يعني أن يقع، هو أحصى 8000 عيب. ووجدت خصلة إن استعملها سترت العيوب كلها. قال: ما هي؟ قال: حفظ اللسان. طيب بس أنا بيطلع خلقي حفظ اللسان. بس يا أخي كثير أزعجتني زوجتي، يعني كثير ما عاد أتحمل حفظ اللسان. طيب هو اللي بدأ حفظ اللسان، هو كتب عني على صفحة الفيس، شوف افتح شوف شو كتب، حفظ اللسان. طيب حس حالي حب انفجر، حفظ اللسان. لا تقوم تجيني جلطة، إذا ما بحكي يمكن تجي جلطة، حفظ اللسان. خلي حفظ لسانك هيك وتجي الجلطة وتموت، وإذا الله عز وجل قال لك يا عبدي لما مت؟ قلت يا رب لأجل أن أحفظ، قل يا رب لأجل أن أحفظ لساني لا يقع فيما حرمت. روينا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما من شيء أحق بطول السجن من اللسان. قال غيره: مثل اللسان مثل السبع، إن لم توثقه أو توثقه عدا عليك. بقى أحسن أنت أضبط لسانك أحسن ما يوقعك في الهلكة. احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه، قد كان هاب لقاءه الشجعان. أيها الإخوة، أيها الشباب، أيها الرجال، أيتها الزوجات والأمهات والأخوات والبنات، مطلوبا من كل واحد فينا أن يضبط لسانه حتى لا يكون جارحا مؤذيا خارجا عن تعاليم الشريعة. مطلوب، خطأ شائع، تلاقي واحد له رتبة علمية بيحكي كلام بذيء، واحد له مكانة اجتماعية بيحكي كلام بذيء، أب عنده 6 أولاد بيطلع خلقه بيحكي كلام بذيء، زوجة قارئة للقرآن بتحكي كلام بذيء، زوجة غضبت من زوجها بتحكي كلام بذيء، شباب بالجامعة النكت بيناتهم بذيئة، صديق مع صديقه تشاجرا، سائق مع سائق، شريك مع شريكه. مطلوب من كل فينا أن يضبط لسانه حتى لا يكون جارحا. مطلوب من كل كبير أن يكون كبيرا بسلطانه على لسانه. متى ما كنت صغيرا أمام لسانك سقطت من عيننا، كن ابن من شئت، خلي قد ما يكون معك مصاري ما لك قيمة، أصلا نخبر الناس بأنك لا قيمة لك، أنت رجل عند الغضب مثل الطفل الصغير يلعب بك بالكرة كما يلعب الأطفال بالكرة، يلعب بك الشيطان كما يلعب الأطفال بالكرة، أنت كبير بسلطانك على لسانك. قيل لرجل: بما سادكم الأحنف؟ فوالله ما كان بأكبركم سنا ولا بأكثركم مالا. قالوا: بسلطانه على لسانه. عجيب هذا الرجل، عنده قدرة يضبط نفسه، ما بيتكلم إلا الكلمة المناسبة. إنه من غير المقبول أيها الإخوة عرفا ولا المرضي شرعا أن ترى المرأة تعتني بمظهرها الخارجي ليكون حسنا، وليست تعتني بكلامها ليكون حسنا. ما بيناسبكم يا شباب بنت حلوة بس كلامها زفر، بتجيب لك الجلطة هذه بتربي لك أولاد قمة في السوء وقلة الأدب. شو بهمني منظر جميل ولسان قبيح؟ إنه من غير المقبول عرفا ولا المرضي شرعا أن ترى الشاب يجتهد ليصل أعلى الدرجات العلمية وليس يجتهد ليحصل أدنى درجات ضبط النفس عند الغضب. لما بيغضب مثله مثل إنسان يعني عاش مع سائر المخلوقات ومعه شهادة جامعية عالية ومعه ماجستير ومعه دكتوراه، بس عند الغضب مثله مثل سائر المخلوقات بكلامه تصرفاته نظراته أفعاله. إنه من غير المقبول عرفا ولا المرضي شرعا أن ترى الرجل وجيها في منصبه، ثريا في ثوبه، وتراه وضيعا في كلامه، فقيرا في آدابه. وقد رأوا رجلا يرتدي ثوبا جميلا ويتكلم كلاما قبيحا، فقالوا له عذرا، إما أن تتكلم مثل ما تلبس أو أن تلبس مثل ما تتكلم. كلام قبيح، البس لبس قبيح، لباس حسن قل كلام حسن. إن المسلم كالنحلة، لا يدخل إلا طيبا، ولا يخرج منه إلا طيب، ولا يقع إلا على طيب. إن المسلم كالنخلة، إن كلمته نفعك، وإن شاركته نفعك، وإن شاورته نفعك، كلامه ذكر وصمته فكر. إن المسلم بشر، يغضب كما يغضب البشر، ويحزن كما يحزنون، لكنه يغضب فلا يقول إلا الحق، ويحزن فلا يخرج منه إلا الصواب. ذكر أن سيدنا الحسين ابن علي ابن الحسين رضي الله تعالى عنهم كان إن شاتمه أحد قال له: إن كنت كما تقول فعسى الله أن يغفر لي، وإن لم أكن كما تقول فعسى الله أن يغفر لك. هذا ابن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا مسلم. اسمك محمد، هيك بدك تساوي أو غير اسمك. ورد أن الربيع الزراعي ما سمع منه كلمة فحش طيلة 20 عاما. شو الرجل 20 سنة، يعني ما غضب، ما طلع خلقه، ما حدا أخذ له مال، ما حدا اعتدى عليه، ما حدا زاحمه، ما حدا دفشه، ما حدا قومه من على الكرسي اللي بيقعد عليه. أكيد ما خرجت منه كلمة فحش 20 عاما. من أجل هذا سجل اسمه في الكتب ونحن نخطب عنه على المنابر. ذكروا أن عمر بن عبد العزيز لما ولي صار أمير المؤمنين، خرج ليلة ومعه فتاه، دخل المسجد، مسجد الحرام أو المسجد النبوي الشريف في مكة أو في المدينة، مسجد ممتلئ، فمر في الظلمة برجل فعثر به، يبدو رجل، عفوا، مادة قدمه يعني متسطح ممكن يكون، دنيا عتمة، الخليفة عثر به، فرفع الرجل رأسه إليه، دنيا عتمة، قال: أمجنون أنت؟ قال: لا. فهم فتى عمر بضرب الرجل، فقال له: صح، يعني دع عنك، سألني وأجبته. في فن لاستلال الغضب. أنت مجنون؟ لا، مالي مجنون، السلام عليكم. واحد بيقول له: أنا مجنون؟ 10 مثلك مجانين، ليش ما بتعرف مين أنا؟ في كلام جارح، في إنسان له قيمة وفي إنسان خفيف. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإخوة، ختاما، كيف يسيطر أحدنا على لسانه حتى لا يتكلم كلاما جارحا، لا في بيته ولا في سوقه التجاري؟ ما فيها مشكلة، يعني في واحد بيقول: يا أخي الكلام كله هاد جيد، بس الحقيقة أنا بس يطلع خلقي بحكي بقى هاي بطالعون هالكلمات. بالوقت العادي كثير أنا محترم ولبق ومهذب، بس شو بدي أعمل، هيك أنا بس يطلع خلقي ما عم بقدر. طيب، ماذا تفعل حتى تصير تقدر؟ كيف يسيطر المرء على لسانه حتى يصير سيدا في قومه؟ يعينك على هذا الأمر 4. أولها مجالس العلم. دعنا نراك في مجالس العلم، دعنا نراك، تحمل عناء أن تأتي إلى مجالس العلم وتحضر وتجلس في مجالس العلم، لأنها تذكرك إذا نسيت وتعلمك إن جهلت. مرات بتكون تعلم بس نسيت، مجلس العلم بيرجع بيذكر، ولا تعلم يعلمك. ثانيها كثرة ذكر الله حتى تستشعر أن الله تعالى معك، يسمع ويرى. فإذا الله يسمع بصير يعني بدي هذب كلامي، لأن الله يسمع. إذا الله عز وجل يرى بهذب تصرفاتي إذا غضبت. بس حتى أصل إلى هذه المراقبة أحتاج إلى ذكر كثير، الإكثار من ذكر الله تعالى. ثالثها صحبة الصالحين، خلي جلساءك من الصالحين أصحاب الكلام الحسن الخير لتتطبع بحسن أقوالهم وجميل أحاديثهم. بيحفظ أصلا الإنسان، بيحفظ بياخذ كلامه من المحيط الذي حوله، يعني بيحكي كلام بذيء، هو ما خرج من بطن أمه يتكلم كلاما بذيئا، المحيط الذي حوله لقنه، واللي بيتكلم كلام عالي المحيط الذي حوله لقنه. صحبة الصالحين. الرابع الأخير مجاهدة النفس بتدريبها على لزوم الصمت وقلة الكلام. غالب نفسك مغالبة، قول أنا هلأ ساعة ما بدي أحكي شيء. بالمناسبة خطبة الجمعة واحدة من تدريبات العملية بتدربنا أنه نص ساعة ما نحكي شيء إلا الخطيب، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. فيها تدريب، مجلس العلم في تدريب، ثلاث أرباع الساعة ما بتحكي شيء. ممتاز، منيح، هذا تدريب أن تصمت، تدريب أن يكون كلامك قليلا، حتى إذا غضبت تستطيع أن تسيطر على نفسك، أنت مدرب أصلا، صار لك 10 سنين تحضر وتسكت، تقول أنا أستطيع، ما أنا مدرب على الصمت، مدرب على عدم رد الجواب، مدرب على قلة الكلام. جاهد نفسك بتدريبها على لزوم الصمت وقلة الكلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أيها الإخوة، الكلام الجارح خطأ، خطأ كبير في معاملاتنا الأسرية وفي معاملاتنا المالية، والصواب ألا يخرج من فمك إلا الخير. يعينك على ضبط اللسان مجالس العلم ومجالس الذكر وصحبة الصالحين ومجاهدة النفس. نسأل الله تعالى أن يعيننا على تصحيح أقوالنا وأفعالنا حتى يعجل لنا بالفرج، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أخطاء شائعة مع الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج فقه المرأة الجزء الثالث مع الداعية الأستاذة الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكنا مع حلقة جديدة من برنامجنا فقه المرأة، نتحدث فيه عن مناسك الحج والعمرة. حديثنا اليوم سوف يكون بإذن الله تعالى عن فوات الحج وعن الإحصار. يقول تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. الإحصار اسم لمن أحرم بحج أو عمرة ثم منع من إتمام نسكه. ذهب جمهور الفقهاء الشافعية والمالكية والحنبلية إلى أن المراد بالإحصار في الآية المنع بسبب العدو ويقاس عليه الحبس. ذهب الحنفية إلى أن الإحصار يكون بسبب العدو أو المرض أو الحبس أو ضياع الراحلة وما شابه. ماذا يجب على من أحصر فلم يستطع أن يصل إلى مكة لأداء الحج ولا لأداء العمرة؟ يجب عليه عدة أمور. أول شيء يجب عليه أن يذبح شاة، هذا أول شيء يجب عليه. أين يذبح هذه الشاة؟ عند الشافعية والحنبلية يذبحها في المكان الذي أحصر فيه. في أي مكان منع فيه عن إتمام مسيره وسفره يذبح فيه الشاة. بعد أن يذبح الشاة يتحلل بقص شعره أو حلق شعره. لكن عند الحنفية قالوا لا، يجب عليه أن يذبح الشاة في الحرم. كيف وهو محصر لا يستطيع أن يدخل مكة؟ قالوا يتفق يتواعد مع من يذبح له في الشاة في الحرم في يوم معين، والآن هذا أصبح سهل عن طريق الاتصالات، في يوم معين يذبح له ثم بعد ذلك بإمكانه أن يتحلل بحلق شعره أو بتقصيره. على المحصر الذي حبسه حابس عن دخول مكة لحج أو عمرة أن يفعل ما يلي: أولا أن يذبح شاة عند جمهور الفقهاء الشافعية الحنبلية الحنفية. يذبح المحصر هديه في الحرم فيتفق على من ينحره له في يوم معين ولا يتحلل قبل ذلك عند الحنفية. يذبح المحصر هديه في الموضع الذي أحصر فيه عند الشافعية والحنبلية. طبعا الآية تقول: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. ما معنى محلة؟ الحنفية فسروها حتى يبلغ المكان الذي يجوز فيه الذبح وهو في الحرم، بينما فسرها الحنابلة والشافعية المحل هو اسم مكان وليس اسم زمان، أي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، أي حتى تبلغ اليأس من بلوغ الحج والعمرة عند ذلك تذبحون في المكان الذي أنتم فيه. استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ذبحوا الهدي في المكان الذي أحصروا فيه في الحديبية، والحديبية ليست من منطقة الحرم وإنما هي من منطقة الحل، بينما قال الحنفية الحديبية المكان الذي أحصر فيه هي من طرق الحرم. لكن الأصح والأرجح الذي رجحه كثير من أهل العلم هو مذهب الشافعية والحنبلية لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيذبح المحصر هديه الشاة يذبحها في المكان الذي أحصر فيه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي يجب على المحصر أن يفعله أن يتحلل من إحرامه بحلق شعره أو بتقصيره، إذا أولا يذبح ثم بعد ذلك يتحلل. ثانيا يجب على الحاج أو المعتمر المحصر أن يتحلل من إحرامه فيحلق شعره أو يقصره بعد أن يذبح الشاة. لا يجوز للمحصر أن يتحلل من إحرامه قبل ذبح الشاة. إذن يجب على المحصر أمرين: الأمر الأول أن يذبح شاة، بعد أن يذبح شاة يتحلل بحلق أو بتقصير. هل يجب عليه القضاء؟ اختلف الفقهاء هنا. عند الحنفية عليه قضاء سواء كان نسكه عمرة أو حجا فرضا أم تطوعا. عند جمهور الفقهاء الشافعية الحنبلية المالكية لا يجب عليه القضاء. استدلوا بفعل النبي عليه الصلاة والسلام عندما منع في عام الحديبية من العمرة، كان من معه ما يقارب 1400 شخص. عندما اعتمروا في العام القادم عمرة القضاء كان معه أقل من ذلك العدد بكثير. إذن القضاء هو سنة وليس فرضا عند من ليس نسكه نسك فرض، سواء كانت فريضة الحج أو العمرة، عند من يقول بفرضية العمرة.
لا يشترط على المحصر أن يقضي نسك الحج أو العمرة عند جمهور الفقهاء الشافعية الحنبلية المالكية. هل المرض من الإحصار؟ إنسان في طريقه إلى الحج محرم بالحج ومحرم بالعمرة، لكن في الطريق مرض، لم يعد يستطع الإكمال، مرض مرضا شديدا بحيث لم يستطع، منع من إتمام نسك الحج أو نسك العمرة، هل يعتبر هذا المرض من الإحصار؟ هل يجوز أن يذبح حشاة ويتحلل في مكانه؟ اختلف الفقهاء هنا بناء على اختلافهم في تفسير كلمة الإحصار. عند الحنفية قالوا الإحصار هو المنع بأي سبب كان، سبب العدو، سبب الحبس، سبب المرض، سبب طرق حادث، ضياع راحلة، وبناء على هذا قالوا الذي مرض ولم يستطع أن يذهب إلى مكة ليتم نسك الحج والعمرة ومرض بعد إحرامه، يجوز له أن يتحلل بعد أن يذبح شاة، وحكمه حكم المحصر. أما عند جمهور الفقهاء فالأمر صعب جدا، عند الشافعية والحنبلية والمالكية طرق المرض لا يعتبر من الإحصار. ماذا يفعل إذن في هذه الحالة؟ قال يظل محرما ولو ظل على ذلك شهور إلى أن يتيسر له أن يذهب إلى مكة، فإن كان محرم بالحج فاته طبعا الحج، في هذه الحالة يتحلل بعمل عمره كحكم من فاته الحج، يطوف ويسعى ثم يحلق أو يقصر، وعليه أن يقضي في العام القادم عندهم، بينما في إذا كان محصرا لا يقضي عند الجمهور. طبعا هذه في هذا مشقة كبيرة، لكن عند الشافعية والحنبلية قد يكون الأمر أسهل من المالكية، قالوا يمكن للحاج أو المعتمر إذا اشترط حين إحرامه أن محلي أي تحللي حيث حبستني أن يتحلل في هذه الحالة إذا مرض، ولا يجب عليه لا ذبح شاة ولا قضاء النسك، وهذا يسمى الاشتراط. هل المرض من الإحصار؟ الحج أو المعتمر الذي منعه المرض أو انقطاع الراحلة أو النفقة عن الوصول إلى مكة يعتبر محصرا عند الحنفية. ذهب جمهور الفقهاء الشافعية الحنبلية المالكية إلى أن المحرم الذي يمنع من الوصول إلى مكة بسبب مرض وما شابه ليس محصرا ولا يجوز له التحلل من إحرامه، بل يصبر حتى يزول عذره فيقدم مكة، فإن فاته الوقوف بعرفة تحلل بأعمال العمرة وحكمه حكم من فاته الحج. يجوز للحاج أو المعتمر الذي منع من إتمام نسكه بسبب المرض وما شابه أن يتحلل من إحرامه عند الشافعية والحنبلية إذا اشترط عند نية الإحرام فقال إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. يجوز لمن اشترط التحلل لهذه الأسباب أن يتحلل بالحلق أو التقصير، ولا يجب عليه ذبح شاة ولا قضاء نسك العمرة أو الحج. إذن هذان مذهبان، وعندما نقول مذهبان أو عدة مذاهب هذا يعني أن المسألة اجتهادية ليس فيها دليل صريح وصحيح، ويمكن لكم أن تقلدوا المذهب الذي ترون فيه المصلحة، وطبعا الحاجة ودفع المشقة مع مذهب الحنفية في هذا الموضوع أو مذهب الشافعية والحنبلية في حالة الاشتراط. يفضل لك أختي دائما أن تنوي في نية العمرة أو الحج، تقولي نويت الحج أو العمرة ومحلي حيث حبستني، ومعناها أن أتحلل في الموقع أو في المكان الذي أحصر فيه أو أحبس فيه. مسألة: امرأة محرمة بالحج أو العمرة منعت من قبل الجهات الأمنية أن تتخطى الحدود، ماذا تفعل؟ الجواب: هي محصرة عند جمهور الفقهاء، ويجوز لها أن تذبح شاة في البلد التي أحصرت فيها ثم تتحلل من إحرامها بتقصير شعرها، ولا يجب عليها قضاء نسك الحج أو العمرة الذي فاتها. لكن عند الحنفية يجب عليها قضاء النسك، على المحصر أن يقضي نسكه، لكن عند جمهور الفقهاء كما قلنا لا يجب، وإنما يستحب أن يقضي النسك إن كان نسك تطوع. مسألة: امرأة محرمة بالحج أو العمرة سافرت بالبر إلى مكة فجرى لها حادث سير منعها من الوصول إلى مكة، ماذا تفعل؟ الجواب: هي محصرة عند الحنفية، ويجوز لها التحلل من إحرامها في المكان الذي أحصرت فيه
بعد أن توصي من يذبح عنها شاة في الحرم ثم تقصر شعرها ويجب عليها القضاء في العام القادم، ولا يجوز لها عند الشافعية والحنبلية التحلل من إحرامها، وعليها أن تصبر حتى يزول عذرها فتقدم إلى مكة لأداء نسك الحج أو العمرة، إلا إذا اشترطت وقت إحرامها التحلل إذا حبسها حابس، فتتحلل عند ذاك من إحرامها بدون أن تذبح شاة ولا يجب عليها القضاء. مسألة: امرأة خرجت مسافرة لأداء الحج أو العمرة، فمات زوجها المرافق لها كمحرم وهي في مكة، ما الذي يجب عليها فعله؟ الجواب: يجب عليها أن تكمل حجها وعمرتها عند جمهور الفقهاء. يجوز لها عند الحنفية أن تعتبر نفسها محصرة فتتحلل من إحرامها فتقصر شعرها بعد أن تذبح شاة وعليها قضاء الحج أو العمرة. يجوز لها عند الحنبلية والشافعية أن تقطع حجها وعمرتها فتتحلل من إحرامها وتعود إلى بلدها، إذا اشترطت عند إحرامها أن تتحلل حيث تحبس وليس عليها قضاء ولا ذبح شاة. كانت هذه حلقتنا لهذا اليوم، تحدثنا فيها عن فوات الحج وعن الإحصار. في الحلقة القادمة بإذن الله سنتحدث عن المبيت بمزدلفة وعن حكم المبيت، فحتى ذلك الوقت أستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج فقه المرأة الجزء الثالث مع الداعية الأستاذة الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: تعلمون.
1: يوم الجمعة يوم عيد جعله الله للمسلمين، فهو خير يوم طلعت عليه الشمس، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وهو يوم اختص الله به هذه الأمة فهداها إليه. وفي الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. ولهذا اليوم آداب ينبغي على المسلم أن يحرص عليها، منها الاغتسال، لقوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. التطيب والتسوك ودهن الشعر، ارتداء أحسن الثياب وأجملها، التبكير إلى صلاة الجمعة، ترك إيذاء المصلين بتخطي رقابهم أو التفرقة بينهم، قراءة سورة الكهف، التماس ساعة الإجابة. وأرجح الأقوال فيها وقتان: الأول آخر ساعة من يوم الجمعة قبل غروب الشمس، الثاني ما بين بداية خطبة الجمعة إلى انتهاء الصلاة. الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلتها، قال صلى الله عليه وسلم: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا.

0: خطاك نسيج،
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير،
2: تابع المسيرة إلى الله
0: وحين النداء،
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين،
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي،
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.

0: إذاعة التوحيد الإسلامي معكم نواصل المسير.
1: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. حديثنا اليوم عن عقيدة الكفر وأدلتها لدى الكافرين. نقول بعد حمد الله تعالى وشكره إن عقيدة الكفر بالله دخيلة على الفطرة الإنسانية، فليس لدى الكافرين ما يسعفهم من الأدلة على كفرهم، بل إن كل الأدلة العقلية والمرئية تدل على الله، وليس لدى الكفار من دليل واحد يسعفهم على إثبات كفرهم بالله. إن حركة الحياة والموت لأكبر دليل على المحيي والمميت، والموت أكبر صدمة توقظ الشعور الإنسانية بوجود القاهر فوق العباد. وقد طرح القرآن الكريم سؤالا إنكاريا على الكافرين يسألهم فيه: ما هي مبررات كفرهم؟ وبأي حق يكفرون؟ ومن أي دليل ينطلقون؟ قال تعالى في السؤال: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. ثم ينتقل من الحديث عنهم إلى الحديث عما خلق الله لهم، وفي ذلك من الأدلة الدامغة والدالة على الإيمان من أرض وسماء ونور وهواء وطعام وماء. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. إن من رحمة الله تعالى أن يلح على الإنسان للنظر في نفسه وما تنطوي عليه من أسرار أودعها الله تعالى في خلقه، ثم إلى أسرار أخرى تحدثه عن الحكيم والبر الرحيم الذي من عليه بالوجود وخلق الخلائق كلها من تراب من نفس المادة التي خلق منها الإنسان. أليس المطر الذي ينزل من السماء والذي يسيل أنهارا وعيونا على الأرض، أليس هذا الماء وتراب الأرض؟ أخرجت كل هذه الأنواع منه والأجناس من المخلوقات. من الذي جعل المادة الواحدة خلائق شتى، منها العاقل الناطق كالإنسان، ومنها الأعجم كالحيوان، ومنها النبات النامي الذي جعله الله تعالى طعاما لنا ولأنعامنا؟ كيف يبرر الكافرون كفرهم؟ ولولا نعمة الله عليهم ما عرفوا أصلهم ولا الغاية من وجودهم ولا ما عرفوا مآلهم. لقد استعرض الله تعالى في القرآن كل الآيات التي تقع على نظر الإنسان ليوقظ في حسه الربط بين الخالق وما خلق، ليقوده ذلك إلى سؤال عن سبب وجوده ووجود الكون من حوله. إن يقظة الفطرة في الإنسان التي أراد الله تعالى من خلال آياته أن يبعث فيها الحياة من جديد هي القادرة بعد أن تتعافى من الغفلة أن تتدبر الآيات القرآنية وتنظر في الآيات الكونية من أجل أن تملأ قلب الإنسان خشوعا وتحمله على السجود لمن خلق الوجود. كيف تكفرون بالله؟ سؤال يتعجب الله تعالى به ممن كفروا به. أما كانوا ترابا قبل أن يخلقوا؟ أما خلقهم الله تعالى من هذا التراب ثم نفخ فيهم من روحه ووهبهم الحياة؟ ثم ألا يرون الموت كل يوم ينزل بهم؟ إن كفرهم بما يشاهدون وكفرهم بالحقائق الدامغة يجعلهم في موقع المسؤولية، لأن من كفر بالحق الذي يراه شاهد زور طوال حياته ومفسد للضمير الإنساني ومعطل للثوابت التي لا يمكن لأحد أن ينكرها. أو ينكر الإنسان أنه حي؟ ثم أينكر الإنسان أنه قبل دهر لم يكن شيئا مذكورا؟ ثم هل يستطيع أن ينكر أنه سيموت غدا؟ إن عليه أن يحترم عقله كإنسان مميز عن البهيمة، ثم إن عليه أن يصدق أن الله تعالى الذي أحياه في الأولى سيعيده للحياة من أجل أن يحاسبه على ما كان يؤمن به ويحاسبه على ما كسب أو اكتسب. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون؟ مصداقا لقوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وإن على من يستبعدون الحياة الآخرة أن يتذكروا قدرة الله في خلقهم أول مرة، فالله يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. ثم ليتذكروا قدرة الله في المثل الذي ضربه في خلق السماوات والأرض، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو القائل سبحانه: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها، متاعا لكم ولأنعامكم. فما هو العجيب إذن؟ وقد خلق الله تعالى أعظم منكم، فلماذا تعجبون من رجوعكم إلى الحياة وقد آمنتم بالدخول فيها يوم خلقتم بقدرته سبحانه وتعالى؟ إن كفر الكافرين سبب كل فساد في الأرض، لأنهم أرادوا للحياة أن تسير وفق أهواء الناس، وأرادوا أن يكونوا أربابا للناس من دون الله. فهذا فرعون لم يكفر بالله إلا ليقول لقومه: أنا ربكم الأعلى. إنها مقالة كل كافر متسلط يريد أن يدعي الألوهية ليستعبد الأمم. إن النظام الدولي الإنساني الذي تريد أن تفرضه أمريكا على شعوب الأرض ما هو إلا نظام طاغوتي، كالنظام الذي أهلك الله بسببه تعالى هامان وقارون وفرعون، ذلك المثلث أو ذلك الثالوث الكافر من الملوك والأغنياء وأعوانهم الذين يظهرون في كل عصر. وما بعث الأنبياء إلا لمحاربة الكفر وإسقاط الطواغيت. فما أهلك الله تعالى نمرود بابل إلا بعد أن أقام خليل الله إبراهيم الحجة عليه، وما أهلك الله تعالى فرعون إلا بعد أن بعث له موسى وهارون، وما أهلك الله تعالى كفار مكة الذين كذبوا رسول الله إلا بعد أن بلغتهم رسالة الحق. لقد رأينا كيف يحاول الكفر من جديد أن يمسك بخطام الإنسانية ليوظفها جميعا في خدمة مصالحه ومصالح رموزه. ولقد شهدنا سقوط الكثيرين من الجبارين، وكان آخر ما نحن عليه شهود سقوط الإنسان الملحد في الاتحاد السوفيتي. والحبل على الجرار، وما هي من الظالمين ببعيد. إنه ما لم ينهض المؤمنون بمواجهة الكافرين بالله، فإن تسلط الكفر والظلم سيطول على الإنسانية، ولا يمكن أن يسقط أهل الباطل، ولا يمكن أن يسقط أهل الباطل من الكفار حتى ينهض أهل الحق بمسؤولياتهم. فقد يعيش الكفر 1000 سنة، وقد حارب نوح طوال حياته، وقد أخبر الله تعالى أن مجيء الحق هو الإيذان بزوال الباطل. قال تعالى: فقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. آية رددها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم دخل مكة فاتحا، وأنهى العمل بالكفر وبنظام الجاهلية، فحطم الأصنام ورفع الأذان على ظهر الكعبة. ولو لم يدخلها رسول الله لبقيت أصنام العرب إلى اليوم تقدم لها القرابين ويطاف بها وتسأل شفاعتها، ولبقي أحفاد أبي جهل يسخرون من عقول الناس ويحملونهم على السجود لأصنام لا تضر ولا تنفع. إنه لا يرد على النظام الدولي الكافر الذي يقدم مصالح أمريكا وأطماعها على كل حقوق البشر وكرامتهم، لا يمكن أن يرد على هذا النظام إلا بمواجهته حتى يزول وتزول معه تلك القوة التي تحقق مصالحه. وقد يكون نظاما طاغوتيا مثله فيسلطه الله تعالى عليه، أو بمنهاج إسلامي يحقق رسالة الله في الأرض وعدالته في الخلق، ويحرر الإنسان من طغيان فرعون هذا القرن. لذلك فإن على المؤمنين أن يقوموا لله، وأن يجاهدوا بالقرآن حجج الكافرين، وأن يجادلوا بما استطاعوا قوة الجبارين. فقد قتل الله تعالى بأضعف جنده أكبر أعدائه، فأغرق قوم نوح وفرعون بالماء الذي جعل الله منه كل شيء حي، وقتل نمرود ببعوضة، وخسف بقارون الأرض، وقتل أبا جهل بيد أضعف الصحابة، بيد عبده ومولاه عبد الله بن مسعود، وقتل داود جالوت بحجر قذف به من مقلاعه. وما على أهل الإيمان إلا أن يصدقوا كلام الله ويطيعوا أمره فيما أوحى إلى نبيه، فلن يبعث الله بعد محمد رسولا. وقد حفظ الله تعالى القرآن إلى يوم الدين ليكون الرسالة الخاتمة ومنهاج الإنسان في الأرض، وأودعها الله تعالى المؤمنين من العرب والعجم، فلا يجوز كتمان تلك الرسالة ولا القعود عن تبليغها. وليعلم المؤمنون أنهم مسؤولون عن ضلال الضالين حتى يبلغوهم دعوة الله، فإن بلغوهم واهتدوا أم ضلوا فإن الله تعالى يضاعف لهم الأجر بما ورثوا به رسول الله. اللهم اجعلنا من المؤمنين الذين يرون في كل آية دليلا على قدرتك ولطفك وعلمك ورحمتك بعبادك، ولا تجعلنا كالكافرين الذين عميت أبصارهم وبصائرهم فكفروا بك دون أن يسعفهم الدليل على الكفر، وجحدوا فضلك وأفضالك التي غمرتهم. اكتبنا مع الصديقين الذين صدقوا كتابك ونبيك واكتبنا مع المصلحين الذين يصلحون ما أفسد الكافرون، ولا تشغلنا بأنفسنا عن حمل الرسالة إلى العالم، واجعل تبليغ الإسلام وظيفتنا، وافتح بنا أرضا لم تبلغها رسل نبيك كما فتحت بأصحاب نبيك أرضا لم يطأها معهم. اللهم إن الأرض قد اشتاقت إلى الهدى، فاهد المتقين إلى النور المبين، واحيهم برد اليقين، ومتعهم بالحياة القرآنية، وأبعدهم عن الحياة البهيمية التي يسعى إليها الكافرون كادحين ومسرعين. اللهم إنك قد تكفلت بأرزاق العباد، فلا تجعل الدنيا أكبر همنا، واجعل مسعانا فيها محققا لعبادتك، ولا تجعل مسعانا فيها شاغلا عن لقائك، واجعل قولنا صدقا، ورزقنا حلالا، ونومنا راحة تجدد بها همتنا لمتابعة المسير، واجعل من أولادنا وذرياتنا وأزواجنا قرة عين، واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، واغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، وقهم عذاب الجحيم. اللهم آمين. وصل على نبيك محمد وآله وعلى جميع المؤمنين إلى يوم الدين. اللهم آمين.
0: اللهم انفعنا بما سمعنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: زلتم تستمعون إلى صوت الحق إلى إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أولو الألباب. أولو الألباب. أولو الألباب مع فضيلة الشيخ إبراهيم بانصير. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين على آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الأحبة في تكملة أمر مهم، وهو كيف يكون العمل مقبولا. تكلمنا في لقاء سابق عن أن العمل لابد أن يكون فيه الإخلاص. تكملة الحديث الذي توقفنا فيه المرة السابقة، وركز معي، انتبه لذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. جاء في رواية، انتبهوا لذلك، انظروا إلى أهمية الإخلاص، يقول: تركته وشركه، ثم قال: وهو للذي أشرك. الله سبحانه وتعالى غني عنه، يعمل في الدنيا، يصلي ليقال، يعطي ليقال كريم، كذا لأجل أن يكون. يقول الله سبحانه وتعالى إيش الحديث القدسي؟ هو لك الذي أشرك، تريد الناس روح خذ الأجر من الناس، عملك كل يوم القيامة ما ينفع. لهذا في الحديث المخيف، مخيف جدا يا أحبة، حديث الثلاثة: أول من تسعر بهم النار قارئ القرآن وجاهد وشخص آخر. فالمقصد يؤتى بأولئك، نعم، ومتصدق، يؤتى بأولئك ثلاثة: ماذا فعلت؟ يقول فعلت. القارئ يقول قرأت وعلمت الناس، والمجاهد يقول جاهدت وقتلت في سبيلك، ويأتي الثالث ويقول تصدقت وأكرمت وأعطيت. لمن؟ قالوا لك يا رب. قال كذبت. انتبهوا يا أحبة، شيء مخيف. يعني تأتي يوم القيامة أنت بجهد وتعب وتظنك على خير وما في إخلاص، ما يصلح. انتبه لإخلاصك، انتبه، تأتي يوم القيامة ما ينفع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء هم أول من تسعر عليهم جهنم، أول من تسعر النار بهم. فأمر مخيف، لا بد للعبد أن يخاف، ولا بد للعبد أن يركز على الإخلاص. فالإخلاص أيها الأحبة هو أساس العمل وأسه، والذي يقوم عليه كل عمل. فإذا لم يخلص الإنسان فلا يصلح أن يتعب نفسه. فأصلح نيتك، أصلح عملك، وأبشر من الخير من الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم، ويرزقنا وإياكم الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا، والحمد لله رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أولو الألباب، أولو الألباب، أولو الألباب، مع فضيلة الشيخ إبراهيم بانصير. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.
2: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان الظهر، نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان الظهر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: استغفروا ربكم، إني أستغفر الله وأتوب إليه كل يوم

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نصحبكم مع برنامج
1: الإمام عبد الحميد بن باديس
0: مع الداعية الشيخ الدكتور حسن الحسيني. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: كما تعرض عبد الحميد بن باديس للإغراءات من قبل الإدارة الفرنسية، كذلك تعرض زميله الإبراهيمي إلى محاولات لشراء ذمته واستئجار ضميره. كانت فرنسا مستعدة لتقليده منصب مفتي الجزائر، أو أن تستحدث منصبا دينيا جديدا برتبة شيخ الإسلام، في مقابل أن ينشر الشيخ الإبراهيمي مواقف تؤيد فرنسا في الحرب العالمية الثانية. لكن الشيخ رفض، كرروا عليه العرض فكرر عليهم الرفض.
1: قال لي مرة صديقي أحمد توفيق المدني: أما آمنت بأن لنفسك عليك حقا؟ أما قرأت تفسير قوله تعالى: ولا تنس نصيبك من الدنيا؟ فأجبته: إن نصيبي هو بث العلم وإعداد الناشئة ليوم رهيب، وتجهيز الشعب بما يقوي روحه ويرجع له الأمل، وحفر الأسس العميقة التي يقيم عليها الشعب جدار حياته الحرة المقبلة.
0: لما لاحظ الاستعمار أن أسلوب الإغراء لا يجدي نفعا مع الشيخ البشير الإبراهيمي، لجأوا إلى لغة التهديد، فقالوا له على سبيل التلويح بالاعتقال: ارجع إلى أهلك وودعهم وأحضر حقيبتك. فرد عليهم فورا برباطة جأش عجيبة قائلا: قد ودعتهم وحقيبتي جاهزة. وهذه بلا شك لغة الأقوياء الأحرار. وكانت النتيجة أن المحتل الباغي أصدر قرارا بنفي الإبراهيمي إلى الصحراء جنوب الجزائر ببلدة آفلو. وصل الخبر للعلامة ابن باديس، أعجب بموقف رفيقه الإبراهيمي في صدع المستعمر بمر الحق، فبعث له رسالة قصيرة لكنها بليغة تنحبس لها الأنفاس. قال فيها: قد بلغني موقفكم الجليل، فأقول لكم الآن يا عمر، فقد صنت العلم والدين، صانك الله وحفظك، وأعززتهما أعزك الله أمام التاريخ الصادق، وبيضت محياهما بيض الله محياك يوم لقائه، وثبتك على الصراط المستقيم. والسلام. إن اقتباس ابن باديس لعبارة الآن يا عمر اقتباس في غاية الإبداع، أخذها من الحديث المشهور في البخاري إذ قالها النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين صعد منزلة في الإيمان أجل من سابقتها. والله هذه الرسالة البليغة وفي تلك الظروف العصيبة لا يقرأها محب إلا وأحدثت في نفسه تأثيرا عجيبا. لكن أتدرون كيف اكتمل هذا المشهد وتأثير هذا الموقف الإبراهيمي والرسالة الباديسية؟ أنه بعد 3 أيام من تلك الرسالة توفي الشيخ ابن باديس. فكانت هذه الرسالة آخر رسالة يبعثها ابن باديس. يقول الأستاذ أحمد توفيق المدني: قلت لابن باديس يوما وقد رأيت عليه علامات الفاقة والإعياء: يا أخي، أما أمنت بأن لنفسك عليك حقا؟ أما قرأت تفسير قوله تعالى: ولا تنس نصيبك من الدنيا؟ فأجاب ابن باديس في هدوء غريب: يا أحمد، إن نصيبي هو بث العلم وإعداد الناشئة ليوم رهيب، وتجهيز الشعب بما يقوي روحه ويرجع له الأمل. يا الله. ولما أنهكه المرض منح طلابه عطلة لمدة 15 يوما لأول مرة في حياته. فلما تعجب طلابه من هذا التسريح أجابهم بحسرة تعتصر قلبه، يقول: إني متهالك، إني مريض للغاية، فاعذروني. يقول الشيخ محمد الصالح بن عتيق: كان آخر موقف للعلامة ابن باديس، وذلك الموقف المشرف الذي ختم به حياته، فقد كانت آخر محاولة الإدارة الفرنسية زيارة والي قسطنطينة لابن باديس خلال مرضه هذا، وكان في دار والده. وخلال الزيارة عرض الوالي عليه أن يصرح بأنه نادم على زج جمعية العلماء في السياسة كما يقال، وأنه لا يحمل حقدا لفرنسا. وهنا حاول ابن باديس القيام وقال في غضب: أخرجوني من هنا أو أخرجوا هذا. فقام الوالي وخرج يتعثر في أذيال الخيبة والهزيمة، فلله در ابن باديس. هذا وقد كثرت الأقاويل عن سبب وفاة الشيخ، فقيل مات بسبب مرض ألم به، وقيل مات مسموما من طرف الإدارة الفرنسية، وقيل مات بسبب الإرهاق والتعب كما ذكر لي ذلك أخوه الأستاذ عبد الحق حفظه الله. إلا أن وفاته بهذه السرعة وفي ظل هذه الظروف يبقى مشبوها. قال الأستاذ حمزة بكوشة: حامت الأقاويل حول موت ابن باديس، وذلك شأن الناس عند موت كل عظيم. وفي مساء يوم الثلاثاء 16 من شهر إبريل عام 1940 للميلاد توفي العلامة ابن باديس، وكان قد بلغ 50 من عمره، ولم تكن في رأسه شعرة بيضاء واحدة. ولما أعلن في الناس خبر وفاته بكاه بكاء حارا أبناء الجزائر، بل حزن لموته أبناء المغرب والمشرق العربي والعالم الإسلامي. وقد شيع جنازته في اليوم التالي وسط جموع غفيرة ما يزيد على 50,000 نسمة جاءوا من كافة أنحاء القطر الجزائري. وقد قال الشيخ الشهيد العربي التبسي في تأبينه: لقد كان الشيخ عبد الحميد ابن باديس في جهاده وأعماله هو الجزائر كلها، فلتجتهد الجزائر بعد وفاته أن تكون هي الشيخ عبد الحميد ابن باديس. أيها السادة، لقد عاش ابن باديس للفكرة والمبدأ، ومات وهو يهتف: فإذا هلكت فصيحتي تحيا الجزائر والعرب. هذا هو ابن باديس الذي عرفته الجزائر عالما عاملا، مربيا مخلصا، مصلحا سياسيا، كان يقضي بياض نهاره وسواد ليله في خدمة دينه ولغته وبلاده. هذا هو الرجل الذي كان قلب الجزائر النابض، وضميرها اليقظ، وفكرها المتبصر، ولسانها المبين. ويبقى السؤال قائما: من الذي انتصر في نهاية المعركة، مدفع باريس أم قلم ابن باديس؟ تابعونا في الحلقة القادمة.

0: كنا وإياكم مع برنامج
1: الإمام عبد الحميد بن باديس
0: مع الداعية الشيخ الدكتور حسن الحسيني. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج السلام على السلام على السلام. وقتا طيبا نرجوه لكم.

هذه شذرات قلم وصيد خاطر جاش بها الصدر في رسائل لكل أخ محب صادق تقوم على البر وتهدف إلى الإصلاح وتدعو إلى الفضيلة. إلى الفضيلة من كتاب السلام عليكم، الكلمات دكتور عائض القرني، الإعداد حسن الشهري، الأداء بشير عويضة. أمي

صغير وأشيب وأنا لديها طفل. هي الوحيدة التي نزفت من أجلي دموعها ولبنها ودمها. نسيني الناس إلا أمي، عقني الكل إلا أمي، تغير علي العالم إلا أمي. الله يا أمي، كم غسلت خدودك بالدمع حينما سافرت، وكم عفت المنام يوم غبت، وكم ودعت الرقادة يوم مرضت. الله يا أمي، إذا جئت من السفر وقفت بالباب تنظرين والعيون تدمع فرحا، إذا خرجت من البيت وقفت تودعينني بقلب يقطر أسى. الله يا أمي، حملتني بين الضلوع أيام الآلام والأوجاع، ووضعتني مع آهاتك وزفراتك، وضمتني كبلاتك وبسماتك. الله يا أمي، لا تنامين أبدا حتى يزور النوم جفني، ولا ترتاحين أبدا حتى يحل السرور علي. إذا ابتسمت ضحكت ولا تدرين ما السبب، وإذا تكدرت بكيت ولا تعلمين ما الخبر. تعفين عني قبل أن أتوب، وتسامحينني قبل أن أعتذر. الله يا أمي، من مدحني صدقته، ولو جعلني إمام الأنام وبدر التمام، ومن ذمني كذبته، ولو شهد له العدول وزكاه الثقات. أبدا أنت الوحيدة المشغولة بأمري، وأنت الفريدة المهمومة بي. الله يا أمي، أنا قضيتك الكبرى وقصتك الجميلة وأمنيتك العذبة. تحسنين إلي وتعتذرين من التقصير، وتذوبين علي شوقا وتريدين المزيد. يا أم، ليتني أغسل بدموع الوفاء قدميك، وأحمل في مهرجان الحياة نعليك. يا أمي، ليت الموت يتخطاك إلي، وليت البأس إذا قصدك يقع علي. وفي النهاية نقول ما قال الرب عز وجل: رب اغفر لي ولوالدي، وقل رب ارحمهما.

أيها المستمع الكريم، آراء الإنسان وجهات نظر من بشر إلى بشر، تقرأ وتسمع على أن صاحبها قصد الخير وأراد النفع. تحياتي لمستمعي الكريم ودعائي له بالفوز والسداد.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السلام على السلام على السلام. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: دعاء ورجاء. فرع لأبواب السماء.
1: أهواك إلهي وهواك حياة حياتي وهنا شرفي
0: وعبر الأثير صفا.
1: إن

إنها صوت الحق. نمو يا مؤمنين فغدا نصر يحتفى. إذاعة التوحيد الإسلامي. فغدا نصر يحتفى. إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء.

0: الحق. إذاعة التوحيد الإسلامية معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز FM 105.3 ميجاهرتز FM صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: إذاعة التوحيد الإسلامي
0: تميزه عبر الأثير.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أخطاء شائعة مع شيخ الدكتور محمد خير الشعال. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين.
2: هذه هي الخطبة 28 في سلسلة خطب عنوانها أخطاء شائعة. نحن جماعة نخطئ، ما في مشكلة، نحن بشر، في أخطاء عندنا شاعت حتى صارت كأنها الصواب، كأنها. الخطب هذه معنية بأن تسلط الضوء على هذه الأخطاء وأن تعلم أحدنا كيف يتنصل من هذا الخطأ حتى يكون من المتقين الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا. هدف السلسلة السعي لتصحيح ما استطعنا من هذه الأخطاء، لأن الله تعالى لا يهلك قرية أهلها مصلحون متناصحون، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. تتناول السلسلة خطأ في علاقاتنا الأسرية مرة، شعارها أسرتي سكني ومسؤوليتي، وخطأ في علاقاتنا التجارية مرة ثانية، وشعارها أسواقنا مرآة ديننا. خطبة اليوم يمكن إدراجها في النوعين، يعني هذا الخطأ الشائع موجود في العلاقات الأسرية بين الزوج وزوجته، الزوجة وزوجة، الأولاد وأبوهم، الآباء وأولادهم، وموجود أيضا في أسواقنا التجارية، الباعة والمشترين، بين الباعة والمشترين، بين الشركاء مع بعضهم، بين الجيران في المحلات مع بعضهم البعض. يمكن إدراج خطأ اليوم في النوعين، في الأسرة والمعاملات المالية. عنوان خطبة اليوم اللسان الجارح. الآن مطلوب يا أخواننا في هذه الخطبة كل واحد يراقب نفسه، إذا يعلم من نفسه ما سيرد في الخطبة سترد قصص لعل بعضها هي فعلا من بيننا، يعني أصحابها موجودون، ما في مشكلة. معليش، المريض عندما يعلم بأنه مريض هذا نصف العلاج. المهم أن تستمع وأستمع إلى الخطبة، إذا وجدت نفسي هنا أنت بالذات المعني بالخطبة، أصلا كتبت الخطبة لك، كتبت الخطبة لك، لك باسمك، فما أحد بيننا يرمي على غيره، وأنا واحد منكم. اللسان الجارح. تغضبه زوجته فيتفوه بألفاظ جارحة مستهزئا بأهلها، شاتما لها، داعيا بالويل والثبور على نفسه لأنه تزوجها، ويعود بعد أيام معتذرا عما بدا منه، طالبا ودها وقربها. اللسان الجارح. يزعجها ابنها فتدعو الله أن يخلصها منه وأن يغضب عليه، وأن وأن وأن. اللسان الجارح. له سهرة في كل خميس مع أصدقائه يمضغون فيها لحوم زملائهم ويتبادلون طرائف نكت يندى لها الجبين، بيستحوا يحكوها قدامنا بالجامع، هي بس لسهرة الخميس. يتهامسون بقصص فيها من البهتان والكذب وهتك الأعراض ما تبعدهم عن الفضيلة والدين بعد المشرق عن المغرب، بس هو من المصلين والصائمين وأصدقاؤه مثله. اللسان الجارح. عندما انزعجت من زوجها مضت غضبة إلى بيت أهلها، وراحت تنعت زوجها بكلمات نابية وعبارات ردية، بل إنها اتصلت بزملائه لتصفه بأبشع الأوصاف وأسوأها. ومما يزيد العجب أنها عادت إليه بعد أسابيع تمازحه وتلاطفه وتبثه الشوق والحب. من 3 أسابيع كنا متخانقين، كلام ما بتقدر لا تسمعه ولا تعيده أصلا. اللسان الجارح. هلأ اتصالحوا، رجعوا بدهم يحبوا بعضهم. هلأ في زحام السير وتباطؤ الخطى وحرارة شمس الظهيرة، تتجاوز سيارة سيارة لم تمضي مسرعة عند ضياء اللون الأخضر، ويلتفت سائقها إلى سائقها ليصفه بالعمى والصمم وكلمات أسوأ. اللسان الجارح. عندما تخاصم الشريكان وقررا إنهاء العلاقة التجارية التي دامت بينهما 20 سنة، راح كل منهما يسلق صاحبه بلسان حاد وكلمات موجعة. اللسان الجارح. أيها الإخوة، اللسان الجارح مرض إيماني وخلقي ومشكلة اجتماعية تلقي آثارها السيئة على علاقاتنا الأسرية وعلى أسواقنا التجارية. واللسان الجارح منشار يقضم الحسنات صعودا ويبتلع الصالحات نزولا. قد ما بدك اعمل صالحات، اللسان الصالح، اللسان الجارح منشار يأخذ لك هذه الصالحات. فلتحذر عدوك مرة ولتحذر لسانك 1000 مرة. قال الله تعالى في وصف أهل الجنة، ونحن نسأل الله عز وجل أن نكون منهم: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. يلي قوله طيب هذا علامة أنه هيك بالجنة. بالمقابل وصف الله تعالى أهل النار، قال: دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها. أهل الجنة هدوا إلى الطيب من القول، أهل النار يلعن بعضهم بعضا. فاختر لنفسك ما يحلو. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. الأمر خطير جدا جدا خطير. قال النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه: كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه. معاذ بن جبل يا أخواننا إمام العلماء يوم القيامة، الله أكبر، رتبة عالية. يقول له سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه. معناته نحن أولى من سيدنا معاذ أن نضبط هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. كله ضحك، سهرة يعني أنا ورفقاتي عم نضحك. طالع لي خلقي وحكيت كم كلمة، شو يعني تزاعلنا يا أخي؟ خلص حب وصله شواربه وقال سامحني. هو صحيح سامحك، بس كلام مكتوب سجل، بكرة بين يدي الله سيقرأ على الملأ أمام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أمام سيدنا إبراهيم وإسماعيل ويوسف وهود وصالح، أمام الشيوخ والعلماء والأولياء والأوتاد والأبدال، أمام أمك وأبيك وزوجك وأولادك. سنقرأ ما قلت، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ كثير من الناس سيدخلون جهنم من أفى هذا اللسان. قال ابن الأثير الجزري في شرح هذا الحديث: حصائد ألسنتهم، النبي صلى الله عليه وسلم اختار: وهل يكب الناس في نار جهنم على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ حصائد ألسنتهم، الحصائد جمع حصيدة، وهي ما يحصد من الزرع، شبه اللسان وما يقتطع به من القول بحد المنجل. اللسان بيقطع هيك الأقوال، بيقطع قطع مثل المنجل بيقطع. أبو عبد الله أيها الإخوة محمد ابن علي ابن الأزرق الغرناطي من وفيات القرن التاسع الهجري، فقيه، قاضي، مفكر، إمام، عالم اجتماع، صنف كتابا سماه بدائع السلك في طبائع الملك. مما وجدته في الكتاب أنه حاول أن يحصي جروح اللسان، أعني المصائب التي تنزل بصاحب اللسان الجارح، أو قل أمراض اللسان الخلقية والإيمانية. فهل تستطيع

النار. في أهل الجنة لهم طبيعة كلام وأهل النار لهم طبيعة كلام. قال والله بدي عد. هل تستطيعون تقدير العدد كم مرض أخلاقي وإيماني في هذا اللسان؟ لقد عد منها ابن الأزرق في كتابه 200 مرض، 102 من أمراض اللسان يسببها اللسان الجارح لصاحبه، وها أنا أسرد لكم 30 منها لأحيلكم إلى الكتاب لتقرأوا فيه تتمتها. الكذب، الغيبة، النميمة، اليمين الغموس، كل واحد يراقب حاله، القذف، سب الوالدين، فضيحة المسلم، اللعن، الهمز، اللمز، الفجر، الطعن، الفحش، السعاية، أن يقال لمسلم يا كافر، سب الدهر، الله يلعن هالوقت، هذا يعني سب الدهر، سب المسلم، الجدال، الخصومة، المزاح المحظور، السخرية، رمي البريء بالذنب، الجهر بالسوء من القول، التحدث بكل ما سمع، سب الدين، التنابز بالألقاب، الخوض فيما شجر بين السلف، استطالة الرجل في عرض أخيه، تحريف الكلم عن مواضعه، الدعاء على النفس والولد، إفشاء السر بين الزوجين. 30 مرضا من أصل 102 هو عدهم، ولعل أمراضا أخرى لم يستطع إحصائها. من هنا يا أيها الإخوة نستطيع أن نفهم الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه موقوفا ومرفوعا: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تستكفي اللسان، تقول اتق الله فينا، فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. فعلا شيء خطير، كل الأعضاء بتقول له لللسان دير بالك، يعني أنت الذي تأخذنا يمنة أو يسرى. ونستطيع أن نفهم ما أخرجه الترمذي عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت يا نبي الله حدثني بأمر أعتصم به، قال: قل ربي الله ثم استقم. قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه وقال هذا: أخوف ما أخاف علي. قال الإمام النووي في الأذكار: بلغنا أن قس بن ساعدة وأكثم بن صيفي اجتمعا، قال أحدهما لصاحبه: كم وجدت في ابن آدم من العيوب؟ قال: هي أكثر من أن تحصى، والذي أحصيته 8000 عيب. ابن آدم ممكن يعني أن يقع، هو أحصى 8000 عيب. ووجدت خصلة إن استعملها سترت العيوب كلها. قال: ما هي؟ قال: حفظ اللسان. طيب بس أنا بيطلع خلقي حفظ اللسان، بس يا أخي كثير أزعجتني زوجتي، يعني كثير كثير ما عاد أتحمل حفظ اللسان. طيب هو اللي بدأ حفظ اللسان، هو كتب عني على صفحة الفيس، شوف افتح افتح شوف شو كتب، حفظ اللسان. طيب حس حالي حب انفجر، حفظ اللسان. لا تقوم تجيني جلطة، إذا ما بحكي يمكن تجي جلطة، حفظ اللسان. خلي حفظ لسانك هيك وتجي الجلطة وتموت، وإذا الله عز وجل قال لك يا عبدي لما مت؟ قلت يا رب لأجل أن أحفظ، قل يا رب لأجل أن أحفظ لساني لا يقع فيما حرمت. روينا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما من شيء أحق بطول السجن من اللسان. قال غيره: مثل اللسان مثل السبع، إن لم توثقه أو توثقه عدا عليك. بقى أحسن أنت أضبط لسانك أحسن ما يوقعك في الهلكة. احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه،

0: قد كان هاب لقاءه الشجعان. أيها الإخوة، أيها الشباب، أيها الرجال، أيتها الزوجات والأمهات والأخوات والبنات، مطلوبا من كل واحد فينا أن يضبط لسانه حتى لا يكون جارحا مؤذيا خارجا عن تعاليم الشريعة. مطلوب، خطأ شائع، تلاقي واحد له رتبة علمية بيحكي كلام بذيء، واحد له مكانة اجتماعية بيحكي كلام بذيء، أب عنده 6 أولاد يطلع خلقه بيحكي كلام بذيء، زوجة قارئة للقرآن تحكي كلام بذيء، زوجة غضبت من زوجها تحكي كلام بذيء، شباب بالجامعة النكت بيناتهم بذيئة، صديق مع صديقه تشاجرا، سائق مع سائق، شريك مع شريكه. مطلوب من كل فينا أن يضبط لسانه حتى لا يكون جارحا. مطلوب من كل كبير أن يكون كبيرا بسلطانه على لسانه. متى ما كنت صغيرا أمام لسانك سقطت من عيننا. كن ابن من شئت، خلي قد ما يكون معك مصاري ما لك قيمة، أصلا نخبر الناس بأنك لا قيمة لك، أنت رجل عند الغضب مثل الطفل الصغير يلعب بك بالكرة كما يلعب الأطفال بالكرة، يلعب بك الشيطان كما يلعب الأطفال بالكرة، أنت كبير بسلطانك على لسانك. قيل لرجل: بما سادكم الأحنف؟ فوالله ما كان بأكبركم سنا ولا بأكثركم مالا. قالوا: بسلطانه على لسانه. عجيب، هذا الرجل عنده قدرة يضبط نفسه، ما بيتكلم إلا الكلمة المناسبة. إنه من غير المقبول أيها الإخوة عرفا ولا المرضي شرعا أن ترى المرأة تعتني بمظهرها الخارجي ليكون حسنا، وليست تعتني بكلامها ليكون حسنا. ما بيناسبكم يا شباب بنت حلوة بس كلامها زفر، بتجيب لك الجلطة. هذه بتربي لك أولاد قمة في السوء وقلة الأدب. شو بيهمني منظر جميل ولسان قبيح؟ إنه من غير المقبول عرفا ولا المرضي شرعا أن ترى الشاب يجتهد ليصل أعلى الدرجات العلمية وليس يجتهد ليحصل أدنى درجات ضبط النفس عند الغضب. لما بيغضب مثله مثل إنسان يعني عاش مع سائر المخلوقات، ومعه شهادة جامعية عالية، ومعه ماجستير، ومعه دكتوراه، بس عند الغضب مثله مثل سائر المخلوقات بكلامه، تصرفاته، نظراته، أفعاله. إنه من غير المقبول عرفا ولا المرضي شرعا أن ترى الرجل وجيها في منصبه، ثريا في ثوبه، وتراه وضيعا في كلامه، فقيرا في آدابه. وقد رأوا رجلا يرتدي ثوبا جميلا ويتكلم كلاما قبيحا، فقالوا له: عذرا، إما أن تتكلم مثل ما تلبس أو أن تلبس مثل ما تتكلم. كلام قبيح، البس لبس قبيح، لباس حسن قل كلام حسن. إن المسلم كالنحلة، لا يدخل إلا طيبا ولا يخرج منه إلا طيب ولا يقع إلا على طيب. إن المسلم كالنخلة، إن كلمته نفعك، وإن شاركته نفعك، وإن شاورته نفعك، كلامه ذكر وصمته فكر. إن المسلم بشر، يغضب كما يغضب البشر ويحزن كما يحزنون، لكنه يغضب فلا يقول إلا الحق، ويحزن فلا يخرج منه إلا الصواب. ذكر أن سيدنا الحسين ابن علي ابن الحسين رضي الله تعالى عنهم كان إن شاتمه أحد قال له: إن كنت كما تقول فعسى الله أن يغفر لي، وإن لم أكن كما تقول فعسى الله أن يغفر لك. هذا ابن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا مسلم، اسمك محمد هيك بدك تساوي أو غير اسمك. ورد أن الربيع الزراعي ما سمع منه كلمة فحش طيلة 20 عاما. شو الرجل 20 سنة يعني ما غضب، ما طلع خلقه، ما حدا أخذ له مال، ما حدا اعتدى عليه، ما حدا زاحمه، ما حدا دفشه، ما حدا قومه من على الكرسي اللي بيعود عليه. أكيد ما خرجت منه كلمة فحش 20 عاما. من أجل هذا سجل اسمه في الكتب ونحن نخطب عنه على المنابر. ذكروا أن عمر بن عبد العزيز لما ولي صار أمير المؤمنين خرج ليلة ومعه فتاه، دخل المسجد، مسجد الحرام أو المسجد النبوي الشريف في مكة أو في المدينة، مسجد ممتلئ، فمر في الظلمة برجل فعثر به، يبدو رجل عفوا مادد قدمه يعني متسطح ممكن يكون، دنيا عتمة، الخليفة عثر به فرفع الرجل رأسه إليه، دنيا عتمة، قال: أمجنون أنت؟ قال: لا. فهم فتى عمر بضرب الرجل فقال له: صح، يعني دع عنك، سألني وأجبته. في فن لاستلال الغضب، أنت مجنون؟ لا مالي مجنون، السلام عليكم. واحد بيقول له أنا مجنون، 10 مثلك مجانين، ليش ما بتعرف مين أنا؟ في كلام جارح، في إنسان له قيمة وفي إنسان خفيف. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإخوة، ختاما، كيف يسيطر أحدنا على لسانه حتى لا يتكلم كلاما جارحا لا في بيته ولا في سوقه التجاري؟ ما فيها مشكلة، يعني في واحد بيقول: يا أخي الكلام كله هاد جيد، بس الحقيقة أنا بس يطلع خلقي بحكي يعني بقى هي بطالعون هالكلمات. بالوقت العادي كثير أنا محترم ولبق ومهذب، بس شو بدي أعمل هيك، أنا بس يطلع خلقي ما عم بقدر. طيب ماذا تفعل حتى تصير تقدر؟ كيف يسيطر المرء على لسانه حتى يصير سيدا في قومه؟ يعينك على هذا الأمر 4: أولها مجالس العلم. دعنا نراك في مجالس العلم، دعنا نراك تحمل عناء أن تأتي إلى مجالس العلم وتحضر وتجلس في مجالس العلم، لأنها تذكرك إذا نسيت وتعلمك إن جهلت. مرات بتكون تعلم بس نسيت، مجلس العلم بيرجع بيذكر، ولا تعلم يعلمك. ثانيها كثرة ذكر الله حتى تستشعر أن الله تعالى معك، يسمع ويرى. فإذا الله يسمع بصير يعني بدي هذب كلامي، لأن الله يسمع. إذا الله عز وجل يرى بهذب تصرفاتي إذا غضبت. بس حتى أصل إلى هذه المراقبة أحتاج إلى ذكر كثير، الإكثار من ذكر الله تعالى. ثالثها صحبة الصالحين، خلي جلساءك من الصالحين، أصحاب الكلام الحسن الخير، لتتطبع بحسن أقوالهم وجميل أحاديثهم. بيحفظ أصلا الإنسان، بيحفظ بياخد كلامه من المحيط الذي حوله، يعني بيحكي كلام بذيء، هو ما خرج من بطن أمه يتكلم كلاما بذيئا، المحيط الذي حوله لقنه، واللي بيتكلم كلام عالي المحيط الذي حوله لقنه. صحبة الصالحين. الرابع والأخير مجاهدة النفس بتدريبها على لزوم الصمت وقلة الكلام. غالب نفسك مغالبة، قول أنا هلأ ساعة ما بدي أحكي شيء. بالمناسبة خطبة الجمعة واحدة من تدريبات العملية بتدربنا أنه نص ساعة ما نحكي شيء إلا الخطيب، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. فيها تدريب، مجلس العلم في تدريب، ثلاث أرباع ساعة ما بتحكي شيء، ممتاز منيح، هذا تدريب أن تصمت، تدريب أن يكون كلامك قليلا حتى إذا غضبت تستطيع أن تسيطر على نفسك. أنت مدرب أصلا، صار لك 10 سنين تحضر وتسكت، تقول أنا أستطيع، ما أنا مدرب على الصمت، مدرب على عدم رد الجواب، مدرب على قلة الكلام. جاهد نفسك بتدريبها على لزوم الصمت وقلة الكلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أيها الإخوة، الكلام الجارح خطأ، خطأ كبير في معاملاتنا الأسرية وفي معاملاتنا المالية، والصواب ألا يخرج من فمك إلا الخير، يعينك على ضبط اللسان، مجالس العلم ومجالس الذكر وصحبة الصالحين ومجاهدة النفس. نسأل الله تعالى أن يعيننا على تصحيح أقوالنا وأفعالنا حتى يعجل لنا بالفرج، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أخطاء شائعة مع الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: آل المارد أن يخرج من قمقومه من بعد دكتور.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: واستمر
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج الأسرة الناجحة، الأسرة الناجحة، مع الدكتور إبراهيم الدويش. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم في برنامج الأسرة الناجحة. البرنامج يعتمد على 5 محاور رئيسية. هذا المحور ضمن علاقات أسرية وموضوع دقيق، علاقة الأسرة بغيرها. العلاقات هي الروابط المتبادلة بين الأفراد في المجتمع، وهي تنشأ من طبيعة يعني اجتماعية، اجتماعهم، تبادل المشاعر، الأحاسيس، احتكاك بعضهم ببعض. هذه المعاني في قضية العلاقات التشريع الإسلامي له قصد السبق في تنظيم علاقة أفراد الأسرة ببعضهم ببعض، علاقتهم بغيرهم خارج النطاق الأسري، تتعدى علاقات الأسرة فيما بينها إلى علاقاتها مع غيرها. يمكن تقسيم علاقات الأسرة لأنواع 4: علاقات مع الأهل والأقارب 1، علاقات مع الجيران والضيوف 2، علاقات مع الأصدقاء والزملاء 3، علاقات مع عامة الناس 4. خلنا نأخذها بشيء من التفصيل البسيط جدا. علاقة الأسرة بالأهل والأقارب هي من أهم العلاقات التي يجب على الإنسان أن يحرص عليها، والله تعالى جعل لها قدر كبير ومكانة عظيمة. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أي اتقوا الأرحام أن تقطعوها فلا تصلوها بالبر والإحسان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. الرحم تشمل الأقارب من الأصول والفروع، والأعمام من ناحية الأب، والأخوال من ناحية الأم، وما تناسل منهم. ومعنى صلة الرحم أي حسن العلاقة مع الأقارب بالإحسان إليهم، تقديم العون، المساعدة، كانت معنوية أو مادية على قدر الوسع والطاقة. أما علاقة الأسر مع الرحم فلها 3 أحوال: إما أن تكون قاطعة لها فلا تصل ولا توصل، وهؤلاء يخشى عليهم غضب الله، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، والعياذ بالله. فقطيعة الرحم مصيبة، الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله، كما عند مسلم في صحيحه. إذا انقطعت علاقة قاطع الرحم بربه أدى ذلك إلى عدم قبول عمله، كما يقول عليه الصلاة والسلام: إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة، فلا يقبل عمل قاطع رحم. والحديث رواه أحمد وحسنه من حقق الكتاب. إذا فسد عمل قاطع الرحم لم يقبل، وكان محل لنزول عقاب الله وغضبه، لأنه بهذا العمل استحق تعجيل العقوبة في الدنيا أيضا، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخل له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم، فيعجل العقوبة لصاحبه. أو تكون أيضا الأسرة مكافئة لصلة الرحم، بمعنى: إن وصلوني سأصلهم، إن وصلون فلان سنصلهم، إن قاطعون سنقطعهم، فكأنهم يكافئونه على صلتهم لهم فقط. المكافئ لا هو واصل لرحمه ولا هو قاطع لها، لأن الواصل الحق، الصلة الحقيقية، هو من يبادر بوصل رحمه وإن قطعت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل، أي صلة الرحم، الذي إذا قطعت رحمه وصلها. مع الأسف اليوم أكثر الناس بهذا المعنى: والله ما وصلونا، أنا أصلهم ولا يصلوني. هذه ما ليست، لا تسمى صلة رحم، هذه مكافأة، تكافؤ، إن وصلوني وصلتهم. أو أن تكون الأسرة، وهذا القسم الثالث، واصلة للرحم بالإحسان إليهم، بالعطف عليهم، بالرفق بهم، بالرعاية لأحوالهم، إيصال الخير لهم، دفع الشر عنهم، وهذا لا شك هو المطلب العظيم، وهذه البر والصلة يحبها الله. أما العلاقات مع الجيران والضيوف فعلاقة جوار، وهي علاقة لا شك إنسانية، أكد الإسلام على حق الجار وبره وصلته وكف الأذى عنه، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. الجار ذي القربى أي صاحب القرابة، أي القريب. أما الجار الجنب، الجار لكن البعيد منك. الصاحب بالجنب قيل أنه المراد الرفيق في السفر، أو من صاحبته وعرفته ولو وقتا قصيرا. جاءت العديد من النصوص التي تؤسس تلك العلاقة مع الجيران. من أهم هذه النصوص: عدم التجسس على البيوت، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
عدم الاطلاع على عوراتهم، الجيران نظر إليهم، من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه كما عند مسلم في الصحيح، عدم إيذاءهم بأي شيء، إزعاج، أصوات، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره كما في البخاري، ويقول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه كما عند مسلم في الصحيح. أيضا مشاركتهم في السراء والضراء، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه كما في الصحيحين. ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع كما في البخاري عند بالأدب المفرد. كذلك أيضا الأمر مع الضيف، فقد حظ الإسلام على إكرام الضيف، على إحسان ضيافته، واعتبر إكرام الضيف خلقا كريما يدل على صدق الإيمان وتأصل في النفوس، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه كما في البخاري ومسلم. أما العلاقات مع الأصدقاء والزملاء فمن أبرز سمات الأخوة والصحبة في الإسلام هو الترابط الوثيق والتواصل الفعال المتسم بالمحبة المجرد من المنفعة الشخصية. إنما المؤمنون إخوة، إخوة قائمة على التواصل والتعاضد والتراحم على أساس متين من الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يلفت أنظارنا ليس لأصدقائنا وأحبتنا فحسب، بل يمتد ذلك إلى أصدقاء والدينا وأحبتهم، فيقول إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، يعني بعد أن يموت. وهذا وفاء يا أخي عظيم جدا، يمتد فيشمل البر بالأصدقاء الأبعدين للآباء أو الزوجات الأموات. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصل يعني صديقات خديجة رضي الله تعالى عنها، فكيف بالأصدقاء الأقربين لنا ونحن أحياء؟ أما العلاقات مع عامة الناس فالإسلام يحرص على إقامة علاقات إنسانية بين البشر على أسس من العدل والرحمة والحكمة، كما يقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. الغاية من التنوع في خلق الشعوب والقبائل التعارف بين البشر، ولا شك أن هذا ينتج عنه علاقات تقوم على أواصر أخوة محبة. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى كما يقول عليه الصلاة والسلام في مسلم. والحديث يوضح شكل العلاقات التي يجب أن تكون بين من تجمعهم أواصر الدين والإيمان والتقوى، وهذا تشبيه يعبر عن قوة الترابط بين المجتمعات الإسلامية. اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. هذا معيار أصيل في كيفية التعامل بين البشر حتى مع من يسيء إليك. الناس خلقوا للاجتماع لا للعزلة، وللتعارف لا للتناكر، للتعاون لينفرد كل واحد يعني بمرافق له في حياته. لكن مما يميز الأسرة المسلمة في تعاملها مع المجتمع هو أن علاقتها بهم علاقة راقية سامية قائمة على الدين، على الرأفة، على الرحمة. هكذا تتنوع العلاقات للأسرة، والأسرة العاقلة تعرف كيف تتصرف مع جميع الأنواع الأربعة لهذه العلاقات. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام حرم على كل هين لين سهل قريب من الناس، يعني حرم على النار أن تكون هينا لينا سهلا مع الآخرين. حتى والله أخي غير المسلم تود له الخير وتود له أن يهديه الله للإسلام ولا تضره، والله تعالى أمرنا بالإحسان إليهم ما لم يعني يقاتلوننا أو يبادروننا. إذن هذه العلاقات الأسرية الاجتماعية، علاقة الأسرة بغيرها، قائمة على هذه التفريعات الجميلة والتنبؤ لهذا المعنى العظيم. إذا قامت على هذا الأساس السليم من الدين والقيم والمبادئ والعادات الجميلة والتقاليد الجميلة تؤدي حتما للتماسك والترابط فيما بينها، وتقوى دعائم الاستقرار في المجتمع، بل والله يكون النهوض والازدهار تكون حالة المجتمعات. آهل لو أن كل أسرة اعتنت بهذه العلاقات وغرست هذه المعاني لتعطي صورة حضارية رفيعة للعلاقات البشرية المنضبطة الموزونة بعظمة هذا الدين العظيم الجميل. يا ليتنا والله نؤسس هذه المعاني في أسرتنا ومع أبنائنا. كيف سيكون حال الأسرة والتعامل أبنائها، وكيف سيستقبل الأبناء العلاقات مع الآخرين؟ نسأل الله تعالى أن يجعلنا مفاتيح خير مباركين، وأن يعيننا على أنفسنا الضعيفة، وأن يغفر لنا تقصيرنا وذنوبنا. ألقاكم في حلقة أخرى إن شاء الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم برنامج الأسرة الناجحة, الأسرة الناجحة مع الدكتور إبراهيم الدويش. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد، أثير واحد وصوت واحد، صوت واحد. إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج فقه المرأة الجزء الثالث مع الداعية الأستاذة الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكنا مع حلقة جديدة من برنامجنا فقه المرأة، نتحدث فيه عن مناسك الحج والعمرة. حديثنا اليوم سوف يكون بإذن الله تعالى عن فوات الحج وعن الإحصار. يقول تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. الإحصار اسم لمن أحرم بحج أو عمرة ثم منع من إتمام نسكه. ذهب جمهور الفقهاء الشافعية والمالكية والحنبلية إلى أن المراد بالإحصار في الآية المنع بسبب العدو ويقاس عليه الحبس. ذهب الحنفية إلى أن الإحصار يكون بسبب العدو أو المرض أو الحبس أو ضياع الراحلة وما شابه. ماذا يجب على من أحصر فلم يستطع أن يصل إلى مكة لأداء الحج ولا لأداء العمرة؟ يجب عليه عدة أمور. أول شيء يجب عليه أن يذبح شاة، هذا أول شيء يجب عليه. أين يذبح هذه الشاة؟ عند الشافعية والحنبلية يذبحها في المكان الذي أحصر فيه، في أي مكان منع فيه عن إتمام مسيره وسفره يذبح فيه الشاة. بعد أن يذبح الشاة يتحلل بقص شعره أو حلق شعره، لكن عند الحنفية قالوا لا، يجب عليه أن يذبح الشاة في الحرم. كيف وهو محصر لا يستطيع أن يدخل مكة؟ قالوا يتفق يتواعد مع من يذبح له في الشاة في الحرم في يوم معين، والآن هذا أصبح سهل عن طريق الاتصالات، في يوم معين يذبح له ثم بعد ذلك بإمكانه أن يتحلل بحلق شعره أو بتقصيره. على المحصر الذي حبسه حابس عن دخول مكة لحج أو عمرة أن يفعل ما يلي: أولا، أن يذبح شاة عند جمهور الفقهاء الشافعية الحنبلية الحنفية. يذبح المحصر هديه في الحرم فيتفق على من ينحره له في يوم معين ولا يتحلل قبل ذلك عند الحنفية. يذبح المحصر هديه في الموضع الذي أحصر فيه عند الشافعية والحنبلية. طبعا الآية تقول: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ما معنى محله؟ الحنفية فسروها حتى يبلغ المكان الذي يجوز فيه الذبح وهو في الحرم، بينما فسرها الحنابلة والشافعية المحل هو اسم مكان وليس اسم زمان، أي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، أي حتى تبلغ اليأس من بلوغ الحج والعمرة عند ذلك تذبحون في المكان الذي أنتم فيه. استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ذبحوا الهدي في المكان الذي أحصروا فيه في الحديبية، والحديبية ليست من منطقة الحرم وإنما هي من منطقة الحل، بينما قال الحنفية الحديبية المكان الذي أحصروا فيه هي من طرق الحرم، لكن الأصح والأرجح الذي رجحه كثير من أهل العلم هو مذهب الشافعية والحنبلية لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيذبح المحصر هديه الشاة يذبحها في المكان الذي أحصر فيه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي يجب على المحصر أن يفعله أن يتحلل من إحرامه بحلق شعره أو بتقصيره. إذا أولا يذبح ثم بعد ذلك يتحلل. ثانيا، يجب على الحاج أو المعتمر المحصر أن يتحلل من إحرامه فيحلق شعره أو يقصره بعد أن يذبح الشاة. لا يجوز للمحصر أن يتحلل من إحرامه قبل ذبح الشاة. إذن يجب على المحصر أمرين: الأمر الأول أن يذبح شاة، بعد أن يذبح شاة يتحلل بحلق أو بتقصير. هل يجب عليه القضاء؟ اختلف الفقهاء هنا. عند الحنفية عليه قضاء سواء كان نسكه عمرة أو حجا فرضا أم تطوعا. عند جمهور الفقهاء الشافعية الحنبلية المالكية لا يجب عليه القضاء. استدلوا بفعل النبي عليه الصلاة والسلام عندما منع في عام الحديبية من العمرة، كان من معه ما يقارب 1400 شخص. عندما اعتمروا في العام القادم عمرة القضاء كان معه أقل من ذلك العدد بكثير. إذن القضاء هو سنة وليس فرضا عند من ليس نسكه نسك فرض، سواء كانت فريضة الحج أو العمرة، عند من يقول بفرضية العمرة.
لا يشترط على المحصر أن يقضي نسك الحج أو العمرة عند جمهور الفقهاء الشافعية الحنبلية المالكية. هل المرض من الإحصار؟ إنسان في طريقه إلى الحج محرم بالحج ومحرم بالعمرة، لكن في الطريق مرض لم يعد يستطع الإكمال، مرض مرضا شديدا بحيث لم يستطع، منع من إتمام نسك الحج أو نسك العمرة، هل يعتبر هذا المرض من الإحصار؟ هل يجوز أن يذبح حشاة ويتحلل في مكانه؟ اختلف الفقهاء هنا بناء على اختلافهم في تفسير كلمة الإحصار. عند الحنفية قالوا الإحصار هو المنع بأي سبب كان، سبب العدو، سبب الحبس، سبب المرض، سبب طرق حادث، ضياع راحلة، وبناء على هذا قالوا الذي مرض ولم يستطع أن يذهب إلى مكة ليتم نسك الحج والعمرة ومرض بعد إحرامه يجوز له أن يتحلل بعد أن يذبح شاة، وحكمه حكم المحصر. أما عند جمهور الفقهاء فالأمر صعب جدا، عند الشافعية والحنبلية والمالكية طرق المرض لا يعتبر من الإحصار. ماذا يفعل إذن في هذه الحالة؟ قال يظل محرما ولو ظل على ذلك شهور إلى أن يتيسر له أن يذهب إلى مكة، فإن كان محرم بالحج فاته طبعا الحج، في هذه الحالة يتحلل بعمل عمره كحكم من فاته الحج، يطوف ويسعى ثم يحلق أو يقصر وعليه أن يقضي في العام القادم عندهم، بينما في إذا كان محصرا لا يقضي عند الجمهور. طبعا هذه في هذا مشقة كبيرة، لكن عند الشافعية والحنبلية قد يكون الأمر أسهل من المالكية، قالوا يمكن للحاج أو المعتمر إذا اشترط حين إحرامه أن محلي أي تحللي حيث حبستني أن يتحلل في هذه الحالة إذا مرض، ولا يجب عليه لا ذبح شاة ولا قضاء النسك، وهذا يسمى الاشتراط. هل المرض من الإحصار؟ الحاج أو المعتمر الذي منعه المرض أو انقطاع الراحلة أو النفقة عن الوصول إلى مكة يعتبر محصرا عند الحنفية. ذهب جمهور الفقهاء الشافعية الحنبلية المالكية إلى أن المحرم الذي يمنع من الوصول إلى مكة بسبب مرض وما شابه ليس محصرا ولا يجوز له التحلل من إحرامه، بل يصبر حتى يزول عذره فيقدم مكة، فإن فاته الوقوف بعرفة تحلل بأعمال العمرة وحكمه حكم من فاته الحج. يجوز للحاج أو المعتمر الذي منع من إتمام نسكه بسبب المرض وما شابه أن يتحلل من إحرامه عند الشافعية والحنبلية إذا اشترط عند نية الإحرام فقال إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. يجوز لمن اشترط التحلل لهذه الأسباب أن يتحلل بالحلق أو التقصير، ولا يجب عليه ذبح شاة ولا قضاء نسك العمرة أو الحج. إذن هذان مذهبان، وعندما نقول مذهبان أو عدة مذاهب هذا يعني أن المسألة اجتهادية ليس فيها دليل صريح وصحيح، ويمكن لكم أن تقلدوا المذهب الذي ترون فيه المصلحة، وطبعا الحاجة ورفع المشقة مع مذهب الحنفية في هذا الموضوع أو مذهب الشافعية والحنبلية في حالة الاشتراط. يفضل لك أختي دائما أن تنوي في نية العمرة أو الحج، تقولي نويت الحج أو العمرة ومحلي حيث حبستني، ومعناها أن أتحلل في الموقع أو في المكان الذي أحصر فيه أو أحبس فيه. مسألة: امرأة محرمة بالحج أو العمرة منعت من قبل الجهات الأمنية أن تتخطى الحدود، ماذا تفعل؟ الجواب: هي محصرة عند جمهور الفقهاء، ويجوز لها أن تذبح شاة في البلد التي أحصرت فيها ثم تتحلل من إحرامها بتقصير شعرها، ولا يجب عليها قضاء نسك الحج أو العمرة الذي فاتها. لكن عند الحنفية يجب عليها قضاء النسك، على المحصر أن يقضي نسكه، لكن عند جمهور الفقهاء كما قلنا لا يجب، وإنما يستحب أن يقضي النسك إن كان نسك تطوع. مسألة: امرأة محرمة بالحج أو العمرة سافرت بالبر إلى مكة فجرى لها حادث سير منعها من الوصول إلى مكة، ماذا تفعل؟ الجواب: هي محصرة عند الحنفية،
ويجوز لها التحلل من إحرامها في المكان الذي أحصرت فيه بعد أن توصي من يذبح عنها شاة في الحرم، ثم تقصر شعرها ويجب عليها القضاء في العام القادم. ولا يجوز لها عند الشافعية والحنبلية التحلل من إحرامها، وعليها أن تصبر حتى يزول عذرها فتقدم إلى مكة لأداء نسك الحج أو العمرة، إلا إذا اشترطت وقت إحرامها التحلل إذا حبسها حابس، فتتحلل عند ذاك من إحرامها بدون أن تذبح شاة ولا يجب عليها القضاء. مسألة: امرأة خرجت مسافرة لأداء الحج أو العمرة، فمات زوجها المرافق لها كمحرم وهي في مكة، ما الذي يجب عليها فعله؟ الجواب: يجب عليها أن تكمل حجها وعمرتها عند جمهور الفقهاء. يجوز لها عند الحنفية أن تعتبر نفسها محصرة فتتحلل من إحرامها فتقصر شعرها بعد أن تذبح شاة وعليها قضاء الحج أو العمرة. يجوز لها عند الحنبلية والشافعية أن تقطع حجها وعمرتها فتتحلل من إحرامها وتعود إلى بلدها، إذا اشترطت عند إحرامها أن تتحلل حيث تحبس وليس عليها قضاء ولا ذبح شاة. كانت هذه حلقتنا لهذا اليوم، تحدثنا فيها عن فوات الحج وعن الإحصار. في الحلقة القادمة بإذن الله سنتحدث عن المبيت بمزدلفة وعن حكم المبيت. فحتى ذلك الوقت استودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج فقه المرأة الجزء الثالث مع الداعية الأستاذة الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله، عزة
0: عزتنا وحدتنا.
2: آل المارد أن يخرج من قلقوبه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: واستمر
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج المسلسل الدرامي ساعة الصفر. ساعة الصفر. ساعة الصفر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: ساعة السفر. قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: ايش رايك ابو رامي نعمل عشوي زي المرة اللي فاتت؟
2: لا لا لا حبيبي يا معلم صخر، انا جاي اسألك في موضوع وطالع، بقدرش اسيب المحل.
1: يا زلم العمر بخلص والشغل بخلصش يا راجل.
2: معلش اعذرني يا معلم صخر.
1: يلا يا سيدي براحتك. طب قل لي ايش اللي بدك تستفسر عنه؟
2: الهبرة الكبيرة يا كبير طولت، واحنا جندنا ناس وبياخذوا رواتب وهم قاعدين، بدنا اياهم يحللوا قرشهم يشتغلوا.
1: يا معلم ابو رامي يا كبير، انت فاهم طريقة شغلنا وبديش افهمك اكثر من هيك. يعني يا ابو رامي بدك مصيرك يكون زي مصير ابويا؟
2: والله عارف انه شغلنا بده حرص ودقة دقة، بس طولت القصة.
1: المكافحة يا ابو رامي عيونها بتنامش.
2: شوف لما اقول لك يا معلم، وانت عارف هذا الكلام كويس، بيعين الصنف حيضلهم طول العمر، وفي المقابل المكافحة حتضلها طول العمر. يعني بدك ايانا نستنى لما المكافحة تسكر وبعدين نشتغل؟
1: والله يا ابو رامي بتصف كلام بتصف، بصراحة اقنعتني، بس برضو برجع بقول لك يا ابو رامي دقة دقة.
2: طيب بس اعطيني لو اشي بسيط، عن قريب ولا طوالة؟
1: لا لا لا يا ابو رامي، عن قريب وقريب جدا جدا، بس ساعة السفر يا ابو رامي بقدرش احكيها لحدا للأسف. بس اللي بدي اياه منك انت ورجالك تكونوا مستعدين وبس.
2: جاهزين عندها احنا.
3: يعني ايش قريب جدا جدا يا معلم؟ يعني الاسبوع هذا او الاسبوع الجاي؟
2: ساعة الصفر محدش بيعرف فيها الا صخر لحاله، بس قصة قريب جدا مش حتكون اكتر من 10 ايام عهوى خبرتي في الشغل، عشان هيك بدي اياك انت والشباب تكونوا جاهزين.
3: الشباب اللي عندي يا معلم كلهم اختبرتهم وكلهم 100%.
2: اختبرت خميس؟
3: صح، اجى عندك على المحل وقعدت تدردش معاه وحكيت لي 100%.
2: ماشي، بس ما اختبرتوش.
3: بدك نختبره؟ جاهزين يا معلم.
2: زبط الوضع معاه وقول لي ايش النتيجة.
3: ولا يهمك يا كبير.
4: امجاد اسحك تكون بعت لي عشان تاخذ الجوال مني.
5: لا يا حبيبي، هذا عرضون محبة من المعلم.
3: جوال مين يا كبير؟ الشغل بدأ وإذاك تبلش تشتغل.
5: أي أيوة هيك يا راجل، من زمان بدي أسمع الكلمة. الله أكبر.
3: شايف الكرتونة هذه؟
5: أها، مالها؟
3: الكرتونة هذه يا كبير بدك تحطها في صندوق الفزبة، بدك تديك العنوان أيوة على ورقة مكتوب وتروح على العنوان وتسلمهم الكرتونة.
5: ولا يهمك يا كبير،
3: بس دير بالك.
5: على إيش؟
3: ممنوع تفتح الكرتونة منعا باتا ولا تعرف إيش فيها.
5: أوف، مالها إيش فيها؟ نووي؟
3: شغلنا هيك احنا.
5: اللي بدك اياه يا معلم اعتبرها وصلت. طب بلا مؤاخذه يعني يا معلم، طب ما دام انت مخونني ليش ما تزرفلها؟
3: لا لا انا مش مخونك، انا بس بقول لك ممنوع تفتحها.
5: طب ليش انت ما تزرفلها بلوزيك؟ اضمن لك
3: هيا مزرفله زي هيك ومحطوطه بظرف.
5: اللي بدك اياه يا كبير،
3: بعد ما تسلم بترن علي وتقولي الامور تمام.
5: حاضر يا معلم.
2: ايش عملت يا امجد؟
3: الامور تمام يا معلم، اعطته الكرتونه واعطته العنوان وهيني بستنى اتصال منه.
2: على العموم اذا نجح بنعتمده، ما نجحش بتسحب منه الجوال والفزبه وبتقول الله يسهل عليك.
3: ماشي يا معلم.
6: الو الو
3: الو اه يا خميس.
6: الامور تمام يا معلم والبضاعه وصلت لاصحابها.
3: يا عيني عليك.
6: بس يا معلم بدي اشوفك وضروري.
3: ليش؟ صاير اشي معك؟
6: بنفعش على الجوال، بدي اشوفك 5 دقايق وبكون عندك.
3: ايش في يا خميس؟ ايوه ايش في؟
5: إيه بصراحه يا معلم، وانا ماشي في الفزبه مسرع اكلت مطب.
3: قلت لك من الاول تصليح الفزبه علينا.
5: لا لا لا مش قصة تصليح فزبة، بس خليني أكمل لك كلامي.
3: كمل.
5: لما أكلت المطب الكرتونة نطت من الفزبة واللي فيها انكب.
3: طيب عادي، بتلم الانكب من الكرتونة وتحطه في الكرتونة وبتكمل طريقك.
4: ما هو هذا اللي صار يا معلم.
3: طيب وإيش الموضوع اللي بدك تحكي فيه؟
4: لما لميت الغراض يا معلم، عدم المؤاخذة يعني، لقيت بالغراض فرش حشيش.
3: طيب وإيش عملت؟
4: زي ما قلت لي، رجعت الغراض في الكرتونة وسلمتها للراجل زي ما هي.
3: يا عيني عليك يا خميس، انت هيك 100%.
4: بس لقيت يا معلم، خلينا نشتري رمية بيضة. انا بوزع جوالات واستكسوارات واجهزة كهربائية ولا حشيش؟
3: شوف يا خميس، احنا بنشتغل في كله. يعني مثلا واحد ببيع جوالات وطلب شكفتين ثلاثة للكيف، نقول له لا؟ رزق هذه يا خميس.
4: ما هو انت يا معلم المفروض قلت لي ونبهتني عشان لما امشي في الطريق اخد بالي من الشرطة.
3: يعني لقيت يا خميس انت فيش عندك مانع توزع اي حاجة؟
4: طول ما في رزق يا معلم بوزع اللي بدك اياه.
3: انا بحب البني ادم اللي بيها مصلحته وين.
4: لقيت انا يا معلم، افهم.

0: يوم يا خميس انا بشتغل بوصل طلبات ديليفري والجوال هذا اقول له اخذته بالتقسيط.
1: ديليفري؟ طب الناس هتسه ايش ديليفري؟
0: قول لهم اي حاجه بوزعها. تعون ديليفري هيك بيشتغلوا، بيشتغلوش في مكان محدد. واحد بده اكل بيجيبوا له اياه، واحد بده ادوات كهربائيه بيوصلوها، جوالات، شواكيش، كول، اي حاجه.
1: ايوه تمام، هيك الامور ماشيه.
2: كيف زلمتك؟
0: 100% يا كبير، نجح واخذ 10 من 10.
2: من خلال كلامه ايش استشفيت؟
0: استشفيت يا معلم من كلامه انه مستعد يبيع ابوه، مستعد يبيع اولاده عشان المصاري.
2: ايوه هاي النوعية اللي بندور عليها من زمان.
3: مالك يا حردون مكشر وزعلان؟ دخنت نص علبة دخان في هالخمس دقايق.
4: انا والله يا معلم حاسس انه ماليش قيمه عندكم.
3: لا لا لا يا حردون، بس حيكون البس مزعلك.
4: لا والله اللي مزعلني انت والمعلم صخر.
3: حد حكى معاك اشي؟ اخلطنا عليك؟ زعقنا عليك؟ قل لي.
4: لحتى الان ما حدش راضي يقول لي عن طبيعه الهبره الجديده.
3: يخرب بيتك، اذا كان انا مش عارف كيف بدك تعرف انت؟
4: مو انا زي الاطرش في الزفه هلقيته مش عارف حاجه.
3: ايش اللي بدك تعرفه؟ قل لي ايش بدك تعرف.
4: يعني الله بيقول اقعد 3 ايام 4 ايام اضبط في الادوات الكهربائيه واحطهم في الكراتين، وفي الاخير تيجي تقول لي هذا كل الشغل على الفاضي؟
3: انت هاي اللي مزعلك؟
4: اها تعب كله يروح على الفاضي.
3: المعلم صخر عنده طريقه جديده للتهريب. يعني هلقيت يا حردون لما تيجي البضاعه مش حنهربها في الادوات الكهربائيه. افهم.
4: طب كيف حنهربها؟
3: ايوه في طريقه جديده عند المعلم صخر بس لسه ما حكاش فيها.
4: طب ليش ما نعرف؟ مش احنا بدنا نهرب؟
3: ولك شغلنا هيك، بقدرش يحكينا الا في اخر لحظة. بعدين يا حردون لك فترة متغير، تسأل كتير وبدك تعرف كل حاجة.
4: مش انا بشتغل معاكو؟ مش انا لازم اعرف كل شيء؟
3: ريح راسك يا حردون، وقت ما يجي الشغل انا حقول لك.
4: ماشي.
5: ايوه يا حرب، احكي لي هلقيت بشويش وبالرواقة.
3: انا يا معلم هلقيت جيت احكي لك علشان بكرة ان صار مسار يا معلم ما تحكيش حرب ما حكليش. هذا الولد يا معلم له فترة اسئلته كثرت، وانا في الاول يا معلم لما كان يسأل كنت اقول هذه اسئلة شغل، بس يا معلم في اخر فترة الفار صار يلعب في عبة، وبالذات يا معلم لما قال لي ايش الطريقة الجديدة اللي بده يهرب فيها المعلم صخر.
5: ماشي ماشي ماشي يا حرب، اسمعتني اقول لك.
3: قول يا معلم.
5: الحردون هذا يا حرب بده ينحط تحت المجهر، ومن اللحظة هذه
3: جاهزين يا معلم.
5: بدي اياكو يا حرب تراقبوا لي اياه من هالجيت لحد ما نبدا الشغل، وين بروح وين بيجي وين بطلع ووقتش بخش الدار ووقتش بطلع من الدار، كل هذا بده يكون مراقب.
3: خلص يا معلم جاهزين.
0: يا حردون ايش جديدك؟
4: اليوم اعترف لي حرب.
0: اها حكى لك ساعة الصفر وقتيش؟
4: لا.
0: طيب ايش اعترف لك؟
4: قال لي انه احنا هلقيت مش حنهرب في الادوات الكهربائية.
0: هو حكى هيك بعظمة لسانه؟
4: بالضبط زي ما بقول لك.
0: طيب ايش الخطة الجديدة؟
4: قال لي اذا انا بعرفش كيف انت بدك تعرف؟
0: طيب ركز معاه وبدي اياك تضلك تسحب لي رجله عبين ما تعرف لي ايش هي الخطة الجديدة.
4: انا يا ابو صهايب ايش بصير معايا باجي دغري بحكي لك.
0: وبدي تدير بالك، بديش واحد يشك فيك.
4: ماشي يا ابو صهيب.
3: اللي حسبناه لقيناه يا كبير.
5: ايش صار يا حرب؟
3: ضلينا نراقب فيه من حد ما طلع من عنا.
5: وين راح ومع مين قاعد يا حرب؟
3: هذا يا كبير طلع خاين.
5: خاين؟
3: هذا بتعامل يا معلم مع ضابط في المكافحة اسمه ابو صهيب. ضلينا يا معلم نراقب فيه لحديت ما دخل المطعم، وبعد ما دخل المطعم اجى الضابط ودخل جوا وقعد معه وحط روسهم في روس بعض وقعدوا يتكلموا.
5: يعني هيك يا حردون. ماشي ماشي ماشي.
3: ايش بدنا نعمل معاه يا معلم؟ بدك تطرده يا معلم ولا بدك تخلص عليه؟
5: لا لا لا لا لا لا بالعكس يا حرب، هذا لمصلحتنا.
3: كيف يا معلم؟
5: مش هم يا حرب مشغلين مخبر.

0: وبدهم معلومات من جوا المكان؟
1: صحيح يا معلم.
0: حنعطيهم المعلومات اللي احنا بدنا اياها.
1: يعني يا معلم بدك اياه يشتغل لمصلحتنا؟
0: يعين عليك يا حرب. وبعد ما نخلص منه كيف السيجارة لما تخلص منها وتفركها برجلك؟ زي هيك بالضبط بدنا نعمل فيه.
1: كبير يا معلم كبير.
0: هلقيت يا حرب، بدي اياك تدير بالك وتركز معاي. المعلومة اللي احنا بدنا اياها هي اللي بدنا نحكيها للحردون علشان يوصلها حرب،
1: علشان نشتتهم ونتوههم يا معلم. صح؟
0: صح يا حرب. وبعد ما نخلص حسابك عسير يا حردون.
2: والله ولعبت يا زهر. وين يا خميس؟ بطلت تاكل فلافل؟ خلص غنيت؟ رايح جاي بتشوط بالفزبة وحمل لي جوال متر طوله حطه جنبك، ايش القصة؟
3: هو البنادم بيكبر ولا بيصغر يا مطيع؟ ولا يكود عشان اشتغلت عندك اسبوع تفكرني يعني بتضلني اجير عند الناس؟
2: لا لا لا، سلامة قيمتك يا خميس. هم الناس اللي بيشتغلوا عند الناس هدول يا خميس اجرة؟ كله هاد تلقيط رزق يا خميس.
3: ما هو رزق على الرزق يا كبير.
2: طيب وانت يا خميس رزقتك ايش هادي؟
3: انا يا حبيبي معلم نفسي هلقيت، انا بشتغل الفيسبا هلقيت وبوصل طلبات خاصة يا كبير.
2: يعني في النهاية خدام عند الناس؟
3: خدام مين؟ بالله عليك بقول لك انا معلم نفسي. هو الخدام بيشتري جوال ب 700 شيكل؟ وتاني حاجة بتحكيني عن خدام مش خدام، انت ايش بتشتغل؟ طب ما انت بتعمل فلافل وبتخدم على الناس.
2: والله يا خميس ومتعلم الحكي وبطلب منظم، لسانك طولان.
3: الدنيا بتغير مطيع.
2: يعني بلا مؤاخذ يا خميس، مرتبك اخر الشهر قديش بطلع؟ لانه بصراحة واحد بيشتغل طلبات بيشتري فزبة حقها 1500 دولار وليها غير هيك جوال حقه 700 شيكل، كيف صارت؟
3: اسمع يا مطيع، اللي بده يخش مشاريعه يكبر بده يدبر حاله. في ناس معها ملايين الدولارات، بده بقديش؟ بألف دولار.
2: يلا يا سيدي ان شاء الله بتكبر وبتصير رجل اعمال كبير وبتفتح مشاريع، الله يرزقك. بس النهاية ما تروحش يا خميس تكب الزبالة وتروح لانت سرق لك حاجة ويفصلوك.
3: انت لسه يا مطيع بتتبلى علي من ايام قصة ابو بهجت؟
2: لا لا لا لا ابدا بتبلاش، بس بنبهك انا يا خميس بنبهك.
3: نبه حالك روح. خميس اللي كان يشتغل عندك يا مطيع وكان يشتغل عند ابو بهجت هذا راح خلص. اليوم في خميس جديد.
2: يلا ان شاء الله بكرة بتكبر وبتصير جمعة وماله.
3: تحياتنا.
2: الله معاك. والله يا خميس غير المرة الجاية غير نزورك في السجن. والله حساسي حساسي بقول

قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي ساعة الصفر. ساعة الصفر قصة وسيناريو وحوار نبيل.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم المسلسل الدرامي ساعة الصفر. ساعة الصفر. ساعة الصفر. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

مستمرون بكم ومعكم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي عبر أثير الموجات 103.5 و105.3 و90.5 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تميز عبر

0: الساعة الثالثة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج طريق الهدى، طريق الهدى مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام، وكفى بها نعمة، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونستهل وإياكم لقاء جديدا ضمن برنامج طريق الهدى. أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، أهلا ومرحبا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: وعدنا في اللقاء الأخير بأن نتناول موضوع ضعف الإيمان عند بعض المسلمين، ولضعف الإيمان مظاهر وأسباب، وأيضا هناك علاجات. نعم. هذا المنهج المنطقي الموضوعي. نعم. لكل طرح. إذن ما هي مظاهر ضعف الإيمان؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ زياد، جزاك الله خيرا على هذه الندوات. قبل أن ندخل في مظاهر ضعف الإيمان لا بد من مقدمة أساسية. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. هناك من يتقي الله وهناك من يتقي الله حق تقاته. قال بعض العلماء: أن تطيعه فلا تعصيه، وأن تذكره فلا تنساه، وأن تشكره فلا تكفره. نعم. وفي آية ثانية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هناك من يقول لك: أحس بقسوة في قلبي، قلب قاس كالصخر. هناك من يقول لك: لا أجد لذة في العبادات، لا أشعر بقرب في الصلاة، تنتابني خواطر كثيرة. هناك من يقول: أشعر أن إيماني في الحضيض. هناك من يقول: أقرأ القرآن فلا أتأثر بقراءته. هناك من يقول: من السهل أن أقع في معصية، ليس هناك حواجز منيعة بيني وبين المعصية. هناك من يقول: مقاومتي هشة، لا تصمد أمام إغراء ولا أمام ضغط. هناك من يقول: ما لي أنا سئمت هذا المستوى المتدني من إيماني. هذه يقولها بعض الناس وكأنهم يشكون ضعف إيمانهم. إنهم يحسون أنهم ليسوا في المستوى المطلوب، ليسوا كما يتمنى المؤمن، ليس صلاته كما يرضى، ولا صيامه، ولا حجه، ولا زكاته، ولا طريقة حياته. هذه مقولات يقولها عامة المسلمين وكأنهم يعبرون عن ضعف إيمانهم. الحقيقة أن الأمر يعود إلى القلب. يقول سيدنا عمر: تعاهد قلبك. أما الآية الكريمة: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سليم من الشبهات ومن الشهوات ومن الضغائن ومن رعونات النفس ومن الضلالات ومن الانحرافات.
2: هل أجمع المفسرون على تفسير واحد للقلب السليم؟
3: نعم. القلب السليم هو القلب الذي لا ينطوي على مساوئ خلقية.
2: نعم.
3: لا حقد ولا ضغينة ولا كبر ولا عجب ولا حسد ولا انحراف ولا دناءة. القلب السليم خال من كل رذيلة، متصف بكل فضيلة، في رحمة، في عدل، في إنصاف، في تواضع، في حب، في إخلاص، في صدق.
2: وقبل ذلك كله مليء بالإيمان،
3: هو الإيمان
2: عامر بالإيمان.
3: من ثمار الإيمان القلب السليم، ومن نتائج البعد عن الله القلب المنحرف. بل إن كل أمراض القلب هي أعراض لمرض واحد، هو الإعراض عن الله. كل أمراض القلب أعراض لمرض واحد، هو البعد عن الله. فالكمالات كلها مجتمعة في القلب إذا اتصل بالله، والنقائص كلها ينطوي عليها القلب إذا أعرض عن الله عز وجل. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. يعني هناك إثنينية، إن لم نكن على طريق الحق فنحن على طريق الباطل، إن لم نستجب لله استجبنا لأهوائنا.
2: إذن ذكرتم بعض الشكاوى، لنقل لا يجد لذة في العبادات، لا يجد حلاوة الإيمان، لا يتذوقها، لا يجد الخشوع في الصلاة، في قراءة القرآن، من السهل الوقوع بالمعصية،
3: مقاومته هشة.
2: هذه كلها مظاهر ضعف الإيمان.
3: هو الحقيقة، قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إذا صليت فلم تشعر بشيء، إذا تلوت القرآن فلم يقشعر جلدك، إذا ذكرت الله لا تفيض عيناك بالدموع، فحالتك خطيرة. يعني القلب مغلف في حجاب كبير بينك وبين الله. إن صليت فلم تشعر بشيء، إن ذكرت الله فلم تفض عيناك بالدموع، إن قرأت القرآن لم يقشعر جلدك، فهناك حالة خطيرة في إيمانك. نحن نقول عن ضعف الإيمان، من مظاهر ضعف الإيمان الوقوع في المعاصي وارتكاب المحرمات، وكل معصية تدعو إلى أخرى. يعني مهما بدت هذه المعصية صغيرة، لو أقمت عليها لنقلتك إلى أكبر منها. فإذا الإنسان في الحضيض، يعني صخرة متمكنة في قمة الجبل، لو أزحتها عن موقعها لا تستقر إلا في القاع. فكل إنسان يتساهل في مقدمات المعاصي يصل إلى نهاياتها. وهذا في القرآن أنه يقول لا تقربوا الزنا، ما قال ولا تزنوا، قال لا تقربوا الزنا، لأن هناك معاصي لها وهش. كيف أن التيار العالي له قوة جذب، فلا بد من هامش كبير بينك وبينه، لو دخلت إلى هذا التيار لجذبك. لذلك المعاصي لها أماكن محرمة، يجب أن تبقي بينك وبين المعصية هامش أمان آمن، وإلا جذبتك المعصية. من علامات ضعف الإيمان أن هذه المنطقة المحرمة، أن هذا الهامش ينعدم، فإذا أنت والمعصية وجها لوجه. والحقيقة أنه المعصية الصغيرة إذا أصررت عليها تنقلب إلى كبيرة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. الآن الإخوة المستمعون، حينما يجد الإنسان مقاومته للمعصية هشة، سريع الوقوع في المعصية، تأخذه الشهوة سريعا تمضي به إلى حيث تريد، فينبغي أن يعلم علم اليقين أن في إيمانه ضعفا شديدا. وأول مظاهر هذا الضعف الوقوع في المعصية. والمشكلة أن الإنسان إذا وقع في معصية وألفها تصبح جزءا من عاداته، ينتقل إلى أشد منها، أي يجاهر بها، ثم يفتخر بها، ثم يحض الناس عليها، ثم يرى أنه من لم يفعلها ليس من بني البشر. أرأيت إلى هذا التدرج؟ من وقوع في معصية إلى استمرار فيها، إلى ألفة لها، إلى قبول لها، إلى الإجهار بها، إلى الفخر بها
2: إلى الدعوة,
3: إلى الدعوة إليها. هذا التدرج. العلماء قالوا الإنسان في فاعلية شديدة, فإذا مشى في طريق الحق أول خطوة تنقله إلى أعلى وأعلى إلى ما شاء الله. أما إذا مشى في طريق الباطل كل دركة في هذا الطريق الهاوي تنقله إلى دركة أعمق منها إلى أن يصل إلى قاع الهاوية. يعني تماما كما لو أن إنسان يمشي على طريق عريض ويركب مركبة, لو حرف المقود ميلي واحد وثبت هذا الانحراف مصيره في الوادي. أما لماذا هي صغيرة؟ لأن إصلاحها سهل, لو حرف المقود درجة يعيده. أما الكبيرة أن تحرف المقود فجأة 90 درجة فالإنسان يسقط في الوادي.
2: نعم فضيلة الشيخ, هل من تعريف دقيق للمعصية للصغيرة؟
3: نعم.
2: ومن ثم للكبيرة؟
3: نعم. الكبائر العلماء تحدثوا عنها, فحينما يلعن الله من يفعل شيئا هذا كبيرة. المعصية إذا اقترنت باللعن فهي كبيرة, إذا اقترنت بوعيد الله بجهنم فهي كبيرة. يعني الظلم ظلمات يوم القيامة, إيذاء الناس ملعون من فرق بين أم وابنها مثلا. فالعلماء وجدوا أن الكبائر تزيد عن 70 كبيرة, وقد جمعها الإمام الذهبي في كتاب رائع اسمه الكبائر, وبعضهم جعلوها 7. العبرة أن العمل الذي يقيم حجابا كبيرا بينك وبين الله, كأن تعتدي على عرض أو على دم أو على مال, كل عمل فيه عدوان على حقوق الآخرين من الكبائر. كأن تهدر كرامة إنسان, كأن تغتابه, أن تحقره. فالكبير أساسها العدوان. وتعلمون أن هناك ذنبا لا يغفر هو الشرك,
2: وهي كبيرة الكبائر.
3: نعم. وهناك ذنب لا يترك ما كان بينك وبين العباد, لأن حقوق العباد مبنية على المشاححة وحقوق الله مبنية على المسامحة. وهناك أستاذ زياد وهم كبير يقع فيه المسلمون, يتوهمون أنهم إذا حجوا بيت الله الحرام عادوا من ذنوبهم كيوم ولدتهم أمهاتهم. لا, هذا مقيد فيما بينك وبين الله فقط. أما فيما بينك وبين العباد الذنوب لا تغفر إلا بحالتين, بالأداء أو المسامحة. أما في رمضان, من صام رمضان إيمانا واحتسابا, من قام رمضان إيمانا واحتسابا, من حج بيت الله الحرام, من تاب توبة نصوحة, هذا يجب ما قبله فيما بينك وبين الله. أما فيما بينك وبين العباد لا بد من أن يؤدى أو أن تستسمح من هذا الذي له عليك حق. نعم, هذه واحدة.
2: إذن عرفنا الكبيرة, المعاصي الصغيرة التي إذا أصر عليها
3: انقلبت إلى كبيرة.
2: نعم.
3: كما لو ثبت المقود المنحرف على طريق عريض, عن يمينه واد سحيق وعن يساره واد سحيق, لو ثبت انحراف المقود درجة واحدة لنقلك هذا الانحراف إلى الوادي السحيق. أما لماذا هو صغيرة؟ إن إصلاحها يسير, تستغفر ينتهي الأمر. واحد تكلم كلمة فيها سخرية, يا ربي استغفر واعتذر من صديقه. أما لو قتل, القتل كبيرة, إنه هناك دية وهناك دماء وهناك أسرة تشردت وهناك إنسان أزغت روحه. فالصغيرة إصلاحها سهل.
2: وهيئة الاستغفار, هل لمجرد القول أستغفر الله وأتوب إليه؟
3: لا, مع عقد العزم.
2: نعم.
3: على ألا يعود إلى هذا الذنب, ومع قلب حاضر, يعني عزيمة ألا تعود في هذا الذنب, وبقلب خاشع حاضر, وبتوبة معلنة, هذا هو الاستغفار.
2: نعم.
3: بالمناسبة نحن دائما في بحبوحتين, في بحبوحة إقامة منهج رسول الله لقول الله عز وجل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم, وفي بحبوحة الاستغفار وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. بحبوحتان رائعتان, ما دمت على المنهج لن تعذب. يعني يا معاذ, ما حق العباد على الله إذا هم عبدوه؟ قال ألا يعذبهم. ما دمت عابدا لله لك عند الله حق، أنت في بحبوحة الطاعة. هذا معنى قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، يعني سنتك مطبقة في بيوتهم وفي تجارتهم وفي أفراحهم وفي أتراحهم وفي إقامتهم وفي سفرهم وفي علاقاتهم المالية والاجتماعية. ما دامت سنة النبي مطبقة في حياة المسلمين هم في مأمن من عذاب الله وما كان الله. وهذه العبارة من أشد أنواع النفي، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. البحبوحة الثانية وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، لمجرد أن تعلم أن لك ربا يغفر، يا ربي سامحني، يا ربي تب علي، يا ربي اغفر زلتي، يا ربي استر عورتي، يا ربي أقل عسرتي، يا ربي اقبل توبتي، بقلب مخلص صادق متضرع متذلل، وفي نيتك ألا تعود لهذا الذنب فربك غفور رحيم. يعني إذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني مشيا أتيته هرولة.
2: هذه في باب النوافل وكثرة الطاعات. نعم. وهكذا من لم يجد لذة في الطاعات هناك ضعف في إيمانه،
3: هناك مشكلة.
2: نعم.
3: يعني ما هو الثواب أستاذ زياد؟
2: نعم.
3: الثواب أنت صليت صلاة لوجه الله خالصة، أو أنفقت مالك لوجه الله، أو خدمت مخلوقا لوجه الله، هذا العمل الخالص يصعد إلى الله. ما هو الثواب؟ أن يعود عليك من الله سكينة، راحة، سعادة.
2: نعم.
3: شعور بالتفوق.
2: إذن هذا هو الشعور الذي يجب أن يتوقعه المسلم المؤمن العابد لله عز وجل.
3: العبادات والأعمال الصالحة. نعم.
2: نعم. هذه نتيجة عمله.
3: نعم.
2: ومن لم يجد هذه النتيجة هناك مشكلة.
3: هناك مشكلة في إخلاصه.
2: نعم.
3: أو في إتقان هذا العمل، يعني يؤديه غير متقن أو غير مخلص. بالمناسبة العلماء أجمعوا على أن العمل لا يقبل إلا بشرطين، إلا إذا كان خالصا وصوابا، خالصا ما ابتغي به وجه الله، وصوابا ما وافق السنة. كلا الشرطين، إحدى هذين الشرطين لازم غير كاف، يعني لا يكفي أن يكون عملي لوجه الله خالصا وليس مطابقا للسنة، كما أنه لا يكفي أن يكون عملي مطابقا للسنة ولا أبتغي به وجه الله. شرطان لازمان كل منهما غير كاف وحده، لا بد من الصواب أي وفق السنة، ولا بد من الإخلاص، بهذا يقبل العمل. وأي عمل فيه مطابقة للسنة وإخلاص لله لا بد من أن يعود عليك من الله ما يثلج صدرك وما يقر قلبك وما يملأ نفسك حبورا وسعادة.
2: إذن من مظاهر ضعف الإيمان كثرة الوقوع في المعاصي. نعم. الصلوات الخمس كفارات لما بينهم.
3: نعم.
2: إذن ما هي الذنوب التي تكفر؟
3: هو الحديث ما لم ترتكب الكبائر.
2: نعم طبعا.
3: الصلوات الخمس كفارة لما بينهن ما لم ترتكب الكبائر، يعني كلمة ليست في مكانها، نظرة ليست في وفق منهج الله مثلا، تأتي الصلاة الثانية ففيها استغفار وفي مع الصلاة شحنة، والحقيقة العبادات شحنات.
2: نعم.
3: الصلاة الصحيحة شحنة روحية، تماما كما هذه البطارية حينما تشحنها يتألق الضوء، وحينما يضعف شحنها يضعف الضوء، وحينما تفقد الكهرباء كليا ينطفئ الضوء، وأنت كالضوء، كلما شحنت بطاريتك الإيمانية تألق هذا المصباح. كل صلاة شحنة إلى التي بعدها. بالمناسبة كل صلاة من الصلوات الخمس شحنة روحية إلى ما بعدها، أما خطبة الجمعة شحنة من الأسبوع إلى الأسبوع.
2: نعم.
3: أما صيام رمضان شحنة من العام إلى العام، أما الحج شحنة العمر، فكل شحنة بقدر المسافة بينها وبين التي تليها تكون قوية أو ضعيفة.
2: إذن الصلوات الخمس كفارات لما بينهن.
3: نعم.
2: ما لم ترتكب الكبائر.
3: نعم.
2: فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، لذة في الطاعة، خشوع في العبادة،
3: نعم،
2: وسكينة
3: في القلب،
2: سكينة في القلب، وطمأنينة وراحة،
3: نعم،
2: واتكال على الله،
3: نعم،
2: حق التكال،
3: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين،
2: لا، نعم، تواكل،
3: نعم.
2: كثير من النتائج إذا صح التعبير والثمرات لقوة الإيمان،
3: نعم،
2: ما هي المظاهر الأخرى لضعف الإيمان؟
3: من هذه المظاهر الشعور بقسوة القلب. يقول الله عز وجل: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. الإنسان أيام يشعر بقسوة في قلبه، لا يلين، لا يرق لبائس، لا يرق لسائل، يشعر أنه ينبغي أن يعيش وحده، أن يأكل وحده، أن يشرب وحده، أن يسكن وحده، أن يبني مجده على أنقاض الناس، أن يبني غناه على فقرهم، أن يبني قوته على ضعفهم. هذا الذي يقسو قلبه لا يرق لبائس ولا لمريض ولا لضعيف ولا لمسكين ولا لمظلوم، هذا مظهر صارخ من ضعف الإيمان، قسوة القلب. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. صاحب القلب القاسي لا يتأثر بالموت، لا يتأثر بالمصيبة. وقد قالوا: من لم تحدث المصيبة في نفسه موعظة فمصيبته في نفسه أكبر. أما سيدنا عمر بن عبد العزيز، دخلت عليه فاطمة، رأته يصلي ويبكي، قالت له: ما الذي يبكيك؟ قال: دعيني وشأني. أصرت عليه، قال: فكرت في اليتيم البائس والفقير الجائع وصاحب العيال الكثير والدخل القليل وابن السبيل والشيخ الكبير والمرأة الأرملة، فعلمت أن الله سيحاسبني عنهم جميعا وأن خصمي دونهم رسول الله، فلهذا أبكي. يعني في بقلبه رقة، في بقلبه عطف، لا يستطيع أن يعيش وحده، أن يتنعم وحده، أن يرى أن الآخرين جائعون أو عرايا أو بائسون أو مرضى. فالمؤمن يبذل كل ما في إمكانه لأن يعم الخير على جميع الناس. رقة قلبه ورحمة الله في قلبه أحد مظاهر قوة إيمانه، وقسوة قلبه أحد مظاهر ضعف إيمانه. وهناك آية دقيقة، يقول الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم. يعني ما دام الله عز وجل قد أودع في قلب المؤمن رحمة عالية المستوى، هذا المؤمن يلين للآخرين، تلق لهم مشاعره. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كأن هذه الآية فيها قانون رائع، يعني بسبب رحمة استقرت في قلب النبي كان لينا لهم، فلما كان لينا لهم اجتمعوا حوله. ولو كان قلبه قاسيا لكان فظا غليظ القلب فانفضوا من حوله. معنى ذلك: رحمة لين التفاف، قسوة غلظة انفضاض. أحد أسباب تجمع الناس حول إنسان مؤمن أن قلبه رقيق، مشكلته مشكلته، ما يؤلمهم يؤلمه، ما يسعدهم يسعده، ما يفرحهم يفرحه. هذا الذي يعيش للناس، شتان بين من يعيش للناس وبين من يعيش الناس له، فرق كبير وبون شاسع. من يسخر كل ما آتاه الله لخدمة الخلق، وهذا ما فعله الأنبياء، أعطوا ولم يأخذوا، أعطوا كل شيء ولم يأخذوا شيئا، بينما الأقوياء أخذوا كل شيء ولم يعطوا شيئا. وشتان بين أن تعطي وبين أن تأخذ. نعم.
2: فضيلة الشيخ دكتور محمد راتب النابلسي، نتابع غدا بإذن الله تعالى الحديث عن مظاهر ضعف الإيمان
3: إن شاء الله.
2: أشكركم وأشكر الأخوة المستمعين لحسن إصغائهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج طريق الهدى، طريق الهدى، مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: آل المارد أن يخرج من قرقومه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: واستمر
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي أيها المستمعون الكرام، نبقى وإياكم مع خطبة جمعة للعلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.
4: الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي اختارنا لهدايته وحمل رسالته والدعوة إلى سبيله. نحمده سبحانه وتعالى حمد الشاكرين، ونصلي ونسلم على الرسول المصطفى الذي بعثه رحمة للعالمين. اللهم اجعلنا على دربه وعلى صراطك المستقيم. ورضي الله تعالى عن أصحابه الكرام وآل بيته الأطهار، وعلى من سار على دربه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، لقد بعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن هاديا ومبشرا ونذيرا، هاديا الناس إلى معرفة الحق، إلى معرفة ربهم ومعرفة كتابه ومعرفة ما يصلح الناس في الدنيا والآخرة. هذا الهدى الذي أنزله الله تعالى في القرآن هو الخير الذي أمرنا أن ندعو إليه بقوله سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فالإسلام هو الخير، ونحن خير أمة أخيت للناس. مهمتنا الدعوة لذلك الخير، فمن دعا دعوة القرآن كان ممن ذكرهم الله تعالى من المهتدين ومن الذين أنعم الله تعالى عليهم، كما أنعم على النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ولقد كانت حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها خير، وكانت كلها دعوة للخير: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وكان عليه الصلاة والسلام في كل حياته يبين للناس ما نزل إليهم من ربهم، فكان أول داعية لهذا الخير، وعلى كل أتباعه أن يسيروا على نفس المنهاج وعلى نفس الطريق ولنفس الغاية. كان عليه الصلاة والسلام منذ اليوم الأول لبعثته حتى آخر يوم من حياته مذكرا عباد الله تعالى بربه، وآمرا إياهم أن يعبدوه وأن يطيعوه وأن يعملوا بما أنزل عليهم. ويجب أن تكون حياتنا كحياته صلى الله عليه وسلم، فنحن أتباعه والورثة من بعده، فلا تجوز أن تمضي حياتنا بالانشغال بالدنيا عن الدعوة إلى طاعة ربنا. كان عليه الصلاة والسلام ينبه المسلمين ويحذرهم من الدنيا، ويخبرهم بأن من كانت الدنيا أكبر همه جعل الله فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما قسم له منها. فليسمع كل المنشغلين بالدنيا عن طاعة الله وعن الدعوة إلى سبيله أن الغنى لا يكون بكثرة اللهو والانشغال بها، فالله سبحانه وتعالى هو الذي قسم الأرزاق والآجال بين العباد، فلن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. ولو أن الإنسان جرى بالليل والنهار ورأى رزقه فإنه لن يصل إلا إلى ما قسم الله تعالى له. فالذي تكفل برزق العباد يدعوهم إلى عبادته، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا. الله لا يطلب من العبد أن يرزق أولاده، أمره بالإنفاق عليهم ولم يطلب منه أن يرزقه، لأن الله تعالى يقول نحن نرزقهم وإياكم. فالرزق مقسوما من الله، وما عليك إلا أن تعمل بطاعة الله. وكسب الرزق بالوجوه المشروعة صورة من صور العبادة، صورة من صور الطاعة الإلهية. ولكن عليك أن تؤمن بأن جهدك لن يزيد في رزقك، ولكنك تبذل الجهد امتثالا لأمر الله القائل وامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. تمشون كما تغدو الطير خماصا وتعود بطانا، ولكن مهمتك ليس كسب الرزق، إنما مهمتك عبادة الله تعالى بكل صورها التي رسمها في القرآن الكريم، من دعوة إلى الخير وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وكف وجهك عن مسألة الناس. فأنت تقوم بخدمة الآخرين طاعة لله تعالى، وبدعوة الآخرين طاعة لله تعالى، وبالدفاع عن المظلومين طاعة لله تعالى. وهكذا تصبح كل حياتنا دعاية للإسلام. وكان عليه الصلاة والسلام يدعو الناس بنفسه، ويدعو الناس بواسطة أصحابه. كان عليه الصلاة والسلام يبلغ الرسالة للعشيرة الأقربين وللقبائل المحيطة بقريش، يدعوها لعبادة الله تعالى. وأرسل مصعب بن عمير إلى المدينة المنورة ليقوم بالدعاية للإسلام والدعوة إلى عبادة الله تعالى، وأرسل كتبه مع الرسل إلى ملوك الأرض للدعوة إلى الإسلام، وقال لقيصر في كتابه: أدعوك بدعاية الإسلام، أدعوك بدعاية الإسلام، أي بدعوتك إلى الإسلام، أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين. فعليك أن تدعو الناس بدعاية الإسلام، والدعاية للإسلام والدعوة إليه هي أعظم دعاية يقوم بها الإنسان لله سبحانه وتعالى. الناس اليوم يدعون بدعايات محرمة، يدعون إلى الإلحاد، يدعون إلى إلغاء الإسلام، رئيس الجمهورية يدعو إلى إلغاء أحكام الشريعة الإسلامية في بلدنا، يدعو إلى الإلحاد، يدعو إلى الكفر والعلمنة.

يعيشون بدون الإسلام في ظل دول تحكمهم بالدعوة مرة إلى اليسار ومرة إلى العلمنة ومرة إلى اليمين، وهم يعيشون في هذه المجتمعات يرضون بكل دعوة أو لا يؤيدون الدعوة إلى الله تعالى كما ينبغي. لا يجوز لمسلم في العالم أن يقف مكتوف اليدين أمام دعوات الكفر، بل عليه أن يقوم بالرد على هذا بالدعوة إلى الهدى والدعوة إلى الخير. نعم، انبرى بعض العلماء يردون على رئيس الجمهورية دعوته ويخبرونه أن الإسلام هو أغلى شيء في حياتنا وأننا لن نستجيب لدعوته وهو الذي لا يؤمن بالإسلام دينا ولا يؤمن بالقرآن كتابا، مع أن الله سبحانه وتعالى أرسل بذلك الأنبياء والمرسلين، أرسلهم للدعوة إلى الهدى وإلى الإيمان. لذلك على كل المسلمين علماء وعامة حكام ورعايا أن يقوموا بالدعاية للإسلام وأن ينشروا الإسلام بكل وسيلة متوفرة، فالحاكم يستطيع أن يدعو من مقام سلطانه بالدعوة إلى الإسلام، والسلطان أقوى سبيل للدعاية إلى الحق، إلا إذا انقلب الحاكم إلى عدو للحق فراح يدعو إلى الباطل، كما هو مشاهد في كثير من دول العالم. دعوة الحاكم إلى دين الله تعالى تنجح لأن الناس يحبون الأتقياء الأقوياء، فإن كان الحاكم تقيا وبيده السلطان استجاب الناس لدعوته سريعا. وقد أرسل الله تعالى الأنبياء إلى الملوك أولا، أرسل الله تعالى الأنبياء إلى الملوك، إلى أصحاب الأمر، إلى المترفين من أصحاب المال والسلطان، أصحاب القوة في المجتمعات. صحيح أن أكثر الملوك رفض دعوة الحق واستجاب إليها المستضعفون والفقراء، ولكن الفقراء والضعفاء وحدهم ما لم يقم على رأسهم إمام يجمع شملهم فإنهم يبقون متفرقين عاجزين عن القيام بما أوجب الله سبحانه وتعالى. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أول جامع لكلمة المسلمين على كلمة الله تعالى، وكان سيدا في قومه، وكان قومه سادة في الجزيرة العربية، كان من بني هاشم، وبنو هاشم من أصحاب السلطان في مكة المكرمة. صحيح أن بني هاشم قاموا ضد رسول الله في غالبيته ولم يؤيدوه ولم يقفوا إلى جانبه، ووقف أعمامه ضده، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان يحظى بتأييد المؤمنين له، فمضى صلى الله عليه وسلم حتى أقام للإسلام سلطانا في المدينة المنورة، فهناك أصبح صاحب القرار، وصاحب القرار هو الذي يأمر وينهى. وتبدلت الأحوال عندما وصل الإسلام إلى مكان القرار والسلطة، فكان عليه الصلاة والسلام

0: قد بدأ بدعوة قريش وهي سيدة العرب، أما اليوم فغالبية الحكام يمثلون دور قريش الجاهلية، يمثلون دور المعارض لدعوة الحق. وما على المسلمين إلا أن يعملوا كعمل رسولهم صلى الله عليه وسلم ورضوان الله تعالى عليهم أجمعين. عليهم أن يؤيدوا هذا الإسلام وأن يتوحدوا على الله تعالى حتى يوفقهم الله تعالى لاختيار قيادة مسلمة تجمع شملهم على الله وتصبح لها الكلمة النافذة بينهم، بدلا من أن تكون الكلمة لرئيس جمهورية يحارب الإسلام علنا ودون حياء وكأنه داعية إلى الإلحاد والكفر بحجة أن الناس متفرقون بسبب الأديان، فهذا مسلم يدعو إلى الإسلام وهذا مسيحي نصراني يدعو إلى النصرانية وذاك علماني يدعو إلى العلمنة. يريد رئيس الجمهورية أن يلغي كل الأديان ويأتينا بدين جديد، وأصبح له دين، أصبح صاحب الرشاد وصاحب الهدى وصاحب الدعوة إلى إلغاء الأديان، إلى إلغاء الرسالات السماوية. هكذا يتجرأ هذا المتأله الجديد ليدعونا إلى إلغاء الإسلام حتى يجمعنا على دينه الجديد. وهكذا كان فعل مسيلمة الكذاب. مسيلمة ادعى بأنه نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحقيقة أن مسيلمة كان إنسانا مفسدا في الأرض يريد أن يلغي الحق بباطله كما يفعل صاحب لبنان هنا، يريد أن يلغي الإسلام بباطله. ونحن نقول قد واجه رسول الله صلى الله عليه وسلم معارضة كبرى ضد دعوته، ولكنه صلى الله عليه وسلم أصر على الدعوة إلى الهدى والحق حتى انتصر الحق وزهق الباطل. إسلامكم هو دين الله، يجب أن تكون الدعاية له، والدعاية بكل الوسائل. رخصوا للوسائل التي تدعو إلى الكفر، لأن دولتنا لا تؤمن بالهدى ولا تؤمن بالإيمان ولا تؤمن بالإسلام. الدعاية لكل فاحشة والدعاية للكفر وللزندقة وللرذيلة، كل هذه أصبحت لها مراكز للدعاية وتدر على أصحابها الأموال المحرمة الطائلة. وسياسة دولتنا أن يحرم المسلمون من الدعوة إلى دينهم بكل الوسائل الممكنة، الحرمان حتى بقوة السلاح، والمسلمون أقوياء بحمد الله تعالى، أقوياء في ثباتهم وإيمانهم على الحق. فكما صبر عليه الصلاة والسلام حتى انتصر، علينا أن نصبر حتى ننتصر في الدعوة إلى الإسلام وإلغاء الجاهلية الجديدة التي يروج لها في بلدنا هذا. المسلمون أتباع محمد بن عبد الله، بين أيديهم أهدى قرآن، القرآن الذي فيه الهدى، علمنا كيف نبدأ ومن أين نبدأ. نبدأ بالإيمان بالله، ثم بعبادة الله، ثم بدعوة الناس إلى عبادة الله، وكل ذلك بالحق. بالحكمة والموعظة الحسنة وبالخلق الإسلامي الرشيد. وأدب الإسلام عام، يقول عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فرسول الله كان مؤدبا مع ربه، كان متخلقا بخلق العبد بين يدي مولاه وسيده وبين يدي خالقه، فعلينا أن نكون مثله عبيدا لله. وكان عابدا متمثلا يقوم بكل فروض العبادة التي فرضها الله تعالى عليه. وكان عليه الصلاة والسلام متأدبا مع عباد الله، وكان محسنا إلى كل الناس. فعلى المسلم أن يكون مؤدبا مع كل الناس كما يكون مؤدبا مع الله تعالى ومع رسوله. عليه أن يكون مؤدبا مع كل الناس حتى ينشر الإسلام بسلوكه وخلقه واستقامته. وعندما يحسن المسلمون الظن ببعضهم يكونون قد تخلقوا بأخلاق القرآن الكريم الذي يقول للمسلمين: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فأكثر الظن إثم، الظن السيء إثم بكامله. فعلى المسلم أن يحسن الظن بالمؤمنين وأن يسيء الظن بالمنافقين والكافرين، ولا يجوز أن ينقلب الأمر منعكسا كما هو عند البعض الذين يحسنون الظن بالكافرين باليهود والأمريكان ويسيئون الظن بشعوبهم وأممهم المسلمة. لو تعاون حكام بلادنا مع شعوبهم وأساءوا الظن باليهود الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن بسيء عقائدهم وسيء أخلاقهم، لما وصلت الحال بنا إلى أن نفتح حوارا مع اليهود الذين أساءوا الخلق والأدب مع الله وفتحوا معركة مع شعوبهم التي كان باستطاعتهم أن يتعاونوا معها على إقامة الحق في هذه الحياة. ونحن اليوم يجب أن نكون قد درسنا القرآن دراسة جيدة، وأن نكون قد عدنا إلى منابع الهدى إلى الوحي الإلهي. فعلينا أن نعيد النظر من جديد على ضوء القرآن فيما يخالف أمر الله تعالى في هذه الشريعة وفي هذا الدين، فتعود اللحمة إلى الصف الإسلامي، وتعود العلاقة حميمة بين المؤمنين، وتعود العبودية بكل مظاهرها مع الله سبحانه وتعالى، للتأكيد على أن المسلم لا يرتضي غير الله ربا له، ولا يرتضي هدى إلا كتاب الله تعالى، ولا يرتضي أسوة له إلا الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم. وأن نضرب بعرض الحائط أقوال من يدعو إلى إلغاء دين الله تعالى، وأن نجعله إماما، أن نعتبره إماما للضلال وإماما للكفر. ولا يجوز أن نأتم بإمام ولو كان أبا إن دعانا إلى الكفر، لأن الله تعالى حرم اتباع الملوك الكافرين والآباء الكافرين والأبناء الكافرين. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، دعوة صريحة دعا بها نوح ولده، وإبراهيم عليه السلام يخالف دين أبيه ويقول: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. ونحن نقول لهؤلاء الداعين إلى الكفر نقول لهم اتبعوا أمر الله تعالى يخرجكم من عداد الظالمين إلى عداد أوليائه المتقين. ندعو رئيس الجمهورية وكل رؤساء بلادنا العربية والإسلامية إلى العودة إلى دين الله وإلى الإسلام، إسلام الوجه لله. ندعو كل أمتنا بكل مؤسساتها وكل أفرادها وكل مسؤوليها، ندعو الجميع برعاية الإسلام، ونقول لهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لملوك الأرض أو لقيصر: أسلموا أيها الناس، أسلموا تسلموا، تسلموا من عذاب الله وغضب الله، وتسلموا من الضلال والفرقة والتحاسد والتباغض، لأن القرآن دعوة إلى وحدة الصف على الله، وإلى الحب في الله، وإلى نبذ الأحقاد، وإلى نبذ الطغائن والتنافر والتشاحن. أسلموا تسلم لكم دنياكم وآخرتكم. وأسأل الله تعالى أن يجعل من رمضان هذا محطة للتوبة والعودة إلى سبيله، ليطبق القرآن في كل حياتنا بكل آياته وأحكامه بكل أوامره ونواهيه، حتى نعود من جديد خير أمة أخرجت الناس. أسأل الله تعالى لي ولكم الثبات على الحق، وأن يختم لي ولكم بالإيمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي.
1: اللهم انفعنا بما سمعنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا من لدنك علما. كانت هذه خطبة جمعة من خطب سماحة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

لهف وراء الشهوات، أفسدوا، دهنوا، راوغوا، مالقوا الكفار، قاتلوا المؤمنين، عاثوا في الأرض فسادا، سجلهم ملطخ بالدم، بالدم، بالدم، بالدم. أم أنت من الذين هم مؤمنون، موحدون، مسلمون، مظلومون، مقهورون، معذبون، غرباء، لاجئون، ولكنهم شرفاء، صالحون، أبات، كبار، أعزاء، رحماء؟ أين أنت؟ من الآن حدد موقعك واجعل هدفك الجنة، كن من الفائزين ولا تكن من الخاسرين النادمين.

0: قيام الساعة الرابعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.
2: أهلا بكم من العاصمة الإيرانية طهران. إنه 15 من أيار مايو، تحل ذكرى النكبة هذه المرة، وقد أعادت تل أبيب إنتاجها في غير زمان ومكان. إبادة علنية، تهجير، مشاريع توسع مفتوحة، لكن الزمن ليس إسرائيليا، والتطبيع ما عاد مسارا سهلا حتى وإن بدت أبو ظبي تحديدا خارج المناخ الإقليمي والعربي المستجد. يوميا تلقي تل أبيب في الفضاء الإعلامي تقارير جديدة عن حجم التعاون العسكري والسياسي والأمني مع أبو ظبي، ولا سيما خلال العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران. طهران في المقابل تتحدث عن حيازتها وثائقة بشأن التورط الإماراتي ضدها في الحرب. يتحدث وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أيضا عن رسالة أمريكية بالاستعداد لمواصلة التفاوض. تبرز الصين قبل زيارة ترامب وما بعدها لاعبا محوريا في أي انفراجة مقبلة. أهلا بكم في هذه الساعة من التغطية، يرافقنا فيها المحلل السياسي السيد كيان عبد الله. أهلا ومرحبا بكم. نبدأ مشاهدينا إذن هذه الساعة من التغطية من اختتام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارته إلى الصين التي استمرت يومين، وكان الملف الإيراني حاضرا في خلفية المشهد، لا سيما أن ترامب كان استبق الزيارة بفرض عقوبات على شركات صينية تستورد النفط الإيراني. ونقلت رويترز عن ترامب قوله إنه لا يمانع التزاما من إيران بتعليق برنامجها النووي 20 عاما. ترامب قال أنه تحدث مع تشي كثيرا عن تايوان في بكين ولم يقدم تعهدا في أي اتجاه. إذن سيد كيان عبد الله، نرحب بك من جديد في هذه الساعة من التغطية، ونبدأها بآخر التطورات تحديدا بزيارة ترامب اليوم إلى الصين. كيف تنظر إيران إلى هذه الزيارة وإلى الطلب أو إلى هذا الحديث من قبل ترامب عن أنه لا يمانع تجميد تخصيب أو البرنامج النووي الإيراني لمدة 20 يوما؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا وخدمتي
4: أنا في البداية أحييك، أحيي حضرتك ومشاهديك الكرام، مشاهدي قناة الميادين الرائدة، فيما يتعلق بلقاء ترامب وزيارته إلى الصين واللقاءات التي عقدت خاصة مع نظيره الصيني. إذا ما أردنا أن نحدد عنوانا أساسيا لهذه الزيارة يجب أن نعتبرها فشلا كبيرا تحت غطاء فشله في الحرب مع إيران. فالأمريكان خططوا لفترة طويلة لهذه الزيارة وعولوا عليها بشكل كبير، وخططوا لها وعدوا لها العدة للخروج منها بنتائج مثمرة وتاريخية. وهذه التحذيرات استمرت أشهر، ولكن فشل الأمريكيين في الحرب مع إيران ألقى بظلاله الثقيلة على هذه الزيارة، وحول هذه الزيارة إلى أنها تكون زيارة خالية للرئيس الأمريكي. اليوم الرئيس الأمريكي تحدث إعلاميا وتحدث عن نتائج هذه الزيارة، وأحد هذه الأمور أنتم أشرتم بأنه لا يمانع في مسألتين أساسيتين. أولا الرئيس الصيني طمنني، هكذا قال ترامب، بأنه يعارض امتلاك إيران سلاح نووي. والنقطة الثانية دون أن يشير إلى الصين، وقال بأنه يرحب بتعليق النشاطات النووية لإيران 20 سنة، وأنه يقبل ذلك، هو تطوع بهذا. ونحن نعلق بأن فيما يتعلق بسعي إيران لامتلاك سلاح نووي، ف ترامب يريد تحويل هذا إلى إنجاز يخرج به إنجاز وحيد، و يقول بأن الصين طمنتني، وهذا يبين بأن موضوع الملف النووي والتفاوض بين إيران وأمريكا هذا يعتبر إنجازا بحسب ترامب، خاصة وأن إيران لديها فتوى محرمة من قائد الثورة الشهيد بعدم إنتاج وامتلاك أسلحة الدمار الشامل وأسلحة نووية، وأعلن مرات عديدة بأن إيران لو كانت تريد أن تدرك سلاحا نوويا لا تأخذ رخصة من أحد. إذن فإن الحديث عن ضمانات صينية لعدم ذهاب إيران لامتلاك سلاح نووي هذا كلام فارغ، لأن إيران أساسا لا تذهب لإنتاج مثل هذا السلاح ولا تنوي. والموضوع الآخر وطرح هذا الموضوع بمعنى أن هذه الزيارة خلت من أي إنجاز فيما يتعلق بحديثه عن 20 عاما من تعليق النشاط النووي، فأنه كأنما يوحي العالم بأن إيران ربما طلبت منه أو الصينيون عرضوا له أو الطرف الثالث عرض له، وترامب يتفضل علينا ويقبل ويقول لا مانع لدي. وأساسا هذا الاقتراح ليس اقتراح إيران ولا اقتراح الصين، بل هو افتعال من ذهن ترامب المريض. وإيران بكل تأكيد نفت هذا الأمر، إيران لم تقبل بتعليق النشاط النووي، وإيران ليس فقط لم تقبل بذلك أبدا ولم تقدم مثل هذا الاقتراح لكي يتكرم ترامب بقبوله، بل إيران أصرت منذ البداية على حقها في امتلاك البرنامج النووي السلمي وفقا للقوانين الدولية ووفقا لقانون الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن المفاوضات يجب أن تنحصر فقط بوقف اطلاق النار في إيران ولبنان. وإذا ما كانت أمريكا تريد أن تقبل بشروط إيران وعزم زادت الثقة وثبت لدى هذه الثقة، فإننا في المستقبل ربما نبحث موضوع الملف النووي. لذلك فإن الموضوع النووي غير مطروح في المفاوضات مع أمريكا ولا مع الصين.
2: سنفهم منك أكثر وجهة نظر إيران على تعليق البرنامج النووي، ولكن الآن نذهب إلى بكين. معنا من هناك مراسلنا جواد علي. جواد، إذن ما الذي خلصت إليه هذه القمة بين الرئيسين الأمريكي والصيني؟ لأنه أصلا يعني نتحدث عن أقله في الإعلام، يعني الحديث الأمريكي في اتجاه والحديث الصيني في اتجاه حول التركيز على القضايا التي تم بحثه.
5: تحياتي لك حسين. يعني أولا لنفهم أكثر، يمكن أن نقول بداية أن الوضع الأمريكي ما قبل الزيارة كان شيء، وأثناء الزيارة هو شيء مختلف، وما بعد الزيارة أيضا مختلف تماما. بشكل عام الصين ما أرادته الصين من القمة من طريقة التنظيم والبروتوكول وما جرى من اجتماعات وغيرها، والصورة التي ظهرت لكافة الفعاليات والاجتماعات في الصين أوصلت الرسالة التالية، بأن الصين في اليوم الأول وهو يوم أمس وكان اليوم الأساسي للزيارة عمدت إلى أن تكون الأساس في هذه الزيارة، وأن تظهر مسألة العامل الاقتصادي والتجاري، أن كلا البلدين لديهم يعني مشاكل عالقة وخلافات كبيرة جدا. نأتي طبعا هذا لقاء بعد حرب تجارية طويلة وكانت طويلة وكانت مستعرة جدا، وصلت فيها رسوم جمركية إلى 250%، وملفات كالمعادن النادرة ومسألة التنافس في الذكاء الصناعي وغير ذلك. عمدت الصين إلى إظهار هذا اللب الأساسي للزيارة هو العماد التجاري والاقتصادي، وعمدت أيضا إلى عدم ذكر الملفات الإقليمية بشكل مباشر أقل في الشكل المعلن يوم أمس في اليوم الأساسي، كما قلنا لكي تعوم هذا اللب الأساسي للزيارة الذي هو التجارة والاقتصاد. اليوم الثاني الذي هو اليوم ختام الزيارة وصباحا قبل أن يغادر ترامب، لم يستطع ترامب خلال كما قلنا اليوم الماضي أن يأخذ شيئا أو يأخذ صورة من الصينيين تقول بأنه قد فعلا أنجز شيئا أو تفاوض بشكل حقيقي ومباشر وكان لديه أوراق حقيقية مع الصينيين فيما يتعلق بالملف الإيراني. ترامب حقيقة لم يستطع أن يفاوض على أي شيء في بكين، لأنه لم يكن يملك في الحقيقة أوراقا للتفاوض. الصين لم تقبل أن تكون إيران كما قلنا ورقة ضغط وتفاوض في اليوم الأول، وهذا ما جرى. الصين لم تقبل أن تكون تايوان أيضا ورقة تفاوض وضغط، وأيضا هذا ما جرى. ولأول مرة ترامب سمع مباشرة من الرئيس شي تحذيرا يقول بأن التعامل المسيء مع تايوان سيؤدي بنا إلى القتال والتصادم. هذا كان تحذيرا مباشر يعني في اللقاء الأول وفي اليوم الأول والاجتماع الأول. حقيقة لم يمتلك ترامب كما قلنا شيء ليفاوض عليه. اليوم الثاني حاول ترامب خلال الاجتماع الصباحي المصغر اللي كان الاجتماع الختامي أن يظهر بصورة الذي تحدث وناقش الملف الإيراني، وقال أمام الرئيس شي جين بين بأننا تحدثنا عن الملف الإيراني وأن لدينا وجهات نظر متقاربة، كلانا لا نريد أن تمتلك إيران سلاحا نوويا، وكلانا نريد أن يكون مضيق هرمز مفتوح. وانتهى الكلام عند هذه التصريحات. الصين ردت يعني اصدار بيان كامل رسمي عن طريق وزارة خارجيتها يتحدث فقط، مختلف عن البيان الذي تحدث عن نقاش الرئيسين حول بقية المسألة، يتحدث فقط عن موقف الصين من كل ما يتعلق بمسألة إيران والملف الإيراني. أعادت الصين التذكير بموقفها الأساسي والثابت من هذه من المسألة، مسألة يعني أنها من الأساسية لم تكن تريد أن لأحد أن يمتلك أسلحة نووية، ولكن أنها تحترم حقوق إيران بالاستخدام السلمي للطاقة النووية. وفي هذا نذكر أنه كان يوجد مبادرات صينية جمعت الصين ومع روسيا ومع إيران هنا في بكين للدفع نحو مسار تفاوضي كان أيام التناقش في مسألة الملف النووي الإيراني. بعدها تحدثت عن مسألة مضيق هرمز وقالت نحن منذ البداية قلنا أننا نريد أن يكون مضيق هرمز مفتوحا لأنه ممر مائي مهم جدا، ولكن كيف يفتح؟ يفتح عن طريق وقف العدوان أولا لمن بدأ هذه الحرب. الصين حملت بشكل مباشر المسؤولية منذ البداية لتعطيل هذا الممر المراحي للطرف الذي بدأ العدوان. موقف الصين فيما يتعلق بإيران كان أبعد من ذلك بكثير، وأبعد ما يحاول ترامب أن يصور. الصين كانت ليس فقط أدانت العدوان، أدانت منذ اليوم الأول اغتيال القائد سيد علي خامنئي، اعتبرت أنه لا يوجد شيء اسمه تغيير أنظمة بالقوة وقالت إنها ثورات ملونة، قالت إن انتخاب السيد مجتبى خامنئي في إيران هو خيار الشعب الإيراني ويجب أن يحترم. الصين كانت موجودة في كل هذه المواقف وكان لديها موقف ولم يتغير وبقي ثابتا. عمدته اليوم كما قلنا في بيان رسمي تحدث عن المسألة النووية ومسألة مضيق هرمز، وذكرت مجددا بمسألة مبادرة الرئيس شي جين بين، مبادرة النقاط الأربعة. تذكر حسين ناقشناها كثيرا في الفترات السابقة، المبادرة التي عمادها أن يكون هناك اتفاق اليوم مع واشنطن، طبيعي لأنها هي من بدأ العدوان، ولكن الشق الثاني منها هو مسألة مرحلة ما بعد الحرب، مسألة إيران مع بقية دول المنطقة. الصين مبادرتها أن لا تكون الولايات المتحدة الأمريكية موجودة في هذا الاتفاق ما بعد الحرب. هذا الصين تعتبر هذا الشأن يعني الإيرانيين وجيرانهم في دول المنطقة وهو شأن إقليمي خاص. باختصار حسين اسمح لي أن نقول أن الصين اليوم بهذه الزيارة أعطت ترامب فرصة، هذه الفرصة عن طريق مجموعة كبيرة من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية ربما ستمتد حتى عام 2029. نعم فيها مكاسب كبيرة للطرفين، للطرف الأمريكي بشكل كبير، ولكن هذه الاتفاقيات وهذه الفرصة مرهونة بالشق الثاني الذي هو الشق السياسي كما قلنا، بمعنى أنه اليوم ستتقدم هذه الاتفاقيات خطوة أمام كل خطوة أمريكية يعني تسير معها بالتوازي. لن يكون هناك شيء بمعنى آخر، لن يكون هناك شيء مجاني. هذا يعتمد اليوم على جدية الطرف الأمريكي. هو سمع فيما يتعلق بموقف الصين من القضايا الشائكة بما فيها الأزمة الأوكرانية وشبه الجزيرة الكورية وغيرها، فيما يتعلق بتايوان، فيما يتعلق في التجارة. اليوم الخيار أمامه، بمعنى الصين مستعدة لدفع أيضا مفاوضات سلام، ومستعدة لأن تكون هي ضامن اقتصادي في كل ما يتعلق تحديدا في مسألة اليوم الحرب على عدوان على إيران ومسألة إغلاق مضيق هرمز. تتوقف الآن الأمر على الجانب الأمريكي إلى أي مدى هو سيتماشى مع هذه الرؤية، سيقبل أن يقدم تنازلات سياسية وأمنية وعسكرية في سبيل الضمانات الاقتصادية التي سوف تقدمها الصين.
2: أشكرك جزيل الشكر مراسلنا من بكين جواد علي على كل هذه المعطيات. مشاهدينا في الإطار أيضا نذهب إلى هذا التقرير، مع حقيقة ما أشيع أمريكيا بشأن الموضوع الإيراني على طاولة القمة الأمريكية الصينية، نتابع في هذا التقرير.
6: مصادر دبلوماسية آسيوية أكدت للميادين أن التصريحات الأمريكية المتزايدة بشأن إيران ونجاح واشنطن بإقناع الصين بالتأثير عليها أو فتح مضيق هرمز من دون رسوم هي مجرد محاولات إغراق إعلامي أمريكي للتغطية على جوهر هذه المواضيع. وأشارت المصادر إلى أن موقف الصين حيال إيران واضح وثابت ولم يتغير، وهي امتنعت عن الحديث عن إيران تماما، وكل ما يشاع خلاف ذلك هو كذب. المصادر أكدت أن الصين اختارت أن تنشر موقفها عبر بيان الخارجية كاملا لتوضح الحقيقة كاملة، وأضافت أن الصين تدعم عدم امتلاك أسلحة نووية، ولكنها تدعم أيضا الاستخدام السلمي الإيراني لليورانيوم. كما أكدت أن الصين تدعم عدم عسكرة هرمز وإبقاءه مفتوحا، لكنها تدعم احترام حقوق إيران كدولة شاطئية عليه. المصادر شددت على أن الصين تشتري النفط أو الغاز من الولايات المتحدة، وهذا ليس جديدا لأنها تنوع مصادر طاقتها، مبينة أنه لا أحد يغني الصين أو يشكل لها بديلا عن النفط الإيراني ولا واردات هرمز من الطاقة التي تشكل 45% من احتياجها. كذلك أعلنت أن الصين تدعم تشكيل بنية أمنية إقليمية مشتركة لدول منطقة الخليج فيما بينها من دون تدخل خارجي. وأضافت أن كلام الصين الهادئة هو احتواء لغطرسة تراب ومن معه وإنزالهم إلى الواقع وتهيئة الظروف لاتفاق عبر إغرائهم اقتصاديا. وشددت على أن كل ما أشيع وسيشاع خلاف ذلك هو غير دقيق أو مبطن أو محاولة تزييف للخروج بأفضل صورة ممكنة.
2: سيد عبد الله، إذا انطلاقا مما ذكرته مصادر آسيوية دبلوماسية للميادين وأيضا ما شرحه الزميل جواد علي من بكين، كيف تقرأ إيران اليوم هذه المحاولات الأمريكية للترويج بأنه كان هنالك توافق صيني أمريكي على موضوع عدم امتلاك السلاح النووي لإيران وأيضا فتح مضيق هرمز، وكيف توصف العلاقات اليوم مع بكين خصوصا ما بعد هذا العدوان؟
3: نعم،
4: كما قلت وأسلفت بأن أهم رسالة لكلام ترامب وادعاته وأن هذا اللقاء أساسا لم يخرج بأي نتيجة تذكر لأمريكا، لأنه لو كانت هناك ثمر من هذا اللقاء لطبل بها ترامب ونشرها بكثرة، ولكن ما يروج له بأن الصين وافقت على تعاون لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، فهذا وكأن مثلا يأتي شخص ويتفاوض مع إيران ويدعي بأن إيران لن تهاجم كوكب المشتري ويعرض هذا كإنجاز، وهذا ليس له أي موضوع لكي نروج له كإنجاز، أو أن مثلا يبين ترامب كما قلت بأنه تفضل وقبل بأنه يوافق على تعليق إيران نشاطها النووي لمدة 20 سنة، بيد أن إيران لم تتكلم عن هذا الأمر ورفضته بقوة، وإيران أكدت على حقها في المجال النووي غير أنها لم تتحدث عن أمر غير ذلك، وقال ترامب بأننا وصلنا إلى اتفاق مع الصين لفتح مضيق هرمز، وهذا هو من نوع سنخ الكلام الذي تحدث عنه ترامب. إيران لم تغلق مضيق هرمز، بل ما تسبب في إغلاق مضيق هرمز هو الهجوم الإسرائيلي الأمريكي ضد إيران والإجراءات العدائية التي تمت ضد إيران في منطقة الخليج الفارسي، وإيران فعلت حقها في حاكميتها على مضيق هرمز لضمان الأمن، وبعد وقف إطلاق النار كانت إيران تنوي فتح هذا المضيق أمام عبور ومرور السفن وناقلات النفط، ولكن الحصار البحري الأمريكي تسبب في غلق هذا المضيق مجددا. إيران يوم أمس سمحت لأكثر من 20 ناقلة نفط صينية للعبور، وهذه خطوة ذكية والتي دحضت ادعاءات الأمريكان، لأنهم كانوا يريدون أن يستغلوا موضوع فتح مضيق هرمز ويحملوا جميلا كبيرا للصين بأنهم سوف يفتحون بمبادرة حرية مضيق هرمز ليسمحوا لنفط المنطقة التدفق إلى الصين، وكانت خطوة ذكية من إيران، وإيران أعلنت بأنها لا تنوي غلق هذا المضيق ولكنها تفرض سيادتها على هذا المضيق، لأن حق الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن تمنع الدول المعادية التي تضر بالأمن القومي الإيراني ومصالح المنطقة أن تمر من هذا الممر، ولكن ناقلات الدول الصديقة تعبر بسلام وأمان، لذلك فكل ما نراه كل هذه الادعاءات الواهية شكلت فشلا ذريعا لهذه الزيارة، وفي الأيام القادمة سوف نشهد أصداء والتبعات المدوية لفشل هذه الزيارة بعد الخسارة الكبيرة التي منيت بها في الحرب مع إيران، وكما عنون زميلكم في الصين، الصين تحتاط في العلاقات التجارية وكذلك في اتخاذ المواقف التجارية في هذه الزيارة. هددوا الأمريكان رسميا وحذروهم رسميا بأنكم إذا ما أردتم اللعب وارتكاب أي خطأ فيما يتعلق بتايوان فهذا ربما يسبب تصادما عسكريا مع تايوان، وثانيا أنه سوف يأخذ بالعلاقات الأمريكية الصينية إلى وضع خطير للغاية. والصين لا يستخدمون هذه العبارات التهديدية والخطرة، الأمريكان كانوا دوما يستخدمون تايوان للضغط على الصين، ولكن في هذه الزيارة رأينا بأن من هذه الناحية فإن أمريكا استسلمت أمام الصين فيما يتعلق بتايوان، وهذا لم يحدث إلا بعد فشل أمريكا في الحرب مع إيران، وهذا ما استغلته الصين في موضوع تايوان.
2: قبل أن أنتقل إلى موضوع جديد، نفهم منك باختصار لو سمحت، اليوم طرح ترامب لفكرة تعليق البرنامج النووي لعشرين عاما، هذا يأتي كما تعلم بعد تصلب الموقف الأمريكي، وخصوصا من قبل ترامب، بأنه لن يسمح بوجود أصلا برنامج نووي إيراني أن يظل قائما من الأصل. بالتالي ألا يعتبر ذلك يعني تنازلا ربما أمريكيا عن الموقف، قد يسمح بالعودة مجددا إلى طاولة التفاوض؟
4: نعم، هذا يختلف عن الموقف السابق الذي كان يصر ترامب بأنه لن نسمح لإيران بامتلاك أي منشآت وتصفير التخصيب. هذا طبعا تراجع واضح على المواقف السابقة، ولكن أساسا لا يجب أن نشير إلى ما يصرح به ترامب من مواقف، فإن مقترح تعليق 20 عاما تم طرحه في الجولة الأولى من المفاوضات في إسلام آباد، وقبل الحرب أيضا طرحوا هذا الأمر وإيران رفضته بشكل قاطع. الأمريكان إذا ما استطاعوا، ليس فقط ترامب بل أوباما أيضا كان يقول هذا الكلام، والبعض يتصور بأن ترامب يختلف عن أوباما. أوباما كان يقول بأننا إذا استطعنا أن نفكك براغي وصامولات البرنامج النووي الإيراني، ولكن أمريكا لا يستطيعون فعل ذلك ومجبرون على التراجع. ونحن نعتقد بأن رغم ترامب أعلن مرة أخرى بأن ما رأيت مبادرة إيران، وعندما قرأت السطر الأول تركت الورقة، أمريكا ليس لديها خيار إلا التوافق مع إيران والرضوخ لشروط إيران، لأن أمريكا جربت كل الخيارات وأشدها هو خيار الحرب، ولكنهم فشلوا وأدركوا بأن منشآت إيران لا يمكن تدبيرها بالحرب، وحتى النظام السياسي في إيران لا يمكن تبديل.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، كنا معكم في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية. عودة بكم الآن لمتابعة برامجنا كالمعتاد.
7: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: ورجاء. فرع لأبواب السماء.
1: أهواك إلهي وهواك حياة حياتي وهنا شرفي
0: وعبر الأثير صفاء.

0: إنها صوت الحق.
1: فغدا نصر يحتفى
0: إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: فغدا نصر يحتفى
0: إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء.

0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامية، معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز FM، 105.3 ميجاهرتز FM. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي،
1: إذاعة التوحيد الإسلامي،
0: تميزه عبر الأثير.

0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. نصحبكم الآن مع البرنامج الثقافي المنوع قول العارفين
1: مع أحمد بركات.
0: قول العارفين مع

0: يسعد الله أوقاتكم بالخيرات والمسرات. أحدثكم أيها الأحبة عن مفردة المصيبة.
1: قول العارف. قول العارف.
0: الصبر عند نزول المصيبة عبادة. المصيبة هي تكفير ذنب في رداء العذاب. إن كل مصيبة تحل بنا لابد يوما أن نألفها. الجزع عند المصيبة مصيبة أخرى. الطريق نحو المصيبة قصير. في بيت النملة تصبح قطرة الماء طوفانا. ست خصال من كن فيه فقد استكمل إيمانه. إحداها الصبر على المصيبة. المصيبة عادة تجر

0: المصيبة إلى ركبة الغني تكون لا شك قد اجتازت رقبة الفقير. عندما تدخل المصيبة بيتا ينبغي تقديم كرسي لها لتسكن. المصيبة العامة يسهل تحملها، المصيبة هي في عدم قدرتنا على تحمل المصيبة. عندما تحل بك مصيبة انتظر الأخرى. ذو الجهل لا ينفك مضطربا، لأقل شيء يفقد الصبر. كل المصائب عنده كبرت إلا مصيبة جهله الكبرى.
1: قول العارف، قول العارف،
0: مصيبة أن تدرس بلا تفكير، ومصيبة أكبر أن تفكر بلا دراسة. المصيبة ليست في ظلم الأشرار، بل في صمت الأخيار. قل للذي بصروف الدهر عيرنا، هل حارب الدهر إلا من له خطر؟ توقع الكارثة أشد هولا من وقوعها. الريح التي تهب في الوجه تجعل المرء حكيما.

0: كثيرة لا تنقضي، وسروره يأتيك كالأعياد. قال حكيم لبنيه: إياكم والجزع عند المصائب، فإنه مجلبة للهم، وسوء ظن بالرب، وشماتة للعدو. إذا نزل القدر غمي البصر. المصيبة مهماز الشجاعة، المصائب نادرا ما تأتي فرادا. لو لم تكن المصيبة لما كان هناك السعادة. عند الشدائد يعرف الإخوان، وعندما تقع البقرة يكثر سالخوها. المصيبة هي القابلة القانونية التي تولد العبقرية. من عظم صغار المصائب ابتلاه الله بكبارها. هذه ثالثة الأثافي، تعني اكتمال المصيبة الآن بمختلف أركانها.
1: قول العارف، قول العارف، قول العارف.
0: أضمتني الدنيا فلما جئتها مستسقيا مطرت علي مصائبا. المصيبة خلفنا، انظر أمامك، ربما نستطيع معا الوصول إلى حل. المصيبة كلوح الصابون، تبدأ كبيرة ثم تصغر شيئا فشيئا. البحث عن عدو نلقي عليه اللوم في كل مصيبة هو دافع طبيعي. ذكر المصيبة يدنيها مثلما يقرب الموت الخوف من الموت، فكل متوقع آت. الجهل رأس كل مصيبة، والسلبية أقدامها. كل ما يصدر عن الله جميل، وإن كنا لا نرى الجمال في المصيبة.
1: قول العارف، قول العارف، قول العارف.
0: وفي مثل هذه الحال قد قال من مضى، وأحسن فيما قاله المتكلم: فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم.
2: وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج
3: قول العارفين،
2: قول العارفين
3: مع أحمد بركات،
2: قول العارفين مع أحمد بركات.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم ذكريات الحج.
1: مكة أرض الله وحرمه، سكن أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام، عظمها الله في الملأ الأعلى، عظمها الله عبر التاريخ، أخبارها، أشعارها، سكانها، ناسها، خدموها، قلوب الناس التي تحفو إليها،

0: من الذي سكن مكة قبل الإسلام؟ من الذي سكن مكة بعد الإسلام؟
1: ذكريات الحج يأتيكم الواحدة ظهرا ويعاد الثامنة مساء.
0: الساعة الآن 3:00 فجرا أو قبيل الفجر في القاهرة، وأرى كثيرا ممن حولي الآن أدركهم النعاس أو حتى النوم، فتذكرت عبارة لابن جبير الأندلسي رحمه الله في رحلته إلى الحج لما مر هنا على أهل مصر. قال، وابن جبير حج قبل أكثر من 1000 سنة تقريبا أو دونها، 900 سنة تقريبا، يقول ابن جبير رحمه الله: ومررت على أهل مصر في الإسكندرية والقاهرة ووجدت أهلها ينامون في النهار ويقضون حوائجهم في الليل. هذه العهد الموجودة عند أهل مصر لم يكتفي بها أهل مصر، بل تعدت إلى غيرها من البلاد. نحن اليوم في هذا اللقاء الذي نختم به ذكريات الحج صرنا على وفق ما قال ابن جبير الأندلسي رحمه الله: الناس يعملون وينتجون وينفذون برامجهم في النهار، ونحن نطوي النهار ونعمل في الليل. لنذكر لكم شيئا من ذكريات الحج، ومن أجمل الذكريات ما ذكره الرحالة في مشاهداتهم. فما هي مشاهدات الرحالة في رحلاتهم الحجازية؟
2: لبيك اللهم لبيك.
3: بيّنت أكثر كتب الرحلات ما يجري على الحجاج في المشاعر من خشوع، وما يعتريه من انكسار وخضوع عند رؤية تلك المشاهد العظام. وبيّنت أيضا العاطفة التي كانت تتأجج في صدور الحجاج، وكيف كانوا على أتم استعداد لبيع أرواحهم وأموالهم في سبيل رؤية مرابع الطهر والقداسة ومغاني السعادة والسيادة. وتصور كيف كان الحاج ينسى كل تعبه عند رؤية مكة أو المدينة، وكيف كان يقبل على تلك المقدسات باكيا مستغفرا متطهرا تائبا، مما كان له أعظم الأثر في بقاء سلطان الدين في النفوس وبقاء التصورات الإيمانية العقدية حية في الأذهان والقلوب. فلا جرم إذن أن بقي الحجاز منارة مضيئة ومثابا ومثابة للناس تهوي إليه الأفئدة ويجدد فيه الإيمان. ولا تفسير لهذا الشوق والخشوع المصاحبين للحاج إلا بأنه عمل إلهي حتى يخف على الناس ما يجدونه من مشاق، فلا ينقطع عن الديار الحجازية. فمن عجائب صنع الله تعالى أنه طبع القلوب على النزوع إلى هذه المشاهد المنيفة والشوق إلى المثول بمعاهدها الشريفة، وجعل حبها متمكنا في القلوب ولا يفارقها إلا أسفا لفراقها، متولها لبعده عنها، شديد الحنين إليها، ناويا لتكرار الوفادة عليها.
2: لبيك لا.
0: من الرحالة الذين ذهبوا إلى مكة في أكثر من رحلة لهم، لكن كانت مكة وزيارتها جزءا من هذه الرحلة، ابن جبير الأندلسي رحمه الله. وابن جبير ذكر لنا بعض المشاهدات في أثناء هذه الرحلة، وبعضها مشاهدات غريبة جدا. من هذه المشاهدات أنه لما مر بالصعيد مع قافلة الحج، محمل الحج المصري، أو قبل لا تخرج المحامل، محامل الحج، لكن كانت مع القوافل الحجازية التي تذهب إلى الحج، اعترضهم بعض قطاع الطرق وأخذوا كل أموالهم. هذا أمر لا يستغرب، لكن الغريب أن ابن جبير رحمه الله ذكر أن قطاع الطرق هؤلاء كانوا يسمون الأموال التي يأخذونها من هؤلاء الحجاج المساكين المسافرين المنقطعين في هذه الطرق، يسمون ذلك زكاة، ويخرجون مصحفا ليقسم الحاج المسافر أنه لا يملك زكاة حتى ما يسمونها مالا، يقول له أقسم أنك لا تملك زكاة. فلما رحل ابن جوير بعد ذلك وركب البحر وجد أمرا غريبا آخر، وجد أن أصحاب السفن أصحاب المراكب عندهم عادة أشبه ما تكون بالسلوم كما نسميها، أو العادات والقوانين البحرية التي وضعها هؤلاء أصحاب المراكب زورا وبهتانا وأكلا لأموال الناس بالباطل. ماذا يصنعون؟ أي رجل، يقول ابن جبير كما حكى في رحلته، أي رجل يموت على ظهر هذا المركب فماله إذا لم يكن له وارث من الركاب، قد يكون له مثلا ابن أو أخ أو زوجة أو زوج، لكن إذا لم يكن له راكب ما هو الحكم الشرعي في هذا المال؟ رجل مات في طائرة، رجل مات في مركب، رجل مات في حافلة، أين يؤخذ هذا المال؟ أين يذهب به؟ يذهب به إلى ورثته في بلده. لا، ركاب أصحاب هؤلاء المراكب سنوا قانونا إبليسيا، أي راكب يموت على ظهر السفينة وليس له وارث من الركاب فماله كله الذي معه لصاحب هذه السفينة. يقول ابن جبير أيضا، ولما خرجت من جدة متوجها إلى مكة في الطريق وجدت قبرين يرجمهما الناس، وهذه عادة رجم القبور عادة مشهورة عند العرب، كما رجم العرب أبو رغال بكسر الراء، وهو الذي دل أبرهة أو أراد أن يدل أبرهة على مكة، وكما قال الفرزدق جرير: إذا مات الفرزدق فارجموه كرجمكم لقبر أبي رغالي. يقول ابن جبير: فوجدت قبرين صار الناس يرجمونهما فرجمتهما. فلما سألت عن هذين القبرين قيل لي: هذا قبر أبي لهب وهذا قبر امرأته حمالة الحطب. لكن الصحيح أن هذين القبرين لرجلين في الدولة أيام الدولة العباسية تعاهدا على أن يلطخ الكعبة بالعذرة، فاكتشف أمرهما ورجمهما الناس، ثم صارت بعد ذلك سنة ماضية.
2: لبيك اللهم لبيك.
3: مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا ما ارتحل الحاج من مكة إليها فإن قلبه وروحه يسبقان لملاقاة الرسول صلى الله عليه وسلم، متمنيا السير في مكان سار فيه الرسول الأعظم والنبي الأكرم، أو استراح تحت ظل استظل به الحبيب صلى الله عليه وسلم. هي مدينة قذف الله حبها في قلب كل زائر لها، وهي دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لطيبة: اللهم إن إبراهيم خليلك وعبدك دعاك لأهل مكة، وأنا عبدك ورسولك أدعوك لأهل المدينة مثل ما دعاك به إبراهيم لمكة، ندعوك أن تبارك لهم في صاعهم ومدهم وثمارهم. اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة. وهذا الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى يصف ما جرى له في المدينة في رحلته إلى أرض النبوة فيقول: خفق قلبي خفقان شديدا، وقد شخص بصري، وكدت لا أرى ما حولي لفرط ما أحس من جياشان العواطف في نفسي، حتى غامت المشاهد في عيني وأحسست كأني قد خرجت من نفسي وانفصلت عن حاضري، وذهبت أعيش في عالم طلق لا أثر فيه لقيود الزمان والمكان.
2: لا شريك لك.
0: ابن بطوطة أيضا رحمه الله كانت له هناك بعض المشاهدات، ذكر لنا منظرا غريبا جدا، وهذا ذكره ابن بطوطة وذكره التجيبي وغيرهما رحمهم الله جميعا، أن هناك جماعة ممن كانوا يأتون الحج من غير أن نذكر أصولهم أو بلادهم، كانوا معروفين بالجهل، الجهل الغريب جدا، الجهل المطبق، كانوا يصلون صلاة سريعة جدا ينقرونها نقرا، وكانت ملابسهم متسخة، وكانوا إذا صلوا يلتفتون في الصلاة شكل غريب جدا، ذكره ابن بطوطة والتجيبي وجماعة. بل الغريب أن أحد هؤلاء أحد هذه القبائل التي جاءت ماذا كانوا يصنعون؟ أحدهم يأتي بامرأته ويأتي بها عند الحجر الأسود للبركة، فماذا يصنع؟ هذه امرأة مسكينة أعرابية جاهلة فقيرة، هذا الزوج متسلط عليها، تظن الأمر فعلا صحيح مع أنها ما تشوف الحاجات الباقيات يصنعن صنيعها. يأخذ هذا الرجل رأس امرأته من هنا ويضربها ضربا بالحجر الأسود، ضرب ضرب حتى يسيل الدم. معلش لا تضحكوا يا جماعة، صحيح، حتى يسيل الدم. لما؟ حتى تنزل عليها البركة، هذا الدم سال من الحجر الأسود. يقول ابن بطوطة: واختفى رجل وإذا به قد صعد إلى داخل الكعبة. لما دخل بعض الناس الكعبة اختبأ أو صعد السلم فقفل الباب فصار يصيح من أعلى الكعبة. العياشي أيضا رحمه الله حج في أوائل القرن الحادي عشر في حدود سنة 1076، وذكر أيضا مواقف غريبة عن بعض الحجاج، عن رجل أتى أهله، عاشر أهله في المسجد الحرام، فلما سئل عن سبب ذلك وإذا به رجل ما عنده ذرية عقيم ويأمل بأن يكون هنا المكان مكان مبارك. هناك طوائف من الرحالة ممن دونوا رحلاتهم. أنا أنصح بكتاب الدكتور محمد موسى الشريف وفقه الله، وهو من كبار مؤرخي هذا الزمان، ألف كتابا في الرحلات، جمع فيه رحلات ورتبها ترتيبا فهرسا موضوعيا في آخر الكتاب، يعتبر من أروع ما قرأت في حياتي فيما يتعلق بالرحلات الحجازية، وتميزه أيضا في الفهرس الموضوعي في آخره. هذه ذكرياتنا، خللها أكثر من صوابها وشططها أكثر من حسنها، لكني أرجو من الله عز وجل قبولا. أسأل الله أن يكون هذا العمل متقبلا عنده، محفزا لي ولكم أن نشد الرحال إلى زيارة البيت العتيق، لعل الله أن يمن علينا وعليكم بالخير. أقول بعد أن ذكرنا هذه الذكريات وما فيها من سهو وغلط وشيء يتعرض له العمل البشري، فإن تجد عيبا فسد الخلل جل من لا عيب فيه وعلى، أبشر جميع من حولي من الإخوة والأخوات القائمين على إنتاج هذا العمل أن هذا العمل الذي نؤديه ويتعلق بالحج وذكرياته بإذن الله سيكون إضافة في الإعلام الإسلامي في تقديم جزء من تاريخنا، تاريخ ذكريات الحج، سينتشر بإذن الله انتشارا، انتشاره إذا أحسننا النية لله عز وجل واصدقنا هذا العمل. آمل أن نكون نحن وإياكم شركاء في هذا العمل، ساعدونا في أن نخرج في تاريخنا إلى حيث يريد ربنا، فلا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. نعم، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. استودعكم الله.
4: أحبتنا في الله، كنا وإياكم مع برنامج ذكريات الحج، هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
5: قد تمم الله مقاصدنا وزال عنا جميع الهم، ببركة النور شافعنا جوده وفضله علينا عم، طابت بذكره مجالسنا وكم من أنله علينا كم، كم تفضل وكم موهب وكم تكرم وكم أنعم، في جنة الخلد يدخلنا مع النبي المصطفى الأكرم، صلوا على من به سدنا على فصيح كذا أعجم.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نبقى الآن وإياكم مع برنامج أقنعني مع الدكتور علي العمري. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: يا شباب يا شباب ما يصير، احنا جينا هنا ندردش مع بعض، مو كل واحد ماسك جواله.
1: ايه من جد
2: قاعد اشوف واحدة مشهورة في السناب شات قاعدة تتكلم لي على العلاقة بين الشباب وبين البنات.
3: اللعب ايوه، وش قالت؟
2: قاعدة تقول للبنات اذا الشاب ما تقدم لك بشكل رسمي خلال 3 شهور من العلاقة فهو لعب.
0: اصلا هو في احد دحين بتقدم بشكل رسمي وتحمل مسؤوليات ومصاريف وتكاليف؟ ايش الوجع الدماغ هذا؟
3: لا لا دقيقة، ايش اللي 3 شهور ما 3 شهور؟ انا لازم كل واحدة اعرفها لازم اتزوجها؟ بالمنطق يا شباب، علاقات انواع ترى، في علاقة عمل، في علاقة عادية، في صداقة، من جد والله.
2: لا لا لا لا ترى انا اشوف انه كل العلاقات هذه مو مزبوطة. يا اخي وفي النهاية المتضررة البنت.
0: اسمع اسمع، على طار المضررات، البنت المحترمة راح تعرف تحط حدود بينها وبين علاقتها مع الشخص.
3: صح كلامه.
2: لا يا ابوي الصح ايه يا حبيبي، انا اشوف انه العلاقة خارج اطار الزواج حرام. لا حد يفتي بالله من راسه.
3: طيب قول امنا بالله، حرام حرام، بس انت بتتابعها في السوشيال ميديا ليه؟
0: يقول لك علاقة افتراضية.
3: افتراضية والله العظيم. اشرب اشرب.
4: موضوع اليوم يكاد يكون هو الموضوع الشيق الحيوي الممتع المبهج، لما تجيب قصة ولد مع بنت أو بنت مع ولد أو في أي مجلس من المجالس نقول والله سمعت فلان يسوي مع فلانة أو فلان إيش مع فلان، أو أن يكون لهذه الفتاة علاقة بطريقة أو بأخرى مع شاب أو الشاب له علاقة مع هذه الفتاة. هذا الموضوع لأنه يمثل جانب العاطفي وربما يلغي جوانب كثيرة من العقل، والله سبحانه وتعالى بحكمته ومشيئته فطر جذب الأنثى للرجل والرجل للأنثى. اليوم حنتكلم عن موضوع يعني بالذات هذا العصر اللي لم يسبقه أي عصر مضى، أصوله موجودة لكن مستجداته لم يسبق إليها، قضية التعارف بين الشباب والبنات. وين قاعد تروح في الشريعة الإسلامية؟ وين قاعد تروح في المنطق وفي العقل وفي العرف؟ يعني وين قاعد تتجه؟ شاب وشابة بيتعرفوا على بعض وسائل التواصل الاجتماعي، في كلية، في حي معين، قاعد تفرض وسائل التقنية بعض التساؤلات المعاصرة. حدود هالعلاقة بين شاب وشابة بيتعرفوا على بعض، عندنا 6 نقاط تتعلق بما قبل اللقاء. يعني شاب وشابة تعرفوا على بعض، طبعا في أسباب قاعد يتعرفوا عليها، فقبل ما يجلسوا مع بعض، قبل ما يلتقوا مع بعض في 6 نقاط، وبعد ما يلتقوا مع بعض عندنا أيضا 6 نقاط أخرى، يعني مجموع ما في هذه الحلقة عندنا 12 نقطة. ما قبل اللقاء شاب وشابة تعرفوا على بعض، إذن ما هو سبب التعرف؟ الصوت اللي يكون بينهم، النظر اللي قاعد يصير، التسلية لما يسليها وينكتلها، والخامس ما يتعلق بالعاطفة، المعلومات العاطفية إلى آخره، والجانب السادس لو كملنا في الخطبة. يعني طيب خلاص نحن تعرفنا وكذا، ما كملنا في النهاية إيش؟ ما نخطب بعض. فشير أنا عندي شيء يتعلق بالسبب التعارف، والشيء الثاني يتعلق بالصوت، شيء يتعلق الثالث بإيش؟ بالنظر، صور ونقل التبادل بيننا وبين بعض، بعدين ما يتعلق بالتسلية والنكتة والطرفة، يعني كيف ممكن ننكت ونسلم مع بعض، بعدين لما نتعلق عن العاطفة والجغلات الحب والمشاعر وكذا، والجانب الآخر لو اتفقنا احنا خطبنا وحنخطب بعض ايش ممكن نتكلم بعد كذا. الثاني لا، احنا الحين التقينا في طاولة وفي غرفة وفي جلسة، شفنا بعض لايف مع بعضنا البعض، شيء يتعلق بايش؟ شيء يتعلق بالسبب، سبب الجلسة هذه ايش هي؟ والشيء الثاني شيء يتعلق بماذا؟ بالكلام الذي يدور بينك وبينه، نحن قدام بعض. والشيء الثالث يتعلق بالخلوة، خلاص نحن الحين لحالنا ولا في معانا ناس. شيء رابع يتعلق بماذا؟ باللباس، شكل اللباس. والشيء الخامس يتعلق بماذا؟ يتعلق بالمسافة، نلمس بعض ولا ما نلمس بعض ولا إيش حدود هذا الأمر. وشيء يتعلق بمدى الحاجة، مدى الحاجة التي ستكون بيننا. فخلنا نأخذها كذا نقطة نقطة في هذه أو هذين القسمين، قسم ما قبل اللي هو في السوشيال ميديا بعيد عن اللقاء، وشيء ما يتعلق لو التقينا. رقم واحد، شاب وشابة تعرفوا على بعض في الإنترنت، تعرفوا على بعض في الكلية، خلاص مجرد تعارف، ومن هذا التعارف راح إلى وسيلة نت، ليس الآن جالسين نحن مع بعض، لا خلاص تعرفنا على بعض سواء في النت أو في كلية أو في أي مكان، حولنا هذا التعارف إلى إيش؟ إلى وسيلة تواصل تقني فضائي إلى آخره. ما هو السبب تعرفت عليها ليه؟ والله صديقتي في الكلية، والله أنا عندي جروب مجموعة معينة في تدريب معين لغة، أو والله نحن مع في التصوير، أو نحن والله في عمل تطوعي، تم التعارف يعني في سبب. طيب طيب لو ما كان في سبب، يعني يجي واحد والله يتصل كذا بالتليفونات ويشوف واحدة اسمها فلانة، واحدة اسمها ريج، واحدة اسمها فاطمة، واحدة اسمها منى، واحدة اسمها ما أعرف إيش، قالوا سلام كيف حالك بتعرف عليك ممكن، أو يدق عليها تليفون يقول كيف حالك كويس أنا والله بتعرف عليك، أو هي واحدة فتاة تأخذ كذا رقم أي واحد وتقول والله أنا شكله كذا عجبك، يعني عجبني الشكل والهندا كذا أو بتعرف عليك، ممكن نتعرف على بعض، يعني ما في سبب، شكلك ولونك وما أعرف إيش وإلى آخره، لازم يكون في سبب، هذا السبب منطقي، هذا السبب شرعي انك تتعرف على في حاجه، بمعنى في شيء لوجه هذا التعارف، مش هي والله فقط انك تدخل في مشاعرها او هي تدخل في هذه الاحاسيس لغير ما سبب. والله انا معجبه، خاصه هذا الكلام الان، انا معجبه، هو يقول والله انا معجب، وبعدين ندخل من هذا الاعجاب الى ماذا؟ الى اشياء لا علاقه لها بالتعارف. هل هذا المجتمع مسلم، مجتمع متدين، مجتمع يقول والله أسلمت وجهي لله، هكذا بس ندخل على بعضنا البعض ونجي نقول والله أنا يعني أبغى أسوي لايك وبسوي إعجاب لا، نحن نتكلم في سر أو في سبب أو في توجه لهذا التعارف. رقم اثنين، تعرفنا على بعض، كلية، مجموعة معينة، أو فقط يعني أنت ما شاء الله صاحب صفحة معروف، ولا كلامك حلو وكلامك جيد، وأنا والله دخلت سويت إعجاب. طيب ما بعد هذا؟ في شيء اسمه الصوت، إيش نتكلم؟ يعني ممكن والله أرفع تليفون ولا أديله صوت بنغمة معينة ولا بعض الوسائل. الصوت يجب أن يبقى في حدود الأدب، حدود اللائق. أنا أتكلم ماشي، ممكن أقول والله أنا عجبني البرنامج الفلاني، عجبني الدورة الفلانية، إيش رأيك يا فلان في المشروع اللي حندخل فيه، إيش وجهة نظرك فيه، هو يقول لك إيش وجهة نظرها، في صوت يكون بينهما، في حوار، في حديث، هذا الحديث في حدود العمل وحدود الضوابط وحدود الكلام إيش اللطيف. رقم ثلاثة، طيب ما يتعلق بالصورة، ممكن أرسل له صورتي، يرسل لي صورته، كيف حالك يا فلان، هاي أنا موجود والله في الدولة الفلانية، ويتلاقي بعضهم هو مسدوح، ولا بعضهم هو قاعد يسبح، ولا ها ترى والله رايح الحفلة، أوه صاروا أصحاب انتقلوا إلى كأنهم أزواج، فتنقل الصور الخاصة، تقول لا بس أنا أديته صور محجبة أنا، يعني أنا أشوف شكلي وكذا وفي كل ما راحت في مكان ترسله، وهو كل ما راح لمكان إيش يرسلها، هذا في الحقيقة عبث، هذا عبارة عن لعب، إشغال القلب في شيء لا يقبل، لأنه في شيء توجه صحيح، إرسال الصور هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن شغل حقيقي للقلب. أما اللي يقول والله أقول أمام الناس لست حبيبتي وأزعم في الأعماق كم كنت كاذبة وأزعم أن لا شيء يجمع بيننا لأبعد عن نفسي وعنك المتاعبة، زي ما يقول نزار قباني، كل هذا ضحك على الناس، نزار يقول أزعم أن لا شيء يجمع بيننا لأبعد عن نفسي وعنك المتاعبة، في تعب، في تفكير، في سؤال، لا والله نحن الحمد لله طورنا ونحن إن شاء الله ما في نفوسنا شيء، هو بس صاحبي وصديقي وأنا أرسل له صوري بس يأخذ أخباري وأحوالي، وهو أيضا إيش يعني يتفرج في صوري وأخباري وأحوالي فينقل العاطفة. شوف الشيطان هذا هو مدخله، لا تتبعوا إيش خطوات الشيطان ولا تقربوا، في شيء إنك لا تتبع وفي شيء أصلا لا تقرب، لا تكون ضمن منطقة الحدود هذه التي تؤذيك نفسيا، شئت أم أبيت. ولذلك الشيخ علي الطنطاوي عليه رحمة الله عنده كلمة جدا خطيرة لما كان في المحاكم، يقول في رسالة يا ابنتي أنا لي 30 سنة في المحاكم، قضاياها شباب وبنات، جل هذه القضايا كل واحد كان يقول للثاني لا هي علاقة جورة أصحاب، شوية شوية تطورت، شوية شوية تحسنت، وبعدين إيش كبرت القضية. الآن قضايا الابتزاز في المحاكم، قضايا الخيانات الزوجية، كل عبارة عن إيش، كل عبارة عن سؤال. طيب يدخل منها في نفس اللحظة إيش قضية يعني يسليني، ها يسليني، نحن قبل شوية كنا نتكلم إيش عن صورة، أنا رحنا للتسلية، تسلية قسمين، تسلية بمعنى أنه والله يقول لي بعض النكت، بعض الطرايف، أرسل له ويرسل لي ها ها ها ونضحك مع بعض، كأننا إيش كأننا جاسيف مقهى، ونقول والله هذا ما في شيء يا أخي، هذه كلها دائما ما فيها شيء، صدقني ما صار شيء، انتوا عقلكم فين رايح بعيد، نحن بس نتسلى، كانها دخلت فيه وهو دخل فيها، هو الشيطان هو هذا اللي يبغى، يبغاك انك ترى ما فيها شيء ما فيها شيء ما فيها شيء، وبعدين ايش يتطور شويه، ودائما التطور مكتوم، فليش هو حيكلمها يقول لها والله ترى انا يعني حاسس فيكي، لا لا حيروح بعدين يقول هذه الكلمه، حينتقل بعدين للخطوه ايش، الخطوه التي تليها وهي خطوه ايش العاطفه. يتلاقي واحد من الشباب مع جوال فلانه وفلانه مع جوال فلان، ها كيف حالك، انت صحيت الصباح، اي والله انت صحيت كويس الحمد لله، ايش سويت في الكليه، كلام حلو، كلية ودراسة وانت ايش اخبارك وانت ايش حوالك وبعدين ها ان شاء الله انبسطتي لا تعبتي يا معليش والله بالله لا يعني لا تقلقيني عليك اذا دخلتي المستشفى كلميني اذا رحتي المكان كلميني بدأنا نقلب ايش بدأنا نقلب عواطف فتسأله يقول لك يا اخي اصلا انا ماني متزوج وهي غير متزوجة على الاقل احنا نسلي بعض نريح بعض نفسيا في العواطف في الاحاسيس ممكن تقول لي ترى نكتة كذا على الماشي وبعدين تروح تغنين اغنية قبل شوي قاعد نقول تسلية الان تحولت الى ماذا الى عواطف كأنه زوجين ما يدخلوا في الخصوصيات لكن يتكلموا ايش ممكن يغنوا ممكن يسلوا بعض انت سمعتي اخر اغنية برسل لك الرابط ارسل لك الرابط فدخلنا في ايش في العاطفيات وصار كل واحد يقنع الثاني يقول لك خلاص انا ماني متزوج بس على الاقل عندي واحده تسليني تسليني عاطفيا تشبعني شويه بالنغمه وبالكلمه الحلوه واللطيفه الجانب السادس ان يتحول الى ماذا الى مشروع خطبه يقول لك انا تعرفت عليها وصار بيننا حوار وكلام ودرستها ودرستني الان نجي لموضوع الخطبه نوقف الخطبه شويه ونروح للفقرات الخمسه اللي قبلها ان نتعرف على بعض لسبب ممكن وهذا وارد خاصة في العصر الحديث ما في مشكلة ويكون هذا التعارف ضمن حدود عمل مهنة مروح أنا أتدخل في خصوصية واحدة أو هي تتدخل في خصوصية وتطاردني بالتليفون أو تطاردها في السوشيال ميديا عشان أوصل وأخليها توصل لي كأني قاعد أستدرجها لا رقم اثنين الصوت الكلام الجيد اللي في حدود المعقول هذا أيضا لا مشكلة فيه الجانب الثالث ما يتعلق بالصور لا لا ترسل لي صورك ولا أرسل لك صورتي أنا صورتي الحادية الموجودة أما أبادلك وتبادلين وفين رحت وفين جيت هذا عبارة عن اقتحام للقلب حقيقي فهذا لا الشيء الرابع ما عندنا تسالي والله تسليني وأسليك ونكتلك وتنكتيلي وها ها ها وانا عارف إيش كنا جالسين في مقهى في شيء اسمه حدود الأدب وحدود القيم والأخلاق الجانب الخامس ما يتعلق بماذا العاطفة لا العاطفة كذا رحنا مع الشيطان أنت تقول أنا ما عندي وهي تقول ما عندها كأننا قاعدين نقول ترى أنت يا شيطان وشطارتك ممكن توقعني اليوم توقعني بكرة ممكن يخليك سنة وبعدين يوقعك والمحاكم قاعد تتكلم والابتزاز قاعد يتكلم وخاصة ترى بعضهم يستمر مع بعض الزواج والسادسة والله جينا للإيش جانب الخطبة طيب خلاص إذا جيتوا جانب خطبة هذا أمر آخر ممكن تخطبوا مع بعض ولا مانع أنه الخطيب مع المخطوبة يتكلمان بإذن أهلهما كلاما محدودا يعني كلام مرتب تبغى تعرف شيء من التعليم أفكارها نظرتها للحياة نظرتها للتعليم نظرتها للبيت نظرتها للمستقبل أهلها يعرف وأنت تعرف بس مش ندخل في خصوصيات الأشياء ونروح نطول العلاقة نجلس كأننا أصحاب سنة كاملة ونتكلم في كل شيء كأننا زوجين من باب ماذا؟ من باب أنه خطبة الخطبة ما في معنى تتكلم معها هي أجنبية عنك لاحظوا وأنت أجنبي عنها فتتكلموا في فترة معينة في حدود مع بعلم الأهلين الأهل وأهلك أنت كلهم عارفين ويكون في وقت ما مش والله أواخر الليالي وساعتين وثلاث ساعات وفين رحت وفين جيت كأننا في حياة زوجية تامة تسأل وهي تسأل مؤدب الكلام ومحترم وفيه بعض التفصيلات اللي تطمئن وهي تطمئن بعد ذلك إيش يا أجنبية طيب ما انبسطتوا مع بعض يكون عندك كل الخصوصيات وهي عندك كل خصوصياتك وعندك صورها كاملة وعندها صورك طب ما تدري ليش يصير بكرة هل هذه الشريعة تقول لك افتح الدنيا وبعدين اعتمد على ضمير الإنسان لا الشريعة ما في هذا الكلام الشريعة من الأساس قاعد تضبط الأمور والله يا جماعة الخير اللي يعرف ما يجري في المحاكم وفي البيوت وفي بعض المؤسسات الآداب وهيئات المعروف يعني حيقول هل هذا مجتمع هل هذا معقول اللي قاعد يصير كله مش قاعد يقول للثاني لا ترى هي بدايات وهي أشياء ثم صارت قضايا الابتزاز وصارت قضايا إيش العلاقات السيئة وأنا دخلت محاكم وشفت الناس والله شيء ما يتوقع هل هذه بدايتك يا فلان وهذه انت بدايتك وبعضهم يتجرأ بسهولة يعني هو أصلا عنده جدار هدده خلاص هد هذا الجدار وصير بعد ذلك نشر كل الأشياء عن نفسه وهي قاعد تنشر إيش عنه هكذا بكل صراحة وبعضهم قاعد يعطي خصوصيات البيت وخصوصيات العائلة وتفكير ده أجنبي عنك وانت أجنبي عنها يعني لست بينكم إيش رابط مقدس يصير واحد يحافظ عليه لازلتوا انتوا في الهواء زي السمكة في الموية وإيش والطير في الهواء لا بد أن يسير الارتباط الموثق بينكما طيب هذه الآن كلها قاعدة تتكلم ما قبل نجي الآن لما بعد صار لقاء نحن زملاء دراسة نحن زملاء عمل نحن دورات إلى آخره يلا أعطينا طبيعة الستة أشياء في داخل اللقاء رقم واحد تعرفنا وجلسنا لسبب معين إيش هو السبب إيش هي الحاجة اللي خلتنا هالمرة ننتقل من السوشيال ميديا إلى مقهى انتقلنا الآن إلى إيش؟ إلى مكان مطعم انتقلنا إلى بيت انتقلنا إلى مكان مهنة معينة دورة معينة إيش اللي خلانا نلتقي ما السبب والله صاحبتي فنروح على طول مقهى صاحبتي ونروح كافتيريا مع بعضنا البعض كليات بعض نقول يلا يا بنت يلا يا صاحبنا على فين على المطعم ناكل ونشرب ونضحك ونتسلى والى اخره صاحبي وزميل كلية وش فيها ما كلنا ننكت وناكل ونشرب هي لها خصوصية ولا هي لا ذات أجنبية عنك هي مع زوجها حرة ولاحظوا لاحظوا اللي بعضهم يمشي هذا الكلام خلي أخته تروح مع واحد صاحبه اللي هو يثق فيه 100% وتنكتوا ويلعبوا ويتسلوا طبعا حيتدمر الدنيا كلها وخلوا العكس صحيح إن والله هذه البنت أخوها يشوفها ولا هي إيش شايفة ما شاء الله يعني ماشي مع هذه البنات وش حيقول الأخوان بعضهم البعض لا ما في شيء هذول أصحاب طبعا هذا كلام غير مقبول ففي حاجة للجلسة رقم 2 حدود النظر هناك قلنا صور هنا حدود النظر فأنتوا جالسين مع بعض إذا دعت النظرة إلى حاجة النبي صلى الله عليه وسلم يقول النظرة الأولى لك والثانية عليك في نظرة تأتي عابرة في نظرة لمهنة ما خاصة بتكون هي إيش أخذ بالرأي مثلا الكشف أو حتى خير كشف وجهها ففي حاجة بس مش تلقى النظر وتتأمل وتتحول مسألة إلى إيش قضايا قلبية لا ترى أخويا صاحبي ترى زملاء وبعضهم عارفين أنه مش حيتزوجوا بعضهم عارفين مش حيتزوجوا يقول لك بس يعني ترى نحن زي الأخوان سرنا هذه أختي ويستحيل أني أفكر في ثاني وهو يقول نفس الآلية هذه والله زي أختي ويقول والله زي أخويا وننظر ونتسلى ونتأمل لا لا لا أبدا ما يمكن يكون شيء بيننا طب وإلا شو القلوب لا نحن ما نتحكم بها لا لا أنا واثقة فيه هو المسألة هذه فيها ثقة هي الآن المسألة هذه مبنية على الستر مش مبنية على هد العلاقات بين الطرفين إذن في حدود النظر شيء ثالث الكلام اللي يكون بينهم مدام خلاص جلسنا وانبسطنا وصرنا مع بعض يلا خلينا نفك الكلام ونفتح الأمور لا في حدود معينة للكلام ما في غنج ما في غنى ما في يعني خضوع بالقول وتبادل أفلام وبعض اللفتات اللي بيننا مع بعض اللي هي العاطفيات لا في حدود معينة للكلام الشيء الرابع ما يتعلق باللباس نحن هناك كنا بالصور هالمرة جلسة تلاقي بعضهم جالسين مع بعض ولا كأنه في حفلة لابسة ومتأنتكة ومتمكيجة ومرتبة وأحلى لبس ما شاء الله هو مزبط وجالس نص ساعة وعارف هو رايح لمين طب ما تكون باللباس العادي لا هو رايح على اعتبار ماذا لا هو تشوفني وتنبسط وبعدين نقول إيش لا هو أخوي وهي أختي أو صاحبتي أو شيء أو احتمال نخطب وهذه نسبة قليلة الشيء الخامس يتعلق بماذا الشيء الخامس يتعلق بالمكان ما يكون خلوة لو والله في سبب معين وجلسوا لأداء معين أو لدور معين ما يصير إيش والله قفلوا الباب أو ردوه وقال لك والله أنا باكي في موضوع خاص أو خدنا لنا زاوية كذا بعيدة ونتكلم مع بعض لا في حدود عمل 3-4-5 موجودين ويتعلق أيضا بالمسافة المسافة بين الطرفين يعني مو تكون والله جنبي بحيث أنه لو ضحكنا كذا نكتة دقينا يد بعض أو تقارب الأنفاس في تأملات وفي نظر لا في مسافة تكون إيش بين الطرفين وفي مدة اللقاء المدة الزمنية اللي يستغرقها العمل أو يستغرقها إيش الجلسة هذه أيها الإخوة والأخوات 6 في 6 والله هالكلام لن يفهمه والله هذا الكلام لن يفهمه إلا اللي يزور محاكم والله هذا الكلام لن يفهمه إلا اللي عنده قصص من داخل العوائل والله هذا الكلام لن يفهمه إلا من دخل وعرف الأخبار الحقيقية بروايات هذه عن هذه وهذه عن هذا شيء من التدمير النفسي القلق التعب وذلك تلاقوا مجموعة من بنات أول ما تشوف في واحد في السوشيال ميديا قد تبعد تقول أنا أريد بنات فقط والشاب يحاول أن يتسلل أو يتغلغل بطرق معينة يسير يعني إيش يدخل لواذا هذا الكلام والله ما حيفهمه زي ما قال الشيخ على طنطاوي ده قبل 30 سنة في المحاكم اليوم الوضع اختلف كل واحد إخواننا أخواتنا لازم يكون عاقل ورزين في حاجة على قدر الحاجة ووالله ثم والله أنه البنت والولد اللي ما في حاجة وعارف أنه السوشيال ميديا مفتوحة لكن ضبط أموره ورتب أحواله والله عايش مرتاح وعارف وين الخطوة اللي قاعد يخطوها وشريعة الله ثابتة واضحة وعظيمة تسد الحاجات النفسية في أب وفي أم وفي عاطفة وفي خطبة وفي زواج لما يكون المشروع ماشي بطريقه الصحيح امشي فيه بطريقه الصحيح ومن ضمن ضوابطه لكن لما تكون مثلا مجرد تسلية وعواطف وتجربة وما فيها شيء في الحقيقة هو قاعد يشغل النفس وراء بعض البعض وما حتوقف النفس مرة واثنين وثلاثة وأربعة إلى أن يصير في النهاية قاعد يتشتت ويتعب نفسيا هكذا هي الشريعة هكذا هو الإنسان الواعي الحصيف يعرف وين يتقدم ويعرف ايش الحدود والضوابط اللي عنده ويدخل المسار بالطريق السوي، وحينها سيرتاح ويطمئن وما يعيش بقلق لا هو في هذه الحالة ولا هو حتى بعد الزواج، لأنه شفنا أشياء كثيرة ما بعد الزواج. هذه الضوابط إذا تمت يستطيع الإنسان أن يفهم أنه عندنا هوية وعندنا طمأنينة وعندنا سعادة وعندنا راحة وعندنا ثقة. لازم يكون في ثقة بين الشاب والشابة، هذه الثقة لن تكون إلا ما بعد الخطبة إلى الملكة والزواج. نسأل الله أن يحمي شبابنا وبناتنا، كن كل واحدة على وعي، بالذات البنات لأنه هم الأهم في هذا الباب، ثم الشباب رقم اثنين لأنه هم دائما أو في الأغلب يدخلوا، وإن كان نسبة من البنات يدخلنا. هذه من خلال التجربة، من خلال الخبرة، من خلال الواقع. نسأل الله أن يحمينا ونعيدنا إلى ديننا ويمتعنا متاعا حسنا ويبلغنا راحة البال والسرور والطمأنينة، ويجعل رضا الله سبحانه وتعالى هو أهم خطوة من خطوات حياتنا. وإلى لقاء آخر استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد، أثير واحد وصوت واحد، صوت واحد، إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج طوفان الأمة مع الشيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جاءني طلب بأن أوجه رسالة للشباب فيما يتعلق بقضية فلسطين، وخاصة فيما يتعلق برمضان. الرسائل دائما كثيرة، والحمد لله إخواني الدعاة والعلماء تحدثوا عن رسائل كثيرة، ويجب أن نتعلم منهم باستمرار. لكن بناء على طلب السائل دعوني أوجه بعض الرسائل. مع اقتراب انتهاء رمضان لابد من رسالة للشباب تتعلق برمضان وعلاقته بفلسطين. ماذا تعلمنا من رمضان؟ ماذا أنجزنا في رمضان؟ ماذا تغير فينا في رمضان؟ أنا أتمنى أن أول تغيير يحدث في رمضان هو التغيير الروحي، وهذا هو الدور الأكبر لرمضان، التغيير الروحي، العلاقة بالله سبحانه وتعالى. شوفوا، خليني أعطيكم المعادلة باختصار. نحن كنا قبل رمضان هنا، بعد في أثناء رمضان وعلى نهايته وصلنا ما شاء الله إلى هنا. طبعا ليس من الطبيعي أن الإنسان يظل بهذا المستوى إلى رمضان القادم، هذا ممكن بس نادر. طيب ماذا سيحدث؟ سيحدث أن بعد رمضان سننزل، طبيعي، لكن لا تنزلوا إلى نفس المستوى اللي كنت عليه قبل رمضان. نجاحنا في رمضان أن نكون بعد رمضان أفضل من ما كنا عليه قبل رمضان، وليس بالضرورة كما كنا في رمضان. هذه هي المعادلة، هذه المعادلة إذا كانت معادلة فعلا روحية حقيقية، فعندها نكون استفدنا استفادة حقيقية من رمضان. عندما تكون صلاتنا أعمق وأبطأ وأطول، وفيها دعاء حقيقي وتسبيح حقيقي، عندها نكون استفدنا من رمضان. عندما نتغير في رمضان ويصبح الدعاء الخالص هو جزء من روتين، من عادة يومية نفعلها بدون تردد وبدون تعب، عندها نكون نجحنا في رمضان. عندما نعيد ما فعلناه في رمضان من التدرب على الصبر وعلى الإنجاز حتى مع الضغط، عدم الأكل وغيره، نكون استفدنا من رمضان. وهكذا كل الدروس التي حققناها في رمضان نبدأ نفكر كيف تستمر بعد رمضان، وعندها نستطيع. شوفوا، اللي استفاد من رمضان يقدر، هذا يستطيع أن يمارس شيء له علاقة بفلسطين. مما تعلمته من علماء السلف أن الإنسان لا يستطيع أن يقود غيره إذا لم يستطيع أن يقود نفسه. الآن يسألني السائل يقول كيف نتغير في رمضان، كيف، ما هي رسالتنا للشباب في رمضان عشان يساهموا معنا في فلسطين؟ أقول سؤال بسيط جدا، أيها الشاب، أيتها الفتاة، هل تغيرتم أنتم في رمضان؟ هل فعلا تغيرتم في رمضان؟ إذا لم تستطيعوا أن تقودوا أنفسكم لن تستطيعوا أن تقودوا بقية الناس، فتذكروا هذا دوما. وبالتالي البداية الحقيقية هي بالتعلم، بالتمكين، بالتدرب على دروس رمضان. عندها نستطيع أن نقود أنفسنا، عندها نستطيع أن نساهم في قيادة الآخرين أو في دعم الآخرين. أيضا نتذكر أن ما فعلناه قبل رمضان من دعم فلسطين بأشكال مختلفة أرجو أن نحييه مرة أخرى بعد رمضان، وتستمر قضية دعم الأقصى ودعم فلسطين. وتذكروا أن إعمار غزة يحتاج إلى سنين، فما تعودت عليه من صدقة ومن دعم ومن تبرع استمروا عليه واجعلوا جزءا منه للواجب الشرعي في دعم قضية فلسطين وإعادة إعمار غزة. أسأل الله تعالى أن نكون فعلا استفدنا من رمضان حتى نستطيع أن نحقق كل ذلك.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج طوفان الأمة مع الشيخ الدكتور طارق السويدة. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة. إلى صوت الحق.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يكافئ على المعروف ويحفظ الود. تعرف من هو؟ الشكور سبحانه وتعالى. أنت متخيلين هذه العلاقة؟ يكافئ على المعروف ويحفظ الود. احنا ممكن نلاقي في حياتنا واحد يكافئنا على المعروف لكن وقتي ولحظي، لكن يدوم الود ويحفظ هذا الود، هذا من النادر. هو هذا الله، الله سبحانه وتعالى الشكور جل في علاه، يكافئنا على المعروف ويحفظ الود. ببساطة، جهدك مضايع، حسناتك ما هي رايحة، كل تصرفاتك، كل حركاتك، كل شيء تسويه في حياتك عند الله عز وجل سبحانه وتعالى ما يضيع. أنا ما أتكلم عن الآخرة، أنا أتكلم حتى على الدنيا. ما في أحد فينا إلا وهو تحت مظل حسناته. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. كل واحد فينا حسنة قديمة، حسنة حاضرة الآن، أنت تحت مظلة حسناتك. خلينا ننتقل بكم الآن في صورة كده رائعة جميلة، تعجبني هذه الصورة، لأن هذه الصورة فيها صورة العراك والحراك، الصورة اللي فيها محراب الحياة، الصورة اللي فيها العطاء. كأنني أشاهد هاجر أم إسماعيل وهي الآن تتحرك بين الصفا والمروة. ماذا تفعل؟ تبحث عن جرعة ماء، تبحث عن كمية قليلة جدا من الماء. من أجل من؟ من أجل إسماعيل على نبينا وعليه الصلاة والسلام. الموضوع ببساطة، ما الذي حدث مع هاجر؟ الله عز وجل سبحانه وتعالى كافأها مكافأة عجيبة. هذه المكافأة كانت عن إيش وليش؟ على كلمة قالتها في موقف. الموقف هذا فين كان ومتى؟ ببساطة، اذهب يا إبراهيم لن يضيعنا الله. فالله عز وجل يحفظ هذه الكلمة ويكافئها في الوقت المناسب. لذلك جاء اسم الله الشكور فين، أو الشاكر عفوا، في هذه الآية الكريمة. اسمعوا، أعوذ بالله من الشيطان.

حجر تدور على كاسة موية، الله يهبها ويعطيها بئر زمزم. يا هاجر انت تطلبي على قدك، بس نحن نعطي على قدرنا جل في علا سبحانه وتعالى. ايش السر؟ لانه يكافئ على المعروف ويحفظ الود، انه الله الشكور الشاكر سبحانه وتعالى جل في علا. كل حسنة يضاعفها، كل شغلة تسويها محفوظة عند الله سبحانه وتعالى، كل عبادة تؤديها يضاعفها الله، كل حسنة تفعلها مضاعفة مزينة مزخرفة مطيبة مكملة عند الله سبحانه وتعالى جل في علا. ببساطة سؤال، هل فكرت تعبد الله عز وجل باسمه الشكور؟ يعني هل فكرت انك انت تنتقل من التعلق الى التخلق؟ احنا تعلقنا بالله وحبيناه لانه رغبنا فرغبنا، شوقنا فاشتقنا، حفزنا فتحفزنا، بس في جزئية ثانية، هل فكرت انك انت تنتقل من التعلق الى التخلق؟ بمعنى انك تتخلق بهذا الخلق الالهي الرباني، بمعنى انك كيف تعبد الله باسمه الشكور؟ كيف تغير حياتك باسم الله الشكور؟ كيف يكون الشكور في حياتك؟ ببساطة قانونين. القانون الأول، اشكر لتشكر. خليك دائما من الناس اللي يقيم المعروف، من الناس اللي يحفظ الود، من الناس اللي دائما

أبدا لا يرون إلا الشيء الجميل، ما يشوفوا الشيء القبيح، يشوفوا الشيء الحسن بس. فبالتالي هؤلاء الناس هم الذين يكافئون الناس على المعروف. هل أنت منهم؟ أكيد كلنا إن شاء الله نجتهد أن نكون من هؤلاء. النقطة الثانية والأخيرة، كيف تعبد الله عز وجل وتغير حياتك بسم الله الشكور؟ ببساطة، أنت عرفت أن ربنا سبحانه وتعالى الحسنة ما تضيع عنده. من اليوم قانون في حياتك لا تفكر إلا بهذه الطريقة، ألا وهي لن أضيع أي حسنة في حياتي، سأجتهد دائما إني أنا أقول يا رب أنا أريد منك أن تقبل مني اليسير وتعذرني عن التقصير. الله شكور شاكر، يكافئ على المعروف ويحفظ الود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم برنامج الله في حياتي, الله في حياتي مع الشيخ إبراهيم أيوب. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: قرآن يتلى
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: سنة تشرح
2: أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم
0: أنشودة نترنم بها مديح تطيب له النفوس
3: أبا القاسم يا حبيبي يا محمد
0: نغم صاف عبر الأثير نغم صاف عبر الأثير نغم صاف باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي إذاعة التوحيد الإسلامي إذاعة التوحيد الإسلامي إذاعة التوحيد الإسلامي إذاعة التوحيد الإسلامي إذاعة التوحيد الإسلامي هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج حكاية مدينة من فلسطين حكاية مدينة من فلسطين وقتا طيبا نرجوه لكم

مدينة الرملة أسسها الأمويون وبقيت تحت الحكم الإسلامي حتى عهد العباسيين، إلى أن وقعت تحت السيطرة الصليبية، وبقيت في المرحلة اللاحقة في تجاذب في السيطرة بين المسلمين والصليبيين، لتقع بعدها تحت الحكم العثماني في الاحتلال الفرنسي، لينتهي بها الحال في قبضة الاحتلال الصهيوني عقب الانتداب البريطاني. تقع المدينة على بعد 45 كيلومترا عن مدينة القدس، وتتجلى أهميتها في موقعها التجاري من جهة، وبوصفها ممرا استراتيجيا يصل يافا الساحل بالقدس الجبل من جهة أخرى، كما تمر بالمدينة الطرق والسكك الحديدية التي تربط مصر ببلاد الشام والعراق. سميت بالرملة نسبة إلى الرمال التي كانت تحيط بها. ارتفع عدد سكانها من 6500 نسمة قبل الحرب العالمية الأولى إلى 16370 عام 1946، وتوسعت مساحة المدينة تدريجيا حتى بلغت عام 1943 نحو 1769 دونما تشغلها آلاف المباني. سقطت الرملة بيد العصابات الصهيونية عام 1948، حيث طرد معظم سكانها ودمرت بعض بيوتها، ولم يبقى من سكانها إلا القليل. فرضت السلطات الصهيونية فور احتلالها حظر تجول على المتبقين في المدينة، وأحاطت مكان وجودهم بالسياج، وباتت هذه المنطقة تعرف بالجيتو، وهم يعيشون حتى يومنا هذا في أحياء خاصة بهم كالجواريش والرباط وفي البلدة القديمة، وبعضهم يقيم في أحياء مشتركة. رفضت الحكومة الصهيونية إعادة السكان العرب المتبقين إلى منازلهم، واعتبرتهم حاضرين غائبين لعدم تواجدهم في بيوتهم عند احتلال المدينة، وأحلت مكانهم يهودا قدم معظمهم من العراق والمغرب وليبيا والقفقاز، كما صادرت الحكومة الإسرائيلية مساحات زراعية شاسعة من ملاكها العرب، وقامت باستغلالها في زراعة الفواكه والحمضيات. عرفت الرملة منذ القدم بعض الصناعات مثل صناعة الأقمشة القطنية والكتانية، وغزل الصوف والبسط ومنتجات الألبان وزيت الزيتون والصابون، كما تعتبر منطقة الرملة من المناطق الصناعية الرئيسة، حيث أنشأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صناعات حديثة تختص في الكيماويات والبلاستيك، هذا بالإضافة إلى صناعة الأجهزة الكهربائية وغيرها. وقد تحولت أيضا إلى مركز للأبحاث، حيث تضم 3 مفاعلات نووية بالإضافة إلى معهد وايزمان للعلوم. تضم الرملة العديد من المواقع الأثرية الهامة، منها الجامع الكبير وبقايا قصر سليمان بن عبد الملك، كما تشتهر المدينة ببركة العنزية والجامع الكبير والجامع الأبيض ومئذنته، وقبر الفضل بن عباس ومقام النبي صالح عليه السلام، مما يجعلها قبلة للسياح. وقد تخرج من الرملة عدد من العلماء ساهموا في تنشئة أجيال كثيرة من سكانها. من أشهر أبنائها في العصور الماضية الشاعر أبو الحسن التهامي، كما خرجت العديد من قادة المقاومة والجهاد، من أبرزهم القائد الشهيد خليل الوزير أبو جهاد.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم برنامج حكاية مدينة من فلسطين. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: صناعة سايكس-بيكو لتقسيم أمتنا، فلنرفع معا شعار الإسلام أولا وأخيرا. أولاً الإسلام أولا وأخيرا. أولاً الإسلام.
1: أشهد أن لا إله إلا الله.
0: الإسلام أولا وأخيرا صناعة ربانية.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أولو الألباب. أولو الألباب. أولو الألباب مع فضيلة الشيخ إبراهيم بانصير. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين على آله وصحبه أجمعين. حياكم الله يا الأحبة في تكملة أمر مهم، وهو كيف يكون العمل مقبولا. تكلمنا في لقاء سابق عن أن العمل لابد أن يكون فيه الإخلاص. تكملة الحديث الذي توقفنا فيه المرة السابقة، وركز معي، انتبه لذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. جاء في رواية، انتبهوا لذلك وانظروا إلى أهمية الإخلاص، يقول: تركته وشركه، ثم قال: وهو للذي أشرك. الله سبحانه وتعالى غني عنه، يعمل في الدنيا، يصلي ليقال، يعطي ليقال كريم، كذا لأجل أن يكون. يقول الله سبحانه وتعالى إيش الحديث القدسي؟ هو لك الذي أشرك. تريد الناس، روح خذ الأجر من الناس. عملك كل يوم القيامة ما ينفع. لهذا في الحديث المخيف، مخيف جدا يا أحبة، حديث الثلاثة: أول من تسعر بهم النار قارئ القرآن وجاهد وشخص آخر. فالمقصد يؤتى بأولئك، نعم، ومتصدق، يؤتى بأولئك ثلاثة: ماذا فعلت؟ قل فعلت. القارئ يقول قرأت وعلمت الناس، والمجاهد يقول جاهدت وقتلت في سبيلك. ويأتي الثالث ويقول تصدقت وأكرمت وأعطيت. لمن؟ قالوا لك يا رب. قال كذبت. انتبهوا يا أحبة، شيء مخيف. يعني تأتي يوم القيامة أنت بجهد وتعب وتظنك على خير وما في إخلاص، ما يصلح. انتبه لإخلاصك، انتبه، تأتي يوم القيامة ما ينفع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء هم أول من تسعر عليهم جهنم، أول من تسعر النار بهم. فأمر مخيف، لا بد للعبد أن يخاف، ولا بد للعبد أن يركز على الإخلاص. فالإخلاص أيها الأحبة هو أساس العمل وأسه، والذي يقوم عليه كل عمل. فإذا لم يخلص الإنسان فلا يصلح أن يتعب نفسه. فأصلح نيتك، أصلح عملك، وأبشر من الخير من الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم، ويرزقنا وإياكم الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا، والحمد لله رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أولو الألباب مع فضيلة الشيخ إبراهيم بانصير. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا. أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا، أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام، ندعوكم لمتابعة برنامج الأذكار القرآنية، مع الشيخ الدكتور عائد القرني. وقتا طيبا نرجوه لكم.

القرآن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من أدعية القرآن وقت الأزمة والمصيبة كلمة إنا لله وإنا إليه راجعون. الله علمنا في كتابه علمنا هذا الدعاء نقوله يعني وقت نسأل الله أن يعافينا وإياكم من الأزمات والصدمات. لكن هي الحياة، كل من لاقيت يشكو دهره ليت شعري هذه الدنيا لمن. ولذلك يقول الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه القول الشرعي، أنت نسأل الله العافية إذا سمعت مصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون. اسمع النتيجة، قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ثلاث جوائز. يقول عمر لما سمعها أمير المؤمنين رضي الله عنه نعم يعني العدلان، نعم العدلان والعلاوة. العدلان هو يضع على الجمل عدل هنا وعدل هنا والعلاوة فوق ظهر الجمل، هذا لأن هي وسائل التنقل عندهم الجمل مثل ظهرت مثل بالسيارة الآن. قال نعم العدلان، أولئك عليهم صلوات من ربهم الله يثني عليهم ورحمة يرحمهم وأولئك هم المهتدون. هذا وصف الله عباده. طبعا الإنسان في الحياة مر به مصائب، يموت أبوه أمه إنا لله وإنا إليه راجعون، أتاك خبر عن ابنك إنا لله وإنا إليه راجعون، زوجتك أخيك بابنك إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا لأن هذا سكينة وهذا علمنا الله سبحانه، ومعناها نحن كلنا لله، الذي ذهب والذي بقي ومصيرنا إلى الله، فماذا نجزع؟ ليش نجزع؟ وإنا إليه راجعون، المرجع إليه سبحانه وتعالى مهما طال الأمر. ومهما هل رأيت أحد خلد، هل رأيت أحد بقي؟ إنا لله، فهو أخذ، هو الذي أعطى وهو الذي أخذ، وهو سبحانه وتعالى نحن كلنا ودائع، وما الناس ولهنون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. الوديعة رجعت لصاحبها ومهديها، الهدية رجعت لمهديها، والوديعة رجعت لمن منحها. إنا لله وإنا إليه راجعون. فهذه الكلمة الشرعية تأتي هنا، لأن بعض الناس ما يعرف الكلمات الشرعية، حتى إذا أصيب مصيبة تجده يقول مثلا يعني كلام عام، استغفر الله طيب إنا لله وإنا إليه راجعون. وعندما تهدد بشيء يقول حسبنا الله ونعم الوكيل. وعندما تدخل مزرعتك أو بستانك أو بيتك قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذه في القرآن، هذه أدعية المناسبات يعني احفظوها. فمن يقول إذ لازم إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يثيبه سبحانه وتعالى، ويا لها من كلم إنا لله وإنا إليه راجعون. حتى نورد في الحديث ما يبتل الإنسان بمصيبة، حتى شوف حتى أقل شيء يقول لو نقص الملح يعني ما وجدته في بيته قلت إن الله يكتب لك الله أجر. لو مصيبة صغيرة، لو يعني ضربت بيدك وألمتك قلت إنا لله وإنا إليه راجعون، أجر ومصيبة. أي شيء فقدت مبلغ مالي بسيط قل إنا لله وإنا إليه راجعون. اصطدمت سيارتك العربية في سيارتك وأتى شيء قل إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا هو لفظ أهل الإيمان. الله علمنا على أذكار المناسبات، فاحرص على هذه الكلمة، هذه أعظم كلمة، لأن في القرآن أصل الكلمة إذا وردت في القرآن طهرت وقدست لنا من كلام الله. كيف الله أختار لك هذه الكلمة وتذهب إلى كلمات أخرى؟ ما لا تعال بها هنا في وقتها. الله أعطاك أوقات، مثل انتهيت من الطعام الحمد، الصباح والمساء التسبيح، في السحر الاستغفار، عند المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الأذكار القرآنية، مع الشيخ الدكتور عائد القرني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.
1: يسبح البحر بالأمواج خالقه، بحمده لك إعظام وتمجيد. تسبيحة الروض عطر في خمائله تسري، وتسبيحة العصفور تغريد.

0: دعاء ورجاء.
1: قرع لأبواب السماء.
2: أهواك إلهي وهواك حياة حياتي وهنا شرف
1: وعبر الأثير صفاء.

0: إنها صوت الحق.
1: فنمو يا مؤمنين فغدا النصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: فغدا النصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء. نور.

0: الحق إذاعة التوحيد الإسلامي معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز FM 105.3 ميجاهرتز FM صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي
1: إذاعة التوحيد الإسلامي
0: تميزه عبر الأثير

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
1: الكريم كلام الله وهو مدرسة المسلمين وهداية الله تعالى للناس أجمعين. عليه تربى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أميا لم يدخل مدرسة ولم يكن في مكة مدرسة، كانت مدرسة محمد بن عبد الله ومدرسة المسلمين لها منهاج واحد ومادة واحدة، هي مادة الروح والجسد، مادة تتعلم فيها كيف تعيش في الدنيا وتؤهل نفسك للآخرة. هذه المدرسة منهاجها القرآن ومعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصاحب المنهاج هو خالق الوجود والإنسان. خالق الوجود والإنسان أراد أن يسعد البشرية فبعث الرسل وأنزل في ختام الكتب كتاب الله. هذا القرآن يخبركم بأمور ما كانت تخطر بالبال أبدا، أمور ما تخطر في بال الإنسان. هل تصدقون بأن الإنسان يشهد على نفسه يوم القيامة؟ الإنسان يشهد على نفسه، ومن أين لك هذه المعرفة لولا أن الله أعطاك؟ يشهد عليك سمعك وبصرك، ويشهد عليك جلدك وبشرك، كل هذا يشهد عليك يوم القيامة. فمن أين لك أن تسر وأنت تشهد على نفسك؟ لأنك قد فعلت وفعلت، وأنك قد ارتكبت ما ارتكبت وخالفت أمر الله تعالى. فهل يعقل للإنسان أن يشهد على نفسه شهادة ترديه إلى النار؟ إنها قدرة الله تعالى التي تنطق الإنسان، تنطق سمعه وبصره وجسده، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار يجمعون من أجل أن يدخلوا النار، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. شفت الشاهد؟ من أين نأتي بالشاهد؟ الشاهد من عينك تشهد عليه، أذنك تشهد عليه، عينك تشهد لأنها كانت ترى آيات الله فلا تؤمن بالله، وأذنك تخبر بأنها كانت تسمع كلام الله فلا تذعن لأمر الله تعالى، وجلدك وجسدك الذي خلقه الله تعالى، هذا الكيان الذي خلق ليسجد لله أبى السجود لله، يشهد عليه. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا ولا وين الصحبة؟ أين الأخوة؟ صحبة عمر كامل نحن سوا، أين السمع؟ وين الصحبة؟ فقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، إنه أمر الله أرادنا أن ننطق فنطقنا. فأين المفر إذن؟ أين المفر؟ لو فعلت معصية في جوف بيتك أو تحت الأرض أو في السماء، فهل تستطيع أن تختبئ عن سمعك وبصرك وجلدك؟ اختبئ حيثما تشاء، إنها تربية القرآن لنا أن أعلموا بأنكم لستم بغائبين عن الله، شاهدكم معكم ومنكم وفيكم، إضافة وعلاوة على شهادة الشهود في الدنيا وشهادة الأنبياء وشهادة الأرض التي تسيرون عليها وشهادة جيرانكم وإخوانكم وأهل جيلكم كلهم يشهدون، فالشهود كثر والله خير الشاهدين. لا يحتاج الله إلى أن يشهد أحد علينا وهو معكم أينما كنتم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. ما هذه المدرسة العظيمة التي تعلمك أن تراقب نفسك وأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه مدرسة القرآن. هل تجدون أبا يستطيع أن يعطي هذه المعلومات لولده؟ هل يستطيع معلم في الدنيا أن يخبرك بأن عينك سمعك وبصرك وكيانك سيشهد عليك؟ هذه مدرسة القرآن، هذه ميزتها. فعلى الآباء أن يتربوا في هذه المدرسة، وعلى الأبناء كذلك أن يأخذوا دروسهم من المدرسة التي تخرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم على عين الوحي الإلهي. واصطنعتك لنفسي، الله صنع الأنبياء لنفسه ليحملوا رسالته إلى خلقه، ونحن مكلفون أن نحمل الرسالة باعتبارنا ورثة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم. نحن الوارثون بعد رسول الله، وإلينا ألقيت أو علينا ألقيت الأمانة وآلت إلينا مسؤولية الدعوة إلى الله عبر كل شعوب الأرض. فإن كان سيشهد غدا علينا سمعنا وأبصارنا وجلودنا وجيراننا والكافرون الذين لم يسمعوا منا كلمة تبلغهم رسالة الله، فكيف سيكون حالنا؟ فعلى كل مسلم أن يعلم بأنه مراقب بالليل وبالنهار، وأنه مسؤول عن كل عمل، سواء كان هذا العمل عمل الجوارح أو عمل القلب أو عمل السمع أو البصر أو عمل اليد أو القدم، كل هذا منضبط. هذه مدرسة القرآن التي تقول لك عندما تريد أن تتحرك تحرك بقصد أن يرضى الله، واقصد في مشي، لا تجعل لك مشيا غافلا. عندما تتحرك في الحياة اقصد رضوان الله تعالى، واسعى إلى تحقيق الغاية التي خلقت من أجلها. هكذا بدأ لقمان ولده وانتهى بموعظته: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إلى الوصية بالوالدين، إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقام الصلاة. هذه مدرسة لم تترك جانبا من جوانب الإنسان ولا ناحية من نواحي حياته في شبابه أو كهولته أو شيخوخته، في إقامته أو سفره، في تجارته أو كسبه، إلا وعلى المسلم أن يكون منضبطا بالمنهاج الإلهي. تبيع ولا تغش، تبيع حلالا ولا تبيع حرام، تكسب حلالا ولا تكسب حرام، تقول والكلمة أنت مسؤول عنها، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. على هذا الأساس تربى رسول الله صلى الله عليه وسلم وربى صحابته الكرام على نفس المنهاج. لذلك قال الله تعالى لهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وكم هو محروم المسلم الذي لا يعرف القرآن، كم هو محروم المسلم الذي لا يستطيع أن يقرأ القرآن ولا أن يفهم مقاصد القرآن ولا يستفيد من هذا الكتاب.

يكفي بهذا القرآن. ولو تعلم الناس كل علوم الدنيا وحادوا أكبر الشهادات الدنيوية ولم يحوزوا شهادة الله تعالى لهم بالإيمان وبفهم هذا القرآن وتدبر آياته فإنهم أميون، لأن الأمية هي الجهل بالحقائق الكبرى، وأكبر الحقائق معرفة الله تعالى الذي هو مصدر الخلق والوجود، وهو الممتن على هذا الوجود وعلى الإنسان بالهداية. هذه الأمية الكبرى التي لا يزال يعيشها إلى اليوم كثير من المسلمين، فضلاً عن العالم الذي لم يؤمن بعد بالقرآن. ومحمد أرسل رحمة للعالمين ورسالته إلى الآن لم تصل إلى العالم. من أجل هذا لا بد من قراءة هذا القرآن وتدبره وفهمه والعمل به وبحث ونشره والدعوة إليه في العالم كله. وهنا تعرفون كم هي مسؤولية المسلمين كبيرة، وكم هو السؤال عظيم عند الله يوم يسألنا الله تعالى: هل أبلغتم عبادي رسالتي بعد نبيكم هداكم الله، فلماذا لم تدعو الناس إلى هدايته إلى هذا الهدى؟ الرسالة يا أخوان هي التي أوجدتنا اليوم وأوجدت المسلمين من قبل، وميزتنا عن الأمم الأخرى لمعرفة الله، في حين أن أمم كثيرة محرومة أحيانا في بلادنا وأحيانا خارج بلادنا، حتى في بيوتنا أناس محرومون لا يعرفون كلام الله. والإنسان تأتيه رسالة من ولده فيقرأها مرارا حتى يعرف ماذا يريد ولده. هل قرأنا رسالة الله لنعرف ماذا يريد ربنا، ماذا يريد خالقنا؟ وكم تكلف قراءة القرآن؟ قليل. يعني يجب أن أولاد 5 سنوات 10 سنوات يحفظون القرآن كاملا. أولاد 5 سنوات أنا عارف أولاد 5 سنوات 6 سنوات حفظوا القرآن كله، ويحتاجون إلى عندما يكبرون أن يتدبروا هذا القرآن. الصغير لا يفهم في مقاصد القرآن، لكن إذا كبر الصغير عرف كلام الله تعالى. فإذا كب كل منا على قراءة القرآن، فإن لم يستطع أن يحفظه مستظهرا إياه فليحفظ أحكامه وأوامر الله تعالى فيه. فإن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. من كانت ذاكرته لا تستطيع حفظ القرآن فليحفظ عقله أوامر الله، وليتقي بقلبه سوء العذاب وسوء العاقبة يوم القيامة. الإسلام من ذلك الكتاب لا غير فيه هدى للمتقين، هذا لا ريب لا شك فيه، هدى للمتقين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، هذا القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. عندما تركنا حفظه ساءت أخلاقنا، ساءت ظنوننا، ساءت علاقاتنا بأهلنا وعلاقاتنا بجيراننا وعلاقاتنا بالبشرية. أصبحنا في ريبة من كل أمر، ولو عرفت القرآن لسعدت البشرية بنا. لو عرفنا القرآن وعشنا القرآن لكانت البشرية تسجد عند أقدامنا شكرا لله الذي عرفها بنا، شكرا لله الذي عرفها بهذه الوجوه المؤمنة بهذه البشرية الطاهرة، لأننا سنكون سببا لهداية الناس عندما نكون مهتدين بحق وصادقين مع الآخرين كما نصدق مع رب العالمين. البشرية محتاجة لمثل عن الإسلام، فكن أنت المثل ولأكن أنا المثل، ليكن كل مسلم مثلا حيا للقرآن. عند ذلك يراك أبوك ملكا وتراك أمك ملكا طاهرا، ويراك الناس خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، رحيم مثله، عطوف مثله، جواد كريم، مجاهد شجاع معطاء. هذا هو الإسلام، وهذا لما يصنعه القرآن، فقد كان عليه الصلاة والسلام

0: رحمة الله للبشرية وأسوة للمسلمين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. القرآن يطهر قلبك من الحسد، من الشك، من الحقد، من الريبة، من سوء الظن، فتصبح قلبك طاهرا. وقد طلب نوح من ربه هذا القلب الطاهر فقال لله: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اليوم الأخ بشك بأخيه، والمسلم بشك بالمسلم وبيحشي وبيكره، والمسلم وأخو المسلم لا يحقره ولا يظلمه ولا يسلمه. هذه الأخلاق قرآنية ونبوية. فاسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا سورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا مصدقين للقرآن في إيماننا وأقوالنا وأفعالنا، حتى نكون من طلاب مدرسة القرآن الكريم، من طلاب الوحي الإلهي، من طلاب تخرجوا في مدرسة رسول الله على السنة النبوية المطهرة، حتى يرانا الناس فيصدقوا كلام الله بوجوهنا، ويرون آثار الهداية في أعمالنا، في أخلاقنا، في لقائنا معهم. عند ذلك تسبح البشرية ربها أنه أنزل قرآنا أصلح به الخلق، أصلح به الإنسان، أصلح به الوالد والولد، أصلح به الدولة، أصلح به إدارة البلاد والعباد، وأصلح الله تعالى به حياتهم كلها. أسألك اللهم أن تصلح ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا، وأن تجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، وأن تجعل الموت راحة من كل شر. اللهم آمين. آمين آمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه التابعين. الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله وتقبل الله منا ومنكم صالح القول والعمل.
1: اللهم انفعنا بما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هل أنت مع الذين أشركوا عبدوا الأوثان قدسوا المال لهثوا وراء الشهوات أفسدوا داهنوا راوغوا مالقوا الكفار قاتلوا المؤمنين عاثوا في الأرض فسادا سجلهم ملطخ بالدم أم أنت من الذين هم مؤمنون موحدون مسلمون مظلومون مقهورون معذبون غرباء لاجئون ولكنهم شرفاء صالحون أبات كبار أعزاء رحماء أين أنت؟ من الآن حدد موقعك واجعل هدفك الجنة.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج الأسرة الناجحة، الأسرة الناجحة مع الدكتور إبراهيم الدويش. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم في برنامج الأسرة الناجحة. البرنامج يعتمد على 5 محاور رئيسية. هذا المحور ضمن علاقات أسرية وموضوع دقيق، علاقة الأسرة بغيرها. العلاقات هي الروابط المتبادلة بين الأفراد في المجتمع، وهي تنشأ من طبيعة يعني اجتماعية، اجتماعهم، تبادل المشاعر، الأحاسيس، احتكاك بعضهم ببعض. هذه المعاني في قضية العلاقات التشريع الإسلامي له قصب السبق في تنظيم علاقة أفراد الأسرة ببعضهم ببعض، علاقتهم بغيرهم خارج النطاق الأسري، تتعدى علاقات الأسرة فيما بينها إلى علاقاتها مع غيرها. يمكن تقسيم علاقات الأسرة لأنواع 4: علاقات مع الأهل والأقارب 1، علاقات مع الجيران والضيوف 2، علاقات مع الأصدقاء والزملاء 3، علاقات مع عامة الناس 4. خلنا نأخذها بشيء من التفصيل البسيط جدا. علاقة الأسرة بالأهل والأقارب هي من أهم العلاقات التي يجب على الإنسان أن يحرص عليها، والله تعالى جعل لها قدر كبير ومكانة عظيمة. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أي اتقوا الأرحام أن تقطعوها فلا تصلوها بالبر والإحسان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. الرحم تشمل الأقارب من الأصول والفروع، والأعمام من ناحية الأب، والأخوال من ناحية الأم، وما تناسل منهم. ومعنى صلة الرحم أي حسن العلاقة مع الأقارب بالإحسان إليهم، تقديم العون، المساعدة، كانت معنوية أو مادية، على قدر الوسع والطاقة. أما علاقة الأسر مع الرحم فلها 3 أحوال: إما أن تكون قاطعة لها فلا تصل ولا توصل، وهؤلاء يخشى عليهم غضب الله، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، والعياذ بالله. فقطيعة الرحم مصيبة، الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله، كما عند مسلم في صحيحه. إذا انقطعت علاقة قاطع الرحم بربه أدى ذلك إلى عدم قبول عمله، كما يقول عليه الصلاة والسلام: إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة، فلا يقبل عمل قاطع رحم. والحديث رواه أحمد وحسنه من حقق الكتاب. إذا فسد عمل قاطع الرحم لم يقبل، وكان محل لنزول عقاب الله وغضبه، لأنه بهذا العمل استحق تعجيل العقوبة في الدنيا أيضا، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخل له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم، فيعجل العقوبة لصاحبه. أو تكون أيضا الأسرة مكافئة لصلة الرحم، بمعنى: إن وصلوني سأصلهم، إن وصلون فلان سنصلهم، إن قاطعون سنقطعهم، فكأنهم يكافئونه على صلتهم لهم فقط. المكافئ لا هو واصل لرحمه ولا هو قاطع لها، لأن الواصل الحق، الصلة الحقيقية، هو من يبادر بوصل رحمه وإن قطعت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل، أي صلة الرحم، الذي إذا قطعت رحمه وصلها. مع الأسف اليوم أكثر الناس بهذا المعنى: والله ما وصلونا، أنا أصلهم ولا يصلوني. هذه ما ليست، لا تسمى صلة رحم، هذه مكافأة، تكافؤ، إن وصلوني وصلتهم. أو أن تكون الأسرة، وهذا القسم الثالث، واصلة للرحم بالإحسان إليهم، بالعطف عليهم، بالرفق بهم، بالرعاية لأحوالهم، إيصال الخير لهم، دفع الشر عنهم، وهذا لا شك هو المطلب العظيم، وهذه البر والصلة يحبها الله. أما العلاقات مع الجيران والضيوف فعلاقة جوار، وهي علاقة لا شك إنسانية، أكد الإسلام على حق الجار وبره وصلته وكف الأذى عنه، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. الجار ذي القربى أي صاحب القرابة، أي القريب. أما الجار الجنب، الجار لكن البعيد منك. الصاحب بالجنب قيل أنه المراد الرفيق في السفر، أو من صاحبته وعرفته ولو وقتا قصيرا. جاءت العديد من النصوص التي تؤسس تلك العلاقة مع الجيران. من أهم هذه النصوص: عدم التجسس على البيوت، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
عدم الاطلاع على عوراتهم، الجيران نظر إليهم، من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه كما عند مسلم في الصحيح، عدم إيذاءهم بأي شيء، إزعاج، أصوات، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره كما في البخاري، ويقول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه كما عند مسلم في الصحيح. أيضا مشاركتهم في السراء والضراء، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه كما في الصحيحين. ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع كما في البخاري عند بالأدب المفرد. كذلك أيضا الأمر مع الضيف، فقد حظ الإسلام على إكرام الضيف، على إحسان ضيافته، واعتبر إكرام الضيف خلقا كريما يدل على صدق الإيمان وتأصل في النفوس، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه كما في البخاري ومسلم. أما العلاقات مع الأصدقاء والزملاء فمن أبرز سمات الأخوة والصحبة في الإسلام هو الترابط الوثيق والتواصل الفعال المتسم بالمحبة المجرد من المنفعة الشخصية. إنما المؤمنون إخوة، إخوة قائمة على التواصل والتعاضد والتراحم على أساس متين من الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يلفت أنظارنا ليس لأصدقائنا وأحبتنا فحسب، بل يمتد ذلك إلى أصدقاء والدينا وأحبتهم، فيقول إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، يعني بعد أن يموت، وهذا وفاء يا أخي عظيم جدا يمتد، فيشمل البر بالأصدقاء الأبعدين للآباء أو الزوجات الأموات. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصل يعني صديقات خديجة رضي الله تعالى عنها، فكيف بالأصدقاء الأقربين لنا ونحن أحياء. أما العلاقات مع عامة الناس فالإسلام يحرص على إقامة علاقات إنسانية بين البشر على أسس من العدل والرحمة والحكمة، كما يقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. الغاية من التنوع في خلق الشعوب والقبائل التعارف بين البشر، ولا شك أن هذا ينتج عنه علاقات تقوم على أواصر أخوة محبة. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى كما يقول عليه الصلاة والسلام في مسلم. والحديث يوضح شكل العلاقات التي يجب أن تكون بين من تجمعهم أواصر الدين والإيمان والتقوى، وهذا تشبيه يعبر عن قوة الترابط بين المجتمعات الإسلامية. اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. هذا معيار أصيل في كيفية التعامل بين البشر حتى مع من يسيء إليك. الناس خلقوا للاجتماع لا للعزلة، وللتعارف لا للتناكر، للتعاون لينفرد كل واحد يعني بمرافق له في حياته. لكن مما يميز الأسرة المسلمة في تعاملها مع المجتمع هو أن علاقتها بهم علاقة راقية سامية قائمة على الدين، على الرأفة، على الرحمة. هكذا تنوع العلاقات للأسرة، والأسرة العاقلة تعرف كيف تتصرف مع جميع الأنواع الأربعة لهذه العلاقات. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام حرم على كل هين لين سهل قريب من الناس، يعني حرم على النار أن تكون هينا لينا سهلا مع الآخرين. حتى والله أخي غير المسلم تود له الخير وتود له أن يهديه الله للإسلام ولا تضره، والله تعالى أمرنا بالإحسان إليهم ما لم يعني يقاتلوننا أو يبادروننا. إذن هذه العلاقات الأسرية الاجتماعية، علاقة الأسرة بغيرها، قائمة على هذه التفريعات الجميلة والتنبؤ لهذا المعنى العظيم. إذا قامت على هذا الأساس السليم من الدين والقيم والمبادئ والعادات الجميلة والتقاليد الجميلة تؤدي حتما للتماسك والترابط فيما بينها، وتقوى دعائم الاستقرار في المجتمع، بل والله يكون النهوض والازدهار تكون حالة المجتمعات. لو أن كل أسرة اعتنت بهذه العلاقات وغرست هذه المعاني لتعطي صورة حضارية رفيعة للعلاقات البشرية المنضبطة الموزونة بعظمة هذا الدين العظيم الجميل. يا ليتنا والله نؤسس هذه المعاني في أسرتنا ومع أبنائنا. كيف سيكون حال الأسرة والتعامل لأبنائها، وكيف سيستقبل الأبناء العلاقات مع الآخرين؟ نسأل الله تعالى أن يجعلنا مفاتيح خير مباركين، وأن يعيننا على أنفسنا الضعيفة، وأن يغفر لنا تقصيرنا وذنوبنا. ألقاكم في حلقة أخرى إن شاء الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم برنامج الأسرة الناجحة, الأسرة الناجحة مع الدكتور إبراهيم الدويش. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. ويحصل مشهد في قمة البطولة من ستنا صفية بنت عبد المطلب عمة النبي وأم الزبير بن العوام. اللي حصل إن السيدة صفية كانت في بيوت المسلمين القريبة لحصون بني قريظة، والمسلمين مشغولين عند الخندق بصد العدوان على البلد. وبعدين شافت السيدة صفية أحد يهود بني قريظة بيطوف ببيوت المسلمين وكأنه بيتجسس، فراحت لسيدنا حسان بن ثابت وما كانش في الجيش، كان مع النساء ورا. قالت له: يا حسان، ألم ترى إلى هذا اليهودي يطيف ببيوتنا؟ إني أخشى أن يدل علينا يهود، لحسن يكون بيتجسس ويكشف عوراتنا لليهود، يقول لهم أسرار المكان، شكلهم هيهجموا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في نحور العدو ولا يستطيع أن يأتي إلينا، النبي بيحارب قدام هو الرجالة، فقم يا حسان فاقتله. فقال: يرحمك الله يا ابنة عبد المطلب، أنت تعلمين أني لست لهذا، أنت عارفة أن أنا مش هقدر أعمل حاجة زي كده. واعتذر أنه هو يقوم سيدنا حسان بن ثابت لهذا اليهودي الجاسوس عشان يقتله. بتقول السيدة صفية: فما وجدت من نفسي بد، هو ما فيش غيري. قالت: فأتيت على عمود ثم كمنت له من ظهره، أمد ضربة على راسه، وقع قعدت تضربه لغاية ما مات اليهودي اللي كان بيتجسس على بيوت المسلمين بعد أن نقضوا العهد وخانوا العهد. وبعدين لما وصل لسيدنا النبي القصة دي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ضحكة المعجب الفخور بسيدة صفية اللي حامت الحمى وهو مش موجود، ودعا لها بخير. ثم النبي عليه الصلاة والسلام في وسط الحرب دي بيحكي رواة السيرة ابن هشام وابن إسحاق، بيقول: فبعد ما خلص يوم الحرب ده دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عريشه، إلى الخيمة بتاعته، ورفع إيديه للسماء: يا رب انجدنا. دعا دعوتين النبي عليه الصلاة والسلام: احفظهم وخليهم دعائك لما تهجم عليك جيوش الهموم. إذا كنت عايش في الأمان الحمد لله ومفيش حروب في بلادنا، بس الحياة كلها معارك. فرفع إيديه وقال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب، اهزم الأحزاب، اللهم زلزلهم. ورفع النبي صلى الله عليه وسلم إيديه وقال: اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. بيقول أحد الصحابة: فظل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو بهذا الدعاء 3 أيام حتى استجاب الله لنا وكشف عنا غمة الأحزاب. قصة السيدة صفية وهي اللي حمت بيوت المسلمين من ناحية اليهود لما بعتوا جاسوس يتجسس كده قبل ما يدخلوا الجيوش، بتفكرني لأن سيدنا حسان بن ثابت كان سنه كبر وضعف، لا مش هقدر أخش في المواجهة دي. فكرني بكل ست قدر ربنا فرض عليها تبقى الست والراجل في بيتها وتقوم بما يقوم به الرجال، لأن مفيش راجل، إما مفيش راجل بالاتفاق لأن جوزها مثلا مسافر عشان لقمة العيش فهي في البيت الست والراجل بنفس طيبة، وإما جوزها توفي. احنا عندنا 12 مليون مرأة عاملة بتعول البيوت في مصر، اللي بتصرف اللي بتشتغل، او جوزها توفي، او جوزها مكسل، او جوزها طلقها ورملها العيال ومش عايز يصرف ومش عايز يتواجد عشان عنده حاجات في حياته تانية بيعملها. فتضطر تكون هي الأب والأم فتدي الطاقة الأنثوية بتاعت الاحتواء والحنية ومذاكرة، تدي الطاقة الذكورية بتاعت الوقفة والتنبيه وساعات عقاب معين بشكل معين مش طبيعة شخصيتها، بس خايفة ان العيال تفتقد الطاقة الذكورية اللي في البيت، فبتلاقي شخصيتها عمالة تتحول ما بين الأنثى وما بين الأب، ما بين الأم الحنينة وما بين الأب، عشان هي هتعمل ايه ما هوش موجود، سواء بالاتفاق أو غصب عنها بالإرغام. وسبحان الله في مقامات العباد يوم القيامة، أنت ما تعرفش لما سيدنا النبي قال إني أول من أحرك حلق الجنة أو رح تخش الجنة، فأرى امرأة تزاحمني بأكتافها، تخش مع النبي الجنة بأكتافها، فأقول من أنت وما لك؟ تقول أنا أرملة قعدت على أيتام لي، جوزي انتقل مات وأنا قمت بدور الرجل والست. يا نهار أبيض، دخل مع النبي تزاحمه بأكتافه، إيه ده؟ إيه ده؟ وعلى فكرة برضو العكس، بس دي أقل شوية، إن الرجل يقوم بدور الرجل والست لما الست تسيب له العيال وتروح بقى تشوف حياتها لما يتطلق ولا كأيا كان، صعبة بس توديك يوم القيامة ميزانك مضاعف وانت عايش في عين ربنا كبير كبير وفي عين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. والحمد لله يا رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي،
0: فرع لأبواب السماء.
2: هو يحب أن يرحم، اللهم أنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم
1: مستمرون معكم
0: مستمرون معكم

0: مع كل لحن جميل.
1: هل حقا تشتاق إليه؟
0: وأداء عذب وراق.
1: بالمصطفى فلتنعموا بمدحه ترنموا.
0: مستمرون معكم
2: مستمرون معكم
0: مع برنامج إنشاد مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية. إنشاد. تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الكرام، نحييكم بتحية الإسلام. أهلا وسهلا بكم أينما كنتم تستمعون إلينا عبر أثير صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، ومع حلقة جديدة من برنامج إنشاد.

التوحيد الإسلامي على الموجات العاملة 103.5 ميجاهرتز اف ام وأيضا 103 إذن 103.5 و 105.3 و 90.5. مستمعينا الكرام نحن معكم بإذن الله تعالى نستقبل رسائلكم على رقم 71-441-753. إذن رسالة واتساب فقط نستقبلها بإذن الله تعالى ونقرأ ما فيها، وطبعا تطلبون فيها أنشودة تحبون أن تستمعوا إليها خلال وقت طبعا خلال وقت المشاركات من الساعة 7:30 بإذن الله تعالى. ابتدأنا سنبقى معكم حتى الساعة 8.

0: مرونا معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: إذن مستمعي الكرام، نحن معكم إن شاء الله بعد قليل سنستمع إلى أذان العشاء بإذن الله تعالى، طبعا إلى أذان المغرب بإذن الله تعالى حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس. طبعا كنا نود أن نستمع إلى أنشودة تحاكي الحج، وخصوصا أننا على أبواب شهر ذي الحجة، هذا الشهر الذي من خلاله يعني تنزل الرحمات والسكنات من الله عز وجل، ويكثر كل مؤمن من الذكر والشكر لله سبحانه وتعالى. وطبعا هذا لمن كان خارج بيت الله الحرام، أما الذي يشد مئزره ويترك الدنيا بما فيها ويتخلى عنها وينطلق راحلا إلى الله، إلى بيت الله، أما هذا أجره عند الله عظيم، هم القوم لا يشقى فيهم جليسهم، أولئك الذين إذا تقبل الله منهم حجهم فالحج المبرور يعود صاحبه يعني طاهرا من الذنوب كما ولدته أمه. إذن في هذه اللحظات ننتقل مستمعينا الكرام لنكون مع أذان المغرب، نعود بعده مباشرة بعد الدعاء طبعا لنكون مع برنامجكم إنشاد. في هذه اللحظات يرفع أذان المغرب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: مستمرون معكم مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: إذن مستمعينا الكرام نبتدئ هذه الحلقة بعد أن استمعنا إلى أذان العشاء إلى أذان المغرب. طبعا يبدو أن أذان العشاء قد استعجلنا إليه وإلى الصلاة. نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم مستمعينا الكرام.

0: مستمرون معكم مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: إذن سنستمع إلى أنشودة حج ولبو طلبها المستمع محمد علي، وكتب في رسالته كتب في رسالته يعني سائلين الله عز وجل أن يكرمنا ويكرم كل مشتاق بالذهاب إلى بيت الله الحرام، عسانا إن لم نكن هذا العام بينهم أن نكون في العام القادم إن شاء الله.

0: مستمرون معكم مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: وننتقل إلى منشورة عظيم الشان. إذن هي للمنشد إبراهيم الأحمد. طلب الأخ أبو أحمد

ويريد أن يهديها إلى المجاهدين في غزة وإلى كل أهل فلسطين والمجاهدين فيها وإلى أسرة الإذاعة وكل المستمعين.

مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.

إذا مستمعي الكرام، نحن ما زلنا معكم عبر أثير سلك الحق دعوة التوحيد الإسلامي. نستمع في هذه اللحظات إلى هذه الأنشودة ضمن رسالة وردتنا، طلب فيها أنشودة يا راحلين، هي مهداة إلى جميع العاملين في الإذاعة وإلى جميع المستمعين. إذا طلبها المستمع عبد الكريم حسون، وترك في رسالته أيضا إهداء خاص إلى الشيخ وليد الطرطوسي وكذلك الشيخ حسان المصري. إذا نحن معكم ضمن برنامج إنشاد.

0: مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: إذن ننتقل في هذه اللحظات إلى رسالة بين أيدينا. أريد أن نستمع إلى أنشودة تحاكي فلسطين بذكرى النكبة الفلسطينية، وأهديها لأسرة البرنامج وللمستمعين وللشعب الفلسطيني في كل مكان. تركت لنا هذه الرسالة المستمعة الهام سقر.

0: مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: إذن مستمعي الكرام، في رسالة أيضا وصلتنا. السلام عليكم ورحمة الله، أريد أن أستمع لأنشودة إيدي بإيدك، طبعا هي لفريق الوعد. فيها رسالة أهديها إلى جميع المستمعين وإلى أسرة البرنامج وإلى المجاهدين في فلسطين. هذه رسالة تركها لنا المستمع نافذ رشيد.

هي أنشودة طبعا من النفس القديم والرائع جدا، نستمع عليها في هذه اللحظات. كتب في رسالته: أهديها إلى الأهل والأصدقاء وإلى أهل غزة وحركة حماس والإخوة العاملين في صوت الحق إذاعة التوحيد

وبداية يعني فريق الوعد، بداية الأناشيد الاستشهاديين والاستشهاديات وأطياف الاستشهاد. إذن لن نعترف بإسرائيل، طلبها المستمع أنس محمد من مخيم

0: مستمرون معكم مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: إذن مستمعي الكرام، أيضا بين أيدينا رسالة من المستمع أحمد عثمان، أحمد رواد عثمان ترك لنا هذه الرسالة وطلب أنشودة ربي إني لك عدت يهديها إلى جميع المستمعين.

مستمرون معكم مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.

0: مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: إذن مستمعينا الكرام، أيضا ترك لنا رسالة الطفل أنس والطفلة جوري وطلبوا هذه الأنشودة ويهدونها إلى جميع المستمعين.

0: برب الخلق فارحمني وخذ بي بين يدي.
1: إذن مستمعي الكرام، نحن في هذه اللحظات مع نشيد أنا العاشق. هذه نشودة طلبتها المستمعة سيما وتهديها لجميع المستمعين.

ختامها مسك مع جودتي طيبة طلبتها الطفلة المستمعة الطفلة الزهراء وتهديها إلى جميع المستمعين. معها نصل إلى ختام هذه الحلقة. نلتقي بإذن الله تعالى يوم الأحد عند الساعة 7:30 مساء. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة

تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساءً، مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج طوفان الأمة، طوفان الأمة مع الشيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جاءني طلب بأن أوجه رسالة للشباب فيما يتعلق بقضية فلسطين، وخاصة فيما يتعلق برمضان. الرسائل دائما كثيرة، والحمد لله إخواني الدعاة والعلماء تحدثوا عن رسائل كثيرة، ويجب أن نتعلم منهم باستمرار. لكن بناء على طلب السائل دعوني أوجه بعض الرسائل. مع اقتراب انتهاء رمضان لابد من رسالة للشباب تتعلق برمضان وعلاقته بفلسطين. ماذا تعلمنا من رمضان؟ ماذا أنجزنا في رمضان؟ ماذا تغير فينا في رمضان؟ أنا أتمنى أن أول تغيير يحدث في رمضان هو التغيير الروحي، وهذا هو الدور الأكبر لرمضان، التغيير الروحي، العلاقة بالله سبحانه وتعالى. شوفوا، خليني أعطيكم المعادلة باختصار. نحن كنا قبل رمضان هنا، بعد في أثناء رمضان وعلى نهايته وصلنا ما شاء الله إلى هنا. طبعا ليس من الطبيعي أن الإنسان يظل بهذا المستوى إلى رمضان القادم، هذا ممكن بس نادر. طيب ماذا سيحدث؟ سيحدث أن بعد رمضان سننزل، طبيعي، لكن لا تنزلوا إلى نفس المستوى اللي كنت عليه قبل رمضان. نجاحنا في رمضان أن نكون بعد رمضان أفضل من ما كنا عليه قبل رمضان، وليس بالضرورة كما كنا في رمضان. هذه هي المعادلة، هذه المعادلة إذا كانت معادلة فعلا روحية حقيقية، فعندها نكون استفدنا استفادة حقيقية من رمضان. عندما تكون صلاتنا أعمق وأبطأ وأطول، وفيها دعاء حقيقي وتسبيح حقيقي، عندها نكون استفدنا من رمضان. عندما نتغير في رمضان ويصبح الدعاء الخالص هو جزء من روتين، من عادة يومية نفعلها بدون تردد وبدون تعب، عندها نكون نجحنا في رمضان. عندما نعيد ما فعلناه في رمضان من التدرب على الصبر وعلى الإنجاز حتى مع الضغط، عدم الأكل وغيره، نكون استفدنا من رمضان. وهكذا كل الدروس التي حققناها في رمضان نبدأ نفكر كيف تستمر بعد رمضان، وعندها نستطيع. شوفوا، اللي استفاد من رمضان يقدر، هذا يستطيع أن يمارس شيء له علاقة بفلسطين. مما تعلمته من علماء السلف أن الإنسان لا يستطيع أن يقود غيره إذا لم يستطع أن يقود نفسه. الآن يسألني السائل يقول كيف نتغير في رمضان، كيف، ما هي رسالتنا للشباب في رمضان عشان يساهموا معنا في فلسطين؟ أقول سؤال بسيط جدا، أيها الشاب، أيتها الفتاة، هل تغيرتم أنتم في رمضان؟ هل فعلا تغيرتم في رمضان؟ إذا لم تستطيعوا أن تقودوا أنفسكم لن تستطيعوا أن تقودوا بقية الناس، فتذكروا هذا دوما. وبالتالي البداية الحقيقية هي بالتعلم، بالتمكين، بالتدرب على دروس رمضان. عندها نستطيع أن نقود أنفسنا، عندها نستطيع أن نساهم في قيادة الآخرين أو في دعم الآخرين. أيضا نتذكر أن ما فعلناه قبل رمضان من دعم فلسطين بأشكال مختلفة أرجو أن نحييه مرة أخرى بعد رمضان، وتستمر قضية دعم الأقصى ودعم فلسطين. وتذكروا أن إعمار غزة يحتاج إلى سنين، فما تعودت عليه من صدقة ومن دعم ومن تبرع استمروا عليه واجعلوا جزءا منه للواجب الشرعي في دعم قضية فلسطين وإعادة إعمار غزة. أسأل الله تعالى أن نكون فعلا استفدنا من رمضان حتى نستطيع أن نحقق كل ذلك.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج طوفان الأمة، طوفان الأمة مع الشيخ الدكتور طارق السويدة. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

يا أبناء شعبنا العظيم المجاهد الأبي الصابر، يا كل أحرار العالم، نخوض معركة طوفان الأقصى التي بدأت بتمريغ أنف الكيان الصهيوني وجيشه الهمجي في 7 أكتوبر الذي شهد ملحمة تاريخية خالدة لن تمحوها جرائم المحتل النازي البشع. إنما يحدث في غزة اليوم على الأرض في العدوان البري العسكري الصهيوني تواجه بالرغم من ذلك بمقاومة عنيفة واشتباكات ضارية تجبره على التراجع وتغيير مسارات

إن الألم الذي يعترينا وأهلنا بما يرتكبه العدو من جرائم بشعة سيدفع أثمانا كبيرة وغير متوقعة بعون الله وقدره.

فكونوا على ثقة بربكم أنه لن يخذلكم، وأن النصر مع الصبر، وأن التضحيات العظيمة التي يقدمها مجاهدونا وشعبنا هي مقدمة لنصر عزيز مؤزر وفرج قريب بعون الله. والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وإنه لجهاد، نصر أو استشهاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وصدح الحق برجاله المؤمنين وكبر. الله أكبر ما تبدد ليل الظالمين ووهن باطلهم وتقهقر. الله أكبر وغزة تسرج الأقصى بالدماء صدقا وحبا ووفاء. الله حسبها

نصرك الذي وعدت. اللهم نصرك الذي وعدت. اللهم فل حد إسرائيل ومن والى إسرائيل، أوهن كيدهم واجعل كيدهم في تضليل. اللهم نكس بنا راياتهم، اللهم اكسر بنا شوكتهم.

اللهم أسل بنا دولتهم، اللهم حقق بنا قدرك فيهم بالتدمير والتدبير، اللهم حقق بنا آمال شعبنا بالعودة والتحرير، اللهم أكرمنا بالصلاة في المسجد الأقصى المبارك محررا.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها يرتفع الآن أذان العشاء. الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج فقه المرأة الجزء الثالث مع الداعية الأستاذة الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكنا مع حلقة جديدة من برنامجنا فقه المرأة، نتحدث فيه عن مناسك الحج والعمرة. حديثنا اليوم سوف يكون بإذن الله تعالى عن فوات الحج وعن الإحصار. يقول تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. الإحصار اسم لمن أحرم بحج أو عمرة ثم منع من إتمام نسكه. ذهب جمهور الفقهاء الشافعية والمالكية والحنبلية إلى أن المراد بالإحصار في الآية المنع بسبب العدو ويقاس عليه الحبس. ذهب الحنفية إلى أن الإحصار يكون بسبب العدو أو المرض أو الحبس أو ضياع الراحلة وما شابه. ماذا يجب على من أحصر فلم يستطع أن يصل إلى مكة لأداء الحج ولا لأداء العمرة؟ يجب عليه عدة أمور. أول شيء يجب عليه أن يذبح شاة، هذا أول شيء يجب عليه. أين يذبح هذه الشاة؟ عند الشافعية والحنبلية يذبحها في المكان الذي أحصر فيه، في أي مكان منع فيه عن إتمام مسيره وسفره يذبح فيه الشاة. بعد أن يذبح الشاة يتحلل بقص شعره أو حلق شعره. لكن عند الحنفية قالوا لا، يجب عليه أن يذبح الشاة في الحرم. كيف وهو محصر لا يستطيع أن يدخل مكة؟ قالوا يتفق، يتواعد مع من يذبح له في الشاة في الحرم في يوم معين، والآن هذا أصبح سهل عن طريق الاتصالات، في يوم معين يذبح له ثم بعد ذلك بإمكانه أن يتحلل بحلق شعره أو بتقصيره. على المحصر الذي حبسه حابس عن دخول مكة لحج أو عمرة أن يفعل ما يلي: أولا، أن يذبح شاة عند جمهور الفقهاء الشافعية الحنبلية الحنفية. يذبح المحصر هديه في الحرم فيتفق على من ينحره له في يوم معين ولا يتحلل قبل ذلك عند الحنفية. يذبح المحصر هديه في الموضع الذي أحصر فيه عند الشافعية والحنبلية. طبعا الآية تقول: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. ما معنى محلة؟ الحنفية فسروها حتى يبلغ المكان الذي يجوز فيه الذبح وهو في الحرم، بينما فسرها الحنابلة والشافعية المحل هو اسم مكان وليس اسم زمان، أي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، أي حتى تبلغ اليأس من بلوغ الحج والعمرة عند ذلك تذبحون في المكان الذي أنتم فيه. استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ذبحوا الهدي في المكان الذي أحصروا فيه في الحديبية، والحديبية ليست من منطقة الحرم وإنما هي من منطقة الحل، بينما قال الحنفية الحديبية المكان الذي أحصروا فيه هي من طرق الحرم. لكن الأصح والأرجح الذي رجحه كثير من أهل العلم هو مذهب الشافعية والحنبلية لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيذبح المحصر هديه الشاة يذبحها في المكان الذي أحصر فيه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي يجب على المحصر أن يفعله أن يتحلل من إحرامه بحلق شعره أو بتقصيره. إذا أولا يذبح ثم بعد ذلك يتحلل. ثانيا، يجب على الحاج أو المعتمر المحصر أن يتحلل من إحرامه فيحلق شعره أو يقصره بعد أن يذبح الشاة. لا يجوز للمحصر أن يتحلل من إحرامه قبل ذبح الشاة. إذن يجب على المحصر أمرين: الأمر الأول أن يذبح شاة، بعد أن يذبح شاة يتحلل بحلق أو بتقصير. هل يجب عليه القضاء؟ اختلف الفقهاء هنا. عند الحنفية عليه قضاء سواء كان نسكه عمرة أو حجا فرضا أم تطوعا. عند جمهور الفقهاء الشافعية الحنبلية المالكية لا يجب عليه القضاء. استدلوا بفعل النبي عليه الصلاة والسلام عندما منع في عام الحديبية من العمرة، كان من معه ما يقارب 1400 شخص. عندما اعتمروا في العام القادم عمرة القضاء كان معه أقل من ذلك العدد بكثير. إذن القضاء هو سنة وليس فرضا عند من ليس نسكه نسك فرض، سواء كانت فريضة الحج أو العمرة، عند من يقول بفرضية العمرة.
لا يشترط على المحصر أن يقضي نسك الحج أو العمرة عند جمهور الفقهاء الشافعية الحنبلية المالكية. هل المرض من الإحصار؟ إنسان في طريقه إلى الحج محرم بالحج ومحرم بالعمرة، لكن في الطريق مرض لم يعد يستطع الإكمال، مرض مرضا شديدا بحيث لم يستطع، منع من إتمام نسك الحج أو نسك العمرة، هل يعتبر هذا المرض من الإحصار؟ هل يجوز أن يذبح حشاة ويتحلل في مكانه؟ اختلف الفقهاء هنا بناء على اختلافهم في تفسير كلمة الإحصار. عند الحنفية قالوا الإحصار هو المنع بأي سبب كان، سبب العدو، سبب الحبس، سبب المرض، سبب طرق حادث، ضياع راحلة، وبناء على هذا قالوا الذي مرض ولم يستطع أن يذهب إلى مكة ليتم نسك الحج والعمرة ومرض بعد إحرامه يجوز له أن يتحلل بعد أن يذبح شاة، وحكمه حكم المحصر. أما عند جمهور الفقهاء فالأمر صعب جدا، عند الشافعية والحنبلية والمالكية طرق المرض لا يعتبر من الإحصار. ماذا يفعل إذن في هذه الحالة؟ قال يظل محرما ولو ظل على ذلك شهور إلى أن يتيسر له أن يذهب إلى مكة، فإن كان محرم بالحج فاته طبعا الحج، في هذه الحالة يتحلل بعمل عمره كحكم من فاته الحج، يطوف ويسعى ثم يحلق أو يقصر، وعليه أن يقضي في العام القادم عندهم، بينما في إذا كان محصرا لا يقضي عند الجمهور. طبعا هذه في هذا مشقة كبيرة، لكن عند الشافعية والحنبلية قد يكون الأمر أسهل من المالكية. قالوا يمكن للحاج أو المعتمر إذا اشترط حين إحرامه أن محلي أي تحللي حيث حبستني أن يتحلل في هذه الحالة إذا مرض، ولا يجب عليه لا ذبح شاة ولا قضاء النسك، وهذا يسمى الاشتراط. هل المرض من الإحصار؟ الحاج أو المعتمر الذي منعه المرض أو انقطاع الراحلة أو النفقة عن الوصول إلى مكة يعتبر محصرا عند الحنفية. ذهب جمهور الفقهاء الشافعية الحنبلية المالكية إلى أن المحرم الذي يمنع من الوصول إلى مكة بسبب مرض وما شابه ليس محصرا ولا يجوز له التحلل من إحرامه، بل يصبر حتى يزول عذره فيقدم مكة، فإن فاته الوقوف بعرفة تحلل بأعمال العمرة وحكمه حكم من فاته الحج. يجوز للحاج أو المعتمر الذي منع من إتمام نسكه بسبب المرض وما شابه أن يتحلل من إحرامه عند الشافعية والحنبلية إذا اشترط عند نية الإحرام فقال إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. يجوز لمن اشترط التحلل لهذه الأسباب أن يتحلل بالحلق أو التقصير، ولا يجب عليه ذبح شاة ولا قضاء نسك العمرة أو الحج. إذن هذان مذهبان، وعندما نقول مذهبان أو عدة مذاهب هذا يعني أن المسألة اجتهادية ليس فيها دليل صريح وصحيح، ويمكن لكم أن تقلدوا المذهب الذي ترون فيه المصلحة، وطبعا الحاجة ورفع المشقة مع مذهب الحنفية في هذا الموضوع أو مذهب الشافعية والحنبلية في حالة الاشتراط. يفضل لك أختي دائما أن تنوي في نية العمرة أو الحج، تقولي نويت الحج أو العمرة ومحلي حيث حبستني، ومعناها أن أتحلل في الموقع أو في المكان الذي أحصر فيه أو أحبس فيه. مسألة: امرأة محرمة بالحج أو العمرة منعت من قبل الجهات الأمنية أن تتخطى الحدود، ماذا تفعل؟ الجواب: هي محصرة عند جمهور الفقهاء، ويجوز لها أن تذبح شاة في البلد التي أحصرت فيها ثم تتحلل من إحرامها بتقصير شعرها، ولا يجب عليها قضاء نسك الحج أو العمرة الذي فاتها. لكن عند الحنفية يجب عليها قضاء النسك، على المحصر أن يقضي نسكه، لكن عند جمهور الفقهاء كما قلنا لا يجب، وإنما يستحب أن يقضي النسك إن كان نسك تطوع. مسألة: امرأة محرمة بالحج أو العمرة سافرت بالبر إلى مكة فجرى لها حادث سير منعها من الوصول إلى مكة، ماذا تفعل؟ الجواب: هي محصرة عند الحنفية،
ويجوز لها التحلل من إحرامها في المكان الذي أحصرت فيه بعد أن توصي من يذبح عنها شاة في الحرم، ثم تقصر شعرها ويجب عليها القضاء في العام القادم. ولا يجوز لها عند الشافعية والحنبلية التحلل من إحرامها، وعليها أن تصبر حتى يزول عذرها فتقدم إلى مكة لأداء نسك الحج أو العمرة، إلا إذا اشترطت وقت إحرامها التحلل إذا حبسها حابس، فتتحلل عند ذاك من إحرامها بدون أن تذبح شاة ولا يجب عليها القضاء. مسألة: امرأة خرجت مسافرة لأداء الحج أو العمرة، فمات زوجها المرافق لها كمحرم وهي في مكة، ما الذي يجب عليها فعله؟ الجواب: يجب عليها أن تكمل حجها وعمرتها عند جمهور الفقهاء. يجوز لها عند الحنفية أن تعتبر نفسها محصرة فتتحلل من إحرامها فتقصر شعرها بعد أن تذبح شاة وعليها قضاء الحج أو العمرة. يجوز لها عند الحنبلية والشافعية أن تقطع حجها وعمرتها فتتحلل من إحرامها وتعود إلى بلدها، إذا اشترطت عند إحرامها أن تتحلل حيث تحبس وليس عليها قضاء ولا ذبح شاة. كانت هذه حلقتنا لهذا اليوم، تحدثنا فيها عن فوات الحج وعن الإحصار. في الحلقة القادمة بإذن الله سنتحدث عن المبيت بمزدلفة وعن حكم المبيت. فحتى ذلك الوقت أستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج فقه المرأة الجزء الثالث مع الداعية الأستاذة الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعينا الكرام، نصحبكم الآن مع برنامج ذكريات الحج. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: الساعة الآن 3:00 فجرا أو قبيل الفجر في القاهرة، وأرى كثيرا ممن حولي الآن أدركهم النعاس أو حتى النوم، فتذكرت عبارة لابن جبير الأندلسي رحمه الله في رحلته إلى الحج لما مر هنا على أهل مصر. قال، وابن جبير حج قبل أكثر من 1000 سنة تقريبا أو دونها، 900 سنة تقريبا، يقول ابن جبير رحمه الله: ومررت على أهل مصر في الإسكندرية والقاهرة ووجدت أهلها ينامون في النهار ويقضون حوائجهم في الليل. هذه العهد الموجودة عند أهل مصر لم يكتفي بها أهل مصر، بل تعدت إلى غيرها من البلاد. نحن اليوم في هذا اللقاء الذي نختم به ذكريات الحج صرنا على وفق ما قال ابن جبير الأندلسي رحمه الله: الناس يعملون وينتجون وينفذون برامجهم في النهار، ونحن نطوي النهار ونعمل في الليل. لنذكر لكم شيئا من ذكريات الحج، ومن أجمل الذكريات ما ذكره الرحالة في مشاهداتهم. فما هي مشاهدات الرحالة في رحلاتهم الحجازية؟
2: لبيك اللهم لبيك.
3: بيّنت أكثر كتب الرحلات ما يجري على الحجاج في المشاعر من خشوع، وما يعتريه من انكسار وخضوع عند رؤية تلك المشاهد العظام. وبيّنت أيضا العاطفة التي كانت تتأجج في صدور الحجاج، وكيف كانوا على أتم استعداد لبيع أرواحهم وأموالهم في سبيل رؤية مرابع الطهر والقداسة ومغاني السعادة والسيادة. وتصور كيف كان الحاج ينسى كل تعبه عند رؤية مكة أو المدينة، وكيف كان يقبل على تلك المقدسات باكيا مستغفرا متطهرا تائبا مما كان له أعظم الأثر في بقاء سلطان الدين في النفوس، وبقاء التصورات الإيمانية العقدية حية في الأذهان والقلوب. فلا جرم إذن أن بقي الحجاز منارة مضيئة ومثابا ومثابة للناس تهوي إليه الأفئدة ويجدد فيه الإيمان. ولا تفسير لهذا الشوق والخشوع المصاحبين للحاج إلا بأنه عمل إلهي حتى يخف على الناس ما يجدونه من مشاق، فلا ينقطع عن الديار الحجازية. فمن عجائب صنع الله تعالى أنه طبع القلوب عن النزوع إلى هذه المشاهد المنيفة والشوق إلى المثول بمعاهدها الشريفة، وجعل حبها متمكنا في القلوب ولا يفارقها إلا أسفا لفراقها، متولها لبعده عنها، شديد الحنين إليها، ناويا بتكرار الوفادة عليها.
2: لبيك لا.
1: من الرحالة الذين ذهبوا إلى مكة في أكثر من رحلة لهم، لكن كانت مكة وزيارتها جزءا من هذه الرحلة، ابن جبير الأندلسي رحمه الله. وابن جبير ذكر لنا بعض المشاهدات في أثناء هذه الرحلة، وبعضها مشاهدات غريبة جدا. من هذه المشاهدات أنه لما مر بالصعيد مع قافلة الحج، محمل الحج المصري، أو قبل لا تخرج محامل الحج، لكن كانت مع القوافل الحجازية التي تذهب إلى الحج، اعترضهم بعض قطاع الطرق وأخذوا كل أموالهم. هذا أمر لا يستغرب، لكن الغريب أن ابن جبير رحمه الله ذكر أن قطاع الطرق هؤلاء

0: السنوم كما نسميها أو العادات والقوانين البحرية التي وضعها هؤلاء أصحاب المراكب زورا وبهتانا وأكلا لأموال الناس بالباطل. ماذا يصنعون؟ أي رجل يقول ابن جبير كما حكى في رحلته، أي رجل يموت على ظهر هذا المركب فماله إذا لم يكن له وارث من الركاب، قد يكون له مثلا ابن أو أخ أو زوجة أو زوج، لكن إذا لم يكن له راكب ما هو الحكم الشرعي في هذا المال؟ رجل مات في طائرة، رجل مات في مركب، رجل مات في حافلة، أين يؤخذ هذا المال؟ أين يذهب به؟ يذهب به إلى ورثته في بلده. لا، ركاب أصحاب هؤلاء المراكب سنوا قانونا إبليسيا، أي راكب يموت على ظهر السفينة وليس له وارث من الركاب فماله كله الذي معه لصاحب هذه السفينة. يقول ابن جبير أيضا: ولما خرجت من جدة متوجها إلى مكة في الطريق وجدت قبرين يرجمهما الناس. وهذه عادة رجم القبور عادة مشهورة عند العرب، كما رجم العرب أبو رغال بكسر الراء، وهو الذي دل أبرهة أو أراد أن يدل أبرهة على مكة، وكما قال الفرزدق جرير: إذا مات الفرزدق فارجموه كرجمكم لقبر أبي رغالي. يقول ابن جبير: فوجدت قبرين صار الناس يرجمونهما فرجمتهما. فلما سألت عن هذين القبرين قيل لي: هذا قبر أبي لهب وهذا قبر امرأته حمالة الحطب. لكن الصحيح أن هذين القبرين لرجلين في الدولة أيام الدولة العباسية تعاهدا على أن يلطخ الكعبة بالعذرة، فاكتشف أمرهما ورجمهما الناس، ثم صارت بعد ذلك سنة ماضية.
1: لبيك اللهم لبيك.
2: مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا ما ارتحل الحاج من مكة إليها فإن قلبه وروحه يسبقان لملاقاة الرسول صلى الله عليه وسلم، متمنيا السير في مكان سار فيه الرسول الأعظم والنبي الأكرم، أو استراح تحت ظل استظل به الحبيب صلى الله عليه وسلم. هي مدينة قذف الله حبها في قلب كل زائر لها، وهي دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لطيبة: اللهم إن إبراهيم خليلك وعبدك دعاك لأهل مكة، وأنا عبدك ورسولك أدعوك لأهل المدينة مثل ما دعاك به إبراهيم لمكة، ندعوك أن تبارك لهم في صاعهم ومدهم وثمارهم. اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة. وهذا الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى يصف ما جرى له في المدينة في رحلته إلى أرض النبوة فيقول: خفق قلبي خفقان شديدا، وقد شخص بصري، وكدت لا أرى ما حولي لفرط ما أحس من جياشان العواطف في نفسي، حتى غامت المشاهد في عيني وأحسست كأني قد خرجت من نفسي وانفصلت عن حاضري، وذهبت أعيش في عالم طلق لا أثر فيه لقيود الزمان والمكان.
1: لا شريك لك.
0: ابن بطوطة أيضا رحمه الله كانت له هناك بعض المشاهدات، ذكر لنا منظرا غريبا جدا، وهذا ذكره ابن بطوطة وذكره التجيبي وغيرهما رحمهم الله جميعا، أن هناك جماعة ممن كانوا يأتون الحج من غير أن نذكر أصولهم أو بلادهم، كانوا معروفين بالجهل، الجهل الغريب جدا، الجهل المطبق، كانوا يصلون صلاة سريعة جدا ينقرونها نقرا، وكانت ملابسهم متسخة، وكانوا إذا صلوا يلتفتون في الصلاة شكل غريب جدا، ذكره ابن بطوطة والتجيبي وجماعة. بل الغريب أن أحد هؤلاء، أحد هذه القبائل التي جاءت، ماذا كانوا يصنعون؟ أحدهم يأتي بامرأته ويأتي بها عند الحجر الأسود للبركة، فماذا يصنع؟ هذه امرأة مسكينة أعرابية جاهلة فقيرة، هذا الزوج متسلط عليها، تظن الأمر فعلا صحيح،

0: ما تشوف الحاجات الباقيات يصنعن صنيعها. يأخذ هذا الرجل رأس امرأته من هنا ويضربها ضربا بالحجر الأسود، ضرب ضرب حتى يسيل الدم. معلش لا تضحكوا يا جماعة، صحيح حتى يسيل الدم. لما؟ حتى تنزل عليها البركة، هذا الدم سال من الحجر الأسود. يقول ابن بطوطة: واختفى رجل وإذا به قد صعد إلى داخل الكعبة. لما دخل بعض الناس الكعبة اختبأ أو صعد السلم فقفل الباب فصار يصيح من أعلى الكعبة. العياشي أيضا رحمه الله حج في أوائل القرن الحادي عشر في حدود سنة 1076، وذكر أيضا مواقف غريبة عن بعض الحجاج، عن رجل أتى أهله، عاشر أهله في المسجد الحرام، فلما سئل عن سبب ذلك وإذا به رجل ما عنده ذرية عقيم ويأمل بأن يكون هنا المكان مكان مبارك. هناك طوائف من الرحالة بمن دونوا رحلاتهم. أنا أنصح بكتاب الدكتور محمد موسى الشريف وفقه الله، وهو من كبار مؤرخي هذا الزمان، ألف كتابا في الرحلات، جمع فيه رحلات ورتبها ترتيبا فهرسا موضوعيا في آخر الكتاب، يعتبر من أروع ما قرأت في حياتي فيما يتعلق بالرحلات الحجازية، وتميزه أيضا في الفهرس الموضوعي في آخره. هذه ذكرياتنا، خللها أكثر من صوابها وشططها أكثر من حسنها، لكني أرجو من الله عز وجل قبولا. أسأل الله أن يكون هذا العمل متقبلا عنده، محفزا لي ولكم أن نشد الرحالة إلى زيارة البيت العتيق، لعل الله أن يمن علينا وعليكم بالخير. أقول بعد أن ذكرنا هذه الذكريات وما فيها من سهو وغلط وشيء يتعرض له العمل البشري، فإن تجد عيبا فسد الخلل جل من لا عيب فيه وعلى. أبشر جميع من حولي من الإخوة والأخوات القائمين على إنتاج هذا العمل أن هذا العمل الذي نؤديه ويتعلق بالحج وذكرياته بإذن الله سيكون إضافة في الإعلام الإسلامي في تقديم جزء من تاريخنا، تاريخ ذكريات الحج، سينتشر بإذن الله انتشارا، انتشاره إذا أحسننا النية لله عز وجل واصدقنا هذا العمل. آمل أن نكون نحن وإياكم شركاء في هذا العمل، ساعدونا في أن نخرج في تاريخنا إلى حيث يريد ربنا، فلا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. نعم، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. استودعكم الله.
1: هكذا مستمعينا الكرام تابعتم برنامج ذكريات الحج، هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج طريق الهدى، طريق الهدى مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام، وكفى بها نعمة، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونستهل وإياكم لقاء جديدا ضمن برنامج طريق الهدى. أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، أهلا ومرحبا بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: وعدنا في اللقاء الأخير بأن نتناول موضوع ضعف الإيمان عند بعض المسلمين، ولضعف الإيمان مظاهر وأسباب، وأيضا هناك علاجات. نعم. هذا المنهج المنطقي الموضوعي. نعم. لكل طرح. إذن ما هي مظاهر ضعف الإيمان؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ زياد، جزاك الله خيرا على هذه الندوات. قبل أن ندخل في مظاهر ضعف الإيمان، لا بد من مقدمة أساسية. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. هناك من يتقي الله وهناك من يتقي الله حق تقاته. قال بعض العلماء: أن تطيعه فلا تعصيه، وأن تذكره فلا تنساه، وأن تشكره فلا تكفره. وفي آية ثانية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هناك من يقول لك: أحس بقسوة في قلبي، قلب قاس كالصخر. هناك من يقول لك: لا أجد لذة في العبادات، لا أشعر بقرب في الصلاة، تنتابني خواطر كثيرة. هناك من يقول: أشعر أن إيماني في الحضيض. هناك من يقول: أقرأ القرآن فلا أتأثر بقراءته. هناك من يقول: من السهل أن أقع في معصية، ليس هناك حواجز منيعة بيني وبين المعصية. هناك من يقول: مقاومتي هشة، لا تصمد أمام إغراء ولا أمام ضغط. هناك من يقول: ما لي أنا سئمت هذا المستوى المتدني من إيماني. هذه يقولها بعض الناس وكأنهم يشكون ضعف إيمانهم. إنهم يحسون أنهم ليسوا في المستوى المطلوب، ليسوا كما يتمنى المؤمن، ليس صلاته كما يرضى، ولا صيامه، ولا حجه، ولا زكاته، ولا طريقة حياته. هذه مقولات يقولها عامة المسلمين وكأنهم يعبرون عن ضعف إيمانهم. الحقيقة أن الأمر يعود إلى القلب. يقول سيدنا عمر: تعاهد قلبك. أما الآية الكريمة: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سليم من الشبهات ومن الشهوات ومن الضغائن ومن رعونات النفس ومن الضلالات ومن الانحرافات.
1: هل أجمع المفسرون على تفسير واحد للقلب السليم؟
2: نعم. القلب السليم هو القلب الذي لا ينطوي على مساوئ خلقية.
1: نعم.
2: لا حقد ولا ضغينة ولا كبر ولا عجب ولا حسد ولا انحراف ولا دناءة. القلب السليم خال من كل رذيلة. متصف بكل فضيلة، في رحمة، في عدل، في إنصاف، في تواضع، في حب، في إخلاص، في صدق.
1: وقبل ذلك كله مليء بالإيمان،
2: هو الإيمان
1: عامر بالإيمان.
2: نعم. من ثمار الإيمان القلب السليم.
1: نعم.
2: ومن نتائج البعد عن الله القلب المنحرف، بل إن كل أمراض القلب هي أعراض لمرض واحد هو الإعراض عن الله. كل أمراض القلب أعراض لمرض واحد هو البعد عن الله. فالكمالات كلها مجتمعة في القلب إذا اتصل بالله، والنقائص كلها ينطوي عليها القلب إذا أعرض عن الله عز وجل. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. يعني هناك إثنينية، إن لم نكن على طريق الحق فنحن على طريق الباطل، إن لم نستجب لله استجبنا لأهوائنا.
1: نعم. إذن ذكرتم بعض الشكاوى.
2: نعم.
1: لنقل لا يجد لذة في العبادات، لا يجد حلاوة، حلاوة الإيمان لا يتذوقها. نعم. لا يجد الخشوع في الصلاة، في قراءة القرآن. نعم. من السهل الوقوع بالمعصية،
2: مقاومته هشة.
1: نعم. هذه كلها مظاهر ضعف الإيمان.
2: نعم. هو الحقيقة قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إذا صليت فلم تشعر بشيء، إذا تلوت القرآن فلم يقشعر جلدك، إذا ذكرت الله لا تفيض عيناك بالدموع، فحالتك خطيرة. يعني القلب مغلف في حجاب كبير بينك وبين الله. إن صليت فلم تشعر بشيء، إن ذكرت الله فلم تفض عيناك بالدموع، إن قرأت القرآن لم يقشعر جلدك، فهناك حالة خطيرة في إيمانك. نحن نقول عن ضعف الإيمان، من مظاهر ضعف الإيمان الوقوع في المعاصي وارتكاب المحرمات، وكل معصية تدعو إلى أخرى. يعني مهما بدت هذه المعصية صغيرة، لو أقمت عليها لنقلتك إلى أكبر منها. فإذا الإنسان في الحضيض، يعني صخرة متمكنة في قمة الجبل، لو أزحتها عن موقعها لا تستقر إلا في القاع. فكل إنسان يتساهل في مقدمات المعاصي يصل إلى نهاياتها. وهذا في القرآن أنه يقول لا تقربوا الزنا، ما قال ولا تزنوا، قال لا تقربوا الزنا، لأن هناك معاصي لها وهش. كيف أن التيار العالي له قوة جذب، فلا بد من هامش كبير بينك وبينه، لو دخلت إلى هذا التيار لجذبك. لذلك المعاصي لها أماكن محرمة.
1: لا.
2: يجب أن تبقي بينك وبين المعصية هامش أمان آمن، وإلا جذبتك المعصية. من علامات ضعف الإيمان أن هذه المنطقة المحرمة، أن هذا الهامش ينعدم، فإذا أنت والمعصية وجها لوجه. والحقيقة أنه المعصية الصغيرة إذا أصررت عليها تنقلب إلى كبيرة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. الآن الإخوة المستمعون، حينما يجد الإنسان مقاومته للمعصية هشة، سريع الوقوع في المعصية، تأخذه الشهوة سريعا تمضي به إلى حيث تريد، فينبغي أن يعلم علم اليقين أن في إيمانه ضعفا شديدا. وأول مظاهر هذا الضعف الوقوع في المعصية. والمشكلة أن الإنسان إذا وقع في معصية وألفها تصبح جزءا من عاداته، ينتقل إلى أشد منها، أي يجاهر بها ثم يفتخر بها ثم يحض الناس عليها، ثم يرى أنه من لم يفعلها ليس من بني البشر. أرأيت إلى هذا التدرج؟
1: نعم.
2: من وقوع في معصية إلى استمرار فيها، إلى ألفة لها، إلى قبول لها، إلى الإجهار بها، إلى الفخر بها،
1: إلى الدعوة،
2: إليها، هذا التدرج. العلماء قالوا الإنسان في فاعلية شديدة، فإذا مشى في طريق الحق أول خطوة تنقله إلى أعلى وأعلى إلى ما شاء الله. أما إذا مشى في طريق الباطل كل دركة في هذا الطريق الهاوي تنقله إلى دركة أعمق منها إلى أن يصل إلى قاع الهاوية. يعني تماما كما لو أن إنسان يمشي على طريق عريض ويركب مركبة، لو حرف المقود ميلي واحد وثبت هذا الانحراف مصيره في الوادي. أما لماذا هي صغيرة؟ لأن إصلاحها سهل، لو حرف المقود درجة يعيده. أما الكبيرة أن تحرف المقود فجأة 90 درجة فالإنسان يسقط في الوادي.
1: نعم فضيلة الشيخ، هل من تعريف دقيق للمعصية للصغيرة؟
2: نعم.
1: ومن ثم للكبيرة؟
2: نعم. الكبائر العلماء تحدثوا عنها، فحينما يلعن الله من يفعل شيئا هذا كبيرة. المعصية إذا اقترنت باللعن فهي كبيرة، إذا اقترنت بوعيد الله بجهنم فهي كبيرة. يعني الظلم ظلمات يوم القيامة، إيذاء الناس ملعون من فرق بين أم وابنها مثلا. فالعلماء وجدوا أن الكبائر تزيد عن 70 كبيرة، وقد جمعها الإمام الذهبي في كتاب رائع اسمه الكبائر، وبعضهم جعلوها 7. العبرة أن العمل الذي يقيم حجابا كبيرا بينك وبين الله، كأن تعتدي على عرض أو على دم أو على مال، كل عمل فيه عدوان على حقوق الآخرين من الكبائر، كأن تهدر كرامة إنسان، كأن تغتابه، أن تحقره. فالكبير أساسها العدوان. وتعلمون أن هناك ذنبا لا يغفر هو الشرك،
1: وهي كبيرة الكبائر.
2: نعم. وهناك ذنب لا يترك ما كان بينك وبين العباد، لأن حقوق العباد مبنية على المشاححة وحقوق الله مبنية على المسامحة. وهناك أستاذ زياد وهم كبير يقع فيه المسلمون، يتوهمون أنهم إذا حجوا بيت الله الحرام عادوا من ذنوبهم كيوم ولدتهم أمهاتهم. لا، هذا مقيد فيما بينك وبين الله فقط، أما فيما بينك وبين العباد الذنوب لا تغفر إلا بحالتين، بالأداء أو المسامحة. أما في رمضان، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من حج بيت الله الحرام، من تاب توبة نصوحة، هذا يجب ما قبله فيما بينك وبين الله. أما فيما بينك وبين العباد لا بد من أن يؤدى أو أن تستسمح من هذا الذي له عليك حق. نعم، هذه واحدة.
1: إذا عرفنا الكبيرة، المعاصي الصغيرة التي إذا أصر عليها
2: انقلبت إلى كبيرة.
1: نعم.
2: كما لو ثبتت المقود المنحرف على طريق عريض، عن يمينه واد سحيق وعن يساره واد سحيق، لو ثبتت انحراف المقود درجة واحدة لنقلك هذا الانحراف إلى الوادي السحيق. أما لماذا هو صغيرة؟ إن إصلاحها يسير، تستغفر ينتهي الأمر. واحد تكلم كلمة فيها سخرية، يا ربي استغفر واعتذر من صديقه. أما لو قتل، القتل كبيرة، إنه هناك دية وهناك دماء وهناك أسرة تشردت وهناك إنسان أزغت روحه. فالصغيرة إصلاحها سهل.
1: وهيئة الاستغفار، هل لمجرد القول أستغفر الله وأتوب إليه؟
2: لا، مع عقد العزم.
1: نعم.
2: على ألا يعود إلى هذا الذنب، ومع قلب حاضر، يعني عزيمة ألا تعود في هذا الذنب، وبقلب خاشع حاضر، وبتوبة معلنة، هذا هو الاستغفار.
1: نعم.
2: بالمناسبة نحن دائما في بحبوحتين، في بحبوحة إقامة منهج رسول الله لقول الله عز وجل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وفي بحبوحة الاستغفار وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. بحبوحتان رائعتان، ما دمت على المنهج لن تعذب. يعني يا معاذ، ما حق العباد على الله إذا هم عبدوه؟ قال ألا يعذبهم. ما دمت عابدا لله لك عند الله حق، أنت في بحبوحة الطاعة. هذا هذا معنى قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، يعني سنتك مطبقة في بيوتهم وفي تجارتهم وفي أفراحهم وفي أتراحهم وفي إقامتهم وفي سفرهم وفي علاقاتهم المالية والاجتماعية. ما دامت سنة النبي مطبقة في حياة المسلمين هم في مأمن من عذاب الله. وما كان الله، وهذه العبارة من أشد أنواع النفي، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. البحبوحة الثانية وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، لمجرد أن تعلم أن لك ربا يغفر، يا ربي سامحني، يا ربي توب علي، يا ربي اغفر زلتي، يا ربي استر عورتي، يا ربي أقل عسرتي، يا ربي اقبل توبتي، بقلب مخلص صادق متضرع متذلل وفي نيتك ألا تعود لهذا الذنب فربك غفور رحيم. يعني إذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني مشيا أتيته هرولة.
1: هذه في باب النوافل وكثرة الطاعات. نعم. وهكذا من لم يجد لذة في الطاعات هناك ضعف في إيمانه،
2: هناك مشكلة.
1: نعم.
2: يعني ما هو الثواب أستاذ زياد؟
1: نعم.
2: الثواب أنت صليت صلاة لوجه الله خالصة، أو أنفقت مالك لوجه الله، أو خدمت مخلوقا لوجه الله، هذا العمل الخالص يصعد إلى الله. ما هو الثواب؟ أن يعود عليك من الله سكينة، راحة، سعادة.
1: نعم.
2: شعور بالتفوق.
1: إذن هذا هو الشعور الذي يجب أن يتوقعه المسلم المؤمن العابد لله عز وجل،
2: العبادات والأعمال الصالحة.
1: نعم. نعم. هذه نتيجة عمله.
2: نعم.
1: ومن لم يجد هذه النتيجة هناك مشكلة،
2: هناك مشكلة في إخلاصه.
1: نعم.
2: أو في إتقان هذا العمل، أن يؤديه غير متقن أو غير مخلص. بالمناسبة العلماء أجمعوا على أن العمل لا يقبل إلا بشرطين، إلا إذا كان خالصا وصوابا، خالصا ما ابتغي به وجه الله، وصوابا ما وافق السنة. كلا الشرطين، إحدى هذين الشرطين لازم غير كاف، يعني لا يكفي أن يكون عملي لوجه الله خالصا وليس مطابقا للسنة، كما أنه لا يكفي أن يكون عملي مطابقا للسنة ولا أبتغي به وجه الله. شرطان لازمان كل منهما غير كاف وحده، لا بد من الصواب أي وفق السنة، ولا بد من الإخلاص، بهذا يقبل العمل. وأي عمل فيه مطابقة للسنة وإخلاص لله لا بد من أن يعود عليك من الله ما يثلج صدرك وما يقر قلبك وما يملأ نفسك حبورا وسعادة.
1: إذن من مظاهر ضعف الإيمان كثرة الوقوع في المعاصي. نعم. الصلوات الخمس كفارات لما بينهم.
2: نعم.
1: إذن ما هي الذنوب التي تكفر؟
2: هو الحديث ما لم ترتكب الكبائر.
1: نعم طبعا.
2: الصلوات الخمس كفارة لما بينهم ما لم ترتكب الكبائر، يعني كلمة ليست في مكانها، نظرة ليست في وفق منهج الله مثلا، تأتي الصلاة الثانية ففيها استغفار، وفي مع الصلاة شحنة، والحقيقة العبادات شحنات.
1: لا.
2: الصلاة الصحيحة شحنة روحية، تماما كما هذه البطارية حينما تشحنها يتألق الضوء، وحينما يضعف شحنها يضعف الضوء، وحينما تفقد الكهرباء كليا ينطفئ الضوء. وأنت كالضوء، كلما شحنت بطاريتك الإيمانية تألق هذا المصباح. كل صلاة شحنة إلى التي بعدها. بالمناسبة كل صلاة من الصلوات الخمس شحنة روحية إلى ما بعدها، أما خطبة الجمعة شحنة من الأسبوع إلى الأسبوع.
1: لا.
2: أما صيام رمضان شحنة من العام إلى العام، أما الحج شحنة العمر. فكل شحنة بقدر المسافة بينها وبين التي تليها تكون قوية أو ضعيفة.
1: إذن الصلوات الخمس كفارات لما بينهن.
2: نعم.
1: ما لم ترتكب الكبائر.
2: نعم.
1: فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، لذة في الطاعة، خشوع في العبادة.
2: نعم.
1: و
2: سكينة في القلب.
1: سكينة في القلب وطمأنينة وراحة،
2: نعم،
1: واتكال على الله، نعم، حق اتكال،
2: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين،
1: لا، نعم، تواكل،
2: نعم.
1: كثير من النتائج إذا صح التعبير والثمرات لقوة الإيمان،
2: نعم،
1: ما هي المظاهر الأخرى لضعف الإيمان؟
2: من هذه المظاهر الشعور بقسوة القلب. يقول الله عز وجل: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. الإنسان أيام يشعر بقسوة في قلبه، لا يلين، لا يرق لبائس، لا يرق لسائل، يشعر أنه ينبغي أن يعيش وحده، أن يأكل وحده، أن يشرب وحده، أن يسكن وحده، أن يبني مجده على أنقاض الناس، أن يبني غناه على فقرهم، أن يبني قوته على ضعفهم. هذا الذي يقسو قلبه لا يرق لبائس ولا لمريض ولا لضعيف ولا لمسكين ولا لمظلوم، هذا مظهر صارخ من ضعف الإيمان، قسوة القلب. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. صاحب القلب القاسي لا يتأثر بالموت، لا يتأثر بالمصيبة، وقد قالوا: من لم تحدث المصيبة في نفسه موعظة فمصيبته في نفسه أكبر. أما سيدنا عمر بن عبد العزيز، دخلت عليه فاطمة، رأته يصلي ويبكي، قالت له: ما الذي يبكيك؟ قال: دعيني وشأني. أصرت عليه، قال: فكرت في اليتيم البائس والفقير الجائع وصاحب العيال الكثير والدخل القليل وابن السبيل والشيخ الكبير والمرأة الأرملة، فعلمت أن الله سيحاسبني عنهم جميعا وأن خصمي دونهم رسول الله، فلهذا أبكي. يعني في بقلبه رقة، في بقلبه عطف، لا يستطيع أن يعيش وحده، أن يتنعم وحده، أن يرى أن الآخرين جائعون أو عرايا أو بائسون أو مرضى. فالمؤمن يبذل كل ما في إمكانه لأن يعم الخير على جميع الناس. رقة قلبه ورحمة الله في قلبه أحد مظاهر قوة إيمانه، وقسوة قلبه أحد مظاهر ضعف إيمانه. وهناك آية دقيقة، يقول الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم. يعني ما دام الله عز وجل قد أودع في قلب المؤمن رحمة عالية المستوى، هذا المؤمن يلين للآخرين، تلق لهم مشاعره. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كأن هذه الآية فيها قانون رائع، يعني بسبب رحمة استقرت في قلب النبي كان لينا لهم، فلما كان لينا لهم اجتمعوا حوله. ولو كان قلبه قاسيا لكان فظا غليظ القلب فانفضوا من حوله. معنى ذلك: رحمة لين التفاف، قسوة غلظة انفضاض. أحد أسباب تجمع الناس حول إنسان مؤمن أن قلبه رقيق، مشكلته مشكلته، ما يؤلمهم يؤلمه، ما يسعدهم يسعده، ما يفرحهم يفرحه. هذا الذي يعيش للناس، شتان بين من يعيش للناس وبين من يعيش الناس له، فرق كبير وبون شاسع. من يسخر كل ما آتاه الله لخدمة الخلق، وهذا ما فعله الأنبياء، أعطوا ولم يأخذوا، أعطوا كل شيء ولم يأخذوا شيئا، بينما الأقوياء أخذوا كل شيء ولم يعطوا شيئا. وشتان بين أن تعطي وبين أن تأخذ. نعم.
1: فضيلة الشيخ دكتور محمد راتب النابلسي، نتابع غدا بإذن الله تعالى الحديث عن مظاهر ضعف الإيمان
2: إن شاء الله.
1: أشكركم وأشكر الأخوة المستمعين لحسن إصغائهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج طريق الهدى، طريق الهدى، طريق الهدى، مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.
3: أيها ذا الشاكي وما بك داء، كيف تغدو إذا غدوت عليلا؟ إن شر الجنات في الأرض نفس تتوقى قبل الرحيل

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء مدينة العلم والعلماء.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. نصحبكم الآن مع البرنامج الثقافي المنوع قول العارفين
2: مع أحمد بركات.
1: قول العارفين مع

0: أسعد الله أوقاتكم بالخيرات والمسرات. أحدثكم أيها الأحبة عن مفردة المصيبة.
1: قول العارف.
0: الصبر عند نزول المصيبة عبادة. المصيبة هي تكفير ذنب في رداء العذاب. إن كل مصيبة تحل بنا لابد يوما أن نألفها. الجزع عند المصيبة مصيبة أخرى. الطريق نحو المصيبة قصير. في بيت النملة تصبح قطرة الماء طوفانا. ست خصال من كن فيه فقد استكمل إيمانه. إحداها الصبر على المصيبة. المصيبة عادة تجر أخرى.

0: المصيبة إلى ركبة الغني تكون لا شك قد اجتازت رقبة الفقير. عندما تدخل المصيبة بيتا ينبغي تقديم كرسي لها لتسكن. المصيبة العامة يسهل تحملها، المصيبة هي في عدم قدرتنا على تحمل المصيبة. عندما تحل بك مصيبة انتظر الأخرى. ذو الجهل لا ينفك مضطربا، لأقل شيء يفقد الصبر. كل المصائب عنده كبرت إلا مصيبة جهله الكبرى.
1: قول العارف، قول العارف،
0: مصيبة أن تدرس بلا تفكير، ومصيبة أكبر أن تفكر بلا دراسة. المصيبة ليست في ظلم الأشرار، بل في صمت الأخيار. قل للذي بصروف الدهر عيرنا، هل حارب الدهر إلا من له خطر؟ توقع الكارثة أشد هولا من وقوعها. الريح التي تهب في الوجه تجعل المرء حكيما. مصائب هذه الدنيا كثيرة، وأيسرها على الفطن الكلام. وكل شديدة نزلت بحي سيأتي بعد شدتها رخاء. كل شيء يمضي ويمر إلا أن يكون عدوك هو جزء منك. تلك هي المصيبة ومجلبة الهزيمة. عندما تتكاثر المصائب يمحو بعضها بعضا، وتحل بك سعادة غريبة المذاق.
1: قول العارف، قول العارف، قول العارف.
0: محن الزمان كثيرة لا تنقضي، وسروره يأتيك كالأعياد. قال حكيم لبنيه: إياكم والجزع عند المصائب، فإنه مجلبة للهم، وسوء ظن بالرب، وشماتة للعدو. إذا نزل القدر غمي البصر. المصيبة مهماز الشجاعة، المصائب نادرا ما تأتي فرادا. لو لم تكن المصيبة لما كان هناك السعادة. عند الشدائد يعرف الإخوان، وعندما تقع البقرة يكثر سالخوها. المصيبة هي القابلة القانونية التي تولد العبقرية. من عظم صغار المصائب ابتلاه الله بكبارها. هذه ثالثة الأثافي، تعني اكتمال المصيبة الآن بمختلف أركانها.
1: قول العارف، قول العارف، قول العارف.
0: أضمتني الدنيا فلما جئتها مستسقيا مطرت علي مصائبا. المصيبة خلفنا، انظر أمامك، ربما نستطيع معا الوصول إلى حل. المصيبة كلوح الصابون، تبدأ كبيرة ثم تصغر شيئا فشيئا. البحث عن عدو نلقي عليه اللوم في كل مصيبة هو دافع طبيعي. ذكر المصيبة يدنيها مثلما يقرب الموت الخوف من الموت، فكل متوقع آت. الجهل رأس كل مصيبة، والسلبية أقدامها. كل ما يصدر عن الله جميل، وإن كنا لا نرى الجمال في المصيبة.
1: قول العارف، قول العارف، قول العارف.
0: وفي مثل هذه الحال قد قال من مضى، وأحسن فيما قاله المتكلم: فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم.
2: وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج
1: قول العارفين.
2: قول العارفين
1: مع
3: أحمد بركات.
1: قول العارفين.

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي،
0: فرع لأبواب السماء.
2: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نبقى الآن وإياكم مع برنامج أقنعني مع الدكتور علي العمري. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: يا شباب يا شباب ما يصير، احنا جينا هنا ندردش مع بعض، مو كل واحد ماسك جواله.
1: ايه من جد
2: قاعد اشوف واحدة مشهورة في السناب شات قاعدة تتكلم لي على العلاقة بين الشباب وبين البنات.
3: اللعب ايوه، وش قالت؟
2: قاعدة تقول للبنات اذا الشاب ما تقدم لك بشكل رسمي خلال 3 شهور من العلاقة فهو لعب.
0: اصلا هو في احد دحين بتقدم بشكل رسمي وتحمل مسؤوليات ومصاريف وتكاليف؟ ايش الوجع الدماغ هذا؟
3: لا لا دقيقة، ايش اللي 3 شهور ما 3 شهور؟ انا لازم كل واحدة اعرفها لازم اتزوجها؟ المنطق يا شباب، علاقات انواع ترى، في علاقة عمل، في علاقة عادية، في صداقة، من جد والله.
2: لا لا لا لا, لا. ترى انا اشوف انه كل العلاقات هذه مو مزبوطة. يا اخي وفي النهاية المتضررة البنت.
0: اسمع اسمع، على طار المضررات، البنت المحترمة راح تعرف تحط حدود بينها وبين علاقتها مع الشاب.
3: صح كلامه.
2: لا يا ابوي الصح ايه يا حبيبي، انا اشوف انه العلاقة خارج اطار الزواج حرام، لا حد يفتي بالله من راسه.
3: طيب قلنا امنا بالله، حرام حرام، بس انت بتتابعها في السوشيال ميديا ليه؟
0: يقول لك علاقة افتراضية.
3: افتراضية والله العظيم. اشرب اشرب.
4: موضوع اليوم يكاد يكون هو الموضوع الشيق الحيوي الممتع المبهج، لما تجيب قصة ولد مع بنت أو بنت مع ولد أو في أي مجلس من المجالس نقول والله سمعت فلان يسوي مع فلانة أو فلان إيش مع فلان، أو أن يكون لهذه الفتاة علاقة بطريقة أو بأخرى مع شاب أو الشاب له علاقة مع هذه الفتاة. هذا الموضوع لأنه يمثل جانب العاطفي وربما يلغي جوانب كثيرة من العقل، والله سبحانه وتعالى بحكمته ومشيئته فطر جذب الأنثى للرجل والرجل للأنثى. اليوم حنتكلم عن موضوع يعني بالذات هذا العصر اللي لم يسبقه أي عصر مضى، أصوله موجودة لكن مستجداته لم يسبق إليها، قضية التعارف بين الشباب والبنات. وين قاعد تروح في الشريعة الإسلامية؟ وين قاعد تروح في المنطق وفي العقل وفي العرف؟ يعني وين قاعد تتجه؟ شاب وشابة بيتعرفوا على بعض بوسائل التواصل الاجتماعي، في كلية، في حي معين، قاعد تفرض وسائل التقنية بعض التساؤلات

قلت له والخامس ما يتعلق بالعاطفة، المعلومات العاطفية إلى آخره. والجانب السادس لو كملنا في الخطبة، يعني طيب خلاص نحن تعرفنا وكذا، ما نكملها في النهاية إيش ما نخطب بعض. فشير أنا عندي شيء يتعلق بالسبب التعارف، والشيء الثاني يتعلق بالصوت، شيء يتعلق الثالث بإيش بالنظر، يعني صور ونقل التبادل بيننا وبين بعض. بعدين ما يتعلق بالتسلية والنكتة والطرفة، يعني كيف ممكن ننكت ونسلم مع بعض. بعدين لما نتعلق عن العاطفة والجغلات الحب والمشاعر وكذا. والجانب الآخر لو اتفقنا احنا خطبنا وحنخطب بعض ايش ممكن نتكلم بعد كذا. الثاني لا، احنا الحين التقينا في طاولة وفي غرفة وفي جلسة، شفنا بعض لايف مع بعضنا البعض. شيء يتعلق بايش؟ شيء يتعلق بالسبب، سبب الجلسة هذه ايش هي. والشيء الثاني شيء يتعلق بماذا؟ بالكلام الذي يدور بينك وبيننا، نحن الحين قدام بعض. والشيء الثالث يتعلق بالخلوة، خلاص نحن الحين لحالنا ولا في معانا ناس. شيء رابع يتعلق بماذا؟ باللباس، شكل اللباس. والشيء الخامس يتعلق بماذا؟ يتعلق بالمسافة، نلمس بعض ولا ما نلمس بعض ولا إيش حدود هذا الأمر. وشيء يتعلق بمدى الحاجة، مدى الحاجة التي ستكون بيننا. فخلنا نأخذها كذا نقطة نقطة في هذه أو هذين القسمين، قسم ما قبل اللي هو في السوشيال ميديا بعيد عن اللقاء، وشيء ما يتعلق لو التقينا. رقم واحد، شاب وشابة تعرفوا على بعض في الإنترنت، تعرفوا على بعض في الكلية، خلاص مجرد تعارف، ومن هذا التعارف راح إلى وسيلة نت، ليس الآن جالسين نحن مع بعض، لا خلاص تعرفنا على بعض سواء في النت أو في كلية أو في أي مكان. حولنا هذا التعارف إلى إيش؟ إلى وسيلة تواصل تقني فضائي إلى آخره. ما هو السبب تعرفت عليها؟ ليه؟ والله صديقتي في الكلية، والله أنا عندي جروب مجموعة معينة في تدريب معين لغة، أو والله نحن مع في التصوير، أو نحن والله في عمل تطوعي. تم التعارف يعني في سبب. طيب لو ما كان في سبب، يعني يجي واحد والله يتصل كذا بالتليفونات ويشوف واحدة اسمها فلانة، واحدة اسمها ريج، واحدة اسمها فاطمة، واحدة اسمها منى، واحدة اسمها ما أعرف إيش، قالوا سلام كيف حالك بتعرف عليك ممكن، أو يدق عليها تليفون يقول كيف حالك كويس أنا والله بتعرف عليك، أو هي واحدة فتاة تأخذ كذا رقم أي واحد وتقول والله أنا شكله كذا عجبك يعني عجبني الشكل ولا هنداك كذا بتعرف عليك، ممكن نتعرف على بعض. يعني ما في سبب، شكلك ولونك وما أعرف إيش وإلى آخره، لازم يكون في سبب. هذا السبب منطقي، هذا السبب شرعي انك تتعرف على في حاجه، بمعنى في شيء لوجه هذا التعارف، مش هي والله فقط انك تدخل في مشاعرها او هي تدخل في هذه الاحاسيس لغير ما سبب. والله انا معجبه، خاصه هذا الكلام الان انا معجبه، ويقول والله انا معجب، وبعدين ندخل من هذا الاعجاب الى ماذا؟ الى اشياء لا علاقه لها بالتعارف. هل هذا المجتمع مسلم، مجتمع متدين، مجتمع يقول والله أسلمت وجهي لله، هكذا بس ندخل على بعضنا البعض ونجي نقول والله أنا يعني أبغى أسوي لايك وبسوي إعجاب لا، نحن نتكلم في سر أو في سبب أو في توجه لهذا التعارف. رقم اثنين، تعرفنا على بعض كلية، مجموعة معينة، أو فقط يعني أنت ما شاء الله صاحب صفحة معروف ولا كلامك حلو وكلامك جيد وأنا والله دخلت سويت إعجاب. طيب ما بعد هذا؟ في شيء اسمه الصوت، إيش نتكلم؟ يعني ممكن والله أرفع تليفون ولا أديله صوت بنغمة معينة ولا بعض الوسائل. الصوت يجب أن يبقى في حدود الأدب، حدود اللائق. أنا أتكلم ماشي، ممكن أقول والله أنا عجبني البرنامج الفلاني، عجبني الدورة الفلانية، إيش رأيك يا فلان في المشروع اللي حندخل فيه، إيش وجهة نظرك فيه، هو يقول لك إيش وجهة نظرها. في صوت يكون بينهما، في حوار، في حديث، هذا الحديث في حدود العمل وحدود الضوابط وحدود الكلام إيش اللطيف. رقم ثلاثة، طيب ما يتعلق بالصورة، ممكن أرسل له صورتي، يرسل لي صورته، كيف حالك يا فلان، هاي أنا موجود والله في الدولة الفلانية، ويتلاقي بعضهم هو مسدوح ولا بعضهم هو قاعد يسبح ولا ها ترى والله رايح الحفلة، أوه صاروا أصحاب انتقلوا إلى كأنهم أزواج، فتنقل الصور الخاصة، تقول لا بس أنا أديته صور محجبة أنا، يعني أنا أشوف شكلي وكذا وفي كل ما راحت في مكان ترسل له، وهو كل ما راح لمكان إيش يرسل لها. هذا في الحقيقة عبث، هذا عبارة عن لعب، إشغال القلب في شيء لا يقبل،
لأنه في شيء توجه صحيح. إرسال الصور هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن شغل حقيقي للقلب. أما اللي يقول والله أقول أمام الناس لست حبيبتي وأزعم في الأعماق كم كنت كاذبة وأزعم أن لا شيء يجمع بيننا لأبعد عن نفسي وعن كل متاعبة، زي ما يقول نزار قباني، كل هذا ضحك على الناس. نزار يقول أزعم أن لا شيء يجمع بيننا لأبعد عن نفسي وعن كل متاعبة.

في تعب، في تفكير، في سؤال. لا والله نحن الحمد لله طورنا، ونحن إن شاء الله ما في نفوسنا شيء، هو بس صاحبي وصديقي، وأنا أرسل له صوري بس يأخذ أخباري وأحوالي، وهو أيضا إيش يعني يتفرج في صوري وأخباري وأحوالي فينقل العاطفة. شوف الشيطان هذا هو مدخله، لا تتبعوا إيش خطوات الشيطان ولا تقربوا. في شيء إنك لا تتبع، وفي شيء أصلا لا تقرب، لا تكون ضمن منطقة الحدود هذه التي تؤذيك نفسيا، شئت أم أبيت. ولذلك الشيخ علي الطنطاوي عليه رحمة الله عنده كلمة جدا خطيرة لما كان في المحاكم، يقول في رسالة يا ابنتي أنا لي 30 سنة في المحاكم، قضاياها شباب وبنات، جل هذه القضايا كل واحد كان يقول للثاني لا هي علاقة جورة أصحاب، شوية شوية تطورت، شوية شوية تحسنت، وبعدين إيش كبرت القضية. الآن قضايا الابتزاز في المحاكم، قضايا الخيانات الزوجية، كل عبارة عن إيش، كل عبارة عن سؤال. طيب يدخل منها في نفس اللحظة إيش قضية يعني يسليني، ها يسليني. نحن قبل شوية كنا نتكلم إيش عن صورة، أنا رحنا للتسلية، تسلية قسمين، تسلية بمعنى أنه والله يقول لي بعض النكت، بعض الطرايف، أرسل له ويرسل لي ها ها ها ونضحك مع بعض، كأننا إيش كأننا جاسيف مقهى، ونقول نقول والله هذا ما في شيء يا أخي، هذه كلها دائما ما فيها شيء، صدقني ما صار شيء، انتوا عقلكم فين رايح بعيد، نحن بس نتسلى. كأنها دخلت فيه وهو دخل فيها، هو الشيطان هو هذا اللي يبغى، يبغاك انك ترى ما فيها شيء ما فيها شيء ما فيها شيء، وبعدين ايش يتطور شويه، ودائما التطور مكتوم. فليش هو حيكلمها يقول لها والله ترى انا يعني حاسس فيكي، لا لا حيروح بعدين يقول هذه الكلمه، حينتقل بعدين للخطوه ايش، الخطوه التي تليها، وهي خطوه ايش العاطفه. يتلاقي واحد من الشباب مع جوال فلانه، وفلانه مع جوال فلان، ها كيف حالك، انت صحيت الصباح؟ اي والله انت صحيت كويس الحمد لله، ايش سويت في الكليه؟ كلام حلو، كليه ودراسه وانت ايش اخبارك وانت ايش حوالك، وبعدين ها ان شاء الله انبسطتي، لا تعبتي ها معليش والله بالله لا يعني لا تقلقيني عليك، اذا دخلتي المستشفى كلميني، اذا رحتي المكان كلميني. بدأنا نقلب ايش، بدأنا نقلب عواطف، فتساله يقول لك يا اخي اصلا انا ماني متزوج، وهي غير متزوجه، على الاقل احنا نسلي بعض، نريح بعض نفسيا في العواطف في الاحاسيس. ممكن تقول لي ترى نكته كذا على الماشي، وبعدين تروح تغني الاغنيه، قبل شوي قاعد نقول تسليه، الان تحولت الى ماذا، الى عواطف، كانه زوجين ما يدخلوا في الخصوصيات، لكن يتكلموا ايش، ممكن يغنوا، ممكن يسلوا بعض، انت سمعتي اخر اغنيه، برسل لك الرابط، ارسل لك الرابط، فدخلنا في ايش في العاطفيات، وصار كل واحد يقنع الثاني يقول لك خلاص انا ماني متزوج، بس على الاقل عندي واحده تسليني، تسليني عاطفيا، تشبعني شويه بالنغمه وبالكلمه الحلوه واللطيفه. الجانب السادس ان يتحول الى ماذا، الى مشروع خطبه، يقول لك انا تعرفت عليها وصار بيننا حوار وكلام ودرستها ودرستني، الان نجي لموضوع الخطبه. نوقف الخطبه شويه ونروح للفقرات الخمسه اللي قبلها. ان نتعرف على بعض لسبب ممكن، وهذا وارد خاصة في العصر الحديث، ما في مشكلة، ويكون هذا التعارف ضمن حدود عمل مهنة، مروح أنا أتدخل في خصوصية واحدة أو يتدخل في خصوصية وطاردني بالتليفون أو طاردها في السوشيال ميديا عشان أوصل وأخليها توصلني، كأني قاعد أستدرجها، لا. رقم اثنين الصوت، الكلام الجيد اللي في حدود المعقول، هذا أيضا لا مشكلة فيه. الجانب الثالث ما يتعلق بالصور، لا لا ترسل لي صورك ولا أرسل لك صورتي، أنا صورتي الحادية الموجودة، أما أبادلك وتبادلين وفين رحت وفين جيت، هذا عبارة عن اقتحام للقلب حقيقي، فهذا لا. الشيء الرابع ما عندنا تسالي، والله تسليني وأسليك ونكت لك وتنكتي لي وها ها ها وأنا عارف إيش، كنا جالسين في مقهى. في شيء اسمه حدود الأدب وحدود القيم والأخلاق. الجانب الخامس ما يتعلق بماذا؟ العاطفة، لا العاطفة كذا رحنا مع الشيطان، أنت تقول أنا ما عندي وهي تقول ما عندها، كأننا قاعدين نقول ترى أنت يا شيطان وشطارتك، ممكن توقعني اليوم توقعني بكره، ممكن يخليك سنه وبعدين يوقعك، والمحاكم قاعد تتكلم والابتزاز قاعد يتكلم، وخاصه ترى بعضهم يستمر مع بعض الزواج. والسادسه والله جينا للايش، جانب الخطبه. طيب خلاص اذا جيتوا جانب خطبه هذا امر اخر، ممكن تخطبوا مع بعض، ولا مانع انه الخطيب مع المخطوبه يتكلمان باذن اهلهما كلاما محدودا، يعني كلام مرتب، تبغى تعرف شيء من التعليم، أفكارها، نظرتها للحياة، نظرتها للتعليم، نظرتها للبيت، نظرتها للمستقبل، أهلها يعرف وأنت تعرف، بس مش ندخل في خصوصيات الأشياء ونروح نطول العلاقة، نجلس كأننا أصحاب سنة كاملة ونتكلم في كل شيء كأننا زوجين، من باب ماذا؟ من باب أنه خطبة. الخطبة ما في مانع تتكلم معها، هي أجنبية عنك، لاحظوا، وأنت أجنبي عنها، فتتكلموا في فترة معينة في حدود مع بعلم الأهلين، الأهل وأهلك أنت كلهم عارفين،
ويكون في وقت مش والله اواخر الليالي وساعتين وثلاث ساعات وفين رحت وفين جيت، كاننا في حياه زوجيه تامه، تسال وهي تسال مؤدب الكلام ومحترم وفي بعض التفصيلات اللي تطمئن وهي تطمئن. بعد ذلك ايش يا اجنبيه؟ طيب ما انبسطتوا مع بعض؟ يكون عندك كل الخصوصيات وهي عندها كل خصوصياتك وعندك صورها كاملة وعندها صورك، طب ما تدري ايش يصير بكرة؟ هل هذه الشريعة تقول لك افتح الدنيا وبعدين اعتمد على ضمير الإنسان؟ لا، الشريعة ما في هذا الكلام، الشريعة من الأساس قاعد تضبط الأمور. والله يا جماعة الخير اللي يعرف ما يجري في المحاكم وفي البيوت وفي بعض المؤسسات الآداب وهيئات المعروف، يعني حيقول هل هذا مجتمع؟ هل هذا معقول اللي قاعد يصير؟ كله مش قاعد يقول للثاني لا، ترى هي بدايات وهي أشياء، ثم صارت قضايا الابتزاز وصارت قضايا ايش العلاقات السيئة، وأنا دخلت محاكم وشفت الناس والله شيء ما يتوقع. هل هذه بدايتك يا فلان وهذه انت بدايتك؟ وبعضهم يتجرأ بسهولة، يعني هو أصلا عنده جدار هدده، خلاص هد هذا الجدار وصير بعد ذلك نشر كل الأشياء عن نفسه وهي قاعد تنشر ايش عنه، هكذا بكل صراحة. وبعضهم قاعد يعطي خصوصيات البيت وخصوصيات العائلة وتفكير، ده أجنبي عنك وانت أجنبي عنها، يعني لست بينكم ايش رابط مقدس يصير واحد يحافظ عليه، لازلتوا انتوا في الهواء زي السمكة في الموية وإيش والطير في الهواء، لا بد أن يسير الارتباط الموثق بينكما. طيب هذه الآن كلها قاعدة تتكلم ما قبل، نجي الآن لما بعد. صار لقاء، نحن زملاء دراسة، نحن زملاء عمل، نحن دورات إلى آخره، يلا أعطينا طبيعة الستة أشياء في داخل اللقاء. رقم واحد، تعرفنا وجلسنا لسبب معين، إيش هو السبب؟ إيش هي الحاجة اللي خلتنا هالمرة ننتقل من السوشيال ميديا إلى مقهى؟ انتقلنا الآن إلى إيش؟ إلى مكان مطعم، انتقلنا إلى بيت، انتقلنا إلى مكان مهنة معينة، دورة معينة، إيش اللي خلانا نلتقي؟ ما السبب؟ والله صاحبتي فنروح على طول مقهى، صاحبتي ونروح كافتيريا مع بعضنا البعض، كليات بعض نقول يلا يا بنت يلا يا صاحبنا، على فين؟ على المطعم، ناكل ونشرب ونضحك ونتسلى وإلى آخره. صاحبي وزميل كله وش فيها؟ ما كلنا ننكت وناكل ونشرب، هي لها خصوصية ولا هي لا ذات أجنبية عنك، هي مع زوجها حرة. ولاحظوا لاحظوا اللي بعضهم يمشي هذا الكلام، خلي أخته تروح مع واحد صاحبه اللي هو يثق فيه 100%، وتنكتوا ويلعبوا ويتسلوا، طبعا حيتدمر الدنيا كلها. وخلوا العكس صحيح، إن والله هذه البنت أخوها يشوفها ولا هي إيش شايفة ما شاء الله يعني ماشي مع هذه البنات، وش حيقول الاخوان بعضهم البعض؟ لا ما في شيء، هذول اصحاب. طبعا هذا كلام غير مقبول، ففي حاجه للجلسه. رقم اثنين، حدود النظر. هناك قلنا صور، هنا حدود النظر، فانتوا جالسين مع بعض، اذا دعت النظره الحاجه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول النظره الاولى لك والثانيه عليك، في نظره تاتي عابره، في نظره لمهنه ما، خاصه بتكون هي ايش اخذ بالراي مثلا الكشف او حتى خير كشف وجهها، ففي حاجه، بس مش تدق النظر وتتأمل وتتحول مسألة إلى إيش قضايا قلبية. لا، ترى أخويا صاحبي، ترى زملاء، وبعضهم عارفين أنه مش حيتزوجوا، بعضهم عارفين مش حيتزوجوا، يقول لك بس يعني ترى نحن زي الأخوان سرنا، هذه أختي ويستحيل أني أفكر في ثاني، وهو يقول نفس الآلية، هذه والله زي أختي، ويقول والله زي أخويا، وننظر ونتسلى ونتأمل، لا أبدا، ما يمكن يكون شيء بيننا. طب وإلا شو القلوب؟ لا نحن ما نتحكم بها، لا أنا واثقة فيه، هو المسألة هذه فيها ثقة، هي الآن المسألة هذه مبنية على الستر، مش مبنية على هد العلاقات بين الطرفين. إذن في حدود النظر. شيء ثالث، الكلام اللي يكون بينهم، مدام خلاص جلسنا وانبسطنا وصرنا مع بعض، يلا خلينا نفك الكلام ونفتح الأمور، لا، في حدود معينة للكلام، ما في غنج، ما في غنى، ما في يعني خضوع بالقول وتبادل الأفلام وبعض اللفتات اللي بيننا مع بعض اللي هي العاطفيات، لا، في حدود معينة الكلام. الشيء الرابع، ما يتعلق باللباس، نحن هناك كنا بس صور، هالمرة جالسة تلاقي بعضهم جالسين مع بعض ولا كأنه في حفلة، لابسة ومتأنتكة ومتمكيجة ومرتبة وأحلى لبس ما شاء الله، هو مزبط وجالس نص ساعة وعارف هو رايح لمين. طب ما تكون باللباس العادي، لا، ورايح على اعتبار ماذا؟ لا، وتشوفني وتنبسط، وبعدين نقول ايش؟ لا، هو اخوي وهي اختي او صاحبتي او شيء، او احتمال نخطب، وهذه نسبه قليله. الشيء الخامس يتعلق بماذا؟ الشيء الخامس يتعلق بالمكان، ما يكون خلوه. لو والله في سبب معين وجلسوا لاداء معين او لدور معين، ما يصير ايش؟ والله قفلوا الباب او ردوه وقال لك والله انا باكي في موضوع خاص، او اخذنا لنا زاويه كذا بعيده ونتكلم مع بعض، لا، في حدود عمل، ثلاثه اربعه خمسه موجودين،
ويتعلق أيضا بالمسافة، المسافة بين الطرفين. يعني ممكن والله جنبي، بحيث أنه لو ضحكنا كذا نكتة دقينا يد بعض، أو تقارب الأنفاس في تأملات وفي نظر، لا، في مسافة تكون إيش بين الطرفين، وفي مدة اللقاء، المدة الزمنية اللي يستغرقها العمل أو يستغرقها إيش الجلسة. هذه أيها الإخوة والأخوات 6 في 6. والله هالكلام لن يفهمه، والله هذا الكلام لن يفهمه إلا اللي يزور محاكم، والله هذا الكلام لن يفهمه إلا اللي عنده قصص من داخل العوائل، والله هذا الكلام لن يفهمه إلا من دخل وعرف الأخبار الحقيقية بروايات هذه عن هذه وهذه عن هذا. شيء من التدمير النفسي، القلق، التعب. وذلك تلاقوا مجموعة من بنات أول ما تشوف في واحد في السوشيال ميديا قاعد تبعد، تقول أنا أريد بنات فقط، والشاب يحاول أن يتسلل أو يتغلغل بطرق معينة، يسير يعني إيش يدخل لواذا. هذا الكلام والله ما حيفهمه، زي ما قال الشيخ على طنطاوي، ده قبل 30 سنة في المحاكم. اليوم الوضع اختلف، كل واحد إخواننا أخواتنا لازم يكون عاقل ورزين في حاجة على قدر الحاجة. ووالله ثم والله أنه البنت والولد اللي ما في حاجة وعارف أنه السوشيال ميديا مفتوحة، لكن ضبط أموره ورتب أحواله، والله يعايش مرتاح وعارف وين الخطوة اللي قاعد يخطوها، وشريعة الله ثابتة واضحة وعظيمة تسد الحاجات النفسية في أب وفي أم وفي عاطفة وفي خطبة وفي زواج. لما يكون المشروع ماشي بطريقه الصحيح امشي فيه بطريقه الصحيح ومن ضمن ضوابطه، لكن لما تكون مثلا مجرد تسلية وعواطف وتجربة وما فيها شيء، في الحقيقة هو قاعد يشغل النفس وراء بعض البعض، وما حتوقف النفس مرة واثنين وثلاثة وأربعة، إلى أن يصير في النهاية قاعد يتشتت ويتعب نفسيا. هكذا هي الشريعة، هكذا هو الإنسان الواعي الحصيف، يعرف وين يتقدم ويعرف إيش الحدود والضوابط اللي عنده، ويدخل المسار بالطريق السوي، وحينها سيرتاح ويطمئن وما يعيش بقلق، لا هو في هذه الحالة ولا هو حتى بعد الزواج، لأنه شفنا أشياء كثيرة ما بعد الزواج. هذه الضوابط إذا تمت يستطيع الإنسان أن يفهم أنه عندنا هوية وعندنا طمأنينة وعندنا سعادة وعندنا راحة وعندنا ثقة. لازم يكون في ثقة بين الشاب والشابة، هذه الثقة لن تكون إلا ما بعد الخطبة إلى الملكة والزواج. نسأل الله أن يحمي شبابنا وبناتنا، كن كل واحدة على وعي، بالذات البنات لأنه هم الأهم في هذا الباب، ثم الشباب رقم 2، لأنه هم دائما أو في الأغلب يدخلوا، وإن كان نسبة من البنات يدخلنا. هذه من خلال التجربة، من خلال الخبرة، من خلال الواقع. نسأل الله أن يحمينا ونعيدنا إلى ديننا، ويمتعنا متاعا حسنا، ويبلغنا راحة البال والسرور والطمأنينة، ويجعل رضا الله سبحانه وتعالى هو أهم خطوة من خطوات حياتنا. وإلى لقاء آخر استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وإلى لقاء قادم مع برنامج أقنعني مع الدكتور علي العمري. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء مدينة العلم والعلماء.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج المسلسل الدرامي ساعة الصف. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: ساعة السفر. قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: ايش رايك ابو رامي نعمل عشوي زي المره اللي فاتت؟
2: لا لا لا حبيبي يا معلم صخر، انا جاي اسالك في موضوع وطالع، بقدرش اسيب المحل.
1: يا زلم العمر بخلص والشغل بخلصش يا راجل.
2: معلش اعذرني يا معلم صخر.
1: يلا يا سيدي براحتك. طب قل لي ايش اللي بدك تستفسر عنه؟
2: الهبره الكبيره يا كبير طولت، واحنا جندنا ناس وبياخذوا رواتب وهم قاعدين، بدنا اياهم يحللوا قرشهم يشتغلوا.
1: يا معلم ابو رامي يا كبير، انت فاهم طريقه شغلنا وبديش افهمك اكثر من هيك. يعني يا ابو رامي بدك مصيرك يكون زي مصير ابويا؟
2: والله عارف انه شغلنا بده حرص ودقه دقه، بس طولت القصه.
1: المكافحه يا ابو رامي عيونها بتنامش.
2: شوف لما اقول لك يا معلم، وانت عارف هذا الكلام كويس، بيعين الصنف حيضلهم طول العمر، وفي المقابل المكافحه حتضلها طول العمر. يعني بدك ايانا نستنى لما المكافحة تسكر وبعدين نشتغل؟
1: والله يا ابو رامي بتصف كلام بتصف، بصراحة اقنعتني، بس برضو برجع بقول لك يا ابو رامي دقة دقة.
2: طيب بس اعطيني لو اشي بسيط، عن قريب ولا طوالة؟
1: لا لا لا يا ابو رامي، عن قريب وقريب جدا جدا، بس ساعة السفر يا ابو رامي بقدرش احكيها لحدا للأسف. بس اللي بدي اياه منك انت ورجالك تكونوا مستعدين وبس.
2: جاهزين عندها احنا.
3: يعني ايش قريب جدا جدا يا معلم؟ يعني الاسبوع هذا او الاسبوع الجاي؟
2: ساعة الصفر محدش بيعرف فيها الا صخر لحاله، بس قصة قريب جدا مش حتكون اكتر من 10 ايام عهوى خبرتي في الشغل. عشان هيك بدي اياك انت والشباب تكونوا جاهزين.
3: الشباب اللي عندي يا معلم كلهم اختبرتهم وكلهم 100%.
2: اختبرت خميس؟
3: صح، اجى عندك على المحل وقعدت تدردش معاه وحكيت لي 100%.
2: ماشي، بس ما اختبرتوش.
3: بدك نختبره؟ جاهزين يا معلم.
2: زبط الوضع معاه وقول لي ايش النتيجة.
3: ولا يهمك يا كبير.
4: امجاد اسحق تكون بعت لي عشان تاخذ الجوال مني.
5: لا يا حبيبي، هذا عرضون محبه من المعلم.
3: جوال مين يا كبير؟ الشغل بدا وبدك تبلش تشتغل.
5: اي ايوه هيك يا راجل، من زمان بدي اسمع هالكلمه. الله اكبر،
3: شايف الكرتونه هذه؟
5: اها، مالها
3: الكرتونه هذه يا كبير؟ بدك تحطها في صندوق الفزبه، بدي اديك العنوان. ايوه، على ورقه مكتوب، وتروح على العنوان وتسلمهم الكرتونه.
5: ولا يهمك يا كبير،
3: بس دير بالك.
5: على ايش؟
3: ممنوع تفتح الكرتونة منعا باتا، ولا تعرف ايش فيها.
5: اوف، مالها ايش فيها؟ نووي؟
3: شغلنا هيك احنا.
5: اللي بدك اياه يا معلم اعتبرها وصلت. طب بلا مؤاخذة يعني يا معلم، طب مدام انت مخونني ليش ما تزرفلها؟
3: لا لا انا مش مخونك، انا بس بقول لك ممنوع تفتحها.
5: طب ليش انت ما تزرفلها بلزيق؟ اضمن لك
3: هيا مزرفلة زي هيك ومحطوطة بظرف.
5: اللي بدك اياه يا كبير،
3: بعد ما تسلم بترن علي وتقول لي الامور تمام.
5: حاضر يا معلم.
2: ايش عملت يا امجد؟
3: الامور تمام يا معلم، اعطته الكرتونه واعطته العنوان، وهيني بستنى اتصال منه.
2: على العموم اذا نجح بنعتمده، ما نجحش بتسحب منه الجوال والفزبه وبتقول له الله يسهل عليك.
3: ماشي يا معلم.
6: الو
3: اه يا خميس،
6: الامور تمام يا معلم والبضاعه وصلت لاصحابها.
3: يا عيني عليك.
6: بس يا معلم بدي اشوفك وضروري.
3: ليش صاير اشي معك؟
6: بنفعش على الجوال، بدي اشوفك 5 دقايق وبكون عندك.
3: ايش في يا خميس؟ ايوه ايش في؟
5: بصراحه يا معلم وانا ماشي في الفزبه مسرع اكلت مطب.
3: قلت لك من الاول تصليح الفزبه علينا.
5: لا لا لا مش قصه تصليح فزبه، بس خليني اكمل لك كلامي.
3: كمل.
5: لما اكلت المطب الكرتونه نطت من الفزبه واللي فيها انكب.
3: طيب عادي، بتلم الانكب من الكرتونة وتحطه في الكرتونة وبتكمل طريقك.
4: ما هو هذا اللي صار يا معلم.
3: طيب وإيش الموضوع اللي بدك تحكي فيه؟
4: لما لميت الاغراض يا معلم، عدم المؤاخذة يعني، لقيت بالاغراض فرش حشيش.
3: طيب وإيش عملت؟
4: زي ما قلت لي، رجعت الاغراض في الكرتونة وسلمتها للراجل زي ما هي.
3: يا عيني عليك يا خميس، انت هيك 100%.
4: بس لقيت يا معلم، خلينا نشتري رمية بيضة. انا بوزع جوالات واستكسوارات واجهزة كهربائية ولا حشيش؟
3: شوف يا خميس، احنا بنشتغل في كله. يعني مثلا واحد ببيع جوالات وطلب شكفتين ثلاثة للكيف، نقول له لا؟ رزقي هذه يا خميس.
4: ما هو انت يا معلم المفروض قلت لي ونبهتني عشان لما امشي في الطريق اخد بالي من الشرطة.
3: يعني لقيت يا خميس انت فيش عندك مانع توزع اي حاجة؟
4: طول ما في رزق يا معلم بوزع اللي بدك اياه.
3: انا بحب البني ادم اللي بيفهم مصلحته وين.
4: لقيت انا يا معلم فهمت الكلام اللي انت حكيت لي في الاول لما قلت لي انه بديش ولا بني ادم يفهم اللي بيننا. لقيت انا وعيت الكلمة هذه.
3: هيك انت يا خميس بتدور على مصلحتك وعلى رزقتك.
4: بس لقيت يا معلم بدك تزبطني في الشهرية، لانه شغلي مش بسيط.
3: كل ما بتنجز شغل يا خميس حنعلي راتبك. اهم حاجة تتشاطر وتكون نبيه وحريص، ولا مخلوق يعرف ايش بتشتغل.
4: طب هلقيت الناس لما يسألوني ويقولوا لي من وين بتجيب المصاري والفزبة هذه اللي بتشتغل عليها لمين، ايش اقولهم؟ حتى الجوال يا راجل الناس بتطلع بتقول لي من وين جاب الجوال وانت بتشتغلش.
3: قولهم يا خميس انا بشتغل بوصل طلبات ديليفري، والجوال هذا اقول له اخذته بالتقسيط.
4: ديليفري؟ طب الناس هتسأل ايش ديليفري.
3: قولهم اي حاجه بوزعها. تعون ديليفري هيك بيشتغلوا، بيشتغلوش في مكان محدد. واحد بده اكل بيجيبوا له اياه، واحد بده ادوات كهربائيه بيوصلوها، جوالات، شبكيش، كول، اي حاجه.
4: ايوه تمام، هيك الامور ماشيه.
2: كيف زلمتك؟
3: 100% يا كبير، نجح واخذ 10 من 10.
2: من خلال كلامه ايش استشفيت؟
3: استشفيت يا معلم من كلامه انه مستعد يبيع ابوه، مستعد يبيع اولاده عشان المصاري.
2: ايوه هاي النوعيه اللي بندور عليها من زمان.
7: مالك يا حردون مكشر وزعلان؟ دخنت نص علبه دخان في هالخمس دقائق.
8: انا والله يا معلم حاسس انه ماليش قيمه عندكم.
7: لا لا لا يا حردون، اصحى يكون البس مزعلك.
8: لا والله اللي مزعلني انت والمعلم صخر.
7: حد حكى معاك اشي؟ اخلطنا عليك؟ زعقنا عليك؟ قل لي.
8: لحتى الان محدش راضي يقول لي عن طبيعه الهبره الجديده.
7: يخرب بيتك، اذا كان انا مش عارف كيف بدك تعرف انت؟
8: ما هو انا زي الاطرش في الزفه هلقيته مش عارف حاجه.
7: ايش اللي بدك تعرفه؟ قل لي ايش بدك تعرف.
8: يعني الله بيقول اقعد 3 ايام 4 ايام اضبط في الادوات الكهربائيه واحطهم في الكراتين، وفي الاخير تيجي تقول لي هذا كل الشغل على الفاضي؟
7: انت هاي اللي مزعلك؟
8: اها تعب كله يروح على الفاضي؟
7: المعلم صخر عنده طريقه جديده للتهريب. يعني هلقيت يا حردون لما تيجي البضاعه مش حنهربها في الادوات الكهربائيه. افهم.
8: طب كيف حنهربها؟
7: ايوه في طريقه جديده عند المعلم صخر بس لسه ما حكاش فيها.
8: طب ليش ما نعرف؟ مش احنا بدنا نهرب؟
7: ولك شغلنا هيك، بقدرش يحكي لنا الا في اخر لحظه. بعدين يا حردون لك فتره متغير، تسال كتير وبدك تعرف كل حاجه.
8: مش انا بشتغل معاكو؟ مش انا لازم اعرف كل شيء؟
7: ريح راسك يا حردون، وقت ما يجي الشغل انا حقول لك.
8: ماشي.
1: ايوه ايوه ايوه يا حرب، احكي لي هلقيت بشويش وبالرواقه.
7: انا يا معلم هلقيت جيت احكي لك علشان بكره ان صار ما صار يا معلم ما تحكيش حرب ما حكاليش. هذا الولد يا معلم له فتره اسئلته كثرت، وانا في الاول يا معلم لما كان يسال كنت اقول هذه اسئله شغل، بس يا معلم في اخر فتره الفار صار يلعب في عبه، وبالذات يا معلم لما قال لي ايش الطريقه الجديده اللي بده يهرب فيها المعلم صخر.
1: ماشي ماشي ماشي يا حرب، اسمع تاني اقول لك.
7: قول يا معلم.
1: الحردون هذا يا حرب بده ينحط تحت المجهر، ومن اللحظه هذه
7: جاهزين يا معلم.
1: بدي اياكم يا حرب تراقبوا لي اياه من هالجيت لحد ما نبدا الشغل، وين بروح وين بيجي وين بطلع ووقتش بخش الدار ووقتش بطلع من الدار، كل هذا بده يكون مراقب.
7: خلص يا معلم، جاهزين.
3: آه يا حردون، إيش جديدك؟
8: اليوم اعترف لحرب.
3: أها، حكى لك ساعة السفر وقت إيش؟
8: لا.
3: طيب إيش اعترف لك؟
8: قال لي إنه إحنا هلقيت مش هنهرف الأدوات الكهربائية.
3: هو حكى هيك بعضمة لسانه؟
8: بالضبط زي ما بقول لك.
3: طيب إيش الخطة الجديدة؟
8: قال لي إذا أنا بعرفش كيف أنت بدك تعرف؟
3: طيب ركز معاه، وبدي إياك تضلك تسحب لي رجله عبين ما تعرف لي إيش هي الخطة الجديدة.
8: أنا يا أبو صهايب إيش بيصير معايا باجي دغري بحكي لك.
3: وبدي تدير بالك، بديش واحد يشك فيك.
8: ماشي يا أبو صهايب.
7: اللي حسبناه لقيناه يا كبير.
1: إيش صار يا حرب؟
7: ضلينا نراقب فيه من حد ما طلع من عنا.
1: وين راح ومع مين قاعد يا حرب؟
7: هذا يا كبير طلع خاين.
1: خاين؟
7: هذا بتعامل يا معلم مع ضابط في المكافحة اسمه أبو صهيب. ضلينا يا معلم نراقب فيه لحديت ما دخل المطعم، وبعد ما دخل المطعم إجا الضابط ودخل جوا وقعد معه وحط روسهم في روس بعض وقعدوا يتكلموا.
1: يعني هيك يا حردون. ماشي ماشي ماشي.
7: ايش بدنا نعمل معاه يا معلم؟ بدك تطرده يا معلم ولا بدك تخلص عليه؟
1: لا لا لا لا لا لا، بالعكس يا حرب، هذا لمصلحتنا.
7: كيف يا معلم؟
1: مش هم يا حرب مشغلين مخبر عنا وبدهم معلومات من جوا المكان؟
7: صحيح يا معلم.
1: حنعطيهم المعلومات اللي احنا بدنا اياها.
7: يعني يا معلم بدك اياه يشتغل لمصلحتنا؟
1: يعين عليك يا حرب. وبعد ما نخلص منه كيف السيجارة لما تخلص منها وتفركها برجلك؟ زي هيك بالضبط بدنا نعمل فيه.
7: كبير يا معلم كبير.
1: هلقيت يا حرب، بدي اياك تدير بالك وتركز معاي. المعلومة اللي احنا بدنا اياها هي اللي بدنا نحكيها للحردون علشان يوصلها حرب،
7: علشان نشتتهم ونتوههم يا معلم. صح؟
1: صح يا حرب. وبعد ما نخلص حسابك عسير يا حردون.
9: والله ولعبت يا زهر. وين يا خميس؟ بطلت تاكل فلافل؟ خلص غنيت؟ رايح جاي بتشوط بالفزبة وحمل لي جوال متر طوله حطه جنبك، ايش القصة؟
10: هو البنادم بكبر ولا بصغر يا مطيع؟ ولا يكود عشان اشتغلت عندك اسبوع تفكرني يعني بتظني اجير عند الناس؟
9: لا لا لا، سلامة قيمتك يا خميس. هم الناس اللي بيشتغلوا عند الناس هدول يا خميس اجرة؟ كله هاد تلقيط رزق يا خميس.
10: ما هو رزق على الرزق يا كبير.
9: طيب وانت يا خميس رزقتك ايش هادي؟
10: انا يا حبيبي معلم نفسي هلقيت، انا بشتغل الفزبة هلقيت وبوصل طلبات خاصة يا كبير.
9: يعني في النهاية خدام عند الناس؟
10: خدام مين؟ بالله عليك بقول لك انا معلم نفسي. هو الخدام بيشتري جوال ب 700 شيكل؟ وتاني حاجة بتحكيني عن الخدام مش خدام؟ انت ايش بتشتغل؟ طب ما انت بتعمل فلافل وبتخدم على الناس.
9: والله يا خميس ومتعلم الحكي وبطلب ملظم، لسانك طولان.
10: الدنيا الدنيا بتغير مطيع.
9: يعني بلا مؤاخذة يا خميس، مرتبك اخر الشهر قديش بطلع؟ لانه بصراحة واحد بيشتغل طلبات بيشتري فزبة حقها 1500 دولار وليها غير هيك جوال حقه 700 شيكل، كيف صارت؟
10: اسمع يا مطيع، اللي بده يخش مشاريعه يكبر بده يدبر حاله. في ناس معها ملايين الدولارات، بده بقديش؟ بألف دولار.
9: يلا يا سيدي ان شاء الله بتكبر وبتصير رجل اعمال كبير وبتفتح مشاريع، الله يرزقك. بس النهاية ما تروحش يا خميس تكب الزبالة وتروح لانت سرق لك حاجة ويفصلوك.
10: انت لسه يا مطيع بتتبلى علي من ايام قصة ابو بهجت؟
9: لا لا لا لا ابدا بتبلاش، بس بنبهك انا يا خميس بنبهك.
10: نبه حالك روح. خميس اللي كان يشتغل عندك يا مطيع وكان يشتغل عند ابو بهجت هذا راح خلص، اليوم في خميس جديد.
9: يلا ان شاء الله بكرة بتكبر وبتصير جمعة وماله.
10: تحياتنا.
9: الله معاك. والله يا خميس غير المرة الجاية غير نزورك في السجن. والله حساسي حساسي بقول هيك.

قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي ساعة الصفر. قصة وسيناريو وحوار نبيل

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم المسلسل الدرامي ساعة الصفر. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
1: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع درس ديني لفضيلة علامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان حديث عن العيد والحج.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بادرني أحد الإخوة بقوله: لماذا يعيد المسلمون وفلسطين محتلة وأرضهم تحكم بالكفر؟ ويقول الأخ الكريم: في رأيي أن نلغي العيد وأن نعمل على مجاهدة اليهود وعلى إخراجهم من أرض فلسطين. لا شك أن شعور هذا الأخ هو شعور إسلامي فياض، لأن الغصة هي في قلوب جميع المسلمين وجميع العرب الذين يؤمنون بالله تعالى، عندما يرون اليهود يحتلون بيت المقدس وأرض فلسطين، واستقروا مكان شعبها الذي تشرد في الأرض. ولكنني أقول لكل مسلم، وأنا من هؤلاء الذين تمتلئ نفوسهم حزنا على ما أصاب هذه الأمة من الهزائم المتلاحقة، أقول له ولكل أخ: إن الأمل بالله تعالى كبير، وإذا ما سلم لنا الإسلام فستتحرر فلسطين ولو بعد حين. المحافظة على شعائر الإسلام ضرورية للإبقاء على وحدة الشعور الإسلامي. إن الصلاة والصوم والحج، وهي من أركان الإسلام، هي التي ما تزال تجمع المسلمين على الله تعالى. هذه الأركان منها يمكن أن ننطلق إلى فهم بقية القرآن الذي حض على الجهاد في سبيل الله ولإعلاء كلمة الله تعالى. أقول للإخوة الذين سيعيدون في الأيام القريبة القادمة، أقول لهم: املأوا قلوبكم من جديد باليقين بالله تعالى، واعلموا أن إسرائيل أسطورة ولن تطول تلك الأسطورة التي زرعها الصليبيون في أرض فلسطين. لقد علم الصليبيون أن أي نجاح في تحقيق انتصار حاسم على الأمة الإسلامية أمر صعب وصعب المنال جدا إن كان على المدى البعيد. أما على المدى القريب فكل الأمم تكبو ثم تنهض بعد كبوتها. أقول للمسلمين: عيدوا وأنتم تذكرون ما أوجب الله تعالى وما فرض علينا من ضرورة توحيد الصف في قتال أعداء الله تعالى ولو كانوا من العرب المشركين. فالرسول عليه الصلاة والسلام بدأ مسيرته بالدعوة إلى الله، بدعوة الناس إلى خالقهم، وكانت الدعوة إلى الله تعالى وإقام الصلاة والحج إلى بيت الله كانت كلها ممهدة لإقامة كل الإسلام في حياة المسلمين. إنني أعتبر أن فرائض الإسلام التي يجتمع عليها المسلمون يوم الجمعة وفي صوم رمضان وفي حج بيت الله الحرام هي الأصل المذكر بكل الفروع التي تنشأ عن عبادة الله تعالى. إن اجتماع الحجيج خلال أيام قريبة بعرفات الله هو مظهر وحدة المسلمين على الله. هذا المظهر يجب أن يتحقق في حياتنا السياسية والاجتماعية والاقتصادية الدولية والإقليمية. إن مظهر الوحدة في الجمعة نصغي جميعا إلى ذكر الله لنتعلم من الله تعالى السياسة الشرعية التي تخبرنا من هم أولياء الله ومن هم أعداء الله. هي من أهم المدارس الأسبوعية التي يتلقى فيها المسلمون دروس الإيمان والعمل الصالح. ومن أهم الأعمال الصالحة هي إعداد الأمة من أجل يوم الفصل مع كل ظالم على وجه الأرض. كثير من الناس ينظرون إلى الحج على أنه مضيعة للوقت وهدر للأموال وإعطاء المال لقوم قد غرقوا بالذهب الأسود والأصفر. ونحن نقول بأن الإسلام أغلى من الذهب الأصفر والأسود، ولذلك لا يجوز أن نمتنع عن الحج لأن عملاء أمريكا يسيطرون على المناسك. فالبيت بيت الله، وعرفات هي عرفات الله، وعلينا أن نحج هذا البيت سواء كان يحكمه ظالم أو عادل، لأن فرائض الإسلام لا تتعلق بظلم الظالمين أو عدل العادلين. فنحن نصلي وحكومتنا لا تحكمنا بالإسلام، وسنصر على الصلاة وعلى صيام رمضان وعلى أداء الجمعة والجماعة، ونسعى لأن تكون حكومتنا حكومة إلهية تحكم كل الناس بالعدل الإلهي سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. من أجل هذا نقول للمتشائمين تفاءلوا بالخير تجدوه. إن الإسلام هو ما ينفع الناس، وأما الكفر فهو الزبد. والله تعالى يقول: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. سيبقى الإسلام النافع ماكثا في هذه الأرض حتى تقوم القيامة. ولئن سيطر اليهود فترة من الزمن على فلسطين ففلسطين ستعود إلى حظيرة الإسلام، وسيخرج شعبها أقوى شكيمة مما كان عليه قبل دخول اليهود. إن شعبنا يتدرب على قتال اليهود بالحجر وبالخنجر وبمثل هذه الأعمال التي يراها الناس بدائية في مقابل السلاح الفتاك الذي يملكه اليهود. إنني أقول بأن داود عليه السلام قد قتل جالوت بحجر، وبما قتل به الظالم جالوت سيقتل به الظالم الإسرائيلي الذي يعتبر أن داود هو عنوان اليهودية. إن داود عليه السلام كان نبيا من أنبياء الله، ولم يكن يفكر باليهود الذين ستنتهي بهم الأيام إلى الكفر بالأنبياء وإلى الكفر بالفضائل وإلى الكفر بالعدل الذي لا يعرفه هذا الشعب الملعون. إن على المسلمين أن يقرأوا سيرة اليهود وتاريخ اليهود، وقد سرد القرآن الكريم الكثير من تاريخهم الأسود، وأكد أنهم أمة آثرت الدنيا على الآخرة، واعتبرت نفسها فوق الناس وهي دون الناس، لأن من أراد أن يكون فوق الناس يجب أن يكون أتقى منهم وأكثر إصلاحا في الأرض منهم. أما المفسدون في الأرض من أي أمة كانوا فهم الأسفلون كما بين الله سبحانه وتعالى، لأن الأكرم عند الله هو الأتقى. فيا حبذا لو أن المسلمين يعودون من جديد إلى قراءة القرآن ويقرؤون ما يطلب الله تعالى منهم فعله فيقومون بعمله، وما يخبرهم به عن اليهود وعن مآلهم ومصيرهم الأسود فيصدقون كلام الله ويعملون على تعجيل نهاية اليهود في فلسطين، وذلك بالعودة إلى الله. تصور بأن اليهود يعيشون فيما بينهم في أمان وسلام، بينما يعيش الشعب العربي في خوف دائم وفي قلق مستمر على مصير أولاده ومستقبلهم. وإننا لنرجو في هذا العيد الذي سيطالعنا عما قريب أن نجعل أيامه أيام فرح ولو كانت ممزوجة بالحزن، وأيام عبادة وإن كان التنزه والتزاور من سنة هذا الدين. وعلينا أن نفرح كذلك بتمام النعمة وكمال الدين، لأن الله أكمل في هذا الحج نزول القرآن الكريم عندما قال وأنزل على رسوله في عرفات: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم، هذه الآية نزلت في عرفات الله، فإن كان من سبب للفرح فليكن الفرح بهذه النعمة الكبرى التي هي نزول تمام القرآن في هذا اليوم العظيم، أو في يوم عرفة العظيم الذي أسبغ الله تعالى به النعمة علينا. فصوموا يوم عرفة، فإن صوم عرفة من السنن التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأكثروا من تكبير الله تعالى، فإن أيام التشريق وهي أيام النحر هي أيام تكبير وأيام تقرب إلى الله عز وجل. وإنا لنرجو من الشعب الفلسطيني وكل الشعوب العربية والإسلامية أن تصبر على الحق حتى تحقق به الانتصار على الباطل. اعلموا أن الأضحية من سنن الإسلام، وقد سنها الله تعالى في هذه الأمة أخذا من شريعة إبراهيم عليه السلام الذي فدى الله تعالى ولده إسماعيل بالذبح العظيم. فإن وفقتم لتقديم الأضحية فقدموها لله تعالى، واجعلوها فداء عنكم وعن أولادكم وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانحروا لله تعالى ولا تنحروا لسواه، فإن الذبيحة لا تكون إلا من الله وإليه. فقولوا بسم الله الله أكبر اللهم منك وإليك. أحيوا سنة الأضاحي، فإنها تذكركم بوجوب التضحية لأنفسكم وأولادكم من أجل نصرة دين الله. وإياكم أن تبخلوا بالأضحية كما يفعل البعض الذين أغناهم الله تعالى وأعطاهم الكثير ثم هم يبخلون بإحياء هذه السنة المؤكدة. فليحيي هذه السنة كل قادر من المسلمين على إحيائها، وليأكل المضحي من أضحيته، وليطعم منها جيرانه وأهله والفقراء من أهل بلده أو أي عابر محتاج يطرأ عليكم. قال تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وقال تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. القانع الذي يقنع بالعطاء والمعتر الذي يسأل الناس العطاء. واعلموا أن أضحية ليست لله إلا في العبادة، أما لحم الأضحية وجلدها وشعرها وصوفها فهو لكم، قال تعالى: لن ينال الله دماؤها ولا لحومها ولكن يناله التقوى منكم، إنها الطاعة. فأحيوا سنة الأضحى واذبحوا واختاروا أحسن الذبائح، لأن الله طيب لا يقبل إلا الطيب، فلا تشتروا الأضاحي الهزيلة الضعيفة ولا الأضاحي المشوهة، بل اختاروا أجمل الأضاحي وأثمنها، وكل ذلك في حدود استطاعتكم وقدرتكم، وأطعموا أولادكم من الأضحية، فإن هذا الطعام حلال طيب من الله تعالى، فلا تحرموا أنفسكم مما أحل الله تعالى لكم. وعيدوا جيرانكم وأهلكم، وبروا آباءكم وأمهاتكم، وبروا كل الناس، وسلموا على من عرفتم ومن لم تعرفوا. وإياكم أن تجعلوا أيام العيد أيام فاحشة وأيام صخب، كما يفعل بعض من لا خلاق لهم. لا تضيعوا أيام العيد في معاصي الله تعالى، والحجيج على عرفات وقد غفر الله تعالى لهم ذنوبهم، فاغسلوا بالعيد ذنوبكم واستغفروا الله تعالى وتوبوا إليه. وأسأل الله تعالى أن يجعله عيدا مباركا نبدأ فيه العودة إلى سبيل الله، وذلك بالعودة إلى الهدى القرآني الذي أنزله الله. ونسأله تعالى أن يتقبل من حجيج بيته حجهم ومناسكهم، وأن يردهم إلينا سالمين غانمين غير خزايا ولا مفتونين. ونسأل الله تعالى أن يهيئ للمسلمين من يرعى شؤونهم كلها لا أمور الحج فحسب، فنحن بحاجة إلى من يرعى هذه الرعية الكبيرة التي أصبحت بلا راع، اللهم إلا رعاة خصوما لها. اللهم هيئ لنا حاكما يحكمنا بالإسلام ويحج بنا إلى عرفات الله ويقودنا إلى الجهاد في سبيل الله. ونسألك اللهم أن تحرر بأيدينا.

من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

زلتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام، ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا، والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

آخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.

0: السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى وبركاته. بك أستجير ومن يجير سواك، فأزر ضعيفا يحتمي بحماك. أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب، ما لها من غافر إلاك. إني ضعيف أستعين على قوى ذنبي ومعصيتي ببعض قواك. اللهم أمين. إخوة الإيمان والإسلام، من منا لا يحتاج إلى رحمة الله؟ من منا لا يحتاج إلى مغفرة الله؟ الله الذي يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. مهما كانت ذنوبك فالله ذو مغفرة، مهما كانت أفعالك فالله ذو رحمات. لا تيأسن من روح الله، وإياك أن تقنط من مغفرة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. مع الغفور الرحيم، مع المغفرة والرحمة، مع العفو والإنابة. رددوا معي هذا الدعاء، عسى أن تكون ساعة إجابة يستجاب فيها الدعاء، ويكشف فيها البلاء، ويرفع فيها الرجاء، وتنزل فيها المغفرة، وتتنزل فيها الرحمات. اللهم اجعلها ليلة مباركة، واجعله دعاء مباركا، وخلصنا من ذنوبنا وأخرجنا منها كما أخرجتنا إلى هذه الدنيا بلا ذنب، أخرجنا منها بلا معصية، وحرم أجسادنا بقدرتك على النار يا أكرم الأكرمين، يا رافع السماء،
1: يا كاشف البلاء،
0: يا سامع الرجاء، يا قابل الدعاء. بك نستغيث وإليك نلجأ وإليك نفزع، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم استجب، اللهم استجب.

اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، حقا وصدقا، عدلا عدلا، لا رياء ولا سمعة. اللهم إني أعترف لك بربوبيتك علي وبعبوديتي لك. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، أنت تناجي الله الآن، أنت تخاطب رب الأكوان، أنت تخاطب الله بضمير يقظ وبنفس خاشعة وبحالة من حالات الندم. التوبة لها ثلاثة أركان: الندم على ما فعلناه، ترك الفعل، الثالث هو العزيمة أو العزم على عدم العودة إليه. هذه ثلاثة أركان: الندم توبة كما قال حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم العزم على ترك الفعل، ثم ترك الفعل، ثم العزيمة على عدم العودة إلى الذنب. تذكروا هذه الأركان الثلاثة. قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا، انظروا إلى الشرط، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذا جئت إلى ربك منيبا إليه، مستغفرا لذنبك، نادما على فعلك، باكيا على ما اقترفته يداك، تجد أن الله سبحانه وتعالى يفتح لك أبواب الرحمة. قال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. الغفور الرحيم من لنا سواه، هذا حالنا لا يخفى عليه، هذا مقامنا بين يديه، وليس لنا سواه ندعوه، وليس لنا سواه نرجوه. فيا ربنا لا تكن إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تردنا عن بابك، ولا توقفنا إلا في رحابك، ولا توقفنا لغير بابك. اللهم لا تجعل أيدينا مذلولة في مذلة السؤال إلا إليك. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبها إلهي، أن تغفر لنا ذنوبنا إلهي. لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فما لي حيلة إلا رجائي لعفوك إن عفوت وحسن ظني. فكم من زلة لي في الخطايا وأنت علي ذو فضل ومني، إذا فكرت في ندمي عليها عضضت أناملي وقرعت سني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. اللهم إنا نسألك مسألة المسكين المتضرع الخائف الوجل أن تغفر وترحم وتستر وتحلم بمغفرتك وجودك وكرمك. يا خير من دعي فأجاب، يا خير من سئل فأعطى، يا خير موقوف ببابه، يا خير من وقف على أعتابه، برحمتك أكرم الأكرمين، يا غياث المستغيثين، يا سامع المضطرين، يا سامع الشاكين، يا قريبا من الداعين والمتضرعين والباكين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا برحمتك وتعافنا بمعافاتك وتجد علينا بجودك يا رب العالمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، هذه قدرتي، إني أعترف بتقصيري وذنبي. قف بباب الله وأنت معلن لتقصيرك، وأنت معلن لضعفك وعجزك عن مواصلة طريق الطاعة الذي أمرك الله به. في هذه الحالة تغفر وتكرم ويعفى عنك وتستر عيوبك وتغفر ذنوبك وتكن من الفالحين الناجين برحمة رب العالمين. يا ابن آدم، خلقتك بيدي وربيتك بنعمتي، وأنت تهجرني وتعصيني، فإن هجرتني وعصيتني حلمت عليك حتى تتوب، فإن تبت إلي قبلتك، فإن قبلتك غفرت لك، فإن غفرت لك أدخلتك الجنة وأنجيتك من النار، فمن أين تجد لك ربا مثلي وأنا الغفور الرحيم. الله تبارك وتعالى لو عاملنا بأعمالنا ولو حاسبنا بأفعالنا ما ترك على ظهرها من دابة. قال تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة. عجيب أمرنا مع الله، نعصيه ويكرمنا، نتجافى طاعته فيعطينا، نحرم أنفسنا من السجود بين يديه ولا يحرمنا من رزقنا. عبدي تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ما قصرنا فيه. اللهم لا تعاملنا بأعمالنا ولا تحاسبنا بأفعالنا. اللهم أنت ربي وأنا عبدك، خلقتني وأنا عبدك، وخلقتني وأنا عبدك، هذه إقرار منك بحاجتك إلى الله تبارك وتعالى. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، استعذ من ذنوبك، استغفر الله من أفعالك، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي. معنى أبوء أي أعترف، أي أقر، أي أندم، أي أصارح نفسي وأصارحك يا ربي، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. أبوء لك أي أعترف لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي أي أبوء وأعلن
بذنبي الذي فعلته يداي والذي جعلني أقف في غير بابك في وقت من الأوقات التي استذلني فيها الشيطان وأبوء بذنبي، فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الله عز وجل يقول لك في الحديث القدسي: عبادي يبارزونني بالمعاصي وأنا أكلأهم على فرشهم، إني والإنس والجن لفي نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتقرب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أحوج ما يكونون إلى رحمتي. يا عبادي، من دنا مني تلقيته من قريب، ومن نأى عني ناديته من بعيد، ومن طلب رضاي طلبت ما يريد، ومن شكر نعمائي أعطيته فوق المزيد، ومن تصرف بحولي وقوتي ألنت له الحديد. يا ابن آدم، إنك إن أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يا ابن آدم، لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإن خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك. يا ابن آدم، تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى. أفرغ قلبك في هذه الليلة وفي هذا الدعاء من أي شائبة لذنوب كانت قد اقترفتها يداك، واتجه إلى الله بقلب سليم، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يا غفور يا رحيم، تبنا إليك ورجعنا إليك ونبتهل إليك، فلا تردنا عن بابك ولا توقفنا إلا في رحابك، واستجب منا يا أرحم الراحمين. اللهم أمين.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج الله في حياتي, الله في حياتي مع الشيخ إبراهيم أيوب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يكافئ على المعروف ويحفظ الود. تعرف من هو؟ الشكور سبحانه وتعالى. أنت متخيلين هذه العلاقة؟ يكافئ على المعروف ويحفظ الود. احنا ممكن نلاقي في حياتنا واحد يكافئنا على المعروف، لكن وقتي ولحظي، لكن يدوم الود ويحفظ هذا الود، هذا من النادر. هو هذا الله، الله سبحانه وتعالى الشكور جل في علاه، يكافئنا على المعروف ويحفظ الود. ببساطة، جهدك مضايع، حسناتك ما هي رايحة، كل تصرفاتك، كل حركاتك، كل شيء تسويه في حياتك عند الله عز وجل سبحانه وتعالى ما يضيع. أنا ما أتكلم عن الآخرة، أنا أتكلم حتى على الدنيا. ما في أحد فينا إلا وهو تحت مظل حسناته. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. كل واحد فينا حسنة قديمة، حسنة حاضرة الآن، أنت تحت مظلة حسناتك. خلينا انتقل بكم الآن في صورة كده رائعة جميلة، تعجبني هذه الصورة، لأن هذه الصورة فيها صورة العراك والحراك، الصورة اللي فيها محراب الحياة، الصورة اللي فيها العطاء. كأنني أشاهد هاجر أم إسماعيل وهي الآن تتحرك بين الصفا والمروة. ماذا تفعل؟ تبحث عن جرعة ماء، تبحث عن كمية قليلة جدا من الماء. من أجل من؟ من أجل إسماعيل على نبينا وعليه الصلاة والسلام. الموضوع ببساطة، ما الذي حدث مع هاجر؟ الله عز وجل سبحانه وتعالى كافأها مكافأة عجيبة. هذه المكافأة كانت عن إيش وليش؟ على كلمة قالتها في موقف. الموقف هذا فين كان ومتى؟ ببساطة، اذهب يا إبراهيم لن يضيعنا الله. فالله عز وجل يحفظ هذه الكلمة ويكافئها في الوقت المناسب. لذلك جاء اسم الله الشكور فين، أو الشاكر عفوا، في هذه الآية الكريمة. اسمعوا، أعوذ بالله من الشيطان

حجر تدور على كاسة موية، الله يهبها ويعطيها بئر زمزم. يا هاجر انت تطلبي على قدك، بس نحن نعطي على قدرنا جل في علا سبحانه وتعالى. ايش السر؟ لانه يكافئ على المعروف ويحفظ الود، انه الله الشكور الشاكر سبحانه وتعالى جل في علا. كل حسنة يضاعفها، كل شغلة تسويها محفوظة عند الله سبحانه وتعالى، كل عبادة تؤديها يضاعفها الله، كل حسنة تفعلها مضاعفة مزينة مزخرفة مطيبة مكملة عند الله سبحانه وتعالى جل في علا. ببساطة سؤال، هل فكرت تعبد الله عز وجل باسمه الشكور؟ يعني هل فكرت انك انت تنتقل من التعلق الى التخلق؟ احنا تعلقنا بالله وحبيناه لانه رغبنا فرغبنا، شوقنا فاشتقنا، حفزنا فتحفزنا. بس في جزئية ثانية، هل فكرت انك انت تنتقل من التعلق الى التخلق؟ بمعنى انك تتخلق بهذا الخلق الالهي الرباني، بمعنى انك كيف تعبد الله باسمه الشكور؟ كيف تغير حياتك باسم الله الشكور؟ كيف يكون الشكور في حياتك؟ ببساطة قانونين. القانون الأول، اشكر لتشكر. خليك دائما من الناس اللي يقيم المعروف، من الناس اللي يحفظ الود، من الناس اللي دائما وأبدا لا يرون إلا الشيء الجميل، ما يشوفوا الشيء القبيح، يشوفوا الشيء الحسن بس. فبالتالي هؤلاء الناس هم الذين يكافئون الناس على المعروف. هل أنت منهم؟ أكيد كلنا إن شاء الله نجتهد أن نكون من هؤلاء. النقطة الثانية والأخيرة، كيف تعبد الله عز وجل وتغير حياتك بسم الله الشكور؟ ببساطة أنت عرفت أن ربنا سبحانه وتعالى الحسنة ما تضيع عنده. من اليوم قانون في حياتك، لا تفكر إلا بهذه الطريقة، ألا وهي لن أضيع أي حسنة في حياتي، سأجتهد دائما إني أنا أقول يا رب أنا أريد منك أن تقبل مني اليسير وتعذرني عن التقصير. الله شكور شاكر، يكافئ على المعروف ويحفظ الود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الله في حياتي، الله في حياتي، مع الشيخ إبراهيم أيوب. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج فقه المرأة الجزء الثالث مع الداعية الأستاذة الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكنا مع حلقة جديدة من برنامجنا فقه المرأة، نتحدث فيه عن مناسك الحج والعمرة. حديثنا اليوم سوف يكون بإذن الله تعالى عن فوات الحج وعن الإحصار. يقول تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. الإحصار اسم لمن أحرم بحج أو عمرة ثم منع من إتمام نسكه. ذهب جمهور الفقهاء الشافعية والمالكية والحنبلية إلى أن المراد بالإحصار في الآية المنع بسبب العدو ويقاس عليه الحبس. ذهب الحنفية إلى أن الإحصار يكون بسبب العدو أو المرض أو الحبس أو ضياع الراحلة وما شابه. ماذا يجب على من أحصر فلم يستطع أن يصل إلى مكة لأداء الحج ولا لأداء العمرة؟ يجب عليه عدة أمور. أول شيء يجب عليه أن يذبح شاة، هذا أول شيء يجب عليه. أين يذبح هذه الشاة؟ عند الشافعية والحنبلية يذبحها في المكان الذي أحصر فيه. في أي مكان منع فيه عن إتمام مسيره وسفره يذبح فيه الشاة. بعد أن يذبح الشاة يتحلل بقص شعره أو حلق شعره. لكن عند الحنفية قالوا لا، يجب عليه أن يذبح الشاة في الحرم. كيف وهو محصر لا يستطيع أن يدخل مكة؟ قالوا يتفق يتواعد مع من يذبح له في الشاة في الحرم في يوم معين، والآن هذا أصبح سهل عن طريق الاتصالات، في يوم معين يذبح له ثم بعد ذلك بإمكانه أن يتحلل بحلق شعره أو بتقصيره. على المحصر الذي حبسه حابس عن دخول مكة لحج أو عمرة أن يفعل ما يلي: أولا، أن يذبح شاة عند جمهور الفقهاء الشافعية الحنبلية الحنفية. يذبح المحصر هديه في الحرم فيتفق على من ينحره له في يوم معين ولا يتحلل قبل ذلك عند الحنفية. يذبح المحصر هديه في الموضع الذي أحصر فيه عند الشافعية والحنبلية. طبعا الآية تقول: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ما معنى محله؟ الحنفية فسروها حتى يبلغ المكان الذي يجوز فيه الذبح وهو في الحرم، بينما فسرها الحنابلة والشافعية المحل هو اسم مكان وليس اسم زمان، أي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، أي حتى تبلغ اليأس من بلوغ الحج والعمرة، عند ذلك تذبحون في المكان الذي أنتم فيه. استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ذبحوا الهدي في المكان الذي أحصروا فيه في الحديبية، والحديبية ليست من منطقة الحرم وإنما هي من منطقة الحل، بينما قال الحنفية الحديبية المكان الذي أحصروا فيه هي من طرق الحرم. لكن الأصح والأرجح الذي رجحه كثير من أهل العلم هو مذهب الشافعية والحنبلية لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيذبح المحصر هديه الشاة يذبحها في المكان الذي أحصر فيه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي يجب على المحصر أن يفعله أن يتحلل من إحرامه بحلق شعره أو بتقصيره. إذا أولا يذبح ثم بعد ذلك يتحلل. ثانيا، يجب على الحاج أو المعتمر المحصر أن يتحلل من إحرامه فيحلق شعره أو يقصره بعد أن يذبح الشاة. لا يجوز للمحصر أن يتحلل

يقل 400 شخص. عندما اعتمروا في العام القادم عمرة القضاء كان معه أقل من ذلك العدد بكثير. إذن القضاء هو سنة وليس فرضا عند من ليس نسكه نسك فرض، سواء كانت فريضة الحج أو العمرة، عند من يقول بفرضية العمرة. لا يشترط على المحصر أن يقضي نسك الحج أو العمرة عند جمهور الفقهاء الشافعية الحنبلية المالكية. هل المرض من الإحصار؟ إنسان في طريقه إلى الحج محرم بالحج ومحرم بالعمرة، لكن في الطريق مرض لم يعد يستطع الإكمال، مرض مرضا شديدا بحيث لم يستطع، منع من إتمام نسك الحج أو نسك العمرة، هل يعتبر هذا المرض من الإحصار؟ هل يجوز أن يذبح حشاة ويتحلل في مكانه؟ اختلف الفقهاء هنا بناء على اختلافهم في تفسير كلمة الإحصار. عند الحنفية قالوا الإحصار هو المنع بأي سبب كان، سبب العدو، سبب الحبس، سبب المرض، سبب طرق حادث، ضياع راحلة، وبناء على هذا قالوا الذي مرض ولم يستطع أن يتم أن يذهب إلى مكة ليتم نسك الحج والعمرة ومرض بعد إحرامه يجوز له أن يتحلل بعد أن يذبح شاة، وحكمه حكم المحصر. أما عند جمهور الفقهاء فالأمر صعب جدا. عند الشافعية والحنبلية والمالكية طرق المرض لا يعتبر من الإحصار. ماذا يفعل إذن في هذه الحالة؟ قال يظل محرما ولو ظل على ذلك شهور إلى أن يتيسر له أن يذهب إلى مكة، فإن كان محرم بالحج فاته طبعا الحج، في هذه الحالة يتحلل بعمل عمره كحكم من فاته الحج، يطوف ويسعى ثم يحلق أو يقصر، وعليه أن يقضي في العام القادم عندهم، بينما في إذا كان محصرا لا يقضي عند الجمهور. طبعا هذه في هذا مشقة كبيرة، لكن عند الشافعية والحنبلية قد يكون الأمر أسهل من المالكية. قالوا يمكن للحاج أو المعتمر إذا اشترط حين إحرامه أن محلي أي تحللي حيث حبستني أن يتحلل في هذه الحالة إذا مرض، ولا يجب عليه لا ذبح شاة ولا قضاء النسك، وهذا يسمى الاشتراط. هل المرض من الإحصار؟ الحج أو المعتمر الذي منعه المرض أو انقطاع الراحلة أو النفقة عن الوصول إلى مكة يعتبر محصرا عند الحنفية. ذهب جمهور الفقهاء الشافعية الحنبلية المالكية إلى أن المحرم الذي يمنع من الوصول إلى مكة بسبب مرض وما شابه ليس محصرا ولا يجوز له التحلل من إحرامه، بل يصبر حتى يزول عذره فيقدم مكة، فإن فاته الوقوف بعرفة تحلل بأعمال العمرة وحكمه حكم من فاته الحج. يجوز للحاج أو المعتمر الذي منع من إتمام نسكه بسبب المرض وما شابه أن يتحلل من إحرامه عند الشافعية والحنبلية إذا اشترط عند نية الإحرام فقال إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. يجوز لمن اشترط التحلل لهذه الأسباب أن يتحلل بالحلق أو التقصير، ولا يجب عليه ذبح شاة ولا قضاء نسك العمرة أو الحج. إذن هذان مذهبان، وعندما نقول مذهبان أو عدة مذاهب هذا يعني أن المسألة اجتهادية ليس فيها دليل صريح وصحيح، ويمكن لكم أن تقلدوا المذهب الذي ترون فيه المصلحة، وطبعا الحاجة ودفع المشقة مع مذهب الحنفية في هذا الموضوع أو مذهب الشافعية والحنبلية في حالة الاشتراط. يفضل لك أختي دائما أن تنوي في نية العمرة أو الحج، تقولي نويت الحج أو العمرة ومحلي حيث حبستني، ومعناها أن أتحلل في الموقع أو في المكان الذي أحصر فيه أو أحبس فيه. مسألة: امرأة محرمة بالحج أو العمرة منعت من قبل الجهات الأمنية أن تتخطى الحدود، ماذا تفعل؟ الجواب: هي محصرة عند جمهور الفقهاء، ويجوز لها أن تذبح شاة في البلد التي أحصرت فيها ثم تتحلل من إحرامها بتقصير شعرها، ولا يجب عليها قضاء نسك الحج أو العمرة الذي فاتها. لكن عند الحنفية يجب عليها قضاء النسك، وعلى المحصر أن يقضي نسكه، لكن عند جمهور الفقهاء كما قلنا لا يجب، وإنما يستحب أن يقضي النسك إن كان نسك تطوع. مسألة: امرأة

محرمة بالحج أو العمرة سافرت بالبر إلى مكة فجرى لها حادث سير منعها من الوصول إلى مكة، ماذا تفعل؟ الجواب: هي محصرة عند الحنفية ويجوز لها التحلل من إحرامها في المكان الذي أحصرت فيه بعد أن توصي من يذبح عنها شاة في الحرم، ثم تقصر شعرها ويجب عليها القضاء في العام القادم. ولا يجوز لها عند الشافعية والحنبلية التحلل من إحرامها، وعليها أن تصبر حتى يزول عذرها فتقدم إلى مكة لأداء نسك الحج أو العمرة، إلا إذا اشترطت وقت إحرامها التحلل إذا حبسها حابس، فتتحلل عند ذاك من إحرامها بدون أن تذبح شاة ولا يجب عليها القضاء. مسألة: امرأة خرجت مسافرة لأداء الحج أو العمرة فمات زوجها المرافق لها كمحرم وهي في مكة، ما الذي يجب عليها فعله؟ الجواب: يجب عليها أن تكمل حجها وعمرتها عند جمهور الفقهاء. يجوز لها عند الحنفية أن تعتبر نفسها محصرة فتتحلل من إحرامها فتقصر شعرها بعد أن تذبح شاة وعليها قضاء الحج أو العمرة. يجوز لها عند الحنبلية والشافعية أن تقطع حجها وعمرتها فتتحلل من إحرامها وتعود إلى بلدها، إذا اشترطت عند إحرامها أن تتحلل حيث تحبس وليس عليها قضاء ولا ذبح شاة. كانت هذه حلقتنا لهذا اليوم، تحدثنا فيها عن فوات الحج وعن الإحصار. في الحلقة القادمة بإذن الله سنتحدث عن المبيت بمزدلفة وعن حكم المبيت، فحتى ذلك الوقت استودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج فقه المرأة الجزء الثالث مع الداعية الأستاذة الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعينا الكرام، نصحبكم الآن مع برنامج ذكريات الحج. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: الساعة الآن 3:00 فجرا أو قبيل الفجر في القاهرة، وأرى كثيرا ممن حولي الآن أدركهم النعاس أو حتى النوم، فتذكرت عبارة لابن جبير الأندلسي رحمه الله في رحلته إلى الحج لما مر هنا على أهل مصر. قال: وابن جبير حج قبل أكثر من 1000 سنة تقريبا أو دونها، 900 سنة تقريبا. يقول ابن جبير رحمه الله: ومررت على أهل مصر في الإسكندرية والقاهرة ووجدت أهلها ينامون في النهار ويقضون حوائجهم في الليل. هذه العهد الموجودة عند أهل مصر لم يكتفي بها أهل مصر، بل تعدت إلى غيرها من البلاد. نحن اليوم في هذا اللقاء الذي نختم به ذكريات الحج صرنا على وفق ما قال ابن جبير الأندلسي رحمه الله: الناس يعملون وينتجون وينفذون برامجهم في النهار، ونحن نطوي النهار ونعمل في الليل. لنذكر لكم شيئا من ذكريات الحج، ومن أجمل الذكريات ما ذكره الرحالة في مشاهداتهم. فما هي مشاهدات الرحالة في رحلاتهم الحجازية؟
2: لبيك اللهم لبيك.
3: بيّنت أكثر كتب الرحلات ما يجري على الحجاج في المشاعر من خشوع، وما يعتريه من انكسار وخضوع عند رؤية تلك المشاهد العظام. وبيّنت أيضا العاطفة التي كانت تتأجج في صدور الحجاج، وكيف كانوا على أتم استعداد لبيع أرواحهم وأموالهم في سبيل رؤية مرابع الطهر والقداسة ومغاني السعادة والسيادة. وتصور كيف كان الحاج ينسى كل تعبه عند رؤية مكة أو المدينة، وكيف كان يقبل على تلك المقدسات باكيا مستغفرا متطهرا تائبا مما كان له أعظم الأثر في بقاء سلطان الدين في النفوس، وبقاء التصورات الإيمانية العقدية حية في الأذهان والقلوب. فلا جرم إذن أن بقي الحجاز منارة مضيئة ومثابا ومثابة للناس تهوي إليه الأفئدة ويجدد فيه الإيمان. ولا تفسير لهذا الشوق والخشوع المصاحبين للحاج إلا بأنه عمل إلهي حتى يخف على الناس ما يجدونه من مشاق، فلا ينقطع عن الديار الحجازية. فمن عجائب صنع الله تعالى أنه طبع القلوب على النزوع إلى هذه المشاهد المنيفة والشوق إلى المثول بمعاهدها الشريفة، وجعل حبها متمكنا في القلوب ولا يفارقها إلا أسفا لفراقها، متولها لبعده عنها، شديد الحنين إليها، ناويا بتكرار الوفادة عليها.
2: لبيك لا.
1: من الرحالة الذين ذهبوا إلى مكة في أكثر من رحلة لهم، لكن كانت مكة وزيارتها جزءا من هذه الرحلة، ابن جبير الأندلسي رحمه الله. وابن جبير ذكر لنا بعض المشاهدات في أثناء هذه الرحلة، وبعضها مشاهدات غريبة جدا. من هذه المشاهدات أنه لما مر بالصعيد مع قافلة الحج، محمل الحج المصري، أو قبل لا تخرج المحامل، محامل الحج، لكن كانت مع القوافل الحجازية التي تذهب إلى الحج، اعترضهم بعض قطاع الطرق وأخذوا كل أموالهم، كل أموالهم. هذا أمر لا يستغرب، لكن الغريب أن ابن جبير رحمه الله ذكر أن قطاع الطرق هؤلاء كانوا يسمون الأموال التي يأخذونها من هؤلاء الحجاج المساكين المسافرين المنقطعين في هذه الطرق، يسمون ذلك زكاة، ويخرجون مصحفا ليقسم الحاج المسافر أنه لا يملك زكاة حتى ما يسمونها مالا، يقول له أقسم أنك لا تملك زكاة. ثم لما رحل ابن جوير بعد ذلك وركب البحر وجد أمرا غريبا آخر، وجد أن أصحاب السفن أصحاب المراكب عندهم عادة أشبه ما تكون بالسلوم كما نسميها، أو العادات والقوانين البحرية التي وضعها هؤلاء أصحاب المراكب زورا وبهتانا وأكلا لأموال الناس بالباطل. ماذا يصنعون؟ أي رجل، يقول ابن جبير كما حكى في رحلته، أي رجل يموت على ظهر هذا المركب فماله إذا لم يكن له وارث من الركاب، قد يكون له مثلا ابن أو أخ أو زوجة أو زوج، لكن إذا لم يكن له راكب ما هو الحكم الشرعي في هذا المال؟ رجل مات في طائرة، رجل مات في مركب، رجل مات في حافلة، أين يؤخذ هذا المال؟ أين يذهب به؟ يذهب به إلى ورثته في بلده. لا، ركاب أصحاب هؤلاء المراكب سنوا قانونا إبليسيا، أي راكب يموت على ظهر السفينة وليس له وارث من الركاب فماله كله الذي معه لصاحب هذه السفينة. يقول ابن جبير أيضا، ولما خرجت من جدة متوجها إلى مكة في الطريق وجدت قبرين يرجمهما الناس، وهذه عادة رجم القبور عادة مشهورة عند العرب، كما رجم العرب أبو رغال بكسر الراء، وهو الذي دل أبرهة أو أراد أن يدل أبرهة على مكة، وكما قال الفرزدق جرير: إذا مات الفرزدق فارجموه كرجمكم لقبر أبي رغالي. يقول ابن جبير: فوجدت قبرين صار الناس يرجمونهما فرجمتهما. فلما سألت عن هذين القبرين قيل لي: هذا قبر أبي لهب وهذا قبر امرأته حمالة الحطب. لكن الصحيح أن هذين القبرين لرجلين في الدولة أيام الدولة العباسية تعاهدا على أن يلطخ الكعبة بالعذرة، فاكتشف أمرهما ورجمهما الناس، ثم صارت بعد ذلك سنة ماضية.
2: لبيك اللهم لبيك.
3: مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا ما ارتحل الحاج من مكة إليها فإن قلبه وروحه يسبقان لملاقاة الرسول صلى الله عليه وسلم، متمنيا السير في مكان سار فيه الرسول الأعظم والنبي الأكرم، أو استراح تحت ظل استظل به الحبيب صلى الله عليه وسلم. هي مدينة قذف الله حبها في قلب كل زائر لها، وهي دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لطيبة: اللهم إن إبراهيم خليلك وعبدك دعاك لأهل مكة، وأنا عبدك ورسولك أدعوك لأهل المدينة مثل ما دعاك به إبراهيم لمكة، ندعوك أن تبارك لهم في صاعهم ومدهم وثمارهم. اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة. وهذا الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى يصف ما جرى له في المدينة في رحلته إلى أرض النبوة فيقول: خفق قلبي خفقانا شديدا، وقد شخص بصري، وكدت لا أرى ما حولي لفرط ما أحس من جياشان العواطف في نفسي، حتى غامت المشاهد في عيني وأحسست كأني قد خرجت من نفسي وانفصلت عن حاضري، وذهبت أعيش في عالم طلق لا أثر فيه لقيود الزمان والمكان.
2: لا شريك لك.
1: ابن بطوطة أيضا رحمه الله كانت له هناك بعض المشاهدات، ذكر لنا منظرا غريبا جدا، وهذا ذكره ابن بطوطة وذكره التجيبي وغيرهما رحمهم الله جميعا، أن هناك جماعة ممن كانوا يأتون الحج من غير أن نذكر أصولهم أو بلادهم، كانوا معروفين بالجهل، الجهل الغريب جدا، الجهل المطبق، كانوا يصلون صلاة سريعة جدا ينقرونها نقرا، وكانت ملابسهم متسخة، وكانوا إذا صلوا يلتفتون في الصلاة شكل غريب جدا، ذكره ابن بطوطة والتجيبي وجماعة. بل الغريب أن أحد هؤلاء أحد هذه القبائل التي جاءت ماذا كانوا يصنعون؟ أحدهم يأتي بامرأته ويأتي بها عند الحجر الأسود للبركة، فماذا يصنع؟ هذه امرأة مسكينة أعرابية جاهلة فقيرة، هذا الزوج متسلط عليها، تظن الأمر فعلا صحيح مع أنها ما تشوف الحاجات الباقيات يصنعن صنيعها. يأخذ هذا الرجل رأس امرأته من هنا ويضربها ضربا بالحجر الأسود، ضرب ضرب حتى يسيل الدم. معلش لا تضحكوا يا جماعة، صحيح حتى يسيل الدم. لما؟ حتى تنزل عليها البركة، هذا الدم سال من الحجر الأسود. يقول ابن بطوطة: واختفى رجل وإذا به قد صعد إلى داخل الكعبة. لما دخل بعض الناس الكعبة اختبى أو صعد السلم فقفل الباب فصار يصيح من أعلى الكعبة. العياشي أيضا رحمه الله حج في أوائل القرن الحادي عشر في حدود سنة 1076، وذكر أيضا مواقف غريبة عن بعض الحجاج، عن رجل أتى أهله، عاشر أهله في المسجد الحرام، فلما سئل عن سبب ذلك وإذا به رجل ما عنده ذرية عقيم ويأمل بأن يكون هنا المكان مكان مبارك. هناك طوائف من الرحالة بمن دونوا رحلاتهم. أنا أنصح بكتاب الدكتور محمد موسى الشريف وفقه الله، وهو من كبار مؤرخي هذا الزمان، ألف كتابا في الرحلات، جمع فيه رحلات ورتبها ترتيبا فهرسا موضوعيا في آخر الكتاب، يعتبر من أروع ما قرأت في حياتي فيما يتعلق بالرحلات الحجازية، وتميزه أيضا في الفهرس الموضوعي في آخره. هذه ذكرياتنا، خللها أكثر من صوابها وشططها أكثر من حسنها، لكني أرجو من الله عز وجل قبولا. أسأل الله أن يكون هذا العمل متقبلا عنده، محفزا لي ولكم أن نشد الرحالة إلى زيارة البيت العتيق، لعل الله أن يمن علينا وعليكم بالخير. أقول بعد أن ذكرنا هذه الذكريات وما فيها من سهو وغلط وشيء يتعرض له العمل البشري، فإن تجد عيبا فسد الخلل جل من لا عيب فيه وعلا. أبشر جميع من حولي من الإخوة والأخوات القائمين على إنتاج هذا العمل أن هذا العمل الذي نؤديه ويتعلق بالحج وذكرياته بإذن الله سيكون إضافة في الإعلام الإسلامي في تقديم جزء من تاريخنا، تاريخ ذكريات الحج، سينتشر بإذن الله انتشارا، انتشاره إذا أحسننا النية لله عز وجل واصدقنا هذا العمل. آمل أن نكون نحن وإياكم شركاء في هذا العمل، ساعدونا في أن نخرج في تاريخنا إلى حيث يريد ربنا، فلا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. نعم، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. استودعكم الله.
0: هكذا مستمعينا الكرام تابعتم برنامج ذكريات الحج، هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نبقى الآن وإياكم مع برنامج أقنعني مع الدكتور علي العمري. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: يا شباب يا شباب ما يصير، احنا جينا هنا ندردش مع بعض، مو كل واحد ماسك جواله.
1: ايه من جد
2: قاعد اشوف واحده مشهوره في السناب شات قاعده تتكلم لي على العلاقه بين الشباب وبين البنات.
3: اللعب ايوه، وش قالت؟
2: قاعده تقول للبنات اذا الشاب ما تقدم لك بشكل رسمي خلال 3 شهور من العلاقه فهو لعب.
0: اصلا هو في احد دحين بتقدم بشكل رسمي وتحمل مسؤوليات ومصاريف وتكاليف؟ ايش الوجع الدماغ هذا؟
3: لا لا دقيقة، ايش اللي 3 شهور ما 3 شهور؟ انا لازم كل واحدة اعرفها لازم اتزوجها؟ المنطق يا شباب، العلاقات انواع ترى، في علاقة عمل، في علاقة عادية، في صداقة، من جد والله.
2: لا لا لا لا لا، ترى انا اشوف انه كل العلاقات هذه مو مزبوطة. يا اخي وفي النهاية المتضررة البنت.
0: اسمع اسمع، على طار المضررات، البنت المحترمة راح تعرف تحط حدود بينها وبين علاقتها مع الشاب.
3: صح كلامه.
2: لا يا ابوي الصح ايه يا حبيبي، انا اشوف انه العلاقه خارج اطار الزواج حرام. لا حد يفتي بالله من راسه.
3: طيب قول امنا بالله، حرام حرام، بس انت بتتابعها في السوشيال ميديا ليه؟
0: يقول لك علاقه افتراضيه.
3: افتراضيه والله العظيم. اشرب اشرب.
4: موضوع اليوم يكاد يكون هو الموضوع الشيق الحيوي الممتع المبهج، لما تجيب قصه ولد مع بنت أو بنت مع ولد أو في أي مجلس من المجالس نقول والله سمعت فلان يسوي مع فلانة أو فلان إيش مع فلان، أو أن يكون لهذه الفتاة علاقة بطريقة أو بأخرى مع شاب أو الشاب له علاقة مع هذه الفتاة. هذا الموضوع لأنه يمثل جانب العاطفي وربما يلغي جوانب كثيرة من العقل. والله سبحانه وتعالى بحكمته ومشيئته فطر جذب الأنثى للرجل والرجل للأنثى. اليوم حنتكلم عن موضوع يعني بالذات هذا العصر اللي لم يسبقه أي عصر مضى، أصوله موجودة لكن مستجداته لم يسبق إليها، قضية التعارف بين الشباب والبنات. وين قاعد تروح في الشريعة الإسلامية؟ وين قاعد تروح في المنطق وفي العقل وفي العرف؟ يعني وين قاعد تتجه؟ شاب وشابة بيتعرفوا على بعض بوسائل التواصل الاجتماعي، في كلية، في حي معين، قاعد تفرض وسائل التقنية بعض التساؤلات المعاصرة. حدود هالعلاقة بين شاب وشابة بيتعرفوا على بعض. عندنا 6 نقاط تتعلق بما قبل اللقاء. يعني شاب وشابة تعرفوا على بعض، طبعا في أسباب قاعد يتعرفوا عليها، فقبل ما يجلسوا مع بعض، قبل ما يلتقوا مع بعض في 6 نقاط، وبعد ما يلتقوا مع بعض عندنا أيضا 6 نقاط أخرى، يعني مجموع ما في هذه الحلقة عندنا 12 نقطة. ما قبل اللقاء شاب وشابة تعرفوا على بعض، إذن ما هو سبب التعرف؟ الصوت اللي يكون بينهم، النظر اللي قاعد يصير، التسلية لما يسليها وينكتلها، والخامس ما يتعلق بالعاطفة، المعلومات العاطفية إلى آخره، والجانب السادس لو كملنا في الخطبة. يعني طيب خلاص نحن تعرفنا وكذا، ما كملنا في النهاية إيش؟ ما نخطب بعض. فشير أنا عندي شيء يتعلق بسبب التعارف، والشيء الثاني يتعلق بالصوت، شيء يتعلق الثالث بإيش؟ بالنظر، يعني الصور ونقل التبادل بيننا وبين بعض، بعدين ما يتعلق بالتسلية والنكتة والطرفة، يعني كيف ممكن ننكت ونسلم مع بعض، بعدين لما نتعلق عن العاطفة والجغلات الحب والمشاعر وكذا، والجانب الآخر لو اتفقنا نحن خطبنا وحنخطب بعض إيش ممكن نتكلم بعد كذا. الثاني لا، إحنا دحين التقينا في طاولة وفي غرفة وفي جلسة، شفنا بعض لايف مع بعضنا البعض، شيء يتعلق بإيش؟ شيء يتعلق بالسبب، سبب الجلسة هذه إيش هي؟ والشيء الثاني شيء يتعلق بماذا؟ بالكلام الذي يدور بينك وبيننا، نحن دحين قدام بعض. والشيء الثالث يتعلق بالخلوة، خلاص نحن دحين لحالنا ولا في معانا ناس. شيء رابع يتعلق بماذا؟ باللباس، شكل اللباس. والشيء الخامس يتعلق بماذا؟ يتعلق بالمسافة، نلمس بعض ولا ما نلمس بعض ولا إيش حدود هذا الأمر. وشيء يتعلق بمدى الحاجة، مدى الحاجة التي ستكون بيننا. فخلنا نأخذ كذا نقطة نقطة في هذه أو هذين القسمين، قسم ما قبل اللي هو في السوشيال ميديا بعيد عن اللقاء، وشيء ما يتعلق لو التقينا. رقم واحد، شاب وشابة تعرفوا على بعض في الإنترنت، تعرفوا على بعض في الكلية، خلاص مجرد تعارف، ومن هذا التعارف راح إلى وسيلة نت، ليس الآن جالسين نحن مع بعض، لا خلاص تعرفنا على بعض سواء في النت أو في كلية أو في أي مكان، حولنا هذا التعارف إلى إيش؟ إلى وسيلة تواصل تقني فضائي إلى آخره. ما هو السبب؟ تعرفت عليها ليه؟ والله صديقتي في الكلية، والله أنا عندي جروب مجموعة معينة في تدريب معين لغة أو والله نحن مع في التصوير أو نحن والله في عمل تطوعي تم التعارف يعني في سبب. طيب طيب لو ما كان في سبب يعني يجي واحد والله يتصل كذا بالتليفونات ويشوف واحدة اسمها فلانة واحدة اسمها ريج واحدة اسمها فاطمة واحدة اسمها منى واحدة اسمها ما أعرف إيش قالوا سلام كيف حالك بتعرف عليك ممكن أو يدق عليها تليفون يقول كيف حالك كويس أنا والله بتعرف عليك أو هي واحدة فتاة تأخذ كذا رقم أي واحد وتقول والله أنا شكلك كذا عجبك يعني عجبني الشكل والهندا كذا أو بتعرف عليك ممكن نتعرف على بعض يعني ما في سبب شكلك ولونك وما أعرف إيش وإلى آخره لازم يكون في سبب هذا السبب منطقي هذا السبب شرعي إنك تتعرف على في حاجة بمعنى في شيء لوجه هذا التعارف مش هي والله فقط إنك تدخل في مشاعرها أو هي تدخل في هذه الأحاسيس لغير ما سبب والله أنا معجبة خاصة هذا الكلام الآن أنا معجبة ويقول والله أنا معجب وبعدين ندخل من هذا الإعجاب إلى ماذا إلى أشياء لا علاقة لها بالتعارف هل هذا المجتمع مسلم مجتمع متدين مجتمع يقول والله أسلمت وجهي لله هكذا بس ندخل على بعضنا البعض ونجي نقول والله أنا يعني أبغى أسوي لايك أبغى أسوي إعجاب لا نحن نتكلم في سر أو في سبب أو في توجه لهذا التعارف رقم اثنين تعرفنا على بعض كلية مجموعة معينة أو فقط يعني أنت ما شاء الله صاحب صفحة معروف ولا كلامك حلو وكلامك جيد وأنا والله دخلت سويت إعجاب طيب ما بعد هذا في شيء اسمه الصوت إيش نتكلم يعني ممكن والله أرفع تليفون ولا أدي له صوت بنغمة معينة ولا بعض الوسائل الصوت يجب أن يبقى في حدود الأدب حدود اللائق أنا أتكلم ماشي ممكن أقول والله أنا عجبني البرنامج الفلاني عجبني الدورة الفلانية إيش رأيك يا فلان في المشروع اللي حندخل فيه إيش وجهة نظرك فيه هو يقول لك إيش وجهة نظرها في صوت يكون بينهما في حوار في حديث هذا الحديث في حدود العمل وحدود الضوابط وحدود الكلام إيش اللطيف رقم ثلاثة طيب ما يتعلق بالصورة ممكن أرسل له صورتي يرسل لي صورته كيف حالك يا فلان هاي أنا موجود والله في الدولة الفلانية ويتلاقي بعضهم هو مسدوح ولا بعضهم هو قاعد يسبح ولا ها ترى والله رايح الحفلة أوه صاروا أصحاب انتقلوا إلى كأنهم أزواج فتنقل الصور الخاصة تقول لا بس أنا أديته صور محجبة أنا يعني أنا أشوف شكلي وكذا وفي كل ما راحت في مكان ترسله وهو كل ما راح لمكان إيش يرسلها هذا في الحقيقة عبث هذا عبارة عن لعب إشغال القلب في شيء لا يقبل لأنه في شيء توجه صحيح إرسال الصور هو عبارة عن ماذا عبارة عن شغل حقيقي للقلب أما اللي يقول والله أقول أمام الناس لست حبيبتي وأزعم في الأعماق كم كنت كاذبة وأزعم أن لا شيء يجمع بيننا لأبعد عن نفسي وعنك المتاعبة زي ما يقول نزار قباني كل هذا ضحك على الناس نزار يقول أزعم أن لا شيء يجمع بيننا لأبعد عن نفسي وعنك المتاعبة في تعب في تفكير في سؤال لا والله نحن الحمد لله طورنا ونحن إن شاء الله ما في نفوسنا شيء هو بس صاحبي وصديقي وأنا أرسل له صوري بس يأخذ أخباري وأحوالي وهو أيضا إيش يعني يتفرج في صوري وأخباري وأحوالي فينقل العاطفة شوف الشيطان هذا هو مدخله لا تتبعوا إيش خطوات الشيطان ولا تقربوا في شيء إنك لا تتبع وفي شيء أصلا لا تقرب لا تكون ضمن منطقة الحدود هذه التي تؤذيك نفسيا شئت أم أبيت ولذلك الشيخ علي الطنطاوي عليه رحمة الله عنده كلمة جدا خطيرة لما كان في المحاكم يقول في رسالته يا ابنتي أنا لي 30 سنة في المحاكم قضاياها شباب وبنات جل هذه القضايا كل واحد كان يقول للثاني لا هي علاقة جورة أصحاب شوية شوية تطورت شوية شوية تحسنت وبعدين إيش كبرت القضية الآن قضايا الابتزاز في المحاكم قضايا الخيانات الزوجية كل عبارة عن إيش كل عبارة عن سؤال طيب يدخل منها في نفس اللحظة إيش قضية يعني يسليني ها يسليني نحن قبل شوية كنا نتكلم إيش عن صورة ألا رحنا للتسلية تسلية قسمين تسلية بمعنى أنه والله يقول لي بعض النكت بعض الطرايف أرسل له ويرسل لي ها ها ها ونضحك مع بعض كأننا إيش كأننا جاسيف مقهى ونقول والله هذا ما في شيء يا أخي هذه كلها دائما ما فيها شيء صدقني ما صار شيء أنتوا عقلكم فين رايح بعيد نحن بس نتسلى كأنها دخلت فيه وهو دخل فيها هو الشيطان هو هذا اللي يبغى يبغاك إنك ترى ما فيها شيء ما فيها شيء ما فيها شيء وبعدين إيش يتطور شوية ودائما التطور مكتوم فليش واحد يكلمها يقول له والله ترى أنا يعني حاسس فيك لا لا حيروح بعدين يقول هذه الكلمة حينتقل بعدين للخطوة إيش الخطوة التي تليها وهي خطوة إيش العاطفة يتلاقي واحد من الشباب معاه جوال فلانة وفلانة معاه جوال فلان ها كيف حالك انت صحيت الصباح اي والله انت صحيت كويس الحمد لله ايش سويت في الكليه كلام حلو كلية ودراسة وانت ايش اخبارك وانت ايش حوالك وبعدين ها ان شاء الله انبسطتي لا تعبتي ها معليش والله بالله لا يعني لا تقلقيني عليك اذا دخلتي المستشفى كلميني اذا رحتي المكان كلميني بدأنا نقلب ايش بدأنا نقلب عواطف فتسأله يقول لك يا اخي اصلا انا ماني متزوج وهي غير متزوجة على الاقل احنا نسلي بعض نريح بعض نفسيا في العواطف في الاحاسيس ممكن تقول لي ترى نكتة كذا على الماشي وبعدين تروح تغنين اغنية قبل شوي قاعد نقول تسلية الان تحولت الى ماذا الى عواطف كأنه زوجين ما يتدخلوا في الخصوصيات لكن يتكلموا إيش ممكن يغنوا ممكن يسلوا بعض أنت سمعتي آخر أغنية برسل لك الرابط أرسل لك الرابط فدخلنا في إيش في العاطفيات وصار كل واحد يقنع الثاني يقول لك خلاص أنا ماني متزوج بس على الأقل عندي واحدة تسليني تسليني عاطفيا تشبعني شوية بالنغمة وبالكلمة الحلوة واللطيفة الجانب السادس أن يتحول إلى ماذا إلى مشروع خطبة يقول لك أنا تعرفت عليها وصار بيننا حوار وكلام ودرستها ودرستني الآن نجي لموضوع الخطبة نوقف الخطبة شوية ونروح للفقرات الخمسة اللي قبلها إننا نتعرف على بعض لسبب ممكن وهذا وارد خاصة في العصر الحديث ما في مشكلة ويكون هذا التعرف ضمن حدود عمل مهنة مروح أنا أتدخل في خصوصية واحدة أو هي تتدخل في خصوصية وتطاردني بالتليفون أو تطاردها في السوشيال ميديا عشان أوصل وأخليها توصلني كأني قاعد أستدرجها لا رقم اثنين الصوت الكلام الجيد اللي في حدود المعقول هذا أيضا لا مشكلة فيه الجانب الثالث ما يتعلق بالصور لا لا ترسل لي صورك ولا أرسل لك صورتي أنا صورتي الحادية الموجودة أما أبادلك وتبادلين وفين رحتي وفين جيت هذا عبارة عن اقتحام للقلب حقيقي فهذا لا الشيء الرابع ما عندنا تسالي والله تسليني وأسليك ونكتلك وتنكتيلي وها ها ها ونعرف إيش كنا جالسين في مقهى في شيء اسمه حدود الأدب وحدود القيم والأخلاق الجانب الخامس ما يتعلق بماذا؟ العاطفة لا العاطفة كذا رحنا مع الشيطان أنت تقول أنا ما عندي وهي تقول ما عندها كأننا قاعدين نقول ترى أنت يا شيطان وشطارتك ممكن توقعني اليوم توقعني بكرة ممكن يخليك سنة وبعدين يوقعك والمحاكم قاعد تتكلم والابتزاز قاعد يتكلم وخاصة ترى بعضهم يستمر مع بعض الزواج والسادسة والله جينا للإيش جانب الخطبة طيب خلاص إذا جيتوا جانب خطبة هذا أمر آخر ممكن تخطبوا مع بعض ولا مانع أن الخطيب مع المخطوبة يتكلمان بإذن أهلهما كلاما محدودا يعني كلام مرتب تبى تعرف شيء من التعليم أفكارها نظرتها للحياة نظرتها للتعليم نظرتها للبيت نظرتها للمستقبل أهلها يعرف وأنت تعرف بس مش ندخل في خصوصيات الأشياء ونروح نطول العلاقة نجلس كأننا أصحاب سنة كاملة ونتكلم في كل شيء كأننا زوجين من باب ماذا؟ من باب أنه خطبة الخطبة ما في مانع تتكلم معها هي أجنبية عنك لاحظوا وانت اجنبي عنها فتتكلموا في فتره معينه في حدود مع بعلم الاهلين الاهل واهلك انت كلهم عارفين ويكون في وقت ما مش والله اواخر الليالي وساعتين وثلاث ساعات وفين رحت وفين جيت كاننا في حياه زوجيه تامه تسال وهي تسال مؤدب الكلام ومحترم وفي بعض التفصيلات اللي تطمئن وهي تطمئن بعد ذلك ايش يا اجنبيه طيب ما انبسطتوا مع بعض يكون عندك كل الخصوصيات وهي عندها كل خصوصياتك وعندك صورها كاملة وعندها صورها طيب ما تدري ليش يصير بكرة هل هذه الشريعة تقول لك افتح الدنيا وبعدين اعتمد على ضمير الإنسان لا الشريعة ما في هذا الكلام الشريعة من الأساس قاعد تضبط الأمور والله يا جماعة الخير اللي يعرف ما يجري في المحاكم وفي البيوت وفي بعض المؤسسات الآداب وهيئات المعروف يعني حيقول هل هذا مجتمع هل هذا معقول اللي قاعد يصير كله مش قاعد يقول للثاني لا ترى هي بدايات وهي أشياء ثم صارت قضايا الابتزاز وصارت قضايا إيش العلاقات السيئة وأنا دخلت محاكم وشفت الناس والله شيء ما يتوقع هل هذه بدايتك يا فلان وهذه انت بدايتك وبعضهم يتجرأ بسهولة يعني هو أصلا عنده جدار هدده خلاص هد هذا الجدار وصير بعد ذلك نشر كل الأشياء عن نفسه وهي قاعد تنشر إيش عنه هكذا بكل صراحة وبعضهم قاعد يعطي خصوصيات البيت وخصوصيات العائلة وتفكير ده أجنبي عنك وإنت أجنبي عنها يعني لست بينكم إيش رابط مقدس يصير واحد يحافظ عليه لازلتوا أنتوا في الهواء زي السمكة في الموية وإيش والطير في الهواء لا بد أن يسير الارتباط الموثق بينكما طيب هذه الآن كلها قاعدة تتكلم ما قبل نجي الآن لما بعد صار لقاء نحن زملاء دراسة نحن زملاء عمل نحن دورات إلى آخره يلا أعطينا طبيعة الستة أشياء في داخل اللقاء رقم واحد تعرفنا وجلسنا لسبب معين إيش هو السبب إيش هي الحاجة اللي خلتنا هالمرة ننتقل من السوشيال ميديا إلى مقهى انتقلنا الآن إلى إيش إلى مكان مطعم انتقلنا إلى بيت انتقلنا إلى مكان مهنة معينة دورة معينة إيش اللي خلانا نلتقي ما السبب والله صاحبتي فنروح على طول مقهى صاحبتي ونروح كافتيريا مع بعضنا البعض كليات بعض نقول يلا يا بنت يلا يا صاحبنا على فين على المطعم ناكل ونشرب ونضحك ونتسلى وإلى آخره. صاحبي وزميل كلية وش فيها ما كلنا ننكت وناكل ونشرب هي لها خصوصية ولا هي لا ذات أجنبية عنك هي مع زوجها حرة. ولاحظوا لاحظوا اللي بعضهم يمشي هذا الكلام خلي أخته تروح مع واحد صاحبه اللي هو يثق فيه 100% وتنكتوا يلعبوا ويتسلوا طبعا حيتدمر الدنيا كلها. وخلوا العكس صحيح انه والله هذه البنت اخوها يشوفها ولا هي ايش شايفه ما شاء الله يعني ماشي مع هذه البنات وش حيقول الاخوان بعضهم البعض لا ما في شيء هذول اصحاب طبعا هذا كلام غير مقبول. ففي حاجه للجلسه. رقم اثنين حدود النظر. هناك قلنا صور هنا حدود النظر فانتوا جالسين مع بعض إذا دعت النظرة الحاجة النبي صلى الله عليه وسلم يقول النظرة الأولى لك والثانية عليك. في نظرة تأتي عابرة في نظرة لمهنة ما خاصة بتكون هي إيش أخذ بالرأي مثلا الكشف أو حتى خير كشف وجهها ففي حاجة بس مش تلقى النظر وتتأمل وتتحول مسألة إلى إيش قضايا قلبية. لا ترى أخويا صاحبي ترى زملاء وبعضهم عارفين أنه مش حيتزوجوا بعضهم عارفين مش حيتزوجوا يقول لك بس يعني ترى نحن زي الأخوان سرنا هذه أختي ويستحيل إني أفكر في ثاني وهو يقول نفس الآلية هذه والله زي أختي ويقول والله زي أخويا وننظر ونتسلى ونتأمل لا لا لا أبدا ما يمكن يكون شيء بيننا. طب وإلا شو القلوب لا نحن ما نتحكم بها لا لا أنا واثقة فيه هو المسألة هذه فيها ثقة هي الآن المسألة هذه مبنية على الستر مش مبنية على هد العلاقات بين الطرفين. إذن في حدود النظر. شيء ثالث الكلام اللي يكون بينهم مدام خلاص جلسنا وانبسطنا وصرنا مع بعض يلا خلينا نفك الكلام ونفتح الأمور لا في حدود معينة للكلام ما في غنج ما في غنى ما في يعني خضوع بالقول وتبادل أفلام وبعض اللفتات اللي بيننا مع بعض اللي هي العاطفيات لا في حدود معينة للكلام. الشيء الرابع ما يتعلق باللباس. نحن هناك كنا بالصور هالمرة جلسة تلاقي بعضهم جالسين مع بعض ولا كأنه في حفلة لابسة ومتأنتكة ومتمكيجة ومرتبة وأحلى لبس ما شاء الله هو مظبط وجالس نص ساعة وعارف هو رايح لمين. طب ما تكون باللباس العادي لا هو رايح على اعتبار ماذا لا هو تشوفني وتنبسط وبعدين نقول إيش لا هو أخوي وهي أختي أو صاحبتي أو شيء أو احتمال نخطب وهذه نسبة قليلة. الشيء الخامس يتعلق بماذا؟ الشيء الخامس يتعلق بالمكان ما يكون خلوة لو والله في سبب معين وجلسوا لأداء معين أو لدور معين ما يصير إيش والله قفلوا الباب أو ردوه وقال لك والله أنا باكي في موضوع خاص أو خدنا لنا زاوية كذا بعيدة ونتكلم مع بعض لا في حدود عمل 3-4-5 موجودين. ويتعلق أيضا بالمسافة المسافة بين الطرفين يعني ممكن والله جنبي بحيث أنه لو ضحكنا كذا نكتة دقينا يد بعض أو تقارب الأنفاس في تأملات وفي نظر لا في مسافة تكون إيش بين الطرفين وفي مدة اللقاء المدة الزمنية اللي يستغرقها العمل أو يستغرقها إيش الجلسة. هذه أيها الأخوة والأخوات 6 في 6 والله هالكلام لن يفهمه والله هذا الكلام لن يفهمه إلا اللي يزور محاكم والله هذا الكلام لن يفهمه إلا اللي عنده قصص من داخل العوائل والله هذا الكلام لن يفهمه إلا من دخل وعرف الأخبار الحقيقية بروايات هذه عن هذه وهذه عن هذا. شيء من التدمير النفسي القلق التعب وذلك تلاقوا مجموعة من بنات أول ما تشوف في واحد في السوشيال ميديا عقد تبعد تقول أنا أريد بنات فقط والشاب يحاول أن يتسلل أو يتغلغل بطرق معينة يسير يعني إيش يدخل لواذا. هذا الكلام والله ما حيفهمه زي ما قال الشيخ على طنطاوي ده قبل 30 سنة في المحاكم اليوم الوضع اختلف. كل واحد يا أخواننا أخواتنا لازم يكون عاقل ورزين في حاجة على قدر الحاجة ووالله ثم والله أنه البنت والولد اللي ما في حاجة وعارف أن السوشيال ميديا مفتوحة لكن ضبط أموره ورتب أحواله والله يعيش مرتاح وعارف وين الخطوة اللي قاعد يخطوها وشريعة الله ثابتة واضحة وعظيمة تسد الحاجات النفسية في أب وفي أم وفي عاطفة وفي خطبة وفي زواج. لما يكون المشروع ماشي بطريقه الصحيح امشي فيه بطريقه الصحيح ومن ضمن ضوابطه. لكن لما تكون مثلا مجرد تسلية وعواطف وتجربة وما فيها شيء في الحقيقة هو قاعد يشغل النفس وراء بعض البعض وما حتوقف النفس مرة واثنين وثلاثة وأربعة إلى أن يصير في النهاية قاعد يتشتت ويتعب نفسيا. هكذا هي الشريعة هكذا هو الإنسان الواعي الحصيف يعرف وين يتقدم ويعرف ايش الحدود والضوابط اللي عنده ويدخل المسار بالطريق السوي، وحين هذا سيرتاح ويطمئن وما يعيش بقلق، لا هو في هذه الحالة ولا هو حتى بعد الزواج، لأنه شفنا أشياء كثيرة ما بعد الزواج. هذه الضوابط إذا تمت يستطيع الإنسان أن يفهم أنه عندنا هوية وعندنا طمأنينة وعندنا سعادة وعندنا راحة وعندنا ثقة. لازم يكون في ثقة بين الشاب والشابة، هذه الثقة لن تكون إلا ما بعد الخطبة إلى الملكة والزواج. نسأل الله أن يحمي شبابنا وبناتنا، كن كل واحدة على وعي، بالذات البنات لأنه هم الأهم في هذا الباب، ثم الشباب رقم اثنين لأنه هم دائما أو في الأغلب يدخلوا، وإن كان نسبة من البنات يدخلنا. هذه من خلال التجربة، من خلال الخبرة، من خلال الواقع. نسأل الله أن يحمينا ونعيدنا إلى ديننا ويمتعنا متاعا حسنا ويبلغنا راحة البال والسرور والطمأنينة، ويجعل رضا الله سبحانه وتعالى هو أهم خطوة من خطوات حياتنا. وإلى لقاء آخر استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وإلى لقاء قادم مع برنامج أقنعني مع الدكتور علي العمري. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج الله في حياتي, الله في حياتي مع الشيخ إبراهيم أيوب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يكافئ على المعروف ويحفظ الود. تعرف من هو؟ الشكور سبحانه وتعالى. أنت متخيلين هذه العلاقة؟ يكافئ على المعروف ويحفظ الود. احنا ممكن نلاقي في حياتنا واحد يكافئنا على المعروف لكن وقتي ولحظي، لكن يدوم الود ويحفظ هذا الود، هذا من النادر. هو هذا الله، الله سبحانه وتعالى الشكور جل في علاه، يكافئنا على المعروف ويحفظ الود. ببساطة، جهدك مضايع، حسناتك ما هي رايحة، كل تصرفاتك، كل حركاتك، كل شيء تسويه في حياتك عند الله عز وجل سبحانه وتعالى ما يضيع. أنا ما أتكلم عن الآخرة، أنا أتكلم حتى على الدنيا. ما في أحد فينا إلا وهو تحت مظل حسناته. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. كل واحد فينا حسنة قديمة، حسنة حاضرة الآن، أنت تحت مظلة حسناتك. خلينا ننتقل بكم الآن في صورة كده رائعة جميلة، تعجبني هذه الصورة، لأن هذه الصورة فيها صورة العراك والحراك، الصورة اللي فيها محراب الحياة، الصورة اللي فيها العطاء. كأنني أشاهد هاجر أم إسماعيل وهي الآن تتحرك بين الصفا والمروة. ماذا تفعل؟ تبحث عن جرعة ماء، تبحث عن كمية قليلة جدا من الماء. من أجل من؟ من أجل إسماعيل على نبينا وعليه الصلاة والسلام. الموضوع ببساطة، ما الذي حدث مع هاجر؟ الله عز وجل سبحانه وتعالى كافأها مكافأة عجيبة. هذه المكافأة كانت عن إيش؟ وليش؟ على كلمة قالتها في موقف. الموقف هذا فين كان ومتى؟ ببساطة، اذهب يا إبراهيم لن يضيعنا الله. فالله عز وجل يحفظ هذه الكلمة ويكافئها في الوقت المناسب. لذلك جاء اسم الله الشكور فين، أو الشاكر عفوا، في هذه الآية الكريمة. اسمعوا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الحجر تدور على كاسة موية، الله يهبها ويعطيها بئر زمزم. يا هاجر انت تطلبي على قدك، بس نحن نعطي على قدرنا جل في علا سبحانه وتعالى. ايش السر؟ لانه يكافئ على المعروف ويحفظ الود، انه الله الشكور الشاكر سبحانه وتعالى جل في علا. كل حسنة يضاعفها، كل شغلة تسويها محفوظة عند الله سبحانه وتعالى، كل عبادة تؤديها يضاعفها الله، كل حسنة تفعلها مضاعفة مزينة مزخرفة مطيبة مكملة عند الله سبحانه وتعالى جل في علا. ببساطة سؤال، هل فكرت تعبد الله عز وجل باسمه الشكور؟ يعني هل فكرت انك انت تنتقل من التعلق الى التخلق؟ احنا تعلقنا بالله وحبيناه لانه رغبنا فرغبنا، شوقنا فاشتقنا، حفزنا فتحفزنا، بس في جزئية ثانية، هل فكرت انك انت تنتقل من التعلق الى التخلق؟ بمعنى انك تتخلق بهذا الخلق الالهي الرباني، بمعنى انك كيف تعبد الله باسمه الشكور؟ كيف تغير حياتك باسم الله الشكور؟ كيف يكون الشكور في حياتك؟ ببساطة قانونين. القانون الأول، اشكر لتشكر. خليك دائما من الناس اللي يقيم المعروف، من الناس اللي يحفظ الود، من الناس اللي دائما وأبدا لا يرون إلا الشيء الجميل، ما يشوف الشيء القبيح، يشوف الشيء الحسن بس. فبالتالي هؤلاء الناس هم الذين يكافئون الناس على المعروف. هل أنت منهم؟ أكيد كلنا إن شاء الله نجتهد.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الله في حياتي، الله في حياتي، مع الشيخ إبراهيم أيوب. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.
1: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر، نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.